0: هذه
1: في الوضع الهادئ في اطار في مكافحة الرداء الموجودة على الأقل نلتجأ للإذاعة الثقافية اللي فيها البديل، فيها الدراسات العميقة، فيها النظرة الميكروسكوبية، فمهمة جدا، مكسب كبير جدا، وكون أنا مرتاح كي نكون في الإذاعة الثقافية.
0: مرحبا بك، مرحبا بك سي خالد. باش نحاولوا إذا نبحث في المسرح الهجين في أبعاده الجمالية الفلسفية وفي علاقته بالمقاومة الحقيقة هي كمفهوم مركزي اليوم، وكيف أن الفنان يبحث ويهاجر إلى تلك المناطق المهمشة ويحاول أن يضع على بصمة وأثر الفنان الحقيقي العضوي في سياق أرض وجغرافيا محلية ألا وهي تونس. باش نحاولوا نفكوا المسائل الكل في ثلاث مراحل، ثلاث فقرات، فقرة على حافة الإبداع، صدى الروح، وفقرة أيقونات.
2: على حافة الإبداع،
0: في فقرة على حافة الإبداع، خلينا نبدأ بك التحديد المفهومي يا سي خالد.
1: أيوة.
0: المسرح الهجين، تحكينا على المسرح الهجين ومن بعد من حيث المفهوم والتعريف، ومن بعد باش نغوصوا في القضايا التي يطرحها والبنية الجمالية والبنية الفنية التي يحملها المسرح الهجين وما الذي يجعله مختلفا عن تمثلنا نحن للمسرح في حد ذاته عبر التاريخ بطبيعة الحال. وثقافتنا يا سيدي قد تكون محدودة أو واضحة حول ورؤيتنا للمسرح.
1: أول حاجة شكرا، سبق منذ مدة كانت في مختبر التنوير والحداثة التنوع الثقافي نظمته جامعة المنار تونس، المعهد العالي للعلوم الإنسانية، ثلة من أفضل وخيرة مفكرين في مجالات فنية مختلفة، وتحدثوا على هذا مصطلح الهجين هيبريد في كل الفنون، وكانت مداخلة متاعي حول المسرح. المسرح انطلاقا من البحوث الأكاديمية ودراستي الأكاديمية، ماجستير في المعهد العالي في المسرح اختصاص مسرح، ثم الممارسة التطبيقية من خلال أعمال احترافية، من خلال أيضا تكوين تطبيقي ومداخلات في عديد بلدان في العالم. كانت مداخلتي هي اختلفت على كلمة الهجين لأنه تميز المسرح عن بقية الفنون الأخرى في حد ذاته. المسرح هو بطبعه يتطور وينفتح على جميع الأنساق. المسرح هو خلق لعالم فيه بشر، ممكن نحددهم بأي زمن كان، نجم أنا نعمل مسرحية من العصر الحجري، نجم نعمل مسرحية خيالية، نجم نعمل بنص خيالي بتصور بصري خيالي سينوغرافي، نجم نعمل أنا مسرحية تاريخية، نجم يعني هي خلق عالم. اختلافا عن الموسيقى الذي تستعمل آلة، الفنان يستعمل آلة والرسام يستعمل ريشة، لكن المسرح هو يستغل بالإنسان بتاريخه بماضيه بثلاثية وجدانه وإحساسه وحركته وتفكيره وخياله. بالتالي أنا كان طرحي السؤال أي معنى يمكن الحديث عن مسرح هجين، كان طرحه كذلك. وعادة ما نستعمل اليوم عبارة المسرح الهجين لوصف أشكال مسرحية تجمع بين المسرح والسينما، أو بين العرض الحي والوساطة الرقمية، أو بين تقاليد ثقافية متعددة. ولكن هذا الاستعمال يخفي افتراضا نظريا مهما فيما يتمثل أن المسرح كان في لحظة ما نقيا وغير هجين، ثم أصبح لاحقا هجينا بفعل احتكاكه بثقافات أو وساطة أخرى. لكن هل حدث ذلك؟ هل يمكن اصطلاح الحديث عن مسرح نقي؟ بالنسبة لي إن المسرح ليس حالة استثنائية، بل هو شرطا بنيويا لوجود المسرح نفسه في هذه الفرضية التي سأحاول نحاول في البرنامج هذا نقاشها.
0: يعني أنت قراءتك للمسرح الهجين أنه يجي في سياق نوع من زوال الحدود بين الأجناس الفنية الكل، وكأنه باراديغم المسرح والتي القائم عليه المسرح تحول إلى باراديغمات، معناتها كل الأجناس الكل تتدخل في العملية التجسيد للشخصيات، تتدخل فيها الأشكال والألوان والأضواء، ولينا اليوم نجم نحكو حتى تدخل فيها المسائل الرقمية والافتراضية
1: طبعاً.
0: وتلك كأن المسرح أنت كنت تحكي على الخيال، أنه يصنع الخيال وأنه يقوم على الخيال، وأنه كان المسرح في الماضي هو يصنع يعطينا يخلينا نعيش في عالم الخيال من خلال التجسيد لشخصيات بنظام أفكارها وبقيمها المتداخلة والمركبة، الصداقة، العداوة، الحب، الكره، الخير والشر، الثنائية الكبرى ديك التي يعيش الإنسان. اليوم نحكو على أنه تجسيدك الثنائية الكبرى يكون في سياق دمج المسرح ب الصورة السينمائية أو بالعناصر التقنية الجديدة. خلينا ننظر المسرح وكأنه يواكب العصر، كأن المسرح كيف ما الفنون أصبحت متداخلة مع بعضها البعض، متشابكة في خاصة الفنون المعاصرة، الموسيقى مع الرسم مع المسرح، السينما كلها متشابكة. هالتشابك هذه يمكن أن نجده على خشبة المسرح، فنقول مسرح هجين. ولكن أنت في الأفق قلت أنت لا تحبذ كثيرا كلمة هجين وإنما تقول بالتطعيم، كنت فسرنا تزيد تحددنا أكثر مش المتلقي يفهم شنو معناتها التطعيم وش نقصد بها التطعيم ولا تهجين، ولنحكو على الهجنة.
1: تفضل. أصل الفرضية المركزية بالنسبة لي المسرح لا يكون هجينا لأنه يدمج عناصر مختلفة، بل أنه وجوده نفسه قائم على عمليات متواصلة من التهجين وإعادة التكوين. فالتهجين ليس صفة تلحق المسرح، بل هو شرطا من شروط إمكانه.
0: يعني الحكاية ما هيش جديدة،
1: وإنما من جديدة
0: من بنية كانوا إحنا البنية الأنطولوجية للمسرح، قيام المسرح قائم على فكرة أنه تتداخل فيه الكثير من العناصر التشكيلية والفنية.
1: طبعا أول شيء كنفسره نحن المسرح، المسرح يتكون من 5 عناصر: دراماتورجيا النص متاعك، الرؤية الإخراجية، التمثيل، السينوغرافيا، والصوت والمؤثرات الصوتية. فهي عالم متكامل، سواء على الخشبة، سواء في الشارع، سواء في أي مكان كان المسرح يتطور. وهذا ما في نسق تاريخي منذ اليونان الغريق من تعريف أرسطو في فن الشعر للمسرح، المأساة محاكاة لفعل النبيل التام لها طول المعلوم، تقام بأشخاص يفعلون تثير الشفقة والرهبة وتؤدي إلى التطهير. ونلاحظ بعد إلى المرحلة الرومانية كان استلهم منها القناع، تطور مع المسرح الروماني. ثم بعد ذلك أتى مسرح الكنيسة ووظف المسرح في الكنيسة بديكور الجنة والنار داخل الكنيسة، ووظف لأن الفكر الكنائسي لا يتعارض مع الفكر الأرسطي. ثم بعد ذلك خرج المسرح للشارع وتطور هذا القناع اليوناني، وأصبحت هناك الكوميدي دولارتي. والكوميدي دولارتي هي مسرح مبني على الارتجال وينقسم إلى عائلات الأقنعة، هناك الدوتوري، بوليشينيل، بريجيلا، سكاراموش، أرلوكان، هذه أنماط وكانت أساسية. الكوميدي دولارتي استفاد منها بعد ذلك في القرن الخامس عشر، في القرن الخامس عشر خاصة مع مولير، شكسبير، استلاموا أيضا من الكوميدي دولارتي في بناء الشخصيات. فنلاقي مثلا استلهمت أيضا أنماط المسرح في حد ذاته من الكوميدي دولارتي. فكلون، هناك كلون أرلوكان من قناع أرلوكان، لوبوفون البهلول من بوليشينيل. ثم تقارب بين الأنماط هذه، ونلاقي الشخصيات التي بنيت في البناء الدرامي المحكم لدى مولير والشكسبير فيها استلهام من أنماط وكاركتير طباع الأقنعة هذه. فالمسرح في مساره يتطور ويستلهم من بعضه وينفتح على مجالات متعددة، منها السوسيولوجي ومنها النفسي ومنها الثقافي الحضاري. منفتح المسرح وهنا يكون التطعيم. يعني أي شكل جديد فني استتيقي بصري أو فكري أو سمعي يحتويه المسرح ويتطور من خلاله.
0: بهياتك الصحة لهنا. وإحنا في سياق الفقرة الأولى حب نقول إنه المسرح الهجين إنه التهجين في حد ذاته
1: لا يستقيم مع المسرح.
0: يستقيم مع المسرح لأن المسرح قائم في بنيته على فكرة التطعيم والانفتاح على كل الروافد الفكرية والنفسية والاجتماعية. وأنه عبر التاريخ التطور بتاع المسرح والتحولات الجمالية التي قام عليها المسرح هو أنه مفتوح ومنفتح وكأنه عالم داخل بداخل هذا العالم هنالك عوالم. ده مش نمر ونبحث في العوالم هذه بطبيعة الحال معك في فقرة صدى الروح.
2: صدى الروح.
0: في فقرة صدى الروح سي خالد بوزيد، احنا كنا نحكوا على الفلسفة ونوافذ الفلسفة والجماليات، كن نحكوا على البنية الجمالية لفكرة التطعيم هذيك داخل المسرح. كيفاش يرتقي المسرح، ارتقاء المسرح جماليا وذوق المتلقي، ونحسوا بأنه المسرح يقود الإنسان نحو الحياة الحقيقية، يعني من خلال قوة المسرح في كونه يجلب لديه كل الروافد.
1: مثال على ذلك في هذا النسق، يعني يقول أن المسرح الأوروبي استيقظ من غفوته باكتشاف الجسد الآسيوي، تجربة أنتونان أرتو في أندونيسيا، اطلاع الأوبرا بيكين بلتود بريشت ومن أهم المسرحيين في العالم، ووظف ذلك في الارتقاء بالمسرح الذي كان الممثل فيه ينعت بلغوري ماكينة كلام. اكتشف الجسد الآسيوي بالكاتاكالي بهاراتا في الهند، النول كابوكي في اليابان، وتطور الفرجة ليس فقط على مستوى الشكل الفني البصري والجسد المعبر، بل أيضا فكريا استفاد أيضا المسرح من التصوف عن طريق غوردييف، واطلاع الذي نقل تجربة في الشرق إلى أوروبا. غوردييف واستلهم هذا الفكر وما أدراك ما التصوف من حيث طرح الفكر العميق دون الخوض في ذلك كثيرا.
0: يعني المهم أنه استدعاء العوالم هذيك الصوفية والثقافية وحتى الأنتروبولوجية.
1: يعني أنتروبولوجية مهمة جدا. مثال على ذلك أيضا السوق، مثال على ذلك، يعني أنا حكيت على بريشت وأرتو لأنه يقول لك مثلما ثمت ثورتان في تاريخ الفلسفة، ثورة كوبرنيك مركزية الكون وثورة نيتش الذي ضرب الحقائق وضرب العقلانية بمبحث جينيالوجي. هناك ثورتان في تاريخ المسرح من أرسطو اليوم، هي ثورة أنتونان أرتو بمسرح الكريوتي، مسرح التياتر الكريوتي، مسرح القسوة، وثورة بيلتود بريشت اللي اقطع مع الكاثارسيس وقدم مسرح ملحمي بطرح عميق جدا في جدلية العلاقة بين الممثل والشخصية، بعلاقة بين العرض والجمهور، بمسرح لا يمس إحساس المتفرج يبكي ويضحكه، بل المسرح يمس وعي المتفرج بطرح السؤال. هذا الانفتاحات والتجارب هذه أيضا على مستوى الفضاء من خلال تجربة بيتر بروك في إفريقيا، الاستلهام من الركح، تقديم مشروع الركح الخالي استلهاما من التجربة الفرجوية الشبه مسرحية بأفريقيا، مثل في مالي، وكانوا يحضرون هذه المظاهر الشعبية الشبه مسرحية أو القبلية، كان يأتي تحت الشجرة في القبيلة ويشعلون شيء من النار ويقوموا بسرد لأبطال وسرد لتاريخ التاريخ والأطفال يتابعون ذلك المشاهدية ويحاول الدمج بالتجارب الغربية مع التجارب الإفريقية. فتجربة بيتر بروك مهمة جدا في إفريقيا والاستلام التجارب هذه أيضا حديثا حديثا الآن. وأنا كنت في أوروبا معظم من باب الطريف ككرة القدم أصبحنا نشاهد العديد من الأفارقة في الفرق الأجنبية أيضا في المسرح والعروض الفرجوية، سواء كانت المسرح أو الفنون المجاورة للمسرح كالرقص والكوريغرافيا والرقص مسرح. هناك العديد من العروض شاهدتها فيها الجسد الإفريقي الذي يمتاز بطاقة رهيبة جدا في أدائه وفي تعبيراته وفي الحركة المفمو والجاست فاستلهام أيضا من الجسد الإفريقي والتقشف في الفضاء الإفريقي ومن الجانب الحضاري الإفريقي وما الزخرفة أيضا حتى على مستوى ديكور الفضاء. فالعملية التطعيم ليس مصطلح قدمته أنا بل موجود عند جاك داريدا، طرحوا بما معنى أن التطعيم لا يعني جمع عنصرين مع احتفاظ الكل منهما على هويته، بل يعني تحولا مبدئيا في التداخل بين هذه والدمج والانصهار بين هذه العناصر.
0: يعطيك الصحة، أنت كأنك بديت لنا بالأمثلة بالوضعيات بالتجارب المسرحية العالمية إن كانت في آسيا أوروبا ولا أفريقيا، ولزلت لنا رجعت لنا لداريدا ورجعت لنا تقول هو المزج ما هيش مسألة خارجية وإنما ضمن بنية العمل المسرحي في حد ذاته، البنية الداخلية في العمل قائمة على فكرة المزج هذه. لهنا باش نحكو عملية المزج عندها غاية قصوى، يعني غاية المسرحي أو غاية المسرح بصفة عامة، من يكتب العمل المسرحي ومن يمثل، هنالك غايات قصوى. يعني الغايات الإنسانية دائما التي نبحث فيها في المسرح ونجد أن المسرح هو الذي يحمي الحياة وهو الذي يصنع الحياة كذلك، ما هي الغايات عبر التاريخ؟ أنت تو كنت رجعت الأرسطو ورجعت التجربة، نحكي على كتخصيص وتطهير، ولكن كي ننظر نظرة فيها مسافة مع المسرح نجد أن المسرح مشحون بنظام غايات إنسانية كانت تحدد هالي، اللي هي ساعات نعلم جيدا أنه الجمالي والقيمي والإنساني هي الغاية القصوى، ولكن أنا هي الغايات اللي تشترك فيها كل التجارب المسرحية إن كان في الشرق الغرب أو في إفريقيا أو في أي كان البلد.
1: المجال شاسع، أحاول أنه نحاول أو نفتح أبواب متعددة للغايات المسرحية. وإن كان المسرح بدأ في اليونان بطقس ديني بعودة الإله ديانيزوس في عهد الملك بيزوستراتوس، الاحتفالية هذه كانت في شكل مسرحية تقدم في اليونان للمواطنين وتحاكي الآلهة وأنصاف الآلهة، لأن الشخصيات كانت من أنصاف الآلهة. ثم وظف المسرح في الكنيسة للتباشير الدينية، ثم المسرح كان يعبر عن مشاكل المجتمع وطرحها، ويقارع المسرح رجل الدين ويقارع رجل السياسة السلطة، ويعبر عن المكمونات لكن بحيادية، لأنه المسرح يحكي باسم الإنسانية وليس باسم إيديولوجيا سياسية. السياسي له إيديولوجيا وكل سياسي له إيديولوجيا يدافع عليها، لكن المسرح يتحدث باسم الإنسانية ويطرح الهموم الواقع. وإن كان الشاعر في الجاهلية ولسان القبيلة، فالمسرحي أيضا هو لسان عصره الآن وهنا. فنلاقي العديد في أنماط مسرحية مبنية على الآن وهنا بطرح الواقع من السهل الممتنع والبسيط المعقد على الواقع. وهذا هناك مسرحية سياسية كما بيسكاتور مع بيلتون بريشت اللي كانوا يقدمون في المصانع مسرح ثوري، أيضا في مسرح حلقة داخل المصانع. هناك أيضا مسرحيات غير هذا، غير حكيته توا، غير الاستعمال الديني للمسرحية في عملية التماهي مع العرض. هناك تماهي، الجمهور ويرى نفسه في العرض، وهنا يقع فعل التطهير. الكاثرسيس مع المتلقي. هناك حديثا يعني وحتى سابقا هناك أنماط من المسرح ما خذتش حظها معناها ما تناولوش بالإعلام كما استعمال المسرح كعلاج. مثلا جاكوب ليفي مورينو وهو قدم مصطلح البسيكودراما العلاج بالمسرح وهو تلميذ فرويد ويقول فرويد يشتغل في غرفة وأنا أشتغل في الفضاء وإذا كان فرويد يحلل الحلم فأنا أجعل من هذا المريض يحلم. فهناك استعمل المسرح كأداة أو البسيكودراما كأداة العلاجية. وهناك تجارب في السجون وهناك أيضا تجارب في مسرح تياتر دانتيغراسيون مسرح الإدماج أوغستو بوال في أفريقيا في أمريكا اللاتينية واستعملها في الأحوية الشعبية المهمشة واكتشف ليس فقط إدماجا بل اكتشف خصوصية فنية أخرى لدى هذه الفئات لدى في البيدونفيل في المناطق المهمشة. أيضا هناك ذكر أنا تقابلت مع فرقة برازيلية مختصة في تقديم المسرح داخل المستشفيات هذا اختصاص. فالمسرح هو مسارح أنواع مختلفة فيها الفرجوي فيها التعليمي فيها التثقيفي أيضا يمكن أيضا التفكير في الأشكال الفنية شبه مسرحية واعتمادها مقاربات دراسات مسرحية. مثلا مقاربة بين الحضرة والمسرح الاثنو سينولوجي والتعبيرات هذه الفنية الأوريجينال المتراكمة في التاريخ والعادات والتقاليد الحضرة هذه مقاربة المسرح. المسرح بدأ في فضاء مقدس والحضرة في مكان مقدس. المسرح ينقسم إلى فضاء بيت ومتقبل والحضرة ثم في فضاء بيت والمتقبل. المسرح فيه مخرج والحضرة فيها العكاشة ينظم الصفوف متاع الحضرة. والمسرح فيه نص يؤدي الكاثرسيس والحضرة فيها نص شعر يؤدي إلى الكاثرسيس بل إلى حد الصراع. فهذه مقاربات حاليا تدرس في الاثنو سينولوجي كما زاد مصطلح الاثنو ميزيكولوجي. هذه ناس بحثت فيها وكان عندي لقاء منذ مدة قصيرة مشكور حافظ خليفة استدعانا جوماري برادي اللي كان في الصحراء وانبهر كثيرا بهذه التجارب في دار الاثنو سينولوجي أو التعبيرات الفنية الشعبية شبه المسرحية التي يتغذى بها المسرح لأنه المسرح لا ينجح إلا ما يكون أوريجينال يعني أصلي من الأعماق.
0: حسيلو احنا كاين خرجنا معك من بدينا نحكوا على التحديدات المفهوميه والابعاد الجماليه ولكن صعدنا الى العوالم عوالم الكبيره في المسرح اللي يمس كل الابعاد الانسانيه وكل حضور انساني الديني الثقافي الانثروبولوجي بصفه عامه المحلي المهمش. ولهنا باش ننزلوا شويه ونطرحوا قضيه التزام المسرح الفرجوي وعلاقته الجدليه بالمتلقي انه في الاخر دائما المسرح الحقيقي لديه رؤيه نقدية جذرية لواقع ما وهو ملتزم بقضايا إنسانية كونية أمام ما نعيش اليوم من زمن ما بعد العولمة يسيدي فيها الوحشية الكبيرة. خلينا نقول أنه راه المسرح في الأخر تعبر على تجربة التزام حقيقية. أنت قلت راه بعيدا على الالتزام السياسي والإيديولوجي ولكن المسرح ملتزم بالقضايا الإنسانية الكونية بما في ذلك القضايا الكرامة والدفاع عن الحريات والحقوق والمسائل ذيك التي نجدها واضحة في ثنايا الحضور الإنساني اللي هي المناطق المهمشة كي نقولوا احنا المناطق الداخلية المناطق التي
1: يصعب علينا متناسية
0: المتناسية ذيك علاش باش نحكوا في سياق حديثنا تويكا على علاقة المسرح بالواقع هذايا وكيف أن المسرح مقاومة يتسلح بأنه يقاوم التفاهة يقاوم الآليات التي تسعى إلى البطش بالإنسان وتدجينه وسلبه ما يعبر عن كينونته ككائن حر بطبيعة الحال. ولكن هذا كلك منمر عليه نرجعوا له يا سيدي ونكملوا فيه الا ما نختاروا معاه. كنت اخترت لنا اغنيه اليوم. ترى شنو هي الاغنيه اليوم سي
1: الاغنيه؟ ثم برشا فنانين
0: انت اخترت لنا
1: مناضلين وفي نفس النسق كريم اللي كنت تحكي فيه. ناس كبدت وجاهدت لحاجتها لبعلام لبشهره. صحيح. حاجتها عندها روح وطنيه عاليه جدا. عندها روح إنسانية مع الصغيرات في كل الجهات. في كل جهة نلقاه ويصرف من جيبه ويعاون. وفنان راقي وملتزم ياسر جرادي اللي فقدناه الله يرحمه. وكان صديق عزيز علي. نحبت أني نعدي له موزيكا لأن ثم فنانين ما عمري ننساها من حياتي. ونفتخر بيهم. عندك هو رضا ديكي. ففي عديد من احتفالات عالمية نقام يسموهم معنا البرة. أنا حكيت مثال على ذلك مرة في إحدى المهرجانات. كان معايا وأنا كنت لجنة التحكيم كانوا معايا من دول شقيقة عربية. فكانت إحدى المسرحية استعملت أغنية بتاع رضا أنا عندي رونديفو. فانبهروا الدكاترة ومفكرين وفنانين كبار من العالم العربي من مصر من كل بلدان العربية لبنان من سوريا من قالوا إيه الأغنية دي هذه إيش تجنن هذه يسخلوها أجنبية وهي تنسية
0: بيه
1: اغنيه اسمه ياسر جرادي شبيكين سيتيني
0: تفضل

0: نعود أصدقائي من جديد مع الفنان المسرحي خالد بوزيد، وبعد اختياره لأغنية المرحوم ياسر جراد شبيك نسيتيني، نعود إلى المسرح، إلى الحياة، ونعود إلى المسرح الهجين. أنت قلت تويك راو تطعيم، وأنه راو فكرة التطعيم هي بنية أنتولوجية في تشكل العمل المسرحي بصفة عامة وصورة المسرح بصفة عامة عبر التاريخ، وأنه في احنا ننظر المسرح كأنه ديما الدراما، ولكن ثم اليوم ما بعد الدراما. كان
1: ما بعد الدراما
0: ما بعد الدراما تحكي لنا عليها
1: التجارب. هو مشكور أيام قرطاج مسرحية استاذ بوبول اللي هو من أهم رواد هذا المصطلح ما بعد الدراما، وكان قدم عرض ممتاز جدا والانفتاح للأشكال الفنية الأخرى بنسق جمالي رائع بصري. فتجربته أنا في تونس، تقديم العرض هذية في تونس ولقاء معه كان مطول. فالمصطلحات هذه ما بعد الدراما كل شيء ديما تزيد تركز مفهوم التطعيم اللي سبق وحكيناه، لأنه في عملية التطعيم فالأصل لا يعني تحولا مبدئيا في تداخل هذه الروافد على المسرح، بل فالأصل لا يتغير والدخيل لا يتغير، هناك انصهار كامل في العمل الفني.
0: إذن كاينو لهنا العمل الفني بنية مركبة، البنية المركبة هذه الأصل متاحة والغاية متاحة هو أن تعمل فرجة تغازل الوعي الإنساني، البنية الذوقية للإنسان، الانفعالات، وترتقي بالإنسان، تحاول
1: ترتقي أيضا فنيا،
0: ترتقي بطبيعة الحال.
1: ما نجمش بعد إذنك ما نجمش نمارس المسرح بدون اطلاع على الفلسفة.
0: يعطيك الصحة، خلينا نحكي على الفكرة هذه أنه المسرح الحقيقي اللي فيه البعد الجذري والإنساني والنقدي هو أنه يكون مفتوح على الروافد الكبرى، انت قلت تقبليك نفسيه اجتماعيه، ولكن زاد الفلسفيه.
1: طبعا الفلسفيه من تحصيل حاصل، انا استفدت كثيرا سواء من الفلاسفه العالم، وعندنا مفكرين كبار في تونس، انا نقرا كثير الفاتح المسكيني فهمني، وسلمت منه كثيرا مفهوم الهجرة الإنسانية. فأم زين بشيخة زاد، عنا تريكي، عنا العديد من الكتاب المفكرين اللي نجموا يعملوا قيمة إضافية في المدونة الفلسفية العالمية. طرح الآن العديد مسائل ديكولونيالية مهم جدا، وهذا في ملتقيات لما زرت معهد البلدان العربية يستشهدون بهذه التجارب التونسية المهمة جدا، نحن نستفيد منها مسرحيا لعمق الطرح. عمق الطرح الاستيتيقي شكلا ومضمونا، يعني عمق الطرح بيكون المادة المسرحية دسمة، لا تمس، لا تكون ليبيدية، لا تكون مس الرغبات الجنسية والعدوانية لدى المتفرج. فهمني، رغم نحن نناضل ونكافح في تونس، لأن كان من المؤسف أن بعض الإعلام الخاص ساهم في نشر الرداءة في تونس. الإعلام الخاص ما نصنعه نحن هو يحارب بلا وعي بسلاح اسمه الرداءة، وهذا ناتج عن قلة الوعي المنشطين، ولا يعرفون مسؤولية المناطة لهم بأن يقدموا البديل الثقافي بما ينفع الناس في طرحهم. وهذه حرب كبيرة جدا. احنا نعتبر العمل المسرحي ايضا عمل نضالي حتى نرتقي ونحمي الشباب متاعنا في كل جهات تونس.
0: يعطيك الصحة. احنا طويك كان نزن الوجه الحقيقي للمسرح انه يقاوم الرداءة والتفاهة، ويسعى الى الحفاظ على الوجود الانساني الحقيقي، الحفاظ على الكرامة والحرية وكل الحقوق الطبيعية الانسانية على هذه الارض. توا كي ننزلوا نحكوا على علاقة الفن بالمقاومة، يعني كانت تفكرنا هالعلاقة الأساسية وتعطينا التجارب أهمية أنه المقاومة ما تكونش مجرد فكرة طوباوية وفكرة نتمثلها ونفكر فيها، وإنما المقاومة هي ممارسة، والمسرح هو الذي يجعله ينزل بالمقاومة مجرد فكرة إلى كونه ممارسة حقيقية. أحكي لي على العلاقة هذه بين المسرح والمقاومة.
1: أي المقاومة في أشكال متعددة. من الطريف معناها كنت محظوظ لما اشتغلت في 2 مسرحيات كانوا منعوا في عهد بن علي، هي مسرحية 50 ومسرحية يحيى عيش، وكانت مقاومة للنيبوتيزم للعائلة المالكة للديكتاتورية، وكانت هناك يعني كنا نحن ضغط علينا كبير برشا. المسرحية 50 تحكي على الصراع بين اليساريين والإسلاميين ضد السلطة القمعية والبوليسياسي في عهد بن علي والبوليسياسي في عهد بورقيبة، وكان محايدين، ما عندناش احنا ما فرضناش ايديولوجيا معينة، ففككنا الواقع بنظر ميكروسكوبية وقدمت المسرحية وعرضت في عديد بلدان العالم، وعملت افتتاح لوديون دو لوروب، وعرضت في افينيون اكبر مهرجان، عرضنا في المانيا، عرضنا كذا. كانت مسرح في شكل من المقاومه، وكان سياسيا بحياديه، وكان نظره ميكروسكوبيه على التوجهات الفكريه في البلاد، ومس مجالات معينه في البلاد بتاعنا، مست المجال الاجتماعي، المجال الديني، المجال السياسي. هذا شكل من اشكال المقاومه بشكل مباشر. لكن أنا نحكي عن المقاومة في الدفاع عن مناطق فيها زيت ثقافي بمفهوم أنتروبولوجي، ما خذيتش حقها، تناست السنين التي مرت والعقود التي مرت تناست،
0: والأنظمة السياسية زادت،
1: والأنظمة السياسية طبعا، لأن ما تمش نحكي تم فرق بين السياسة الثقافية والثقافة السياسية، فهمني؟ كان ثم تجارب مشروع مرتبط مثلا، وخليني نكمل هنا في منطق السياسة والفن. مثلا كان ثم نذكر ثم والي اسمه طار بوسمة في دار بوسمة في الكيف، الوالي هذا كان يحب المسرح، ولما نقل تحول الى قفصه طلب من السويسي ومجموعه المسرح الجديد باش ياسوا فرقه في قفصه، وتاست الفرقه في قفصه اللي فيها فاضل الجعيبي، فاضل الجزيري، جلال بكار، يمون، راو بن عمر، وقدمت العديد من المسرحيات، جحا وشرق الحير، السيره الهلاليه، البرني والعطله، محمد علي الحامي، وعرضت لبورقيبه، فناس قرات البرة اكاديميين. فالتجربة أسست للمسرح في قفصة، هذه 72 بريود متاع السبعينات، فهذه أعتبرها أيضا مقاومة، وهنا علاقة إيجابية بين السياسي والمسرح بفضل شخص أحب المسرح وحب الثقافة اشتغل على منطقة معينة، باش ما نقولش نظرتنا سوداوية للسياسي. كان مهم جدا، كان زاد نخبة سياسية وزراء مثقفين يحضروا المسرح ويناقشوا العروض، والبعض منهم يكتب مسرحيات، بالعراس كتب مسرحية، المسعدي يكتب. فكان لما تكون النخبة الحاكمة تكون عندها وعي ثقافي، هذا مهم جدا، لأن الثقافة ليست ترفيه، وانا ثم خلطرة، وانا واحد، وهذا رأيي الشخصي. بعض المهرجانات الصيفية لو تتنازل عليها وزارة الثقافة تعطيها للسياحة يكون افضل، فهمني؟ تاع الاشكال، معناها الانماط هذه التي تقدم فيها بعض الاعمال الفنية تدعي انها فنية وهي ترفيهية فقط، لأن الفن أظن أنه مصطلح أعمق من مس الليبيدو، يعني جاي في منطق الاقتصاد الليبيدي ليوتار.
0: دونك ننزل تويكا، ننزل تويكا، تجربة الالتزام، أنت قلت نزل احنا النخبة للسياسي
1: للأرضية،
0: أنا كمقاومة في الجهات،
1: أنا كمشروع فنان ولا إنسان أكاديمي نحاول نشتغل ونحاول نكتشف بلادي ونكتشف تعبيرات فنية ونحاول. ثم من أهم التجارب اللي بقات لي معناها أفتخر بها هي تجربة في مسرح على الحدود برجي معتوق والفوار، ومشكور صديقي عبد الله بن موسى ومحجوب الرداوي وكثير أصدقاء أساتذة من جنوب الغربي في تونس وأسسوا لمهرجان. المهرجان لا تقدم فيه عروض فقط بل اشتغال على الطفولة وعلى المراهقين. وكان المهرجان بالأساس هو تكويني ورشاد تكوينية. ونهاية المهرجان نقدم العديد من العروض من إنتاج الشباب هذايا. والمهرجان بدأ بعشرة صغار وبعد بثلاثين توا 150 يتلقاو تكوين من خلال أساتذة أكاديميين. وبحكم ما ثماش دار ثقافة يعني في طور الصيانة في الفوار أن نتعبوا برشا في المهرجان هذايا لأنه ثم سيارة البيوس يعني الحافلة تمشي 120 كيلومتر على 120 كيلومتر رتور جي معتوك وجي بصغيرات ونشتغلوا معهم ونقدموا فخر المهرجان. هذه العروض تسع عروض حوالي وثم تكوين أيضا في السينما لا نكتفي بالمسرح فقط. يتكونوا في الكاميرا في المونتاج في التصوير يتكونوا في الكلون يتكونوا في المايم يتكونوا في أنماط متعددة من المسرح في الدونس تياتر. وثم شكون يجينا من الأجانب يكون هنا على حسابه الخاص. نحب نشكر كلين هذه واحدة مختصة في الأنتروبولوجي في الدونس وسي وكونت أيضا في البنياتا في استعمال الوسائل بوسائط بيداغوجية للصغار. هذه ما هذا تسمى احنا مقاومة للرداء. هذا تسمى احنا
0: الالتزام.
1: الالتزام أيضا تكتشف تعبيرات فنية رائعة جدا. نذكر أنا قاسم بياتلي وهو مختص في المسرح من أصول عراقية ويعيش بإيطاليا صديق جيني وباربا كتب في الأنتروبولوجي وفي اختصاص التصوف رجل يعني كبير. كي يقول له رنابط للصحراء التونسية يقول لي خالد أنا نزلت بتندوف على الحدود في جنوب الجزائر واشتغلت واكتشفت تعبيرات فنية رائعة كيف يصنعون العروس الأطفال بالجسد بكله. فيقول لي حاول أنك تكتشف تعبيرات فنية والارتقاء بها العالمية دون مساس من جوهرها. فلهنا يكون مهمة. أيضا هناك تجربة في مسرح الحدود أيضا بمدينة الذهبة مشكور المندوب ومشكور المشرفين فرج السفيفير ومجموعة من المناضلين نعتبرهم لأنه في بعض المناطق هناك أرض خصبة تزرع فيها شجرة لكن تكون الأرضية هناك ليس هناك موجود مرافق يتم العمل فيها بشكل جيد. هناك صراع مع العادات هناك صراع مع نحن لا نفرض عادات معينة بل نحاول أنه يتم الاستلهام من هذه المورو الثقافي. فقمنا بتجربة مهمة جدا في مسرح الحدود بالذهبة وكانت تجربة رائعة جدا. اشتغلنا على المقاومة الفلسطينية وقدموا عرض رائع جدا ولا موثق فيها تحية إلى النضال في غزة بلوحات فنية رائعة جدا تناولت مسار النضال والمقاومة الفلسطينية.
0: يعطيك الصحة سي خالد لهناك انك نزلت بنا إلى المحلي وإلى التجارب المسرحية اللي تعكس الواقع متاعنا والمناطق التي لا يطالها
1: هو حقهم هو حقهم يعني المناطق هذه فيها ثقافة رائعة جدا وفيها زيد وموروث ثقافي رائع جدا لكن متناسية أو قليل من الفنانين ينزلوا باش يكونوا مش يقدموا عروض.
0: هذا كل في سياق انه راهو المسرحي المسرح الذي يكون ملتزما بقضايا الانسان هو القادر على انه يذهب الى المتلقي ويذهب الى تلك المناطق ويحاول ان يفكر معها وان يشكل وعيا لديها بانها كائنات تعيش وتحيا حقيقه ولديها قيم
1: ولديها زاد ثقافي مهم كبير. جدا
0: به يعطيك الصحة. علاقة المسرح بالمقاومة ليست مجرد كليشي وإنما هي ممارسة حقيقية يعيشها المسرح المسرحي الحقيقي. نمر أصدقائي إلى فقرة أيقونات.
2: أيقونات
0: في فقرة أيقونات احنا تويك تنزلت بينا حكيتنا عن التجارب الحقيقة، وهي تجارب ثرية عشتها أنت ومبينه من خلالها بأن المسرح وهو في في في تركيبته في بنيته قائم على التطعيم، ينزل إلى المناطق التي لا نجد فيها،
1: أصعد إلى تلك المناطق أصعد إلى تلك المناطق، لا أنزل إليها، أصعد إليها لأنها هي زاد أيضا معرفي.
0: جدلية الصعود والنزول أتنحك فيها جدلية كبيرة،
1: وأنا أحاور فلسفي يعني نتحسب على كل كلمة.
0: جدلية الصعود والنزول ننزل إليها بمنطق أنه المسرحي مثل الفيلسوف ينزل كيف بالمنطق الأفلاطوني للكلمة، ولا حتى الجدل الماركسي للكلمة،
1: ولا حتى أيضا هابرماس
0: يفكر في واقعه فينزل ينظر إلى عالم السماء عالم الأفكار ويعود إلى ذلك الواقع فيحاول تغييره. بالتالي المسرح عندما يلتزم بقضايا واقع غايته أن يغير من ذلك الواقع ويترك أثرا كبيرا. وانت تويك بتحكي لي على أثر من الأثار التي بقيت في داخلك من خلال تجاربك المسرحية واللي تعبر على فكرة

0: لا أنساه تجربتي في سوريا 2017 وقت الحرب، رغم العلاقة كانت مقطوعة دبلوماسيا مع تونس، فذهبت لهناك واشتغلت مع الأطفال ضحايا الحروب، وكانت تجربة رائعة جدا رغم قساوة الوضع هناك، قساوة في الحرب الأهلية، وأنا بمعزل عن السياسة، يعني ليس لدي رأي سياسي، لدي رأي فقط هؤلاء الأطفال والمراهقين الذين تأثروا بالحرب، تأثروا بها من حيث أنها فاجعة وصدمات نفسية، وتأثروا بالحرب من حيث اقتصاديا زاد الوضع صعب جدا. مشكورة نقابة الفنانين أنذاك كانت في اللاذقية، وزرنا حما وكونت شباب، وبقي الاتصال بهم رغم قساوة الحرب. هناك أطفال يمارسون المسرح، وهذا درس بالنسبة لي، أنه رغم الحروب، رغم المآسي الكبيرة والفاجعة الكبيرة، أنه الناس تلتجأ إلى الثقافة، لأن الثقافة هي شكل من أشكال المقاومة. وتذكر أحد الوزراء في أحد الدول العربية التي تعيش حرب، قال أنا وزير الدفاع عن الثقافة، لأن أيقنا أن وقع الثقافة في مقاومة الإرهاب والعنف أكثر من وقع الرصاص الحي المقاوم. فلهنا الثقافة هي شكل، والثقافة بالنسبة لي هي شجرة ثمارها مهمة، ولكن يجب أن نصبر لأنها تثمر بعد سنين، بعد أجيال، فأنا ما نزرعه الآن نحصده بعد فترة. لذلك المشروع الثقافي مهم جدا. وتذكروا أن تشرشل أثناء الحرب احتاجت الدولة إلى أموال، فقال أحد الوزراء يلا نأخذ الأموال بتاع ميزانية وزارة الثقافة وندعم بها لشراء الصواريخ والحرب. فقال له تشرشل ماذا تقول، نحن هذه الحرب فعلناها من أجل الثقافة، فالثقافة هي هوية البلاد. لما نحكي على الثقافة في تونس، ليس ترفيها للشعب أو الجمهور عاوز كده ونشيخه، وإنما هويتنا هي أصلنا، هي العلم. والثقافة يشمل مجالها السياسي، ونقول ثقافة ثقافة سياسية، ثقافة دينية، ثقافة سوسيولوجية، ثقافة للسيكولوجية، فالثقافة تشمل مجالات متعددة. لذلك ندافع الثقافة بما هي مشروع هوية وطني وهوية وطن كل الشعوب،
1: كل حال،
0: وهي إنسانية بالأساس.
1: هذا خلينا نقول أنه المسرح الحقيقي والذي الملتزم بقضايا الإنسان هو قائم على فكرة أنه ملاذ للإنسانية أول حاجة، ولكن أكثر من كيكة أنه المسرح حامل لمشروع، والمسرحي الفنان المسرحي رافع شعار أنه يدافع عن المحلي، الهوية الوطنية المحلية، ويدافع عن مشروع الثقافة المحلية كأفق من خلاله يتعلم الإنسان كيف يحكم على الأشياء، ومن خلاله يضع حدا الإنسان المحلي بطبيعة الحال بين حقوقه وواجباته، ولكن بينه وبين الآخر. القضية الجدلية الكبيرة أنه راو قد ننفتح على الآخر، طبعا قد تكون لدينا تجربة انفتاح على الآخر، ولكن المهم هو أن ندافع عن انتمائنا للمحلي. وهذه قيمة أن يكون المسرح ملتزم بالمشروع الوطني.
0: طبعا أنا استوقفت كلمة قال مرة فضل الجعيمي، وأنا كنت مع أسيستون في ورشة في أحد البلدان العربية، قال تعلمت المسرح في قبصة رغم أني درست في السربون. بعد السربون هو جاء القفصة واحتك هناك بالعادات وبالقساوة وبالعمال المناجم، وحاول أن يقدم مسرح عالمي تونسي الأصل في أصوله. أيضا نتذكر لما اشتغلنا مسرحية 50 وافتتحت مسرح الأوديون، قال يمكن أن حديث على العولمة بالإنسان المواطن البسيط العادي الذي يملك

0: مصطبى ويبيع عنده برويتا بدون تحميل خطاب مش متاعه بخطابه. فلهنا العملية دقيقة جدا وصعبة حتى يقدم السهل الممتنع والبسيط المعقد ويرتقي بموروثنا الثقافي ويرتقي به العالمية. من حطوش احنا موروثنا الثقافي وهويتنا في كارت بوستال فيها جمل واحد وإلا في بعض الصور الشكلية ولكن هناك عمق ثقافي وعندنا علامات في التاريخ وعندنا أشكال فنية لا تقتصر فقط في لوحة بل حتى في التعبيرة حتى في اللحن حتى في كل شيء عندنا موروث مهم جدا نجم ندخل به في مدونات عالمية
1: فنية. صحيح. إذن سي خالد بوزيد وأنت فنان مسرحي ولكن في نفس الوقت أنت صاحب مشروع وفي نفس الوقت أنت لديك نوافذ مفتوحة على النفسي الاجتماعي والفلسفي والأهم من ذلك أنك صاحب مشروع. هنا حب نقول المسرح الهجين والمسرح الحقيقي كذلك هو الذي يكون حاملا لمشروع فني جمالي إنساني ومشروع وطني. شكرا على المداخلة والحضور.
0: شكرا كريم على الاستضافة هذه. شكرا للإذاعة الثقافية لتقديم البديل بطرح عميق جدا يرتقي مستوى تونسي النحل المبين.
1: شكرا لصديقي خالد. إلى اللقاء أصدقائي في حصص مقبلة مع برنامج الفنون الوجيزة.
2: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: على طريق الإبداع،
6: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
5: دربة مع فؤاد الجرجوري
7: وعروسية بوميزة.
8: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى متابعة هذا العدد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
9: أهلا وسهلا ومرحبا.
8: إيمان سليماني ترافقنا اليوم في الهندسة الصوتية، عروسية معكم من أمام المصدح. كالعادة ندعوكم إلى متابعتنا على مدى ساعة من الزمن نخصصها لمحاولة إبداعية جديدة كانت قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فماذا تراه اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد؟
9: بالنسبة إلى حصة اليوم أستاذ عروسية، سنتناول بالحديث والتحليل والتعليق نصا جاءنا من صديق البرنامج محمد جدي، وعنوانه هذا الوجه ليس لي. لكن قبل الحديث عن هذا النص، أريد أن أشير إلى أمر يتمثل في أننا اليوم في برنامج على طريق الإبداع حرصنا على الاحتفال والاحتفاء بحدث سعيد. هذا الحدث السعيد يتمثل في الأخبار التي جاءتنا تحمل البشرة. هي تبشرنا، هذه الأخبار إذن بشرتنا بأن صديق البرنامج عبد الباسط عزوز الذي سبق لنا أن تحدثنا عنه في هذا البرنامج وأن نظرنا في العديد من نصوصه، إذن جاءتنا البشرى تحمل إلينا الخبر السعيد المتمثل في أن عبد الباسط عزوز نشر باكورة أعماله، وتتمثل باكورة أعماله في رواية سماها السدراية الحمراء. لذلك أستاذ عروسية نحتفل بهذا الحدث في مطلع هذه الحصة، ونستبشر بصدور هذه الرواية، ونحرص على أن نتوجه إلى عبد الباسط عزوز بأحر التهاني، مشجعين إياه على المضي قدما في سبيل العطاء الفني وفي سبيل الكتابة الأدبية في روايتي وفي غيري الرواية.
8: فألف مبروك إذن لصديق البرنامج الفنان الكاتب والمبدع عبد الباسط عزوز صدور روايته الأولى وبكورة أعماله الإبداعية والأدبية السدراية الحمراء، والعقبة إن شاء الله لبقية الأصدقاء وصديقات ممن كانوا معنا وتابعونا ووثقوا في أثيرنا وفي فسحة على طريق الإبداع. وقريبا نحتفي بإصدار جديد للكاتبة الشاعرة كذلك دلالة جاب الله والكاتب والشاعر محمد الناصر. فألف مبروك للجميع مسبقا في انتظار الكثير من البشرة من صديقات وأصدقاء البرنامج ممن اختاروا درب الإبداع والكتابة الأدبية.
9: فعلا أستاذ عروسية، نحن نسعد في هذا البرنامج بالاستماع إلى مثل هذه الأخبار، ونسعد إلى أن هذا الصديق أو ذاك أو هذه الصديقة أو تلك ممن رغبوا في التعامل مع هذا البرنامج نسعد حين نراهم يصلون إلى هذه المرتبة وحين يقبلون على عملية النشر للتعريف بتجاربهم.
8: نعم.
9: فمرة أخرى أحر التهاني لعبد الباسط عزوز وكامل التشجيع والدعم لسائر أصدقاء البرنامج وصديقاته.
8: نعم، بعد هذه الوقفة دكتور فؤاد مع التهاني لأصدقاء وصديقات البرنامج لإصدارهم بكرات أعمالهم أو إصداراتهم الجديدة، نذكر أننا بصدد حصة نخصصها لنص هذا الوجه ليس لي لصديق البرنامج محمد أجدي، وسنعود مع إطلالة أولى على هذا النص وصاحبه مباشرة بعد الشارع. إطلالة البداية. إطلالة إذن دكتور فؤاد، في إطلالة البداية وكما عودتنا دائما تقدم فكرة أولية حول النص وصاحبه، فماذا سنقول عن صديقنا الكاتب محمد أجدي ونصه هذا؟
9: لا نقول إلا خيرا.
8: طبعا
9: محمد أجدي كاتب هذا النص هو أستاذ في مادة التاريخ والجغرافيا وقد أقبل على الكتابة منذ زمن بعيد، ثم كأنه انصرف عنها، كأن شؤون الحياة صرفته عن الكتابة، وهذا يحدث، لكنه يعود إليها راغبا مشتاقا، وإذا به يدمنها والعبارة له، وهو مقبل على الكتابة لا ينقطع عن مزاولتها منذ سنة 2012. محمد جدي يكتب في مواضيع متنوعة، منها ما هو ذاتي ومنها ما هو اجتماعي، وهو يمتاز برؤية للواقع الذاتي والجماعي فيها دقة وطرافة وعمق في الوقت نفسه، هذا يتجلى من المضامين التي يتناولها محمد جدي في نصوصه. وقد يكون محمد جدي أيضا ساخرا فيما يكتب، فيذكرنا عندئذ بعلي الدعاجي أو بمحمود بالعيد أو بغيرهما ممن عرفوا بكتابة القصص الهزلي الساخر. هو هزلي في الظاهر لكنه يخفي ما يخفي في أعماقه وبواطنه. هذه هي فكرة أولى عن صاحب هذا النص محمد جدي. أما نصه الذي عليه سيكون مدار حديثنا اليوم فهو نص قصصي فيه مزيج من المقاربة الذاتية الفردية، وفيه كذلك رؤية لواقع الإنسان ولعلاقة الإنسان بنفسه وبغيره. وعلى هذا النحو يا أستاذ عروسية نكون قد قدمنا لتحليل هذا النص ولبيان رأينا فيه. وقبل أن نواصل التعليق على النص لابد من الاطلاع عليه، لذلك نرجوك التفضل بقراءة نص محمد جدي الذي عنوانه هذا الوجه ليس لي.
10: النص إذ يتجلى. النص إذ
8: يتجلى. هذا الوجه ليس لي. فتح متجر مستحضرات التجميل، توقف عند العتبة لحظة وكأنه يعبر برزخا يفصل بين عالمين لا يلتقيان. دلف إلى المحل يتلبسه الارتباك. كان قد ألف أجواء الفصول الدراسية وخبر رائحة الطباشير وتآلف مع جدران قاعة تدريس تجملت بخرائط الأرض، لكنه هنا أمام هذا الفيض من العطور والضوء بدا غريبا عن المكان، كأنه دخيل على لغة لا يتقنها. وكيف له أن يألف رائحة العطور، وكيف تراه يستجيب لهذا البريق واللمعان اللذين يفيض بهما المكان؟ دخلت أول زبونة، ثم تلتها ثانية وثالثة ورابعة. بدت له للوهلة الأولى وكأنها وجوه متشابهة تشي ملامحها بأسرار خفية، كلها تفتش عن إضافة، عن تعديل، عن لمسة تغير شيئا ما لا يراد له أن يرى. أشارت إحداهن إلى علبة ناولها إياها بصمت خجول، محاولا إخفاء ارتباكه، إذ لم يكن يعرف أسماء الألوان ولا يعي أسرار المساحيق. في المعهد كان يشرح لتلاميذته كيف تتشكل القارات وكيف تغير الرياح والسيول تضاريس الأرض عبر عمليتي التعرية والترسيب، وكيف تحدث أهم التغيرات المناخية عبر الفصول. أما هنا فكان يرى بعين الدهشة كيف تعاد صياغة ملامح الوجوه، وكيف تمحى آثار التجاعيد ويزول حوق العينين أو الهالة السوداء، وكيف تعكس المرايا رسم ابتسامات مشرقة. طلبت منه مرأة في منتصف العمر مرآة، ثم شرعت في تمرير الفرشاة على خديها بشيء من اللطف والحذر، وكأنها ترمم تحفة أثرية تناسلت شقوقها. حدقت في وجهها طويلا كي تحسم اختيارها النهائي، وهو يتأمل حركاتها أحس بمعنى عميق يطل برأسه من وراء الطلاء. إنها لم تكن تتزين لمجرد الزينة، بل كانت تحاول أن تقنع نفسها بشيء ما لا تدرك كنهه إلا هي. دنت منه فتاة شابة، استشارته عن لون يناسب بشرتها. تجاهل الأمر في البداية تلاثما قليلا، ثم أشار بإصبعه من بعيد إلى علب عشوائية تتموضع في أحد الرفوف. ابتسمت، شكرته ومضت. لم تقنعه ابتسامتها، قرأها بشكل مختلف ليبتسم هو الآخر لاحقا بعد إدراكه لما تحمله ابتسامتها من مضامين. تسأله امرأة عن رموش اصطناعية، يلتقط من نبرة صوتها ما لم تقله، فيقرأ من نظراتها ما وراء السؤال. إنها لم تكن تبحث عن رموش طويلة أو كثيفة، إنها كانت تبحث عن ستار رقيق يخفي تعبا متقادما سكن عينيها. تفتش عن نظرة أخرى مختلفة تستطيع أن تواجه بها الآخرين دون أن تنكشف. لم تعد الزبونات فراشات عابرات يحملن معهن جمال غموضهن، بل صرن صفحات بيضاء محبرة بمداد يروي حكايات لا تنتهي. ومع مرور الأيام بدأ يتعلم ليس أسماء المنتجات فقط، بل وجوه الحرفاء وجواهر نفوسهم، بل صار يدرك الفوارق الفاصلة ويعي الرغبات الكامنة، ويميز بين من تتزين لتفرح وتحتفي بالحياة، ومن تتزين لتخبئ أثقال حزنها خلف متاريس الألوان، بين من تبحث عن الجمال ومن تهرب من مرارة الواقع. وفي كل مساء قبل أن يغلق المحل ويطفئ الأضواء، كان يقف أمام المرآة يتأمل وجهه كما هو، يمسح ملامحه بكفيه ويتساءل بصمت: هل أستطيع في ظل هذا الواقع المتبدل أن أحافظ على ملامحي؟ أم أنني سأبدأ بالتغير تدريجيا دون أن أشعر؟ ثم يبتسم ابتسامة خفيفة فيها شيء من الحيرة الممزوجة بشيء من السخرية، ويهمس لنفسه قبل أن يغادر: ربما لا يخفي الناس وجوههم الأصلية زيفا، بل يحاولون فقط أن يصنعوا أقنعة شفافة يستطيعون بها أن يكونوا. الإمضاء محمد جدي.

0: شكرا لك يا أستاذ عروسية. هذا هو إذن نص محمد جدي الذي عنوانه هذا الوجه ليس لي. شكرا لك لأنك قرأت النص كما يجب أن يقرأ، فجعلتنا نتبين ملامحه الأولى على الأقل، وبهذه القراءة أنت تمكنيننا من ولوج عالم النص والجولانية داخله. نبدأ بالعنوان كالعادة، هذا الوجه ليس لي. هكذا بدأ لمحمد جدي أن يسمي نصه، وهو حر في ذلك بطبيعة الحال، لكن القارئ حين ينظر في العنوان يتبين له أن هذا العنوان يصوغه متكلم يتحدث عن نفسه، وينفي أن يكون وجهه فعلا وحقيقة، ويؤكد ذلك بليس، هذا الوجه ليس لي. الكاتب هنا عن وعي أو عن غير وعي هذا لا يهم كثيرا، يجعل قارئا ممكنا يفكر أو قد يفكر في نص آخر كتبه كاتب تونسي آخر وهو شاعر وقد برز اسمه في ثمانينات القرن الماضي. أتحدث هنا عن عبد الله ملك الجاسمي رحمه الله، ذاك الذي أصدر ديوانا من الشعر سماه هذه الجثة لي. الفرق بين عبد الله ملك الجاسمي وبين محمد جدي أن ذاك لا يرى حرجا في نسبة جثته إلى ذاته إلى نفسه، بل يريد أن يفعل ذلك ويرغب فيه رغبة واضحة. أما محمد جدي فهو ينفي أن يكون وجهه بالفعل، كأنه وجه آخر لا علاقة له به. تقولين أستاذ عروسي أو قد تقولين، هل فكر محمد جدي في عبد الله ملك الجاسمي وفي ديوانه الشعري؟ أقول لك هذا أمر لا يهم كثيرا، لا يهم أن يكون هذا الكاتب أو ذاك فكر في هذا النص أو ذاك، ما يهمنا هو أن نشير إلى أن النصوص تتصادى وتتخاطب، وبعضها ينادي بعضا وبعضها يحيل على بعض دون علم أصحابها في معظم الأحيان. الكتاب لا يعرفون ذلك. الوسيط في هذه العملية هو القارئ الذي يحمل ذاكرة هي في الواقع خزان نصوص هذه الذاكرة. وتذكرين أستاذ عروسي أننا كثيرا ما قلنا في هذا البرنامج إن النصوص كائنات حية تتفاعل تمارس حياتها على طريقتها، فإن أردت أن تحدثيني عن سلطة الكاتب على نصه فإنني أقول لك هذا أمر يستدعي كثيرا من التفكير والتقدير والتدبير. بعد هذا الاستطراد الذي أحببنا أن نقوم به لأننا في هذا البرنامج نحرص أيضا على أن نعرض على من يتابعه بعض الجوانب الثقافية المتعلقة بقراءة النصوص وبنقد النصوص وبالتفاعلية مع النصوص، قلت نعود بعد هذا الاستطراد إلى العنوان. هذا الوجه ليس لي عنوان في الظاهر يحيل على ذات متأزمة فقدت وجهها، نظرت في المرآة هذه الذات فأنكرت صورتها وأنكرت ملامحها، رأت فيها وجها لا يمثلها، رأت في المرآة وجها لا يشبهها لا يدل عليها، هي إذن ذات دون وجه، ومن فقد وجهه فقد
1: هويته وذاته.
0: بالضرورة لابد من الوجه لإثبات الهوية. انظري في بطاقات التعريف، لابد من الصورة لابد من الوجه لأنها بطاقة تعريف. إذن كأن العنوان يضع القارئة في لحظة وعي لضياع الهوية والإنكار الذات. في جميع الحالات هذا هو منطلق القصة وهذه هي عتبة النص ومدخله، فما الذي سيحدث وقد ضاع الوجه؟ لاحظي كيف أن العنوان يشرع في خلق التشويق لدى القارئ أو لدى السامع. نتجاوز العنوان لندخل عالم الحكاية التي يعرضها علينا هذا النص. الحكاية تدور في عالم مخصوص هو متجر مستحضرات التجميل، والقضية المطروحة في النص في الحكاية في القصة في متجر مستحضرات التجميل، القضية المطروحة هي الرغبة في تغيير الملامح في عالم متبدل تبدلا سريعا، ولكل راغب في ذلك سره، ولكل راغب في ذلك دافعه، ولكل راغب في ذلك سببه وغايته. بطل الحكاية وساردها أستاذ، تشير القصة إلى أنه أستاذ جغرافيا سابقا، أستاذ الجغرافيا سابقا يصبح تاجر عطورات ومواد تجميل ويفكر في تغيير ملامحه، والزبائن يطلبون ذلك. امرأة في منتصف العمر، فتاة شابة، امرأة تسأل عن رموش الصناعية، تتعدد الأسباب والغاية واحدة هي تغيير الملامح. وهذه الحكاية، هذه الديناميكية الحكائية السردية في الوقت نفسه تنتهي إلى ما يشبه الحقيقة، إذ يقول الكاتب، إذ يقول السارد الذي أنطقه الكاتب فقال، قال: ربما لا يخفي الناس وجوههم الأصلية زيفا، بل يحاولون فقط أن يصنعوا أقنعة شفافة يستطيعون بها أن يكونوا. هذا آخر ما يرد في الحكاية وآخر ما يتلفظ به بطل الحكاية. لاحظ أستاذ عروسية كيف أن المعادلة قد انقلبت، ليس الأمر متصلا بلحظة ضياع الهوية، الأمر يتصل بتجربة أخرى هي تجربة تغيير الهوية لكي نكتسب هوية جديدة تتيح لنا أن نكون، أن نحيا، أن نعيش في عالم متبدل. فمن لم يفهم هذا فإنه يصبح غير صالح للاندراج في ذلك العالم المتبدل. وكأن بطل الحكاية قد فهم هذا، كأن أستاذ الجغرافيا القديم الذي أصبح تاجرا لبيع مواد التجميل والزينة قد فهم ذلك وانتهى إلى هذه الحقيقة. لكي تكون لنا هوية لابد من أن نغير هويتنا باستمرار. هذه هي الفكرة التي طرحها محمد الجدي من خلال هذه القصة. هذا الوجه ليس لي ليست لحظة ضياء، هي لحظة وعي بضرورة تغيير الملامح لمواكبة التغيير والتغير الحاصل في العالم وفي الحياة بصفة عامة.
1: نعم.
0: هكذا إذن يصبح العنوان لحظة بداية لحكاية أخرى، هي حكاية الذات وقد شكلت وجهها كما تريد هي. هي اللحظة التي تقبل فيها الذات بوجهها الجديد على حياة جديدة. قلت منذ حين في الرؤية طرافة، ما في هذا شك، وفي الرؤية عمق لواقع الإنسان فردا وجماعة، الإنسان والمجتمع بصفة عامة، في رؤيته لوجوده، في رؤيته لكيانه، في تصوره لهويته. لاحظ أستاذ عروسية أن محمد الجدي بما هو كاتب قصاص في هذا النص له ميزة إبداعية. أنت وأنا حين ندخل، وغيرنا من الناس حين ندخل متجرا لبيع مواد التجميل والزينة، هل نحس بمثل ما أحست به الشخصيات؟ لا. هل نرى ما رآه بطل الحكاية على الوجوه ومن خلال العيون؟ لا، نحن نرى أشياء عادية. فضل الكاتب وفضل المبدعي أنه يرى ما لا نرى، وأنه ينفذ إلى المعاني والدلالات التي لا تتيسر لنا، لا يتاح لنا أن نراها. هذا هو فضل المبدع والفنان، وهذا هو فضل الفن والإبداع بصفة عامة.
2: نعم، سنأتي الآن بعد هذه الجولة مع المضمون والمعنى دكتور فؤاد، نأتي الآن ونصل إلى مسألة الصياغة الفنية، هذا الجزء الثاني في هذا الركن الذي نخصصه للأسلوب والتقنيات التي اعتمدها صاحب النص في صياغة محاولته الإبداعية. فبماذا تميز نص محمد جدي فنيا ومن حيث صياغته دكتور فؤاد؟
0: تميز نص محمد جدي من الناحية الفنية ببراعة في تصريف أدوات القص واستعمالها وفي بناء الحكاية بصفة عامة. سنحاول أن نبين ذلك من خلال تفكيك النص من هذه الناحية، أي من جهة البنية القصصية الفنية. جملة من الأدوات وفرها لنفسه، وضعها أمامه، وأخذ يستعملها الأداة تلو الأخرى. جعل لحكايته مكانا، وهذا لابد منه، لكل حكاية مكان وزمان، هذا قدر الحكاية، هذا شرطها، هذه منزلة الحكاية في عالم القص، أن يكون لها بالضرورة بصفة حتمية مكان وزمان. المكان قلنا عنه منذ حين إنه عالم الحكاية، يتمثل في متجر لمواد التجميل والزينة، فيه تدور الأحداث، فيه تبنى الحكاية، ومنه يتفرع القص بالإشارة إلى الحاضر أو بالإحالة على الماضي، العودة بالذاكرة إلى الماضي عبر تقنية الفلاش باك التي سأتحدث عنها بعد حين. لاحظ أستاذ عروسية أن المكان في هذه الحكاية لا يوصف وصفا دقيقا رغم أهميته الوظيفية في بناء الحكاية. يكتفي السارد بالإشارة إلى ما فيه من رفوف وعطور، وإلى ما يعمه من ضوء وأنوار. معنى هذا أن المكان ليس مهما في نظر الكاتب في حد ذاته، بل هو مهم باعتباره ملتقى الشخصيات وملتقى حكاياتهم. الزمان أيضا غير محدد، هو زمن الأحداث الواردة في الحكاية، وهو كما رأينا وكما أشرنا إلى ذلك منذ حين موزع بين الزمن الحاضر والزمن الماضي. الشخصيات هي محور الحكاية، هي عماد الحكاية، هي الرهان البنيوي في هذه الحكاية، ولكل شخصية قصة، ولكل شخصية وجه تريد أن تغيره. كل شخصية تقول هذا الوجه ليس لي على نحو ما. نبدأ أولا بالحديث عن الشخصية الرئيسية. هذه الشخصية الرئيسية يمثلها السارد الذي هو أيضا بطل الحكاية. هذه الشخصية لا تصورها الحكاية تصويرا ماديا، بل ترسم لها صورة تتماشى مع رهان القص الذي هو تغيير الوجوه وتغيير الوجود. في الحكاية شخصية البطل هي صورة لهذا التغيير ولهذا التغير. هو في القديم أستاذ مادة الجغرافيا، نراه في الحكاية في لحظة التحول من عالم التدريس إلى عالم التجارة، التجارة في مواد الزينة والتجميل. إذن هو يمر من اختصاص علم وجه الأرض إلى اختصاص زينة وجوه البشر. هو يمر من تضاريس الأرض إلى تضاريس الوجوه. هذا يشير إليه السارد في النص
2: بالتحديد. نعم، هو لقد أدرج هذه الصورة وهذه المقارنة ما بين واقعه السابق في عالم التدريس وواقعه في هذا المحل.
0: الحكاية تصف لنا لحظة التحول من وضع إلى وضع آخر. نعم. والحكاية ترسم لنا وعي البطل بهذا التحول الذي كان يعيشه. لحظة المرور من عالم إلى آخر تكتنفها الحيرة، يلفها الارتباك، هذا يشير إليه النص كذلك، لأن الأستاذ القديم جاهل بهذا العالم الجديد، عالم تجارة مواد الزينة والتجميل، وهذا يظهر في ارتباكه أثناء تعامله مع الزبائن. اعتمد السارد التحليل النفسي في رسم ملامح شخصية البطل، والتحليل النفسي استعمل لرسم المعاناة التي عاشت هذه الشخصية في عملية التحول من عالم إلى آخر. نلاحظ أيضا أن شخصية البطل متطورة في وعيها وسلوكها، حضورها في بداية الحكاية يختلف عن ردود فعلها في نهاية الحكاية. هي متطورة في علاقتها بنفسها وفي علاقتها بالزبائن. لاحظنا كذلك أن السارد لديه براعة في الحديث عن الشخصيات وفي تقديم الشخصيات، ويتحدث عنهم حديثا جماعيا في البداية، يعرض علينا صورة جماعية للشخصيات، ثم يفرد كل شخصية بصورة خاصة بها. إذن يجمع أو هو يعتمد الجمع ثم الإفراد بعد ذلك، أي يتحدث عن الشخصيات بصفة عامة في صورة جامعة، ثم يفرد كما قلت كل شخصية بصورة بحكاية. شخصيات مختلفة لكنها مشتركة، هي في الحقيقة متشابهة تشابها كبيرا، هي تشترك في الأسرار الخفية، تشترك في الرغبة في تغيير ملامح الوجه. إذن باستعمال تقنية التبئير أخذ السارد يتحدث عن الشخصيات المحيطة بالشخصية الرئيسية الواحدة تلو الأخرى. أولا تحدث عن شخصية المرأة التي هي في منتصف العمر، وصف حركتها وهي تمرر الفرشاة على وجهها ثم تنظر إلى المرآة. استعمل التحليل النفسي، قال لم تكن تتزين لمجرد الزينة، بل كانت تحاول أن تقنع نفسها بشيء ما لا تدركه إلا هي. ثم تحدث عن شخصية الفتاة الشابة التي تبحث عن لون يناسب لون بشرتها، وحلل نفسيتها وسلوكها. عرض علينا كذلك صورة المرأة التي تبحث عن رموش اصطناعية، حلل نفسيتها، هي تبحث عن نظرة جديدة تواجه بها الآخرين، تخفي بها سرا قديما. إذن شخصيات متفرقة في الظاهر لكنها مردودة إلى شخصية واحدة مسكونة برغبة مستبدة بها، هي الرغبة في البحث عن تغيير الملامح لغاية ما، لسر ما، لهدف ما. لكل واحدة من الراغبات في تغيير ملامحهن سر وحكاية، وهكذا تتناسل الحكايات في النص وترسم لنا حكايات أخرى ممكنة تتعلق بهذه الشخصية أو تلك. وهذا له صلة ببنية الحكاية، ما في هذا شك. عنيت بهذا الكلام أن كل شخصية على حدة يمكن أن تكتب لها قصة خاصة بها، وتطلع تلك الشخصية في تلك القصة بدور البطولة، كما اطلع هذا الأستاذ بدور البطولة في هذه الحكاية. اسأليني عن السارد.
2: كيف كان حضور هذا السارد دكتور فؤاد في هذه القصة؟
0: السارد مورط في سرده.
2: كيف ذلك؟
0: هذا طبيعي، لأنه يحكي حكايته، هو بطل الحكاية في نفس الوقت. هو يحكيها بالحكي المباشر حين يتحدث عن التحولات الطارئة عليه، ويحكيها من خلال التذكر باستعمال تقنية الفلاش باك التي أشرت إليها منذ حين. فيستحضر ماضيه يوم كان أستاذا للجغرافيا في أحد المعاهد الثانوية. نتحدث عن السارد، نتحدث عن بطل الحكاية، فنظل في عالم النص. لكن إن خرجنا من عالم النص وتحدثنا عن الكاتب، وإن تسألنا عن علاقة الكاتب بنصه، إن فعلنا ذلك لاحظنا شبها بين بطل الحكاية وبين كاتب النص. لأننا نعرف أن محمد الجدي أستاذ تاريخ وجغرافيا، وبطل الحكاية أستاذ جغرافيا. من حق القارئ أن يتساءل، هل هذه الحكاية من أدب الترجمة الذاتية؟ هل محمد الجدي يتحدث عن حياته هو؟ بمنطق نظرية الترجمة الذاتية، هذا النص هو لا يمكن أن نعده من الترجمة الذاتية لغياب الشروط التي يشترطها المنظرون حين يتحدثون عن جنس الترجمة الذاتية.
2: نعم.
0: الميثاق الترجذاتي كما يشير إلى ذلك فيليب لوجون مثلاً ليس بالوضوح الذي يشترطه المناظرون كما قلت، لكن مع ذلك هناك شبه بصرف النظر عن كون هذا النص من الترجمة الذاتية أم هو ليس من الترجمة الذاتية، هناك شبه. ثم أقول لك يا أستاذ عروسية بعد هذا كله، كأن الحديث عن الترجمة الذاتية هنا كأن هذا الحديث غير ذي موضوع، غير ذي جدوى. هل أقول لك لماذا أذهب إلى هذا؟ أذهب إلى هذا لأني أعتبر أن الأدب أيا كان جنسه هو نابع من الذات، وهو يحيل على ذات الكاتبية أيا كانت الحالة، أيا كان الجنس، أيا كان الخطاب.
2: نعم.
0: هذه هي إذن أستاذ عروسية أهم الملاحظات التي أردت أن أبديها في خصوص الجانب الفني المتعلق بالتشكيل القصصي في هذا النص، نص هذا الوجه ليس لي لمحمد جدي.
2: نعم، شكرا دكتور فؤاد. بعد هذا الغوص إذن مع المعنى والمضمون والصياغة الفنية، سنأتي بعد لحظات إلى جانب الصياغة اللغوية، ودائما نرصد أو ننظر في الجانب سلامة الصياغة اللغوية، لأنه الأخطاء أو الهلات يمكن أن تؤثر على طبيعة النصوص أو تؤثر على جمالية النصوص. فبعد الشارة سننظر إذا كانت قد تسربت إلى نص محمد جدي بعد الهنات أو إن كان يحتاج إلى بعض المراجعات، كما قلت مباشرة بعد شارة الركن.

0: إذن سنضع هذا النص، نص هذا الوجه ليس لي، لصديق البرنامج محمد أجدي، بعد أن تطرقنا إلى جمالية القص والسرد في نصه هذا، ونظرنا في الصياغة الفنية التي اعتمدها صديقنا محمد أجدي بمختلف تقنياتها، وبعد أن بينا لمستمعينا ومستمعاتنا مختلف المعاني والمضامين الواردة في هذه المحاولة، نأتي الآن إلى الجانب المهم أيضا على غير بقية الفقرات وبقية الأركان، هذا الجانب النقدي. الآن دكتور فؤاد، في الميزان ننقد النصوص، ننظر إليها من جانب الزاوية النقدية التقييمية والتقويمية، كذلك إن تطلب الأمر ذلك، فهل رصدت في هذه المحاولة ما يتوجب الوقوف عنده وتقويمه؟
1: زيني هذا النص أستاذ عروسية بما شئت من الموازين.
0: نعم.
1: فهو في جميع الحالات نص ناجح ويدل على أن محمد أجدي تتوفر لديه القدرة على كتابة النصوص القصصية وعلى صياغتها وتشكيلها وعلى إفراغ ذلك في لغة عربية سليمة مستساغة موفقة في تأدية المعاني والمضامين التي يرغب الكاتب في تأديتها وفي تصوير المشاهد التي يرغب في تصويرها وتشكيلها. محمد أجدي يحسن كتابة النصوص بلغة عربية خالية من الأخطاء في جملتها، هي خالية من تلك الأخطاء التي تجعل النص يختل، تجعله يسقط في ميزان النقد وفي ميزان التقويم وفي ميزان التعامل معه بصفة عامة. هذا ما أقوله في شأن هذا النص، وما أقوله في شأن محمد أجدي من خلال هذا النص تحديدا ومن خلال ما قرأنا له من النصوص. هو يحسن لغة الصياغة الفنية ويحسن استعمال اللغة العربية كذلك، لكنني مع ذلك أستاذ عروسية بدت لي في هذا النص بعض الاستعمالات اللغوية التي جعلتني أرغب في محاورة كاتب النص في خصوصها. من ذلك استعمال جاء في مطلع الحكاية حين يقول السارد أو حين يقول الكاتب على لسان السارد، وكان قد ألف أجواء الفصول الدراسية وخبر رائحة الطباشير وتآلف مع جدران قاعة تدريس إلى نهاية الجملة. هذا السياق يستوجب التوقف مرتين. محمد أجدي يقول خبر، وفي اللغة يقال خبراء. إذن لابد من نتأكد في هذا المجال في خصوص حركة عين الفعل، فالأفصح وما تجيزه المعاجم هو أن نقول خبراء. هذا التوقف الأول. التوقف الثاني ذو طبيعة تعبيرية. انظري أستاذ عروسية كيف تحدث عن أجواء الفصول الدراسية، فقال ألف أجواء الفصول الدراسية، ألف، ثم قال تآلف مع جدران قاعة التدريس، واستعمل خبرة. فعل خبرة في تقديري في غير محله، خبرة تحيل على الخبرة،
0: على الخبرة.
1: بينما هنا هو يتحدث عن التعود،

0: بهذا الاستعمال. في سياق آخر جاء في النص قول الساردي: دخلت أول زبونة ثم تلتها ثانية وثالثة ورابعة. ثم يقول: بدت للوهلة الأولى وكأنها وجوه متشابهة. الضمير يعود على أي كلمة هنا؟ ما ذكر قبل ذلك زبونة أولى ثم تلتها ثانية وثالثة ورابعة، هذه هي الأسماء التي ذكرت قبل ذلك. الضمير هنا لا يمكن أن يعود على هذه الأسماء. بدت للوهلة الأولى، من هي التي بدت للوهلة الأولى وكأنها وجوه متشابهة؟ لا، هناك خلل ما في التركيب. علينا أن نتساءل، هذا الفعل بدت على من يعود هذا الفعل؟ على فاعل لم يذكر قبله. ما ذكر قبله فواعل، مفرد زبون أولى ثانية ثالثة، بينما هنا الضمير يعود على المؤنث المفرد. في جميع الحالات يستقيم الأمر بمراجعة التركيب. الأصح إذن أن يكون التركيب على هذا النحو: دخلت زبونة أولى ثم تلتها ثانية وثالثة ورابعة، يضع نقطة، بدت وجوههن للوهلة الأولى كأنها متشابهة. عندئذ يستقيم التركيب. هذا وجه من وجوه إصلاح التركيب، لكن بإمكاني أن أفكر في وجوه أخرى لتدارك هذا التركيب. في جميع الحالات هذا التركيب يحتاج إلى مراجعة في تقديري. قال السارد أيضا: كيف تعاد صياغة ملامح الوجوه؟ الملامح لا تصاغ، الملامح تتشكل. وإذا أقترح عليه أن يعوض كلمة صياغة بكلمة تشكيل. كيف يعاد تشكيل ملامح الوجوه؟ هنا الملاحظة متعلقة بالتعبير. يتحدث أيضا عن حوق العينين. بحثت عن الكلمة في المعجم فلم أجد لها أثرا. أدعو محمد الجدية إلى مزيد التحري في هذا المجال والبحث عن الكلمة التي تؤدي معنى تلك الهالة السوداء أو الزرقاء الداكنة التي تحيط بالعين أو بالعينين معا في حالة الإرهاق والتعب أو في حالة مرض أو في حالة استثنائية. قال أيضا: أحس بمعنى عميق يطل برأسه. يطل على رأسه، أطل على. الأمر يستدعي مراجعة من الناحية التعبيرية. هنا قال: أشار إلى علب عشوائية تتموضع في أحد الرفوف. الفعل في غير محله. علب تتموضع، علب موضوعة. العلب لا تتموضع، العلب كائن جماد شيء من الأشياء لا يعقل، يضعها الإنسان، يقع عليها الفعل. إذن هذه العلب موضوعة أو توجد أو وضعت في كذا، لكن تتموضع من حيث التعبير. الأمر يستدعي مراجعة كما قلت. يتساءل بصمت، لعل الأسلم أن نقول في صمت. قال أيضا: سأبدأ بالتغيير تدريجيا، لعل الأسلم والأفصح والأقرب إلى اللغة، سأبدأ في التغيير، بدأ في الشيء، لأن بدأ بالشيء تعني معنى آخر. الباء هنا تفيد الترتيب، سأبدأ
1: بكذا
0: بكذا ثم كذا ثم كذا، لا هو يعني سأبدأ سأشرع فيه، هذا ما يعني، إذن سأبدأ فيه. هذه تقريبا بعض الملاحظات المتعلقة بالصياغة اللغوية. وأؤكد مرة أخرى أن هذه الملاحظات هي ملاحظات أقرب إلى التفاصيل. في الجملة محمد جدي ليست له مشكلة مع اللغة، قلت هذا في مناسبات أخرى، ليست له مشكلة مع اللغة، بل هو يحسن استعمال اللغة، بل هو قادر على تصريف اللغة تصريفا فنيا بنى به حكايته التي رأينا، وبنى بها رؤيته التي عرضها علينا في هذه الحكاية، ووفق في ذلك إلى حد بعيد، ما في هذا شك. هي تفاصيل ننتبه إليها حين نمعن النظر فيما نكتب. وقلت إن كبار الكتاب في مختلف العصور والدهور يراجعون ما يكتبون، فنصيحتي إلى من كان له ولع بالكتابة أن يراجع دائما ما يكتب، لأننا بذلك نسلم من الوقوع

0: في مزالق اللغة، ومزالق اللغة نقع فيها بسهولة وبيسر، ما في هذا شك.
1: نعم، شكرا دكتور فؤاد على مجمل هذه الملاحظات في ركن في الميزان. سنأتي إلى بعض الملاحظات الختامية في ركننا الأخير في موعدنا هذا وفي فسحتنا هذا على أثير تونس الثقافية. في ركن منتهى المطاف سنختم القول بخصوص هذه المحاولة الإبداعية لصديقنا محمد جدي، وأعني بذلك نصه هذا الوجه ليس لي، لكن مباشرة بعد إشارة الركن.
2: منتهى المطاف.

0: بلغنا إذن دكتور فؤاد وإياك ومستمعينا ومستمعاتنا منتهى مطافنا في هذه المحاولة الإبداعية لصديق البرنامج محمد أجدي، أعني بذلك نصه هذا الوجه ليس لي. بماذا يمكن أن نختم القول حوله في لقائنا هذا دكتور؟
1: في خاتمة المطاف أقول أستاذ عروسية إن هذا النص القصصي الذي سماه محمد أجدي هذا الوجه ليس لي يدل دلالة واضحة على أن كاتبه، على أن محمد أجدي قد قطع أشواطا بعيدة جدا في طريق الإبداع، وتحقق له جانب كبير من النضج في تجربته في مجال الكتابة الأدبية. النص يدل على ذلك سواء من جهة الرؤية أو من جهة الصياغة الفنية. الرؤية كما قلت فيها عمق، الرؤية فيها طرافة في التناول، فيها طرح لقضايا مهمة يعيشها الإنسان في هذا العصر السريع المتبدل. قضية الهوية في هذا النص تطرح طرحا جديدا. لكي تكون لنا هوية يجب أن نتابع العالم في تغيره السريع. لاحظي كيف أن الحكاية تنقلنا من فهم ألفناه للهوية، الهوية ثابتة، الهوية مرتبطة بالماضي، الهوية مرتبطة بالتاريخ، كل هذا يتغير في هذا النص. الهوية هي هوية كما قلت متبدلة، هوية تنجح في مواكبة التحولات، هوية تبني نفسها كل يوم، هوية منفتحة على المستقبل لا على الماضي. ولذلك قلت الرؤية في النص عميقة وطريفة ولها راهنيتها، ما في هذا شك. لاحظنا كذلك من الناحية الفنية كيف أن محمد أجدي نجح في تشكيل حكايته ونجح في صياغة هذه الحكاية صياغة فنية، لذلك أهنئه بهذا وأشكر له مرة أخرى حرصه على أن نرافقه في تجربته الأدبية، وأقول له ما قلت لعبد الباسط عزوز قبل اليوم وما قلته لريم الشعلالي كذلك في مناسبة سابقة، أقول له هو أيضا كأنه أنا الأوان وقد بلغ هذه المرحلة من النضج الفني، كأنه أنا الأوان بالنسبة إليه لكي يفكر في نشر هذه المحاولات المتفرقة التي يكتبها وفي إصدار كتاب أول يعرض فيه على جمهور القراء وعلى جمهور المثقفين صورة لتجربته في الكتابة الأدبية. آن الأوان لكي يفعل ذلك إن هو لم يفعل ذلك. وفي خاتمة المطاف أتمنى له مزيد النجاح والتوفيق، وأتمنى ذلك أيضا لجميع أصدقاء هذا البرنامج وصديقاته.
0: شكرا دكتور فؤاد على كل ما تفضلت به بخصوص هذه المحاولة الإبداعية الجديدة لصديق البرنامج محمد أجدي، هذا النص وهذه القصة التي تحمل عنوان هذا الوجه ليس لي، وندعوه إلى مزيد التفاعل مع برنامجنا وإرسال محاولات جديدة أخرى، كما أجدد الدعوة إلى كل صديقاتنا وأصدقائنا ممن جمعوا رصيدها من محاولات والكتابات أن يبادروا بتجربة النشر. طبعا كما أشرنا في بداية هذا اللقاء ننتظر البشائر منهم بإصدار بواكير أعمالهم أو أعمال جديدة. شكرا محمد أجدي، شكرا لكل صديق آمن بفضاء على طريق الإبداع بهذه الفسحة الأسبوعية رفقة الدكتور فؤاد القرقوري. لقاءنا بكم ومعكم يتجدد إن شاء الله الأسبوع المقبل في نفس التوقيت وعلى نفس الموجات، موجات صوت إرادة الحياة، مع أجمل تحيات الدكتور فؤاد القرقوري، إيمان سليماني وعروسية بوميزة بن موسى، تقول لكم متابعة رائقة لبقية برامج صوت رد الحياة، وإلى اللقاء.
2: على طريق الإبداع،
3: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع
2: دربة مع فؤاد القرقودي
3: وعروسية بوميزة.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. عنوان جديد لحدائق السرد، سؤال الهوية في الكتابة الروائية، انطلاقا من رواية للحب مجيء ثان بسمة بن سليمان. أهلا وسهلا بك.
2: أهلا بك سي محمد وأهلا بهوية.
1: تحية لك هوية من فرسيخ كاتبة وناقدة.
3: تحية طيبة لكم.
1: نعم، في الحقيقة سعيد إذن بهذا الحضور المهم الإبداعي والنقدي أيضا في هذه الحصة التي تطرح سؤالا، سؤال الهوية في الكتابة الروائية، باعتبار أنه هذا السؤال يعني اقتحم بشدة وبإقناع ربما أو الكتابة في الرواية وفي القصة القصيرة وفي شتى المجالات.
2: صحيح، وهي نوع من أنواع الهوية، الهوية السردية.
1: نعم.
2: الهوية التي تتشكل في السرد وبه، وليست الهوية الثابتة أو تلك التي تحدد مسبقا، إنها هوية تبنى تدريجيا داخل السرد.
1: هذا مهم. ويام وأنت تكتبين القصة القصيرة والرواية، أكيد أن مثل هذه المواضيع أيضا تحضر في كتاباتك، خاصة ما رأيناه يعني خاصة في روايتك الأخيرة في مستويات إذن سؤال الاغتراب ومسألة الآخر المختلف عنك عن ذاتك يعني في المجتمع إذن، وطرحت العديد من الأسئلة في خاصة في تحولاتك ما بين الماضي والحاضر واستدعاء الذاكرة أيضا.
3: نعم، هو أكيد أن المبدع يقوم ببناء الذاكرة انطلاقا من هذه المواد الخام، من خلال عملية الاسترجاع، من خلال إعادة تشكيل وإعادة البناء لبناء هذه السردية المتماسكة ولطرح بعض المواضيع. إذن الذاكرة مهمة ويجب تحريرها من خلال الخيال، بدون خيال وبدون حلم وبدون موضوع يريد الكاتب أن يبلغه من خلال استرجاع هذه الصور أو المشاهد وإعادة صياغتها من خلال قالب سردي، من خلال تنظيمها، من خلال تفسيرها، وكذلك من خلال إعطائها معنى معينا. إذن الكتابة هي تتجاوز عملية التسجيل، وإنما تبحث عن تلك الصياغة السردية التي تمثل رؤية الكاتب نحو العالم، نحو الذات، نحو استرجاع هذا الشيء الخفي أو الغائب، ويرمم هذا الشعور بالاغتراب أو الانفصال أو تشيئ التفاصيل من حوله. إذن هذه الذاكرة الغنية المنعشة، هذه الطرق التي تجسد الطريق إلى الذات، كلها هي مسربا من مسارب الكتابة.
1: بسمة بن سليمان، أكيد وأنت تنشئين عالما روائيا فأنك بالضرورة تؤسسين مدينة سردية. في هذه المدينة السردية في الحقيقة تحضر العديد من الشخصيات المختلفة، ربما المتناقضة، ربما تخوض مجموعة من الصراعات الدينية لا شك، الإيديولوجية، الفكرية، النفسية أيضا، وهذه الصراعات وهذه الاختلافات وهذه التناقضات إذن تجعل إذن سؤال الهوية حاضرا بقوة.
2: هذا أكيد، لأن في الحقيقة الوجود، أعتبر أن الوجود هو يتمثل، أو الوجود الناجع ربما يتمثل في كفاءة إدارة الصراعات.
1: نعم.
2: فوجودنا يتحدد بالاختلاف بالآخر، بمدى تبايننا وتآلفنا معه، وكل هذه المسائل هي التي تصنع الحبكة. وتحدث عن الحبكة لأنني أنحاز في الكتابة الروائية للحبكة، فهي التي تصنع الحبكة وهي التي تبني أفقا يوضح الذوات على اختلافها، متى تتقارب، متى تتباعد، ما هو السياق. تذكرت المدينة، المدينة هي التي تحتضن تلك الاختلافات، تلك الصراعات، كيف والمدينة في معناها العميق،
1: أكيد.
2: معناها الفلسفي، لا تشيتا كما وردت يعني في في تعريفها، سواء كانت انطلاقا من المدن الكبرى في التاريخ، مدينة روما وغيرها، ما معنى مدينة، ما معنى مدنية، كيف تتأسس، هل بمجرد العمارة أم أن الإنسان هو الذي يبني المدينة وهو عمارتها الأساسية، هو هيكلها الأساسي. فهذه قضية ربما أهتم بها، وأهتم بتلك العلاقات التي إما أن تؤسس وتبني المدينة أو أن تهدمها رغم قيام معمارها أو رغم حركتها الزاخرة. فهذه مسائل أراها ضرورية. إذن فالمكان بالأساس هو الذي نصنعه ويصنعنا، والذي نتعالق فيه ونتصارع، ربما نختلف ولكن نؤسس من خلاله لكل ربما منسجم.
1: أكيد جدا. نعم هيام فرشيشي، أنت في القصة القصيرة وكذلك في الرواية، أكيد أنك وجدت أحيانا حيرة حتى في تشكيل شخصياتك، لأنك تستحضرين شخصيات متناقضة أحيانا عنك في قناعاتك النفسية والفكرية والاجتماعية وغيرها، ولكنك تنحوتين شخصيات بالضرورة لكي تكون الحبكة كما قلت بسمة بن سليمان مقنعة فنيا ومقنعة في عملية إذن التلقي.
3: نعم، هو أكيد أن الانطلاق من الذات هو الدافع الإبداعي الأول للكتابة، ثم أن الكاتب يحمل هذه الصور المتدفقة المتعددة، هذه الأفكار التي تفيض كلما تعرض إلى مشهد معين أو وضعية معينة أو حادث اجتماعي معين. وأكيد أن حياتنا هي لا تخضع إلى السيرة الشخصية الذاتية فقط، وإنما إلى التحولات الاجتماعية التي تفرض بعض الأسئلة الكبرى. هذه التحولات التي تدفعنا لنتساءل ما هو مصيرنا، إلى أين، كيف سنقاوم، كيف سنقاوم هذا الخراب، كيف سنقاوم هذا الهدم، كيف سنبني المستقبل. والبناء يبدأ في البداية انطلاقا من الإبداع، ثم أن الإبداع ليس فقط هو وسيلة تعبيرية جمالية، وإنما هو ذلك الدافع البنائي الذي يتمثل العالم بطريقة مغايرة. إذن هو الانطلاق من الذات، أكيد أن هذه الذات هي زاخرة بالعديد من التفاصيل والمعطيات التي بإمكانها أن تكون العنصر أو العناصر الفعالة في عملية البناء السردي، وتكون تلك العوالم التي تنسج حولها أكيد هي التي تكون تلك السردية المتماسكة لكي نعبر عن ذواتنا، عن أفكارنا، عن رؤيتنا، ولكن من خلال تعدد الأصوات، من خلال تعدد الرؤية. لأن الكاتب حين ينطلق من صوته الخاص فقط أو من خلال شهادته، أكيد هو سيبقى منحصرا في بوتقة الذات، ولا يعدد شخصيته ولا يعدد الفضاءات كذلك التي يقوم بنسجها من خلال عملياته السردية. الكاتب عندما يعيش يعني في أكثر من بيئة ويلتقي بأكثر من شخصية، أكيد ستكون ذاكرته زاخرة مختلفة، ويكون الزمن النفسي كذلك أكثر حيوية، لأنه يربط بين الماضي والحاضر، ويتمثل الرؤية للمستقبل من خلال هذا النسيج الذي يفهم من خلاله العالم. هذه هي الكتابة التي أتمثلها وأنطلق منها. ثم أنها كتابة تمزج بين الوعي واللاوعي، اللاوعي الخلاق، باعتبار أن الكتابة ليست عملية نمطية أو جامدة، وإنما هي تمثلات في العمق، ولكنها تبحث عن صياغة فنية، عن تعديلات، عن إعادة بناء، عن تقنيات مختلفة، عن أنموذج سردي فني مختلف. وبالتالي يجرب الكتابة والكاتب بصفة عامة ويغامر ويسترجع ويقدم تجربته لتكون لها فردته. يعني كل كاتب له شخصية سردية. عندما أقرأ لبسمة بن سليمان أو محمد عيسان مؤدب أو العديد من الكتب، أكيد أعرف أن هذه التجربة لها بعض الخصوصيات ولها بعض المنطلقات الفكرية.
1: نعم، وأنت طرحت هذا حتى في روايتك الأخيرة، يعني أصوات عالية في الطريق إلى الشمال، يعني هذه الرواية التي صدرت إذن عن دار ميلا للنشر إذن والتوزيع في 164 صفحة، وطرحت فيها إذن في ما يتعلق بتعدد الأصوات، والخطاب كان متلائما متعايش إذن مع الشخصيات، وخاصة ما يعجبني فيه هيام خاصة وكاتبة أن الشخصيات حينما تحضر، يعني تحضر بشكل آدمي حقيقي واقعي، يعني تقنع، يعني في مستوى التغاير في الشخصيات، لأن ليست كل الشخصيات تتكلم بنفس الصوت ونفس اللغة ونفس أيضا الخصائص اللغوية ونفس، وهذه مهمة الكاتب في نهاية الأمر. بس سليمان وأنت أيضا في مستوى تحديد تنوع أو اختلاف أو تباين وجهات النظر، تحتاجين أحيانا إلى تعدد الأصوات هذه أو ما يسمى بالجوقة داخل العمل الروائي؟
2: في الحقيقة الأصوات تتعدد ربما في المرجع، ولكنها أيضا تتعدد باطنيا داخليا، فنفس الذاتي يعني تعتمل داخلها أصوات متعددة، وتلك الأصوات يمكن أن تكون انعكاسا لصلة الذاتي أو صلة الشخصية، تحدث عن ذات عموما الذات الإنسانية وصلة الشخصية بالزمن. التعدد قد يكون مستندا إلى المرجع، إلى تعدد الأصوات بطبعها الواقعي، تعدد الشخصيات ولكل شخصية صوتها الخاص، ولكن في نفس الشخصية أو داخل كل شخصية تتعدد الأصوات، لأن علاقة الشخصية بذاتها وبالآخر وبالزمن حدودا أو تحديدا هي علاقة مركبة. الحنين إلى الماضي يقترن بصوت، والحيرة والتوجس والخوف من المستقبل يقترن بصوت، ومعايشة الواقع أو الحاضر وتلك الانزلاقات تقترن بصوت آخر. فتلك التموجات أهتم بانعكاسها داخل الشخصية أكثر من أن أهتم بتفاصيل المرجع. أغوص في الشخصية لأن المرجع أحاول أن يكون أن يعكس الإنساني أكثر من أن يعكس خصوصيته الواقعية.
1: نعم.
2: تجاوزت الواقعية أو المدرسة الواقعية بشكل ما، وإن كانت آثارها راسخة في كتابتي أو كتاباتي، لأن البحث في عمق الإنسان أو الذات الإنسانية في صلتها بالعالم بذاتها بالآخر أراه اهتماما خاصا. وحتى أن روايتي التقيت بمخرج إذاعي في لبنان وقال لي يمكن لبنانتها، لأن تلك الخصوصيات المشتركة التي يمكن أن توجد في تونس توجد في لبنان توجد في أي مكان آخر من العالم، يمكن يعني هناك تلك النقاط المتشابهة تعنيني أو ربما عانتني في تجربتي الأولى في الرواية، وإن كنت أميل إلى البحث، ولكنها عانتني ذلك البعد الإنساني الكوني ذلك الذي يجمع وجود الإنسان في أرضه الخاصة بالإنسان في مطلق وجوده في أقاصي العالم.
1: نعم هذا ممتاز جدا. أعود إليك هيام، يعني كثرة الكتابات التي تتم بالهوية في زمن يعني نحس فيه بكثير من الاغتراب منذ خاصة جائحة كورونا و 19 وثم جاءت جوائح أخرى، يعني فيما يتعلق حتى بالحروب حتى بالأزمات الاجتماعية والاقتصادية وكذلك الهجرات التي توافدت من الشمال إلى الجنوب من الجنوب إلى الشمال وغيرها من الأزمات الأخرى، جعلت إذن هذه الكتابات تقوم على تسريد مستويات إذن الصراع والاغتراب الذي أو التي تعيشها الإنسانية.
3: نعم أكيد أن الذاكرة لها بوابات، لذلك في العديد من نصوصي القصصية أنا أدخل فضاءات الذاكرة، دور الذاكرة، أنطلق من ذلك الباب الخارجي الذي يحيل على عمارة معينة، يعني العمارة في المدينة عمارة الحجاب من خلال السقيفة، من خلال وسط دار كبير، من خلال البيوت وما كانت تحوي تلك البيوت من حيوات ومن شخصيات ومن خلال أحداث زاخرة، القرية بروائحها، باب بيت الجد والجدة الذي ينفتح على عوالم كثيرة، ثم تلك الأبواب أو البوابات الرحبة في الذاكرة الجنوبية باعتبار أنها متعددة نظرا لوجود الدور القرميدية إلى جانب الدور الحديثة، هذا التمازج بين الثقافات والحضارات. أكيد أن ذلك سيعيد لدي العديد من الأسئلة، كيف سأدخل لأحداث العمل الأدبي انطلاقا من بوابات الذاكرة وبوابات الماضي، كيف ستكون تلك الفضاءات هي المرافق التي أهتدي إليها كلما هبت العديد من العواصف الاجتماعية. إذن انطلاقا من فتح أقفال الذاكرة أنا أنطلق في فتح أقفال الأحداث، ثم ألتقي تلك الشخصيات التي أقوم ببنائها بإتقان باعتبار أن الأمكنة والفضاءات اللي معها تجارب شخصية تركت في العديد من الزوايا والأماكن العديد من التخيلات والأفكار والقصص، ولكن الشخصيات هي التي يبنيها الكاتب بإتقان.
1: نعم.
3: لأن الشخصية التي تبقى في ذهن الكاتب هي التي تحمل الفكرة الجوهرية للعمل السردي.
1: نعم.
3: يعني من الطريف أن العديد من القراء الذين قرأوا بعض النصوص القصصية أو الروائية عندما يتحدثون ما يتحدثون به عن شخصيات العمل عن خيرة في أصوات عالية في الطريق.
1: شكرا لك. نعم.
3: يعني حتى أحيانا تكون الشخصية هي القط الأسود أو يكون له يعني الجانب الخاص الغريب الغامض مختلف، هذه الشخصيات الدائرية التي تقوم بأفعال غير متوقعة أكيد هي تحملنا من بوابة الذاكرة إلى ضفاف الحاضر.
1: نعم سؤال الهوية إذن سينقلنا إذن إلى رواية أعتبرها مهمة، رواية الحب ماشي امتان بسمة بن سليمان. بسمة نستمع إلى هذه الأغنية، نستمع أيضا إلى مقطع من الرواية بصوت ملك تاري، سنعود.

0: حدائق السرد. انقطعت أصوات العصافير ذات مساء وساد صمت ثقيل. كان نوح يعمل الرفش في الأرض نازعا عنها طبقة من الأوراق الذابلة حين بدأت نتفات الثلج تتساقط، فرفع رأسه إلى الخيمة الرمادية المنخفضة وقد تدلت منها قطع كثيرة ببياض القطن. تابعها بعينيه وهي تنزل على مهل خفيفة كريشة مباغتة صامتة كالقدر، فوخز الهواء البارد المشبع برائحة الغاب أنفه. نفذ بخارا كثيفا ثم بادر بإدخال مقعدين هزازين وقطع من الملابس المنشورة على حبل الغسيل. إثر نزولها من العلية وجدت نعمة قطعا من الخشب على أرض الغرفة جلبها نوح من الدهليز. كان ينظف المدفأة على عجل ويهيئ لاستقرار دافئ، فقد أيقن أنه ما عاد يستطيع اجتياز الغابة خوفا من أن تداهمه عاصفة ثلجية. عند العشاء لاحظت نعمة وجومه حتى أنه لم ينتبه إلى كعكة الكرز التي أعدتها. كان يعرف جيداً الحصار الذي سيضربه الثلج حولهما، ولم يطل صمته فقد بادرها قائلاً: تهيئي أن تطول إقامتك هنا. ومن قال لك أنني أريد المغادرة؟ أنا من كان ينوي المغادرة. هزها كلامه هزاً، ولكنها تماسكت وتركته يستمر شارحا خطته التي كان ينوي تنفيذها لإخراجها من وضعها الغامض. وعاد إليها فرحها الطفولي حين عرفت مدى حرصه وقالت: هيا تذوق كعكة الكرز التي أعددتها، سنقضي شتاء دافئا وأعد لك الكثير من الحلويات اللذيذة، هذا إن كان لدينا ما يكفي من المربى والسكر. كم يشفق عليها! حملتها دوامة الريح ثم طرحتها على بابه كما يطرح الغريب في محطة القطار الأخيرة دون أن تعرف له وجهة أو قصد. هي لم تجرب ليالي الشتاء القاسية في وضع من العزلة التامة، لم تجرب استقرار النظر على مشهد بارد رتيب ولا استنشاق دخان الحطب المشبع بالرطوبة بعد انسداد المدفأة وتعطلها، ولا الاقتصار على الكفاف رغم البرد وعويل الأمعاء. صحيح أن قريتهما تخضع لنفس التفاصيل المناخية، ولكن الاجتماع البشري يجعل البرد أقل حدة. ستفقد الكثير من التفاصيل دون أن تفارق شمالها النائي. الخبز الساخن وهو يخرج من الفرن كملك تصطف أمامه الجموع لتستمد منه الرضا. روائح المأكولات الشتوية تفوح من البيوت وتضاعف الإحساس بلذة الطعام. عبث الصبية وهم يتدحرجون على الثلج أو يصنعون به المقالب لبعضهم البعض. اجتماع الأهالي حول مسن أثر فيه الصقيع فأشهده على أيامه الأخيرة، اكتظاظ السوق الأسبوعية بالقشاشيب الصوفية والأحذية المطاطية، أصوات الباعة وهم يصدحون بمديح البضائع المعروضة، تعطل المدارس وارتفاع الآذان. من رواية للحب مجيء ثان، بسمة بن سليمان. حدائق السرد.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى حدائق السرد، وكنا قد استمعنا إلى مقطع من رواية لبسمة بن سليمان للحب مجيء ثان. بسمة بن سليمان سبق أن أصدرت كتاب الهوية السردية للبطل في نماذج من القصص العربية القديم. الجسد والسرد من الأيروسي إلى الموبيوسي هكذا اسمه.
2: نعم.
1: وكذلك كتاب جماعي أعتقد كتابات الأنا في تونس. ثم تنتقلين إلى الكتابة السردية، كتابة الحياة.
2: صحيح، في الحقيقة الرواية كتبتها في فسحة راحة ذهنية، فسحة راحة نفسية، ما بين كتابة بحثية متتالية مرهقة شاقة، وعدت فيها إلى نفسي وإلى تلك الفترة الأولى التي نشأت يعني عليها، هي حب الكتابة وحب السرد وحب القراءة أيضا. إذن الرواية كتبتها في مرحلة الحجر الصحي أيام الكورونا، زمن الكورونا، ورفعت تحديا أن تكتب في تلك المرحلة الوجيزة. إذن هي رواية قصيرة، وكانت من منطلق ماذا لو انتشر الوباء في قرية واستحالت الحياة فيها، ففر أحدهم منها ولجأ إلى الغاب، هل هذا اللجوء يمكن أن يحقق له ذلك السلام الداخلي، أم أن مواجهة الواقع، العودة إلى الحياة، هي ما يجب أن يبنى عليه وجودنا؟ هذا نعم. هو المنطلق في الرواية.
1: ونستمع نعم. إلى رأي الناقدة الآن، هي من الفرشيشي، وهي تقدم هذه الرواية للحب مجيئ تانا.
3: نعم. هو في البداية أعتبت العنوان هذا الحب، يعني هذا الحب الموسمي الذي يتكرر، ربما يعطي رسالة طمأنة للقارئ، باعتبار أن الكاتبة حتى وإن عرضت من خلال هذا العمل العديد من الصراعات اجتماعية ثقافية سياسية، أكيد أنها تبحث عن حل أو عن طريقة لتجاوز الواقع، وأن هذه الطريقة هي مستمرة، وأن الحب هو الذي سيؤسس للعديد من مراحل الحياة والعلاقات بين الشخصيات. ثم في البداية، بداية الرواية، شخصية نوح الذي لاذ للغاب ليرمم العديد من الأسئلة، بالرغم أنه شخصية بسيطة، إلا أن انتشار الوباء عاد لديه هذا الهاجس الوجودي حول تداعيات الحياة الحديثة، وعاجز العلم على مواجهة العديد من الأسئلة الصعبة، أسئلة الموت. ثم من خلال ترميم الوجع وبناء عالم خاص به، عالم بسيط، عالم الغاب، عودة إلى تلك البداية، بداية الإنسان مع الكوخ، إلا أن الواقع ينجيه، باعتبار أن هذا الحدث المفاجئ المباغت من خلال استنجاد شخصية أنثوية هاربة من تسلط زوجها هذا الذي يمثل هذا الوافد على السلام الاجتماعي من خلال أفكاره المتشددة. أكيد سيفتح لنا نافذة للتساؤل حول اقتحام الواقع، حول مواجهة الواقع، حول إيجاد حلول لهذا الواقع. ثم تتوافد الشخصيات من خلال شخصية جابر.
1: نعم.
3: هذا
1: الصياد نعم.
3: الذي يمثل يعني نوع من محاولة إيجاد الحلول الحقيقية. نعم. ثم سنتعرض إلى ذلك،
1: سنعود إلى ذلك. نعم. مشكورة هيام على هذا العمق في تحليل هذه الرواية. قبل ذلك يعني بسمة بن سليمان، يعني في الحقيقة للحب من شيء ثاني، هذه ما تسمى بالكتابة للحياة، باعتبار أنك لا تقفين عند مسألة الحب أو فشل الحب وخيبة الحب أو مسألة موت هذا الحب. الحب له حضور آخر، له تجربة أخرى، له إذن حياة أخرى، وهذا ما تفعله الرواية في مع شخصياتها، منها شخصية نوح التي ذكرتها هيام. ونوح نعرف المرجعية الدينية.
2: صحيح.
1: وكذلك حتى بقية الأسماء سنعود إلى البحث عنها فيما بعد. إذن هذه كتابة الحياة.
2: صحيح، الحب هو، لا أتحدث عن تلك العاطفة التي تتدفخ، هي موجودة في الرواية، ولكن الحب أكثر من كونه عاطفة، هو قيمة، هو مبدأ يجب أن يتوفر حتى تنجح الحياة، هو الأساس في الحياة. الله محبة.
1: أي طبعا.
2: وهذا البعد موجود حاضر في الرواية
1: بقوة.
2: وتلك المحبة اللا مشروطة، تلك المحبة اللا مشروطة التي لا تتحدد بهذا يعجبني وهذا استسيغه وهذا لا استسيغه، المحبة التي ترتبط بالقبول، المحبة التي ترتبط بالتضحية في شخصية جابر، وتلك الشخصية التي تسللت ولم تظهر في البداية بأنها شخصية أساسية ولكنها فاجأتنا أو فاجأتني أنا شخصيا وأنا أكتب، لأنني لم أخطط لها بل فرضت نفسها داخل السرد داخل الحبكة. أحيانا الشخصية تصنع نفسها ونحن نكتب لا نحددها مسبقا. فالحب هو ذلك المعنى الذي نحن بحاجة إليه في زمن الكورونا، ما بعد 2011، تلك الصراعات السياسية، تلك الأزمة أو تلك العشرية التي يسميها البعض سوداء والبعض الآخر يراها ناصعة البياض، أراها شخصيا رمادية يعني فيها هذا وفيها ذاك،
1: ومن ظهر الخوف لدى النساء والزوجات.
2: نعم نعم،
1: التشدد الديني،
2: تلك الموجة نعم التي تجعل المرأة على المقاس وبطريقة معينة يعني يشترط فيها،
1: والعنف الزوجي،
2: العنف الزوجي، العقل الذكوري، يعني تلك النوازع التي استهدفت المرأة بصفة خاصة، ذلك المشروع الظلامي الذي استهدف النساء بصفة خاصة، كيف المرأة يمكن أن تصنع ذاتها بالحب أو ذلك الحب الثنائي، ولكن بحبها لذاتها وبحبها للآخر وبقبولها للاختلاف وبسعيها لتأسيس ذاتها رغم ظروف قاسية وظروف يعني مجحفة.
1: أعود إليك ويام في تحليل ذن الشخصيات. هناك ملاحظة قبل أن أمكنك يعني من الإضافة، أعتقد أن الكاتبة بسمة بن سليمان اهتمت اهتماما كبيرا بالأسماء، باختيار الأسماء، كانها أنجزت بحثا قبل الكتابة خاص بالأسماء، وهناك الكثير من الكتاب ينجزون ذلك، لأن ليس كل الأسماء تطابق الشخصيات التي نرم الكتابة عنها. قلت يعني نوح المسافر الهارب يعني من الوباء، الوباء هذا الذي أصاب المدينة، فالتجأ فيما بعد إذن إلى الغابة. نعم، في حد ذاتها هي تهرب من زوجها المتشدد إذن دينيا. بقية شخصيات رحاب وصابر وهذه تعيش حالة الاغتراب وتعيش حالة الحلم بمدينة مغيرة، مدينة فاضلة لا شك. إذن هذه الشخصيات يا
3: نعم، أكيد أن للأسماء دلالات رمزية، خاصة وأن نوح هو الذي ينقذ نفسه وكأنه ينقذ الآخرين من نعم. الهلاك، ويبحث عن عالم البديل بعيدا عن هذا القادم الذي لا نعرف حجمه ولا نستطيع تقديره حجم خطورته. ثم نعم هذه التي تعيش في جحيم، خاصة وأن هذا الجسد الأمثوي تعرض للضرب وللتكبيل وللأقصاء وللإهانة وعدم الاحترام، ولكنها تهرب، وفي الهروب هناك أنها هربت من الجحيم إلى النعيم، كأنها بحثت عن نعمة الحياة انطلاقا من هروبها إلى ذلك الكوخ الذي يحترم إنسانيتها والذي عملها كفضاء يأوي هذا الجسد بكل عفته وسلامه وأفكاره وقدرته على التواجد في الحياة بكل حرية. أكيد يعني أن السيردة هنا جعلت من الأسماء تلك الخرائط التي نتلمس من خلالها مسار الشخصيات، وكذلك نتوقع يعني بعض الأحداث كأنها ستكون بتلك الطريقة، يعني بدءا من العنوان ثم الأسماء، فنحن منذ البداية لا ننتهي هي من مصير مأساوي، وإنما نحن على ثقة كبيرة بأن الأحداث ستذهب نحو وجهة إيجابية ونحو هذا العالم الوردي الذي يقابل هذا العالم الأسود الشرير.
1: نعم، حدثينا عن هذا البحث الذي أنجزته في تسمية على الأقل الشخصيات.
2: يعني صحيح، هو كل كاتب ينطلق من ثقافته أولا، والأسماء في الحقيقة لها علاقة بالسرديات الكبرى.
1: نعم،
2: بالسرديات الدينية خصوصا.
1: نعم،
2: بسردياتنا القرآنية، بسردية الكتاب المقدس أيضا، تلك الأسماء موجودة في الكتاب المقدس، نوح موجود في القرآن وموجود في موجود في الكتاب المقدس، نعمة أيضا، رحاب أيضا، ونوح بكوخه المعزول كالسفين العتيق، خشبي كالسفين العتيق، وحيواناته التي ربما كنوح حمل كل زوجين اثنين وحاول أن يصنع عالما مثاليا طوبويا، ولكن المدينة جرته إليها. نعم، عاد بشكل آخر. أيضا مسألة أن الحياة وردية في الحقيقة النهاية لم تكن وردية مطلقا، كانت نهاية موت، ولكن طالما أننا نحيا فإن الحب هو الذي سيضمن تلك الحياة، وهو حب في معناه الوطني، معناه
1: يعني
2: الذي نحتاجه باعتبارنا مجموعة بشرية تتعايش على اختلافها.
1: عودة إلى الأسماء، وأنت أيضا خبيرة بالقصص العربي القديم وبالأبعاد التي يمكن أن تكون للأسماء. الآن نطرح سؤال، يعني كيف طرحت الرواية سؤال الهوية، ويتجلى هذا خاصة في مستويات متعددة، منها المقاومة، منها البحث عن الذات. البحث عن الذات يعني هو في حد ذاته هوية، كذلك وما قلناها حوارية الحياة والموت.
2: صحيح، الهوية في الحقيقة لها أبعاد مختلفة. البعد الأول وهو البعد الذي أهتم به باعتبار ساردة، هو أن الهوية يصنعها السرد وتصنع بالسرد وتتشكل وتتغير، وربما تفاجئنا كما ذكرت لكم بعض الشخصيات فاجأتنا.
1: أي طبعا.
2: إذن فهذا هو مرتبط بالجانب التخيلي، بجانب ذلك الخيال الذي ننتجه ونحن نكتب. فالهوية هي ربما صناعة تخيلية بشكل ما عندما تدخل في عالم الرواية. الهوية أيضا أتحدث عنها في الرواية باعتبارنا تونسيين، وإن لم أذكر تونس ولم أذكر ولا اسم قرية من قرى تونس ولا المدينة، وإنما صفاتها دلت عليها. تلك الهوية هي التي تتحدد بوجودنا، بانتمائنا داخل هذه الأرض التي على تباين مشاهدها الطبيعية وتضاريسها ومعمارها من الشمال إلى الجنوب، بين القرى، قرى الشمال النائي والمدينة العتيقة، رغم ذلك الاختلاف فإنه يصنع حميمية، ذلك التباين يصنع حميمية، وتلك هي خصوصية الهوية التونسية. لم أذكرها صراحة، ولكنها هوية يعني نعتز بها ونفخر بها ونحاول أن نحافظ عليها بشكل ما. فتلك الرسالة أردت أن أبلغها بشكل ما، لأن السياق فرضها، سياق كتابة الرواية فرض هذه الرسالة، وذلك الاختلاف الذي قد يصنع تشتتا، قد يوقعنا في صراعات، قد يوقعنا ربما في كبلدان أخرى في حروب أهلية، في نزاعات دموية، هو نقطة القوة عندنا، حتى وإن كانت هناك تيارات وهناك هويات متشددة وجاءت لتفرض نفسها فرضا مسقطة، فإنها ستخرج كما تخرج الشوكة من الجلد.
1: وهذا ما حصل في تونس.
2: نعم نعم،
1: هذا محصله. نعم هويه و الهوية. نعم
3: الهوية في الرواية تتحدد من خلال أسئلة الشخصيات، من نحن، ماذا نريد، وكيف سنحافظ على قيمنا وعلى أنماط حياتنا. يعني كل شخصية تسأل هذا السؤال وهي تعيش منعرجا. مثلا نوح عندما انتقل إلى المدينة عاد إلى البلدة التي كان يعيش فيها وأقام بترميم وقع تخريبه ووقع هدمه، يعني قام بفعل معين ليحافظ على هويته. كذلك حتى ماهر، يعني ذلك الذي أخفق في حزبيا، هناك العديد من الأخطاء ولكنه يسأل عن الأفكار التي ستنقذنا في المستقبل باعتبار أننا أخطأنا وقمنا بالعديد من الثغرات والفجوات. شخصية نعمة مثلا باعتبار أنها تزوجت هكذا بطريقة فيها نوع من الغصب، يعني بحثت عن طريقها لكي تتمثل هويتها بالطريقة الكافية. حتى صابر ذلك الذي يسأل هو متخصص في الفلسفة، ورغم أنه سير حياة السوق وحياة هذا الواقع المتغير اقتصاد السوق، إلا أنه كان يسأل نفسه عن طريقة الخروج من هذا الواقع الذي فرض عليه، وكذلك عدم إيجاد الحلول الممكنة انطلاقا من الأفكار التي لم يستثمرها في إيجاد حل لأخيه الذي انتحر، يعني في حيز من في الرواية. أكيد أن هذه الأسئلة حول الهوية هي التي ستجمع هذه الشخصيات لتلتقي وتتساءل عن تلك المحددات التي تضمن وجودنا منسجمين في الواقع الذي يعبر عنا.
1: ممتاز ويا معيشك. هناك من اعتبر أن هذه الرواية هي رواية سياسية بامتياز.
2: صحيح صحيح، الباحث محمد نفاذ وهو من المغرب كتب مقالا نشر في مجلة محكمة هي نقد وتنوير، واعتبرها سياسية، ويعني استوقفته تلك الحوارات السياسية. وأنا أعتبر أن الكتاب الروائي لا يمكن أن تخرج عن البعد الإيديولوجي.

0: حازوا للصديقة العقلية.
1: صحيت نعم، وللحضور الفلسفي
0: نعم.
1: والطرح
0: نعم.
1: تحليل نفسي أيضا للشخصيات.
0: فعلا حاضر نعم.
1: هذا مهم جدا، لكن هذا لا يعدم أنه كانت هناك حضور للمجتمع يعني
0: نعم.
1: بتراكمات قضايا وتراكمات المشكلات الكبرى التي عاشتها تونس.
0: نعم الوجدان التونسي حاضر.
1: نعم
0: الوجدان التونسي، الخوف التونسي حاضر، الطموح التونسي حاضر. تونس لم تذكر بالاسم ولكنها ذلك الأخضر الذي لا يموت، وهي هو عنوان حاضر في الرواية.
1: لم يكن هناك خوف سياسي طاغن أو اجتماعي طاغن بقد ما كان هناك الخوف الهووي هو الذي كان طاغيا في هذا العمل الروائي.
0: صحيح.
1: ما معنى نبسط المعلومة لمستمعاتنا ومستمعينا الأعزاء بإذاعة تونس الثقافية، ما معنى إذن هذا السؤال الهووي الذي كان طاغيا على خطاب الشخصيات؟ نعم
0: هو
1: نعم
0: في تونس هناك توازن متين وهش في نفس الوقت. الهوية التونسية هوية خاصة جدا، سواء كانت انطلاقا من موقع تونس الجغرافي وانطلاقا من التراكمات الثقافية التي مرت بها تونس في تاريخها. والمرحلة ما بعد 2011 أعادت أسئلة الهوية بقوة، أحيانا بعنف، وأحيانا بطريقة فيها إلحاح وفيها سعي لاستعادة ذلك التوازن. يعني في مرحلة ما يسمى مرحلة الاستبداد يعني كانت مسطرة الهوية وكانت محصنة، وهناك خوف رسمي على الهوية. فأن تتحرر تلك الهوية وأن تطرح أسئلتها وأن تعيد بناء ذاتها وتأصيل ما يجب أن تأصله فيها، فهذا ما كان يعنيني وأنا أكتب هذه الرواية في الحقيقة.
1: شخصية نعمة مثلا نأخذ هذه الزوجة الهاربة كما قلت هي من تشدد إذن زوجها، هل تمثل إذن هذه المرأة التونسية التي خرجت بعد الثورة التونسية إذن في مناهضتي ورفضي إذن هذا الفكر إذن الظلامي الإخواني الذي أراد أن يطمس إذن معالم الأسرة التونسية ومجلة الأحوال الشخصية ومكتسبات المرأة المدنية والاجتماعية والسياسية ومختلف إذن حقوق الإنسان في نهاية الأمر.
0: فعلا.
1: المسألة لا ترتبط فقط بالمرأة بقدر ما ترتبط بالإنسان وبحقوقه وبمدنية الدولة.
0: نعم.
1: طرح إذن هذا السؤال بشكل واضح بعد الثورة التونسية وطرح أيضا في هذا العمل الروائي انطلاقا من المجموعة من هذه الشخصيات.
0: صحيح.
1: وشكرا لك لأنك طرحت مثل هذه القضايا في عملك الروائي هيا في هذا السؤال الذي أو عنه كنا نتحدث.
2: نعم
1: سؤال إذن دفاع عن المرأة إذن عن حقوقها عن مجرة الأحوال الشخصية عن هذا البلد الذي لا يمكن أن يكون بلدا إذن متطرفا وبلدا متشددا قاتلا للإنسان.
2: نعم أكيد أن الكاتبة حين تعرضت إلى هذا الموضوع قد انطلقت من المكاسب القانونية والحقوقية وكذلك التجاوب الاجتماعي مع حقوق المرأة التونسية ومع تطور وضعية المرأة التونسية، إلا أن المشاريع التي وفدت وحاولت أن تعيدها إلى مرحلة حتى إلى عصور بعيدة، باعتبار أن المرأة التونسية حتى في العصور البعيدة المرأة البربرية هي امرأة قوية، امرأة فاعلة، امرأة محترمة. إذن هذا السؤال مهم، خاصة وأنها منذ بداية الرواية تعرض علينا هذه الواقعة، وللقارئ أن يتساءل إلى أين وصلت وضعية المرأة التونسية وخاصة صنف يعني من النساء في القرى. إلا أن الفكرة الأساسية أن المجتمع ما هو غير قابل لهذا الواقع الجديد، تجذر ثقافة حقوق المرأة، تجذر العقلانية يعني لدى المواطن التونسي لدى شخصيات الرواية، بحيث لاحظنا هذا الالتفاف حول شخصية نعمة حيث حاول الجميع مساعدتها حتى جاء

0: الإبر لم يشي بها لدى زوجها حين سأله عن مكان تواجدها باعتبار أنه صياد في الغاب. ثم كل شخصية من شخصيات الرواية هي بحثت عن منفذ ومسرب جديد لكي تتعايش مع واقعها بطريقة حديثة بطريقة مدنية. إذن يبدو أن السؤال هنا أننا نحن كمجتمع تونسي لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه هذه الأوضاع التي تمس من صميم هويتنا، هوية المرأة التونسية، هوية المجتمع التونسي الذي في الحقيقة لا يميز بين امرأة ورجل من خلال القوانين ومن خلال حتى الاحترام.
1: نعم، ثم نقطة مهمة يعني استوقفتني في هذا العمل، يعني رغم أني قرأت هذا العمل منذ سنوات، يعني الشخصيات كانت تقاوم، يعني لا تقاوم لذاتها، وهذا مهم. الشخصيات الذكورية وحتى النساء لا تقاوم لذاتها، هناك مقاومة من أجل وطن.
2: صناعة الإنسان لا تكون بالانغلاق على الذات أو الخلاص الفردي. فكرة الخلاص الفردي يجب أن نتجاوزها، أو طرحت الرواية فكرة أن يتم تجاوزها كما ذكرت بتلك الصداقة العقلية التي تأسست بين مجموعة من الشخصيات، ومن خلال رحلة نعمة من القرية وتشدد العم ورعاية الجدة الأمازيغية ذات الوشم واللباس التقليدي، ثم انحصارها في بيت دار عربي يعني مع زوج قمعها، ثم هروبها في الغاب، ثم المقهى الثقافي الذي اشتغلت فيه نادلة ورأت الطلبة واشتاقت إلى المعرفة وإلى العلم، حتى رحاب فتاة الليل ساعدتها على شراء الكتب وعلى العودة إلى الدراسة. فالمسألة هي أننا لا يمكن أن نصنع رخاء ولا نصنع مدنية لا تنطلق من القرى. قلت أن المدنية الحق تنطلق من القرى، من الحقول، من ولا تنطلق من ذلك تلك الإرادة الجماعية، وليس الجمعية، ليس تلك الإرادة التي يعني المسلطة، وإنما ذلك التفاعل وذلك التعاون، المعرفة، الكتاب حاضران بقوة في الرواية.
1: هذا مهم جدا. إضافة لذلك هناك قضايا أخرى أثيرت في هذا العمل.
0: نعم، هي القضية المهمة هي قضية الوطن، كيف ننتزع الوطن من مخالب الوحش، مخالب الوحش، يعني هذا أهم حدث في الرواية، خاصة عند انكشاف شخصية جابر، هذه الشخصية التي تتحرك في كل الأماكن ولها العديد من الخيوط، والتي ضحت بنفسها من أجل الوطن، من أجل إعادة السلام إلى هذا الوطن، من خلال مقاومة هذا الأخ تبوت الذي يحاول أن يطمس سلام الواقع وأن يؤسس لمشروع بديل، مشروع ظلامي، مشروع يعتمد على تخدير الوعي وعلى إقرار الفوضى الاجتماعية. يعني هذا المنزع في الحقيقة هو منزع مهم، وهو الذي يؤكد أن الإبداع ليس فقط هو عملية كتابة، وإنما تمثل هذا الواقع الذي في الحقيقة له الأسس وله الجذور العميقة التي تمكنه من النمو، من يعني القيم المثمرة التي تتصدى لكل مشروع يحاول أن يحاول الواقع إلى سواد.
1: نعم، إضافة لذلك وهذا مهم جدا برأيته في هذا العمل الروائي، هناك كانك من خلال هذه الكتابة تحاولين تجاوز الشكل التقليدي للكتابة الروائية، وكذلك مقاومة ما يسمى بالجمود الفكري، ومن ثم التشدد الفكري.
2: صحيح، هو انطلقت مما هو سائد في الكتابة الروائية، الواقعية، وعدلتها. الغاب يبدو في البداية حاضرا بأنه يوحي بالرومانسية، يعني بالعلاقات يعني الدافئة وذلك الحب وذلك وتلك العلاقة التي نشأت في الغاب، ولكنه بث ذلك الغاب مثل الحدود التي يجب تحصينها من التهريب ومن الإرهاب. صائد الخنازير هو في الحقيقة ليس صائد خنازير يعني هو صائد خنازير، ولكن الخنازير لها معنى آخر، معنى رمزي.
1: نعم. يعني أشكر لك هيام الفرسيسي كاتبة وناقدة، شكرا على هذا الحوار، على هذه الإضافة، على هذا العمق الفكري أيضا.
0: لا شكر على وجه.
1: الأديبة التونسية بسمة بن سليمان أيضا شكرا، تحية لك على هذا العمل وإن شاء الله في أعمال قادمة.
2: شكرا على الاستضافة وكل الاحترام لهذا البرنامج، وشكرا لهيام.
1: نعم مستمعين الأعزاء، شكرا على الانتباه والمتابعة، إلى اللقاء.
3: حدائق السرد، حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولا

الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.

هم بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني الصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: صباح الفل والخيرات الكل، أحلى الصباحات مستمعينا ومستمعاتنا متابعينا على موجاتنا. معكم نستقبل بداية هذا اليوم الجديد على أثير تونس الثقافية، صوت رد الحياة، ثنايا اللقاء في هذا التوقيت. سونيا الهديوي فلانسة صوتية وعروسية معكم من أمام المزدح في مواد استثنائي. اليوم وعلى موجات إذاعة تونس الثقافية ثلاثاء 11 أوت 2026 وإثر برنامجنا أغاني الحياة نأتيكم ونقترح عليكم عدد جديد من برنامج غني يا عصفور بإمضاء فتحي زغندة في عدد يخصصه للفنانة صفية شمية. في العاشرة يأتيكم كمال الشيرني في عدد جديد من المشهد الثقافي. ليد صفحكم فتن الصالحي في عدد جديد من ثقافتنا الصحية انطلاقا من منتصف النهار. في الواحدة ظهرا مراوحة مع الأنغام والموسيقى في ألوان من الموسيقى بإمضاء شيراز شوالي. الموعد مع الفيلوسوفيا يكون في حدود الساعة الثانية ظهرا، فيلوسوفيا بإمضاء هشام المسعودي الذي يقترح عليكم موضوع مفهوم المعجمية مع محمد شندول. في الثالثة ظهرا تأتيكم أحلام بوصندل في عدد جديد من برنامج جماليات يخصص في النظر في موضوع النحت الفني المعاصر مع محرز اللوز. الأستاذ توفيق قيرة يكون موعد معه في حدود الساعة الرابعة عصرا في برنامج رحيق اللسان، ويثير في هذا اللقاء موضوع الخرافات مع ضيفته منى الجبي. في الخامسة مساء تأتيكم شيراز شوالي في موعد استثنائي في الصالون الثقافي، ليكون الموعد مع عادل القادري في برنامج وثائق وحقائق في حدود الساعة الثامنة ليلا في حديث عن تاريخ وعمارة مدرسة محمد باي المرادي بقفصة. وفي بركة تأخذكم في جولة مع الألحان والطرب في برنامج تربيات في حدود الساعة التاسعة ليلا، لتكون السهرة بإمضاء فاطمة رزقي في ياسمين على ليل تونس هذا المساء انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا وإلى حدود منتصف الليل. هذا ما لدينا على موجات صوت رد الحياة هذا اليوم الثلاثاء 11 أوت 2026. مرحبا بكم في المتابعة والتفاعل على 71 844 600 وكذلك بالتفاعل مع مختلف منصتنا ومحاملنا الرقمية على تيك توك، على الانستغرام، على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. عنوان وحيد إذاعة الثقافية، أهلا وسهلا بكم. نغم أول، راجعين بعد قليل، خليكم معنا.

سعيا وفوق متون أن يقر رسومي. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر؟ ومن هو النعمة العظمى لمغتنم؟ سريت من

0: تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: صباحكم مسك وعنبر مستمعينا وسماعاتنا اللي اخترتوا موجاتنا موجات صوت رد الحياة. نلتقيكم دائما مع اشراقة شمس يوم جديد على أثير تونس الثقافية في أغاني الحياة مع سونيا وعروسية. وبعد النغم الديني لابد من تحية لوطننا الجميل. الناس تعشق ناس بصوت سنة السويسي ورجين خليكم.

عشق الوطن يا ناس. صافي بلا تشويه، صباح العز لهذا الوطن. أهلا وسهلا بكم مستمعينا وسمعتنا على موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية، موجات صوت رد الحياة. تلقى معكم متواصل في أغاني الحياة، عذرا على بعض التأخير سيد الصباح وفيروز مع هذا الكوكتيل الذي نرجو أن ينال إعجابكم ويلقى استحسانكم.

مستمعينا الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: السادسة وخمسين دقيقة على أثير تونس الثقافية، ووقفة عند أهم الأحداث التي شهدتها الإنسانية في مثل تاريخ اليوم، تاريخ 11 أوت.
1: فوق النسيان، فوق النسيان، يوم ليس ككل الأيام، ليس ككل الأيام.
0: في مثل هذا اليوم 11 أوت 1807 قام الأمريكي روبرت فيلتون بالإبحار في نهر هيدسون بواسطة أول قارب بخاري. وفي مثل هذا اليوم كذلك كان ميلاد الممثل محمد كمال المصري في مثل هذا اليوم من سنة 1886. محمد كمال المصري، والذي عرف باسم شرفنتح، الذي اختاره لنفسه هذا الاسم، اسم شرفنتح من خلال إحدى الشخصيات التي جسدها في إحدى مسرحياته، عمل في فرق

ميلاد الفنانة العربية نجاة الصغيرة. نجاة الصغيرة تعتبر من أشهر رموز الموسيقى العربية في العصر الذهبي في الخمسينات والستينات من القرن العشرين وحتى بعد هذه الفترة. نجاة صغيرة في رصيدها قرابة 13 فيلم سينمائي قدمتهم على مدى 30 سنة، أيضا سنوات طويلة في الغناء والتمثيل، ثم اعتزلت تصوير الأفلام في عام 1976 لتعتزل بعد ذلك الغناء سنة 2002. من أشهر أفلامها السينمائية الشموع السوداء وشاطئ المرح. تعاونت نجاة الصغيرة مع العديد من ملحني الموسيقى العربية من القرن العشرين، تعاملت مع أبرز الأسماء على غرار كمال الطويل الذي لحن لها عش معايا، محمد عبد الوهاب الذي لحن لها الكثير من أفضل أغانيها، ومن ذلك أغنيتها الشهيرة لا تكذبي، وعديد الأغاني الأخرى.

مثل هذا اليوم من سنة 1999 شهد العالم كسوف كلي للشمس، وقد شوهد في مناطق كثيرة من أوروبا وآسيا الوسطى. ونحن غدا على موعد مع كسوف جديد للشمس، كسوف كلي للشمس، لكن في تونس سيكون كسوف جزئي قبيل غروب الشمس بقليل. في مثل هذا اليوم من سنة 2000 كان تاريخ رحيل الفنان طلال مداح، طلال مداح الفنان السعودي الذي كان من أبرز الفنانين والمطربين السعوديين، كان من أوائل الذين ساهموا في نشر الأغنية السعودية خارج المملكة، كان له دور كبير في تطوير الموسيقى السعودية بشكل عام. عرف طلال مداح بعديد الألقاب منها الحنجرة الذهبية، قيثارة الشرق وغيرها غيرها من الألقاب، وجاءت وفاته فجئية وأثارت الجدل حين وفاته. في 2015 أيضا فقدت الساحة الثقافية أحد أبرز أعلام السينما والدراما العربية، نتحدث عن الفنان القدير نور الشريف الذي اشتهر بتقديم العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية وكذلك في مجال المسرح. نور الشريف الذي بدأ حياته الفنية عام 1964 قبل تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية، وكان الأول على دفعته آنذاك، وقدم عبر تاريخ الفني العديد من الأعمال البارزة والشهيرة، أبرزها مسلسل لن أعيش في جلباب أبي ورجل الآخر وعائلة الحاج متولي والدالي، ومن بين الأفلام التي قدمها زمن حاتم زهران وكتيبة الأعدام، وقد توفي بعد صراع طويل مع المرض. بهذا نختم جولتنا في فوق النسيان مع هذه التواريخ لتبقى في البال. مستمعينا وسمعاتنا راجعين بعد نجاة الصغيرة تحتفي بذكرى ميلادها هذا اليوم.

0: ووقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: مكتبة الثقافية.
2: أهلا بكم. كتاب اليوم: في انتظار أن تقترع الحيوانات البرية، لأحمد كرومة، ترجمة وتقديم محمد المديوني. صدر الكتاب عن معهد تونس للترجمة عام 2024 في 512 صفحة، وصدرت الطبعة الأولى للكتاب عام 1998، وهي ثالثة خمس روايات تركها الكاتب الإيفواري أحمد كرومة، الذي عاش بين سنتي 1927 و2003، ولها شموس الاستقلال وثنيتها موني اعتداءات وتحديات، ورابعتها الله ليس مجبرا، أما الخامسة فعنوانها عندما نرفض علينا أن نقول لا، وتوفي قبل أن ينهيها ونشرت عام 2005. يقول محمد المديوني في تقديم الرواية: يتجلى للقارئ منذ البداية أن الأمر لا يتعلق برواية في صورها المعهودة، وإنما تبدو منصهرة في جنس من أجناس الحكي الإفريقي المخصوص، تتناسج بنيته مع ضروب من الطقوس دقيقة كل الدقة، وتتداخل فيها مستويات السرد المتعددة، فتتفاعل فيما بينها مع الغناء والرقص وفنون الأداء، سعيا إلى إحداث أثر رمزي ذي أبعاد تطهيرية من شأنه أن يلملم التصدعات القائمة في المجموعة ويساعد على تجاوزها. تنطلق الدنسومانا أو هوس الرقص بمناخاتها وفواعلها وإيقاعاتها على امتداد ستة أسمار، هي بمثابة فترات زمنية أشبه ما تكون بزمن العرض المسرحي، ولذلك انقسمت الأسمار إلى 24 فترة. يعلن بينغو ومعاونوه عن بداياتها ونهاياتها كل مرة، ويدعون في تلك المناسبة إلى الإنصات لأمثال قد سبق أن حددوا المواضيع التي ستدور حولها، وهي التقاليد الموروثة، الموت، الواجب، المصير، السلطة، الخيانة، وأخيرا النهاية، وتقال وتنشد في نهاية تلك الفترات وبداياتها، فتضبط إيقاع دونسومانا وترسم خاصة ملامح التلقي المنتظر. في الرواية عشرات من الأسماء الأعلام تتعلق بشخصيات تاريخية أو أسطورية، وفيها عدد لا بأس به من المصطلحات المرتبطة بأجناس لتعبيرات أدبية وفنية أو بممارسات طقسية بذاتها لا وجود لها في ثقافة العرب ولغتهم. تجنب المترجم إثباتها إثباتا صوتيا عند ذكرها، وأخضعها لمقتضيات الاشتقاق في اللغة العربية، كما بذر أحمد كرومة في الرواية إلى جانب الأمثال نصوصا ذات مدى طقوسي تنضح صورا شعرية، وحرص المترجم على المحافظة على المناخ الذي نشأ عن تلك النصوص، بما يحقق إيقاعها ويضمن إيحاءاتها في اللغة العربية. تنتمي الرواية إلى جنس الحكي الإفريقي المخصوص بطقوسه المتنوعة والمختلفة، بنيت على التداخل والتعدد خاصة من حيث التفاعل النصي ولا سيما الأسطوري والتاريخي، وكتبت بأسلوب سردي جمع بين شعيرة اللغة وسخريتها. قراءة مفيدة مع تحيات محمد عيسى.

مكتبة الثقافية. إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.

0: تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: تقدم الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
5: أهلا وسهلا بكم مستمعين ومستمعاتنا دائما على موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية. 7:14 على موجات صوت رد الحياة، تأخذكم في جولة مع الصحافة الثقافية، وتحديدا من بعض الجولة في بعض المواقع الإلكترونية للصحف التونسية والعربية. نبدأ جولتنا مع موقع حقائق أونلاين، وفيها أعلن عن اقتراب موعد الدورة 11 لمهرجان مرايا الفنون بالقلعة الكبرى، تحت عنوان القلعة الكبرى تتزين بمرايا الفنون، التنوع الثقافي والفكري يضيء ليالي المهرجان الصيفي. الأيام الثقافية الصيفية بالرقاب تختتم اليوم، انطلقت يوم 8 أوت عروض متنوعة ضمن الأيام الثقافية الصيفية بالرقاب. دوزة تستعد لاحتضان الدورة السادسة من مهرجان نورة من 11 إلى 14 أوت الجاري. اليونسكو تدرج 3 مواقع عربية ضمن التراث العالمي المهدد بالخطر. أيام قرطاج السينمائية فتح باب تسجيل أفلام للمشاركة في المسابقات. في جولة في موقع الصباح نيوز نجد عنوان المهرجانات وحدها لا تصنع ثقافة، وكذلك عنوان مقال السياحة الداخلية معضلة العائلات التونسية. هذه عناوين من الافتتاحية من موقع الصباح نيوز. ونختم مع بعض العناوين من القدس العربي. بقلم مروى صلاح متولي، موسيقى نيتشا حلم الفيلسوف المفقود. ونقرأ بقلم توفيق قريرة، الهامشيون لغويا والمهمشون. وعن السينما نقرأ الناقد محمد شويكة، غياب رؤية استراتيجية شاملة لتطوير السينما.

ومن المقالات عن المواقع الأثرية العربية كوجو جورنيكا العراق المنسية بقلم جمال العتابي. نغم على موجاتنا من جديد وراجعين بعد قليل. مستمعين سمعتنا، خليكم معنا على موجات صوت رد الحياة.

0: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.
1: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
2: طقسنا اليوم الثلاثاء 11 أوت 2026 يتميز بسماء صافية إلى قليلة السحب بأغلب الجهات، وتهب الرياح من القطاع الشرقي وتكون قوية نسبيا بمنطقة سرات والمرتفعات، تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، فيما يكون البحر متموجا بمنطقة سرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل. تسجل درجة الحرارة ارتفاعا طفيفا لتتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون في حدود 37 إلى 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا. هذه أخبار طقسنا اليوم وأحواله. إن شاء الله نهاركم زين مستمعينا، وثنية زينة اللي تبع فينا الآن وهو في الطريق وين ما كنتم، ونوصلكم صوتنا. أهلا وسهلا بكم أنتم دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في أغاني الحياة.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: على موجات صوت رد الحياة تتواصل هذا اللقاء من أغاني الحياة. أهلا وسهلا بكم مستمعينا وسماعتنا، أنتم دائما في متابعتنا إذن في هذا اللقاء المتواصل إلى حدود 9 صباحا مع فريق اللقاء، سوني الهديوي في الهندسة الصوتية، كوثر الحجري في الديجيتال والإخراج الرقمي، عروسية معكم من أمام المزدح. بعد قليل ضيفة الصباح معنا على موجاتنا عبر الهاتف ستكون الأستاذة سلوى الشرقي رئيس الجمعية الثقافية النسائية، لقاء ومعها سنحتفي بالمرأة التونسية من خلال الحديث عن أمسية ثقافية فنية تشارك فيها كاتبات وشاعرات، والموعد سيكون إن شاء الله يوم الخميس 13 أوت، وتفاصيل بعد قليل مع ضيفتنا سلوى الشرقي.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.
2: والعنوان الوحيد يبقى هو دائما العنوان إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا في أغاني الحياة، لقاءنا متواصل إلى حدود 9 صباحا مع فريق اللقاء، دائما سونيا الهداوي في الهندسة الصوتية، كوثر الحجري في الإخراج الرقمي، عروسية معكم من أمام المزح. ولقاءنا متواصل مستمعينا ومستمعاتنا على موجهتنا إلى حدود الساعة 9 كما قلت، و بعد قليل ننطلق في استضافاتنا ومتابعاتنا، وأولى مصافحاتنا ستجمعنا بالأستاذة سلوى الشرقي رئيسة الجمعية الثقافية النسائية. لقاء معها سنتحدث عن هذه الجمعية، طبيعة نشاطها، وخاصة سنتحدث عن الفعالية الثقافية الفنية التي ستنتظم يوم الخميس 13 أوت احتفاء بالمرأة التونسية. كل هذا باش يكون بعد قليل في ركن ضيف الصباح، لكن الآن نواصل مع الأنغام على موجات صوت ردة الحياة.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: صباح الصباح فتح علي.
1: أغاني الحياة،
2: أغاني الحياة.
1: صباح الفل الناس الكل، كل من التحق بنا الآن في الاستماع إلينا على أثير تونس الثقافية إذاعة صوت ردة الحياة. أنتم دائما في أغاني الحياة المتواصلة الساعة 9 صباحا مع ثلاث اللقاء سونيا كوثر وعروسية. وبما أن احنا ثلاثي نسوي سنحتفي بالمرأة التونسية، نعرفوا يوم الخميس إن شاء الله 13 أود سيتزامن، يعني هو عيد المرأة احتفاء بالمرأة وتميزها، المرأة التونسية وتميزها في جميع المجالات. وعنا الكثير من الجمعيات الناشطة أو الجمعيات النسوية والناشطة في قطاع المرأة ومجال كل ما يهم المرأة، على غرار الجمعية الثقافية النسائية لقاء اللي تترأسها الأستاذة سلوى الشرقي. صباح النور أستاذة سلوى، أهل وسهلا بك.
3: صباح النور وصباح الخير ونهارك زين يا مدام عرفيه.
1: اهلا بك سيده سلوى، في البدايه نتعرفوا معاك على هذه الجمعيه، تقدم لنا الجمعيه الثقافيه النسائيه لقاء، جميل هذا الاسم.
3: عايشك. جمعيتنا جمعيه لقاء، هي سميت لقاء لانها تعمل على تنظيم لقاءات وتقارب بين جميع الفئات. هي جمعية فتية صدرت بالرايد الرسمي الحقيقة في أود عام 24، فتية جديدة. هي جمعية ثقافية ونسائية مستقلة عن كل المنظمات أحزاب سياسية. جمعيتنا تعمل الجمعية لمجتمع أفضل وغدا أفضل وتزرع الأمل في هذا الزمن الذي يتطلب الأمل.
1: أكيد بكثير من الأمل، نستقبل موعد جديد وفرصة جديدة للاحتفاء بالمرأة التونسية في مختلف مواقعها كما تعودت الجمعية الثقافية النسائية لقاء، التي أعدت موعد خاص منوعة ثقافية فنية، نقول يعني هذا اللقاء الثقافي الفني سيكون يوم الخميس 13 أوت. ماذا أعددتم لهذا اللقاء ولهذا اليوم سيدة سلوى؟
3: صحيح التأييد كون هو العيد هذا يوم 13 أود ما يمرش كسائر الأعياد، حبينا نعمل أمسية فنية كما قلت وأدبية بامتياز. استدعينا أهم شاعرات من جهة واستدعينا زاد كاتبات وتقولك عليهم، واستدعينا فنانات شابات متألقات ومبدعات، باش تكون أمسية متنوعة إن شاء الله ومفيدة. لأننا نعمل دايما على نسخ ثقافة بديلة تقدمية تكون مفيدة للمرأة خصيصا وللمجتمع عموما.
1: أكيد اللقاء هذا باش يكون فيه الموسيقى، باش يكون فيه الشعر، باش يكون فيه الرواية حاضرة، باش يكون فيه الكتب حاضرة، باش يكون فيه الكلمات والتكريمات حاضرة. فنمشيو للتفاصيل معك. الموعد باش يكون نهار الخميس 13 أوت، انطلاق الساعة الخامسة مساء، والتفاصيل عندك سيدة سلوى.
3: نعم الأمسية سنطلق من الخامسة مساء. ننطلق بالفن طبعا والمبدعات متاعنا، أغنية نقدم أغنية هادفة موجهة للمرأة بهذه المناسبة، ثم نعطي الكلمة للشاعرة بنت لمطة حياة زعفران لتلقي قصيدة عن المرأة أيضا. والسادسة مساء، حوالي السادسة مساء بعد التحية والواجب، نستدعي سيدة ليليا بن شيخ مدير الإذاعة
1: المنسيه
3: إن شاء الله لتقديم ابنتكم السيدة فتحية جلاد كإعلامية بالإذاعة، كإعلامية قديرة،
1: كإعلامية وكشاعرة وكاتبة أيضا،
3: وبعد المرحلة الثانية نقدمها كأديبة وشاعرة عبر لتقديم كتابها بريكا ديوتيما، آخر كتاب صدر لها وتقدمه لها السيدة الكاتبة أيضا عواطف زراد من قصر هلال، هي أيضا لها مداخلة عبر هذا الكتاب. ثم تليها مداخلة الكاتبة فتحية جلاد، عنوانه سيكون عواطف الحبر ونور الكلمة.
1: الكلمة.
3: نعم. نرجع من بعد الموسيقى طبعا وللفن مع الفنانة غادة بن مناس، تأتينا من صفاقس، هذا الفنانة المبدعة المتألقة، أعطيها حظها في أمسية وتشرفنا مع بنت لمطة مريم بن جيمة، هي تخرجت سنة أستاذ موسيقى، ستقدم لنا أعزوفة موسيقية أيضا وتمتعنا بالفن. ونرجع مرة أخرى للشعر، الشاعرة تلك السيدة لمطة حسيبة صنديد،
1: نعم،
3: لإلقائي قصيدة زاد عند المرأة. ثم عندنا مداخلة للسيد غريبي بن منا حول المرأة في الحركة الطلابية. غريبي بن منا من صفاق زاد باش يجينا، صاحب كتاب الطريق إلى اليسار، باش يعطينا المداخلة قيمة وقيمة جدا إن شاء الله. ثم كلمتها للدكتورة إنجازات قراوي لمطة حول صورة المرأة في الأغنية الهادفة. وحوسة وستكون حوصلة ختامية، والاختتام سيكون طبعا بالفن مجدد.
1: طبعا فما اشكال في الصوت، ان شاء الله مازلت معانا استاذه سلوى، اذا كان صوتي واصلك خليك معانا اكيد خلال لحظات ترجع مره اخرى معانا على الاثير. وصلنا لاخر نقطه في برنامجكم نهار الخميس 13 اوت، الفقره الختاميه اللي تتمثل في وصله غنائيه مشتركه. سيده سلوى، سيدة سلوى إن شاء الله تسمع فيها، إذا كنت تسمع فيها خلي مرحبا مرحبا مرة أخرى بك. إذن وصلنا لآخر نقطة في البرنامج اللي هي الوصلة الختامية، وش تكون غنائية أكيد وفنية.
3: أكيد أكيد، نبدأ بالفن وننهي بالفن.
1: نعم، ومع الثنائي إذن
3: مع الثنائي عندنا غادة بن منا ومريم بن جيمة.
1: بن جيمة، نعم. هذه إذن فيما يخص برمجة اليوم واللقاء الثقافي يوم الخميس 13 أوت على المدى القريب والمتوسط وكان زم حتى البعيد، شنو عندنا في برنامج جمعية لقاء بعد الاحتفاء بالمرأة في عيدها، ما يعني الأنشطة القادمة المبرمجة والمنتظرة إن شاء الله سيدة سلوى؟
3: النشاط هذا هو الحقيقة عند احنا عنا عامل مشتو نشاط، هذا الرابع نشاط. احنا نشاطنا يهتم خصيصا بالحرفيه من لمطة باشعاع الثقافه، احنا الثقافه نتاعنا وتقاليدنا وحرفياتنا، في نطمحوا للمشاركه في المعارض للاشعاع للصناعه التقليديه نتاع الجهه، خاطر الحقيقه المراه الحرفيه في لمطة مغموره، ما تقدم إلا منتوجها، إلا قاعدة مربوطة، إلا بلمطة، في حين أنها تستحق المزيد والمزيد من الإشعاع.
1: وشنو يميز الأنشطة الحرفية هذه في لمطة يعني بالنسبة للمرأة، أبرز الحرف واللي أكثر يعني انتشارا في المنطقة في لمطة بالتحديد وفي المونستير ككل؟
3: احنا لمطة معروفة بتراث غذائي، كما تعرفوا عنا مهرجان سنوي سير،
1: مهرجان لبسيس،
3: مهرجان تقوم به جمعية سيادة المدينة مشهورة. ولكن من ذلك المهرجان تبقى المرأة الحرفية مغمورة في لمطة ليس لها أي إشعاع. أعطيك علاش احنا باش نواصلوا باش نتكاملوا احنا وجمعيتنا جمعية سيادة المدينة، باش نواصلوا نشاط جمعية المدينة وسنعمل على إشعاع الحرفية نتاعنا والصناعة التقليدية نتاع لمطة ومنتوجنا الغذائي في لمطة أو صناعاتنا. الناس إحنا لمطة معروفة بالصناعات التقليدية كما تعرف، المنتوج النسيج.
1: النسيج خاصة، نعم.
3: أي فلا باش نعملوا خاصة على الجانب الكوتي هذا يا معناتها. وتسعى كما تسعى ستسعى إن شاء الله الجمعية على ربط علاقات مع الجمعيات سواء وطنية ودولية للتعامل مع بعض وللتكامل ولأهداف مشتركة مع جمعيتنا والإشعاع حرفياتنا وإصدار منتوجنا الغذائي والصناعي.
1: والصناعي كذلك.
3: نعم. شعارنا سيبقى دوما العلم والحرية للمرأة أيضا. قمنا التظاهر اللي فاتت مع أديبة وكاتبة نجاة العدواني، نعرف
1: طبعا
3: نرجع للكتاب ونرجع للشعر، في كل مدة نعمله لازم تظاهرة ثقافية بامتياز وفنية كمن هذه. هذا هو ديمو نعمل كل سنة، زاد عنا برنامج جوب صحي خطر احنا اغلبيتنا زاد مقطع صح، نعطيه للمرأة حظها ونوع ونعطيوها التوعية اللازمة للوقاية من الأمراض من أمراض السرطانية كل شهر كل سنة نحتفل في أكتوبر الوردي في لمطة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. هذه إذن أبرز المحطات وأهداف القادمة بالنسبة للجمعية، الجمعية الثقافية النسائية للقاء، هذه الجمعية الناشطة إذن في لمطة واللي تهدف إلى خدمة المرأة في لمطة وخاصة الحرفيات في المدينة. ونذكركم أن اللقاء الفني الثقافي باش يكون يوم الخميس 13 أوت إن شاء الله، انطلاقا الساعة 5 مساء في إحدى الفضاءات الشاطئية، طبعا احتفاء بالمرأة التونسية، احتفاء بالحرفية، احتفاء بالمبدعة والكاتبة والشاعرة والفنانة أيضا التونسية. لقاء متنوع فيه عديد الاختصاصات، مشارب مختلفة واهتمامات مختلفة للمرأة في هذا اللقاء الذي تؤمنه الجمعية الثقافية النسائية لقاء. قلت في أكثر من مرة سيدة سلوى في مداخلتك الأغاني الهادفة، الأغنية الهادفة، لو كان خيرك أو نطلب منك تقترح علينا أغنية لنختم بها هذه المصافحة معك، على من سيكون اختيارك؟
3: في بخصوص الأغنية الهادفة، احنا عملنا مداخلة كاملة حقيقة للدكتورة إنجازات بوراوي لمطة، أستاذة جامعية، باش تقدم إنجازات صورة عن المرأة في الأغنية الهادفة. هي مهمة جدا المداخلة، أخذنا أهم الأغاني اللي ذكرت فيها المرأة وتقدمت كصورة الحق تشرفنا، أعطيك علاش أعطينا حظ للفن الهادف في أبسيتنا، باش على خاطر هي اللي كيما نقولوا قدمت صورة جميلة وجميلة جدا للمرأة كيفاش لازمها تكون. خاطر كي يقول آدم فتحي مثال مليون خضرة اليوم تعيش تحت السيات ما تنحنيش، احنا سندها ايدنا في ايدها وتغني للحرية. هذه المرأة نحبها احنا.
1: لو الندى، لو الندى بإمضاء أمل، لو الندى هديتنا
3: من أجمل مغن آدم فتحي، شعر لآدم فتحي وأيقونة الفن الملتزم أمل حمروني اللي نحييها من جيتي، وكانت خصيصا وعدتني بستحضر، مع الأسف توفيت والدتها بالمناسبة، نقدم لها حر تعازية ولا ربي يرحمها، وإن شاء الله نكرموا أمل في مناسبة أخرى وتكون معنا تقدم لنا أغنيات تمسنا وتحس ونحس بها وتعبر تعبير جميل على المرأة.
1: نعم، من أجمل ما اخترت إذن أمال حمروني في هذا النغم. شكرا لك أستاذة،
3: العفو لك سيدتي.
1: العفو، شكرا لك أستاذة سلوى الشرقي رئيسة الجمعية الثقافية النسائية لقاء، كنا معك في حديث عن التظاهرة الثقافية الفنية الاحتفالية بمناسبة عيد المرأة اللي بشكون إن شاء الله يوم الخميس 13 أوت 2026. لو الندى بصوت أمال حمروني، إهداء لكل امرأة قوية ويعني مدركة لذاتها ولقيمتها وحرة ومناضلة أكيد جدا، وخاصة تكون هي مدركة ومقتنعة بقدراتها بكونها امرأة وتستحق الأفضل لكل امرأة تونسية. هذا نغم، شكرا سيدتي مرة أخرى، إن شاء الله نتلقاكم في هذا الموعد اللقائي الثقافي الفني. نمشوا للنغم وراجعين دائما على موجات صوت إرادة الحياة. أمل حمروني لو الندى.
2: تكوني أنت نبض القلوب، يا أمي يا أختي يا حبيبة، يا رفيقة العمر والدروب. أغنية المرأة كلمات الشاعر آدم فتحي.

تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعينا.

0: حبيبك المضطهد مخلص إليك وللأبد.
1: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة
2: على موجات صوت رد الحياة. تواصل هذا اللقاء مستمعينا وسماعتنا على موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية في أغاني الحياة. دقائق عشر نخصصها لقراءة سريعة لرواية بنات الشيخ للكاتب الصحفي والباحث الصحراوي جمعون. صباح النور، أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا، صباح الخير.
2: صباح النور دكتور، ونحن على أبواب إذن الاحتفاء بالمرأة التونسية، نحتفي في هذه الاستضافة برواية ربما تنهل من سيرة الطاهر الحداد ومن جهود الطاهر الحداد في خدمة المرأة التونسية. بنات الشيخ، هذا العنوان وهذه الرواية وقراءتك ربما لوضعية المرأة من خلال هذه الرواية سي صحراوي.
3: أولا شكرا على الاستضافة الكريمة. وهذه الرواية استعملت الجنس الروائي، فأنا أصل في الأصل
2: صحفي أكيد وباحث. نعم.
3: أبعد ما أكون عن الرواية التي لها طقوسها وكتاباتها الإبداعية وخصوصياتها، ولكن الاشتغال على فكرة الفكر الإصلاحي لتحرير المرأة والإصلاح الاجتماعي الذي قاده الطاهر الحداد ومعه أستاذه الشيخ سالم بن حميدة. أن الشيخ سالم بن حميدة هو أستاذ الطاهر الحداد، درسه في المدرسة العرفانية بباب سويقة، فكان أستاذه وملهمه وأباه الروحي. هذا الفكر الداعي دائما إلى الإصلاح الاجتماعي، الذي لا يمكن إصلاح المجتمع إلا بإصلاح أوضاع المرأة فيه، وهذا ما وقع معنا مع الحركة الإصلاحية التي سمحت للمرأة بأن تتبوأ المكانة اللازمة وأن تساهم في بناء المجتمع بعد أن كان نصف المجتمع مشلولا طيلة قرون الانحطاط، منذ معناها ليل الانحطاط الطويل.
2: نعم.

0: وصفي ما أسفرت عنه عملية إصلاح المجتمع،
1: إصلاح المجتمع وتحرير
0: نعم،
1: المرأة. نعم،
0: وتحرير المرأة، ومعناها فيه وصف روائي لفرحة الاستقلال والمتزامنة مع فرحة صدور مجلة الأحوال
1: الأحوال
0: الشخصية.
1: الشخصية. نعم،
0: الجانب الروائي والوصفي وكذا يمكن أن يقدم للقارئ فكرة إضافية أو طريقة إبداعية تمس الداخل وتمكن أن تساهم في إعطائه دفعا.
1: نعم،
0: فالعملية هي عملية تقديم تلك الرواية وما كان تعرض له الشيخ سالم بن حميدة، في لأنه كان من الأول الذين أرسلوا بناتهم إلى التعليم منذ الأربعينات.
1: الأربعينات، نعم،
0: كانت عنده 6 بنات أرسلهن كلهن إلى التعليم، فتخرجنا منذ 60 أستاذات ومعناها بشهادة جامعية في مختلف دروب، خاصة في التعليم، كنا مربيات ومديرات لمؤسسات تربوية منذ الأربعينات والخمسينات، وهن شو اسمه جليلة كانت أستاذة، وآسيا وهي أستاذة لغة عربية في ليسي كارنو، وهي زوجة الهادي نويرة الوزير الأول السابق في السبعينات، وهي موسيقارة، معنى باعثة مهرجان المالوف بتستور، وهناك بنت ثالثة وهي ملك، كانت صحفية في السبعينات في وكالة تونس أفريقيا للأنباء، صحفية وموثقة، وابنته الأخرى أسماء وهي كاتبة وروائية حاصلة على جائزة زبيدة بشير 3 مرات. فكنا مثالا للمرأة في الرواية وصف لفرحة صدور مجلة الأحوال الشخصية التي كما نعرف معناها تزامنت الزعيم الرئيس الحبيب بورقيبة ربط بين الاستقلال الوطني وهو في 20 مارس 56 وبعدها ب3 و4 أشهر صدرت مجلة الأحوال الشخصية، وهو معناها قرار استراتيجي يظهر فيه الأهمية القصوى لعملية الإصلاح الاجتماعي التي تأتي في كثير وخاصة في المجتمعات المتخلفة التي تقاسي من الانحطاط والانحطاط الطويل، أن تسمح بأن يخرج المجتمع من الليل الحالك للتخلف.
1: شخصية بنات أو شخصية بنات الشيخ في هذه الرواية، طبعا العنوان هنا هو يعني مثير وجاذب، يعني بنات الشيخ، الشيخ الذي له يعني في المخيلة الشعبية له سلطة يعني في تلك الحقبة التاريخية، البنات الشيخ وعلاقتهم بتلك المرحلة الإصلاحية، زمن الإصلاح الاجتماعي والفكري في تونس، وتحرير وحركة تحرير المرأة وأفكار طاهر الحداد، هذا يعني هذا الربط بين هذه الشخصيات والوقائع والأحداث التاريخية ومتطلبات الكتابة الروائية بطريقة الكاتب الصحفي والباحث الصحراوي جمون.
0: نعم، هو الكتابة الصحفية لها خصوصياتها وتختلف عن الكتابة الإبداعية الروائية أو القصصية، فالكتابة الصحفية لها غاية معينة ولها جمهور مستهدف واضح، وهي تعتمد على الإخبار والوقائع وليس على الخيال الذي يطوح به. فمثلا في هذه الرواية بنات الشيخ هناك تسلسل زماني وتسلسل للأحداث بشكل إخباري أكثر منه بشكل روائي كلاسيكي في الروايات المعروفة على المستوى العالمي والمستوى العربي. وهناك الرواية

0: تكون حمالة للأفكار الإصلاحية والتنويرية. ومثلا هناك وصف مستفيض لفرحة صدور مجلة الأحوال الشخصية وقد انتهى كابوس الذي كان يعذب المرأة التونسية.
1: تعدد المسألة تعدد الأزواج و...
0: نعم تعدد
1: الزوجات عفوا تعدد الزوجات ونعم
0: نعم والطلاق بكلمة واحدة
1: بكلمة نعم.
0: ثم فيها وصف أيضا ل إغلاق فرحة المرأة التونسية بإغلاق ما يسمى دار جواد تلك المنزل المهينة أو الوكالة السكنية التي كانت تزج بها المرأة الناشز أو التي اشتكى منها زوجها أو
1: نعم.
0: بعض من
1: لتأديبها ربما نعم
0: نعم كانت هذه معناها وهذا معنى دار جواد التي يعبر عنها مثلا في جهة الساحل دار عدل تطلق عليها دار عدل وهي مكان تعذب فيه المرأة لإصلاح نشوزها أو إصلاح اعوجاجها بين ظفرين حسب المجتمع وقد يشتكي منها زوجها أو يشتكي منها حموها أو حماتها
1: ترسل لهذه الدار طبعا لتأديبها وتعليمها يعني نعم. ضوابط معينة لتكون مطيعة في منزل الزوجية للزوج ولعائلة الزوج نعم. ولعائلتها كذلك من ذكور العائلتين. هذه بعض الإضاءات دكتور صحراوي جمعون أردنا أن نبينها لمستمعينا وللقراء ولكل قارئ محتمل لهذه الرواية رواية بنات الشيخ للكاتب الصحفي والباحث والدكتور الصحراوي جمعون. إلى أن شاء الله يجمعنا بك لقاء مباشر على أثير تونس الثقافية. شكرا على قبول دعوتنا هذا الصباح في أغاني الحياة. ذكروا الرواية رواية بنات الشيخ موجودة ومتوفرة في المكتبات وإن شاء الله نرجعولها مرة أخرى بأكثر تفاصيل مع ضيفنا للدكتور صحراوي جمعون. شكرا سوني الهداوي شكرا كوثر الحجري شكرا للعبطيف الحجري المشرف على فريق الديجيتال العروسية. تقول لكم إن شاء نهاركم أغر وخالي من كل شر متبرائقة لبقية برامج صوت ترتل الحياة. إلى اللقاء.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.
4: بتسأل عن الحياة، خدها في
5: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
6: فرقة الإذاعة التونسية.
7: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
6: تأليف ومنحة.
5: سينما.
8: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالم.
5: موسيقى وحوارات.
9: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
5: علوم وآداب.

غني يا عصفور. غني يا عصفور مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زغنده.

مرحبا بمستمعات إذاعة تونس الثقافية وبمستمعيها في رحاب هذه الحلقة 11 من برنامجكم غني عصفور، الذي نحملكم فيه إلى جولة جديدة عبر ثنايا الكلمة المعبرة ونغم التونسي الأصيل، ننتقيها لكم من الرصيد الذي تركه أسلافنا من الشعراء والملحنين والمطربات والمطربين، وجلها شنف آذاننا بحلو الألحان التي بقيت راسخة في البال. نحاول في كل حلقة أن نقف عند الأسباب التي تركت هذه الأعمال تردد في ذاكرتنا الجمعية، ونختار أحد من تركوا بصمة في ذلك الرصيد، سواء من الملحنين أو من المطربين والمطربات، ونلامس أحد المواضيع المتعلقة بمسيرتهم الفنية. اليوم نواصل الحديث في مسألة الموسيقيين اللي جاءوا من بلاد المشرق العربي واستوطنوا في بلادنا وساهموا في إثراء خزينة الأغاني بما أدوه منها. من هي شخصية هذه الحلقة؟ بماذا تتميز؟ ذلك سنكتشفه بعد الاستماع إلى الجزء الأخير من نوبة السيكا بأداء مجموعة كونها مركز الموسيقى العربية والمتوسطية سنة 2013، كونها باش تسجل النوبة هذه، نوبة السيكا، المجموعة بإدارة مكرم الأنصاري، وفيها عدد من المنشدين منهم سفيان الزايدي وعدد من العازفين من معهد العالي الموسيقى، خريجي المعهد العالي الموسيقى. والصيغة المسجلة هي اللي دونها علي الدرويش الحلبي عن رواية لخميس ترنان، هذا في ثلاثينات القرن العشرين. احنا استمعنا الى اجزاء من هالنوبة هذه في حلقات سابقة من هالبرنامج هذا غني عصفور، وتحدثنا عن خصوصيات نوبة السيكة هذه عبر هالرواية اللي تختلف بنسبة لبس بها عن الرواية اللي سجلها خميس ترنان وفرقة الإذاعة في ستينات القرن العشرين، ولا سجمتها مجموعة تونس للموسيقى التقليدية سنة 1994، وكان لي شرف باش أنا أدرت تسجيل تاع نوبة السيكة هذه. نذكر جدا اللي شيخ علي درويش ما دونش كان نوبة السيكة اللي باش نسمعوها توا، بل كذلك مجموعة من النوبات، منها نوبة المزمور ورست الذيل، وهز معاها الترقيم معاه إلى حلب بعد ما غادر تونس، وسجل نوبات بفرقة سورية. احنا باش نسمعوا التسجيل تونسي، واخترنا باش نسمعكم الجزء الأخير من النوبة اللي درج كلامه يقول: ما كان به ولا عليه ولا سحاب في سماه روحي فداه. الخفيف اللي يقول: ما أبدع النوار على شطوط السواقي كالضياء مع النجوم والليل باقي. وزوز اختام الختم الأول: هم أخذوا عقلي وساروا لا هناء ولا مزار. وختم ثانٍ: محل ليالي الهناء ما بين الأقمار والكاس يدور بيننا في جمع الأخيار. أن نلفت الانتباه للفوارق اللي ما بين الناس اللي تعرف النوبة الأصلية يعني اللي تسجلتها الإذاعة والنوبة هذه، نلقاو الدرج يبدأ بالفارغة متاعو، يعني المقدمة الموسيقية تبدأ بإيقاع سريع، وبعد يولي إيقاع الدرج اللي هو نسبيا بطيء، الكلمات تقريبا بدون تغيير. الفارغة متاع الخفيف كذلك فيها شوية تغيير، والكلمات تغيرت شوية. في الأختام النسخة اللي أسرتها وزارة شؤون الثقافية في نشريات تقول: مش هم أخذوا عقلي وساروا، تقول أخذ العقل وسار لا هناء ولا مزار، حتى يبدأ الكلام معناها فيه سجع. هذه إذن القسم الأخير من نوبة السيكة، أداء مجموعة موسيقية بإدارة مكرم الأنصاري عن رواية خميس ترنان وتدوين شيخ علي درويش الحلبي.

بعد هذا القسم الأخير من نوبة السيكا نسبح توا مع مطربة جاءتنا من لبنان واستقرت بتونس وتوفيت بها وتركت رصيدا كبيرا من الأغاني اللي ابقات أغلبها في البال. شكوني هالمطربة؟ نحكيه على صفية الشامية أو كما نعتت في تونس لهلوبة المسرح. اسمها الأصلي شريفة أحمد جنون، ولدت سنة 1932 في بيروت من أب جزائري وأم تركية، استقر بلبنان. بدأت مواهبها في الغناء تظهر منذ طفولتها، واكتشف ملحن اسمه عبد الرحمن الخطيب موهبتها. كانت تغني في عيد ميلاد واحدة من أقربائه وأعطاها أغنية لبنانية غنتها نجاح سلام، هي حول يا غنام. الكلام بتاعها يقول: حول يا غنام حول، بات الليل لهين، قل لي يا غنام بالله شاف حبي وين. هي في مقام النكريز كما قلت اشتهرت بأدائها نجاح سلام المطربة اللبنانية، وغنوها برشا زاد كيف كيف منهم صفية الشامية. من بعد كي شافوا مواهبها الموسيقار اللبناني الكبير حليم الرومي بو ماجد الرومي خذاها وتعاهدها، فحافظت عليه عدد من الموشحات وتعلمت الغناء الكلاسيكي وأداء ما يسمى بالعتابة والميجانة. العتابة والميجانة هذايا كما احنا عنا في تونس الصالحي تقريبا، هو من أنواع الزجل أي شعر غنائي شعبي منتشر في منطقة الشامل كلها، يعني فلسطين وسوريا ولبنان على وجه الخصوص وحتى في الأردن. ويقول أن كلمة ميجانة هي جات من يعني كلمتين لاسقين بعضهم أو ثلاثة، يا ما جانا، ويقولوا زادا جاية من الموجون الاستهتار. حسيده مش موضوعنا هو الأصل اللغوي متاع الميجانة والعتابة، حبيت نقول أنه النوع هذايا اللي هو غناء جبلي منتشر في بلاد الشام غناء أصيل ويكون عادة في مقام البياتي، تعلمته صفية الشامية وكي جات لتونس غناته وأحسنت الأداء متاعه. قبل ما نواصلوا الحديث على صفية الشامية وجاينها لتونس واستقرارها فيه، خل نسمعوا إغناية من الأغاني اللي تعرفت بها كيف جات ويتغني في الغناء اللبناني. هي غناية على العصفوريه من كلمات عبد الجليل وهبي وألحان فيلمون وهبي، وهو من كبار الموسيقيين اللي صنعوا الأغنية اللبنانية مع حليم الرومي والأخوين رحباني وديع الصافي وزكي نصيف وغيرهم. إذن على العصفوري غنى صفية كي جات لتونس ما كانش عندها رصيد من الأغاني الرائجة، نسمعوها توا قبل ما نواصلوا الحديث على مسيرتها الفنية.

0: بيوجعني
1: قلبي قلبي
0: وبدك تكح
1: قلبي قلبي
0: وبيوجعني
1: قلبي قلبي
0: وبدخيلك
1: قلبي قلبي.

0: سكر داي عز الحبايب، يا سكر داي وليش عني غايد، يا ضنا حالي حالي والقمر
1: عالي عالي،
0: يا ضنا
1: حالي حالي
0: والقمر عالي عالي.

العصفورية أغنية لبنانية من الأغاني اللي بدأت بها مسيرتها الفنية صفية. نسمع وشفنا وسمعنا أنها تتقن الموال المشرقي مقام الرست على الطريقة اللبنانية، وكما قلت الأغنية هذه دخلتها الميدان الفني في تونس. هي جت عام 46 لبلادنا وحاولت باش توظف الزاد اللي خدته في لبنان في الموسيقى التونسية. اتعاهدوها وقتها توانسة منهم مصطفى بوشوشة اللي هو كان مسؤول على قسم الموسيقى في الإذاعة التونسية، وهو اللي اعطاها اسم صفية الشامية، هي اسمها شريفة كما قلنا، وحب يدخلها للإنتاج، إنتاج الأغاني التونسية. في صلاح المهدي كذلك سمعها واقتنع بصوتها ودخلها في أداء نوع من السكتش الموسيقي أو الأوبيرات اسمها حد ودعاس. هي قصة عاطفية غرامية بين حد ودعاس، وعطاها يعني تغني في جزء من هالأوبيرات هذه مع المطرب أحمد حمزة اللي كان زده هو في بداية الطريق. نسمعوا حد ودعاس جزء صغير من هالأوبيرات اللي طويلة واللي أدتها صفية، طبعا مش باللون متاع العصفوري اللي هو لون خفيف واللي يجعلها يسميوها التوانسة لهلوبة المسرح، لأن كل ما تطلع على المسرح تعطي نشاط وحيوية وكانت عندنا حضور متميز. إذن نوع آخر من الأغاني الرصينة هي حد ودعاس، كلمات عبد المجيد بن جدو، ألحان صلاح المهدي، والأداء ما بين صفية وأحمد حمزة، جزء من هذه الأوبيرات.

0: حد ودعاس أوبيرات كلمات عبد المجيد بن جدو، ألحان صلاح المهدي، وغناء ثنائي بين أحمد حمزة وصفية شامية في مقامي البياتي والحجاز، يعني شرقي في تونس. قلت وقت اللي بقات وقررت باش تبقى في تونس صفية شامية، بدأت تجيها الألحان، واتلاقات مرة هي ومحمد الجاموسي في باريس، وكيف كيف محمد الجاموسي أعجب بأدائها، كانت في جولة فنية، وغنى محلى قدك والله عاجبني في مقام راست. من نلاحظوا اللي جل الأغاني اللي أداتهم أقرب إلى اللون المشرقي، ولكن تكتبوا في اللهجة متاعنا، اللهجة التونسية اللي صفية ولا تحذقها، معناها كأي تونسي ما عاش تفرق ما بيناتها، ما بين صفية الشامية اللي جت من الشام وصفية اللي عاشت في تونس. إذن كان نسمعوا توا أغنية محلى قدك والله عجبني في مقام الرست، وهي من كلمات وألحان محمد جاموسي.
1: محلى قدك محلى قدك والله عجبني،
2: محلى قدك محلى قدك تعال اخطبني،
3: تعال

محلى جدك والله عاجبني أداء وألحان محمد جاموسي مع صفية شامية اللي كانت نتيجة للقاء فني في باريس. نواصلوا حضرات المستمعات والمستمعين لبرنامج غني عصفور مع الأغاني اللي تلحنت خصيصا لصفية شامية بعد ما استقرت في تونس، وكما قلت جل الملحنين لحنوا لها. نسمعوا توا يمثيل عرف الياس يا جارح قلبي اللي هي من كلمات محمد النوري، هذا من الشعراء الشعبيين والموسيقيين في صفاقس، والحان موسيقي آخر من صفاقس هو علي شلغم، واللحن كالعادة في مقام شرقي هو مقام البياتي على درجة العشيران بالنسبة للي يعرفوا الموسيقى واللي يحبوا يعرفوا أكثر معلومات تقنية. إذن مع يمثيل عرف الياس أداء صفية الشمية.

يمثل عرف الياس يا جرح قلبي سمعناها. نواصل الحديث على صفية شمية وإقامتها في تونس وأصبحت تونسية وتزوجت أحمد الصباحي اللي هو كان عازف كمانجا في فرقة الإذاعة التونسية وعازف أنا صغير نتفكره بحاجة لأنه كما قولوا بالتونسي شلاوي يعني يعزف القوس باليد اللي صار وكان ملحن وآخر حياته المهنية خدم على الله يرحمه سعد الحميد بالعلجية في مصلحة الموسيقى كعازف وكمساعد على الترقيم وغيره. وكان هو إذن زوج صفية وبو ولادها استوطن ولحن لها عدد من الأغاني منها هذه الأغنية اللي لحنها لها وهي من كلمات محمود بورقيبة. قالوا لي أسمر قلت أنا أحبه قالوا لي يسحر شربت من يده. ألحان أحمد الصباحي اللي هو زوج صفية شمية.

قالوا لي أسمر كان تسجيل حي من حفل قدمته لهلوبة المسرح وتشوفوا التفاعل الجمهور معها، لأنها كانت كل مرة تطلع على المسرح إلا وتلقى التفاعل الكبير مع محبيها من التوانسة، وكل الأغاني تقريبا اللي غناتهم في اللون المشرقي واللو الملحنين متاعهم هما توانسة. نختم هالجولة السريعة مع صفية شامية بأغنية عرفت نجاح كذا.

إن شاء الله نكون وفينا ولو جزء يسير حظ صفية شمية المطربة اللبنانية الأصل التونسية لحما ودما أصبحت، واللي الحقيقة حتى كتب اللي تحدثوا على الفنانين ما طوهش حقها، خلات تقريب 64 أغنية تونسية شارك فيها عدد كبير من الملحنين، قدمنا عينات من الألحان اللي مطبوعة بطبع تونسي وشرقي في آن الواحد، أثرت رصيد الأغنية التونسية رحمها الله توفيت عام 2004 وخلت لنا هذا الرصيد اللي ما زلنا نستمتع به. إن شاء الله نلقاكم في حلقة قادمة على خير، ونقول لكم

غني يا عصفور. غني يا عصفور مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زغندة.

إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين. المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي.
1: أهلا وسهلا بكم في هذه الحصة من برنامج المشهد الثقافي. بشكل استثنائي أرافقكم في هذه الحصة من الآن حتى منتصف النهار، تعويضا لزميلاتي العزيزات التي يقدمن لكم هذا البرنامج ورفقنكم على مدى ساعة، يقدمن لكم آخر الأخبار في مجال الثقافة. نعرف أن الصيف هو فصل الترفيه، فصل السهر، فصل المهرجانات، فصل السهرات في كل مكان. هذا الشعب أدمن على السهر في الصيف بالذات. أيضا زوارنا، ضيوفنا، عمانا بالخارج، العائدين إلى تونس يحبوا يتفرجوا، يحبوا يشوفوا موسيقى، يحبوا يشوفوا مسرح، يحبوا يشوفوا أغاني وغيرها وعروض ثقافية. كذلك ضيوفنا من الأشقاء الليبيين والجزائريين يقبلون أيضا على المهرجانات الصيفية في إطار اصطيافهم لدينا، وهم من أهالينا ومتعودين على تونس ويعرفوا ثقافة تونس. إذن في هذه الحصة سأستعرض معكم مجموعة من الأحداث، سأستضيف لكم أشخاصا لهم علاقة بالمعلومات. بعد قليل مشتوى منها، بعد أكثر من نصف ساعة أخرى تقريبا، باش نحدثكم على تظاهرة مفاجئة وجميلة وتجمع بين العلم وبين الثقافة وبين الترفيه أيضا كذلك. هي التظاهرة تقيمها مدينة العلوم لمتابعة كسوف الشمس من شاطئ سيدي مشرق في بنزرت. تخيل واحد يهز المدام والصغيرات ويمشي لسيدي مشرق في العشية، يعملوا الدورة، شوفوك الطبيعة الخلابة، شوفوك الجزء الجميل جدا من تونس، بعيدا عن الضوضاء، بعيدا عن الحس، بعيد البحر والجبل والغابة. وضيفي يبتسم وتنرجع له، وأنا سعيد جدا باستضافته. إذن باش يكون عندنا لقاء مع سينوف المعاوية كهيئة مدير الفضائيات العلمية في بمدينة الثقافة، باش يقدم لنا أسباب اختيار سيدي مشرق في علاقة بمسار الكسوف. راهو الكسوف ماهوش كما تشوفوه من شمال تونس، من أقصى نقطة في تونس، كما تشوفوه من الجنوب التونسي أو من الشقيقة ليبيا، فهو عنده مدار مسار معناها متحرك، يجيب على وسط إسبانيا ويجيب على شمال أفريقيا. وبالتالي مدينة العلوم وبخبراء في الفلك يعرفوا أنه سيدي مشرق مثلا هو أفضل مكان لمشاهدة الكسوف. ميزة هذا الكسوف كما سنرى بعد معاه في التفاصيل أكثر، هو أنه يجي عند غروب الشمس، ممتاز جدا. أنا في السن هذا شفت الكسوف برشا مرات، لكن ما شفتش كسوف في المغرب. مغرب وكسوف ونشوء الهلال الجديد اللي بتاع الشهر العربي الجديد بيشتلموا مع بعضهم. عندكم الطبيعة، عندكم البحر، وعندكم مسار الكسوف. أيضا نحن في إذاعة الثقافة نحاولوا كش نعطوا معنى ثقافي ورمزي للأشياء هذية. الكسوف وأيضا عند برشا شعوب رو الخوف، حتى في التقاليد متاع الشعوب، حتى في تونس أنا كانوا يخرجوا ودقوا بالمهريس، زعمة ثم غولة بتبتلع الشمس يخوفوها بالمهريس. وكان أيضا يقترن عند أغلب الشعوب بالخوف بتوقع الكوارث الطبيعية. الحمد لله هذه ما عادش. اليوم نعرف أن الكسوف هو ظاهرة طبيعية، ظاهرة كونية تقع بشكل دوري بحسابات رياضية يمكن معرفتها مسبقا حتى بقرون. المهم في الحصة الثانية نمشي معاكم إلى مهرجان محلي. أنا نحب برشا الحديث عن المهرجانات المحلية. مهرجان بوشمة في جابس، برشا ناس وأهالينا في الجنوب يعرفوا أهمية منطقة بوشمة، وعندها تاريخ كبير هذه المنطقة، وأهاليها راسخين في أرضهم وعندهم تقاليد كبيرة. باش يكون ضيفنا مدير المهرجان سي وجيه أحمد بالهاتف طبعا، باش يكون معنا باش يحدثنا على مصاعب المهرجانات المحلية، المهرجانات الصغيرة ذي مصاعب نتاعها في التمويل، في اللوجستيك، في الحصول على الدعم تاع الدولة لتمويل عروضها إلى آخره. ننهو الحصة بأخبار متفرقة عن المهرجانات وآخر الأخبار في تونس. نرجع إلى ضيفي الكريم. أنا سعيد جدا باستقبال صديقي زميلي وأخي وسام مختار.
2: مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعي الإذاعة الثقافية. سعيد جدا بتواجدي معكم في هذه الأسبوحة إن شاءنا.
1: خلينا نقدمك أنا وسام خير سيدة مستمعين. أنا نتقسم معك أكثر من ربع قرن من مهنة الصحافة، ومن اللي عرفتك وأنت متخصص وتحترم اختصاصك وله باختصاص واحد الثقافة. بما فيها الفن، بما فيها الأدب، بما فيها السينما، بما فيها المسرح. ونفتخر بحضورك معي لأنك من الزملاء المجتهدين. نعرف الكريدة دريس نتاعك بغيبة لي حتى حد كي نحتاج أي واحد في الثقافة. وسام عندك نمروه أي عندي خطأ. لحظة درات الهذيك. فخور باستضافة زميل يفهم بكدا بكدا المهرجانات، وديجا حدا وقت تكلمته باش يحضر معنا في إذاعة تونس الثقافية نلقاه مشغول، قال لي لحظة قاعد نكتب في مقال لهي زميلنا وسام مختار في صحيفة الشروق اليومية وخبرة طويلة في المهرجانات. وسام هات نبدو بالصورة الأولية، يعني لحد اليوم مشينا أكثر من شطر من نصف وقت المهرجانات، شنو هو الصورة اللي عندك الأولية على المهرجانات؟ هل وفت بوعودها لنا كتوانسة متعطشين إلى العروض وإلى الثقافة؟
2: هي في إطار معناها سياسة تريدها الدولة، يعني في من المفترض أنها تديرها الدولة أنها تكون عروض تجمع بين الثقافة والترفيه. لم تفي المهرجانات بهذا الغرض، لأن يبدو أن الدولة استقالت على جانبها التثقيفي واهتمت شأنها شأن متعهدي الحفلات بالعروض التجارية الترفيهية.
1: يغلبوك وسام يقول لك الجمهور عاوز كده باش تعمله.
2: لا، الدولة لما تكون عندها استراتيجية مش الجمهور عاوز كده، الدولة عاوزها كده. شكون يحب، الدولة ولا الجمهور؟ إذا الجمهور إذا يحب الابتذال نعطوه ابتذال احنا.
1: مش دولة نوع متاع، على الأقل لاحظت أنا كمشاهدة أقول لكم الصراحة لم أحضر أي مهرجان، لم أحضر أي عرض، لكن نشوف نتبع بحكم المهنة تم عروض محترمة ممتازة. أنا تبعت مثلا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي مهرجان الجم للموسيقى السيمفونية، وبينتو عندهم موسيقى العالم في مهرجان الجم أيضا كذلك. حاجته بحاجة راقية مش غادي مثلا، واللي حاجته بك الشامي ولا شو اسمه حقه.
2: هو بيدو الشامي نجم يبرمجوا مهرجان كبير في أي مكان، وإذا ناس عندها الفلوس تمشي كما في الجم زادة، مش ناس كل متوفر لها باش نجم تحضر العروض الراقية هذيك، كان الأهالي في المنطقة هذيك أو الناس اللي عندهم الإمكانيات باش يتنقلوا وتفرجوا في العروض هذه. لكن كما تعرف البلاد من شمال الجنوب غير قادرة أنها تحضر له. يلزم الدولة دورها أنها تقرب الأعمال الجادة والثقافية هذه للناس هذوما حتى توصل له. هذا من الناحية هذه. اللي ريته كمال أنا من خلال علق، خلينا نقول بعد الثورة باش نكون واضحين، ما تم التخلي نهائيا على كل ما هو تثقيف. يعني الدولة اليوم مع احترامي كل الفنون اللي باش نذكرها زاد بكري في عهد من يعني في عهد ما قبل الثورة كانت ممنوع أنها تكون العروض الفن الشعبي مثلا في الواحد في المهرجانات. نقولوا احنا علاش هاو الناس تفرح وتتفرج، يقولك لا هاو متوفر مثلا في الأفراح. هي اليوم الراب موجود في المهرجانات اللي ما فيه حتى اجتهاد حسب رأي إلا أنه يتسمع، وهو عنده قدرة على أنهم حتى اللي رابر أنهم يدخلوا فلوس من خلال مواقع التواصل الاجتماعي كي يبثوا أي أغنية. علاش الدولة تدعمهم اليوم؟ وصلت الدولة باش تعمل مهرجان داخل مهرجان، مهرجان راب دولي داخل مهرجان. هذا مش معقول، مش دور هالدولة.
1: يعني اش تقول وسام للناس اللي يقول لك اخويا خلقت جينيراسيون زيد ما تعرفش فيروز وما يهمهاش مرسال خليفة وما تهمهاش الموسيقى الترابية ولا السيمفونية، ويحبوا يسمعوا اخويا اللي رابير هذوما يسمعوا فيها ما نقول لك بالسر على ساعة سرا يتقاسموا فيهم في وقت تواصل الاجتماعي. طبعا حتى موسيقى الاندرغراوند اكيد تعرفها. يقول لك خويا هذيك هي جينيراسيون زيد، هذيك هي جينيراسيون جديده، عاد احنا نمشوا لهم ونحطوهم في الفضاء العلني وساعه ساعه بحضور اوليائهم كان زم خير من يستمروا في فضاءات ضيقه او في منصات غير مراقبه.
2: نجموا احنا اذا الشباب نتاعنا وصل للمرحله هذه نعملوا دي باك في المهرجانات، انك تشارك وتحضر كل العروض وانا نعطيك الشيء اللي حاجتك به، في المقابل نعطيك حاجه مخير. ثماش ما أنا نعاون ونقدم دوري كدولة في أني نقرب الأغاني اللي بالحق ولا العمل الثقافي النوعي للجمهور هذا. راهو فما ابتعاد كبير، فما فرق بعيد. صحيح تبدل الجمهور، لكن هاو الجمهور هذا مثلا يقول لك ما نحبش أم كلثوم، كيجي فنان بصوت صغير ويقدم مقطع صغير لأم كلثوم يحبوه ويتبعوه على وسائل التواصل الاجتماعي. دونك مش مشكلة في أم كلثوم في حد ذاتها ولا في الأغاني اللي كانت تغني فيها، هاو قبلينها بأصوات أخرى. اليوم الشباب هذايا يحب على الحاجة اللي تمس وقصيرة. ايه احنا نتوجه له باللي يحب عليه. انت لاحظت حاجة كمال توا فما اغاني تعمل بالذكاء الاصطناعي،
1: هاي
2: الصوت والكلمات واللحن كل ذكاء
1: اصطناعي، حتى الحضور نتاع المغني يجيب الاولوغرام
2: او ضربة على الواحد. والاغاني هذه مش خايبة، ما عندهاش معناها كي تتبعها تقول بوركو با نعملوا حاجات في الاتجاه هذا. علاش الراب وعلاش الواحد مع احترامي للراب هو نوع يعني فن ثوري في ما كان ما مش شو اللي هو الاساس. اليوم الناس كل تبع في الراب، اليوم رابر يسكرها معناها البلاد اللي هو معناها فنان. عندنا فنانين كبار كيما لطفي بوشناق، كيما نجاة عطية، كيما صوفية، كيما امينة، بعض فما فيهم اللي مازال وقت يدخل اي مهرجان ديما معبي الدنيا وديما الامور معناها ماشي.
1: وسيم انا لاحظت مثلا امينه فيخ اختفت منذ عده مواسم رغم انها مازالت منها قلتك نحسبوا عمرها نديد انا وياها مازال قادره باش تغني معناها،
2: وهي مازالت قادره وعندها حفل في قرطاج. لكن امينه فيخ اختارت انها تكون كبيره وفدات بالطريقة اللي هي تفكر فيها. أمينة تختار أنها تكون في عروض كبرى، في مهرجانات كبرى، على كيفها هي، وقت ما هي تحب، وبالمبلغ اللي هي تطلبه، لأنها كونفيرمي
1: وحتى عندها جمهورها من غير نقاش،
2: عندها جمهورها من غير حتى نقاش، لكنها تخدم أون باراليل العروض الخاصة في أماكن خاصة.
1: أي
2: وبزادة يوفر لها ربما إمكانيات مادية خير حتى من المهرجانات. تصور أنت أمينة فاخت باش تغني في مهرجان أنتر بارونتيرز صغير، هو مش صغير خاطر هو صغير، خاطر الدولة مهرجان كيما في الجهات تعطيه ماكسيموم 10 ملايين دعم، 10 ملايين ما يجيبش أمينة فاخت وحدها،
1: ما يجيب حتى شيء، حتى الرابير ما عادش يمشوا 10 ملايين.
2: دونك باش تقعد هي حكر على مهرجانات كبرى كيما الحمامات، كارتاج، بنزرت، صفاقس، لانه حتى المهرجانات هذه وقت يبرمج امينه فاخت ويعطيها ديزون اونتر 150 و 200 مليون يعرف اللي الفنان هذه في التذاكر باش تغطي الحاجيات نتاعها،
1: باش تغطي مصاريفها.
2: وسيم
1: انا اول ما حليت عيني في الصحافه كانت مهرجانات الصيفيه كانت تشهد ظاهره من اجمل ما ثم، اللي هو يجيبوا لنا موسيقات من العالم، موسيقات راقيه. انا نتذكر مثلا مريم ماكيبا، نتذكر نجد عتيبو اللي توجدت هنا، لكن أخي المغرب ما فيها كان نجد عتيبو في الستيل ميوزيكال هذيك متاع الموسيقى المغربية الأصلية متاع القناوة متاع الجنوب متاع المغرب. نتذكر ما حضرتهمش، لكن حتى مدينة الكيف مهرجان مخلوف جاب الناس الغيوان وجيل جلالة، كان وجونا النجوم متاع الموسيقى الأمريكية المناضلة، اسمها أشهر واحدة من أغنية مايلز ديفيس نايت ان تونيزيا، تعملت في تبرقة. يعني أكل الزمن هذيك الرؤية هذيك متاع أنه المهرجان صحيح هو تعترف فيه وسهر وتخرج تعمل شوية وتشتح أنت والعائلة وكل شيء، لكن أيضا كان فرصة لاكتشاف موسيقات من العالم. هل ما زالت هذه الفكرة ممكنة؟
2: هو أنت حطيت يدك على نقطة الداء. هو دور المهرجانات هو أنك تعرف على ثقافات أخرى، سيرتو المهرجانات الدولية اللي عندها إمكانيات. المهرجانات الدولية والتعروضها كل تجارية شنو معناتها؟ معناها الفنان اللي ما يعبي ليش المسرح ويدخل لي معناها نخرج رابح أنا في الأخير ما غير ما نجيبه، وهذا مش دور المهرجانات. دورها إن تعرفك على ثقافات أخرى، إنه فما عروض تجي من كوبا، من كازاخستان، من
1: حتى في إطار التبادل الثقافي بليش كان يجو
2: موجودة في إطار، والقانون مازال ساري مفعول، لكنه الدولة تخلت على الدورة ذي ولتعمل في دور متعهدي الحفلات.
1: أنا نتذكر
2: والدليل مهرجان الجيش الروسي،
1: كنت نتذكر فرقة الجيش الروسي كنت جيل تونس هنا رو بالصف وبالمسبق وبالعلاقات بتدخل لها، رو فرقة الجيش الروسي تعمل موسيقى كلاسيكية بتاع الاتحاد السوفيتي من شعوب
2: فعلا. وانا حضرت عرض من العروض هذية في ممكن 15 عام تالي. للأسف الدولة معش دولة، نقصد وزارة الثقافة في الاخر ما عادش تقوم بالدور هذا، دورها ولا عراب تكور، ما عادش ثم ثقافة جملة. من حقك انك تفرهد على الناس اللي هي يعلم ربي بحالها، وكما قال واحد صديق الناس تعب، هي فعلا الناس تعب ومن حقها تتفرهد، لكن اون باراليل من حقهم زاد يثقفوا شوي انهم ياخذوا حاجه هكايا تبرد لهم على الوجيع اللي يعيشوه بالمسرح. كمان راهو السنه تقريبا شفت عرض سينمائي يتيم في المهرجانات الكل، كل بلا استثناء، نحي مهرجان السينما تقريبا اليوم مختص، نحكي على المهرجانات المسرحيه ابار الحمامات اللي هو دوره انه يجيب معناها انه كل عام يعطي يقترح على الأقل ما بين 5-7 عروض مسرحية كبير، ما سميش عروض مسرحية. والعروض المسرحية بطبيعتها حتى كي تتبرمش في المهرجانات نقصدوا فما عروض الكوميديا اللي هي وان منشو
1: أقل المصاريف شوي ضحك
2: هذا شوي هذه ثقافة كمال عمرها ما كانت ثقافة،
1: لكن هذا ترفيه. أفسي وسام هنا أنت أدركت معي الفترة اللي كان فيها الفاضلين الجعابي والجزيري، وكانت فيها المسرح الوطني، كان فيها عز الدين قنون، وكانت الناس كل تخدم، كنا نستنوا الصيف ونمشوا لهم ساعة ساعة في البلايس اللي يبرفوا فيها، هاي وين المسرحية حاضرة جاهزة للصيف، يعني كانت الصيف أيضا كان فرصة تاع مسرح جيد وراقي، ونمشي الجيل ذاك ألم يخلق مسرح التونسي معروف كانوا متقدم جدا على بقية المجتمعات العربية تقريبا، ونمشوا للتونس يأخذوا جوائز. مخلقش جيل آخر تاع مسرح قادر باش يلم الجمهور وقادر باش يكون عنده مواعيد ثابتة ويتبعوها الناس.
2: خلق جيل آخر للأمانة، والمسرح التونسي مازال في الرياد، والدليل أنه وفاة طبوبي مسرحية الأرامل خذت اقتلعت كل الجوائز العربية بلا استثناء في كل المسابقات، مهرجان المسرح العربي أيام قرطاج المسرحية في كل في المغرب في أي بلاد تمشي تأخذ الجوائز، والسنة هي موجودة المسرحية متاعها، والمسرحية اللي خذت كانت وصيفتها في كل الواحد جاكراندا. الأعمال المسرحية هذه من إنتاج المسرح الوطني في إنتاج مشترك مع الشركات المنتجة كانت هي المميزة عربيا ووطنيا وحتى متوسطيا، ومازلت مشعة. لكن
1: خذتش حقها في المهرجانات السنة
2: في المهرجانات المسرحية طبعا،
1: لنحكي عن المهرجانات الصيفية
2: كان الحمامات
1: فقط، علاش مش محق سكان الكيف ولا القصرين ولا
2: تقريبا. فما زوز مهرجانات اخرى قريت فيهم في البرمج نتاعهم انهم موجودين وكانه هي هنا برمجنا ثلاثة عروض المسرحيه معناها ماخذ جوائز العربيه كل تاخذ ثلاثة ولا اربع عروض
1: بصراحه. مر في مسرح الكيف قبل كي يجي الصيف تقدرش تكلم معهم اصلا، حتى بعد فتره لمين نهدي كان وقت يعملوا مسرحيه يدوروا بها تونس كلها، رأس مالهم ركح من المدريات وبتاتي ويمشوا إلى كل القرى ويتاح المسرح لكل الفئات متاع الناس وكل جهات الوطن.
2: صحيح. كمال أنا نحب هنا أن ربما قطعك شوية وأنت تعرف أكثر مني في الأمور التقنية اللي تابعة يعني وسائل التواصل الاجتماعي. يا أخي اليوم فما حاجات معناها تخرج ترند على وسائل التواصل الاجتماعي مثل أغاني في الجهات كما توا خارجة أغاني شو اسمها قرقنا، جزيرة قرقنا وجزيرة الجربة، يقول لك المحفل ومن هذا خرج المحفل الجربي اللي هو قاعد يدور في المهرجانات، وتوا يقع الحديث على أنه ثم اللي خرج معناه العرض المحفل الجربي خرجوا عروض أخرى مقلدة له باسم المحفل الجربي ويدوروا في المهرجانات. شكون يصنع في الحكايه هذه على الوسائل التواصل الاجتماعي؟ علاش نقوم نصبح نلقى في تليفوني المحفل الجربي و و شكون يعمل فيه هذا الكل؟
1: وراها حملت منظمه. اما حب نسلك ني ملي عمل الفاضل الجزيري عمل الحضره وجي لكن الفاضل على الاقل
2: والنوبه زاد
1: اي النوبه عفوا النوبه وقت عمل النوبه قبل على الاقل الفاضل يعرف الفنانين ويعرف كل واحد اختصاصه من حبوبة شو اسمه لغني بالمشموم لجماعة الموسيقى الصوفية جاب الأباء الحقيقيين متاع الموسيقى يعمل عرض محترف، والدليل أنه دار به نصف العالم. لكن المشسلك عليه هو الظاهرة متاع تنجح حاجة تيحوا قلدوا فيها كما مثلا المنسيات، ولو عندنا 10 منسيات الحضرة ولو عندنا 10 حضرات وكأنه ما ثميش ابتكار.
2: ثم أزمة أفكار كمان، ثم أزمة أفكار والأفكار راهي متاحة وتنجم، لكن عندنا خوف. لكن لما واحد يمشي في فكرة جسكوبو ويكون كيما فاضل الجزيري مدعوم من الدولة التونسية
1: ما نساوش طريقة رواية على الملكية معناها.
2: ينجم يجي أي مبدع آخر اليوم يقول أراني أنا نحب نعمل عرض كذا كذا وكبير ويتكلف ماديا. ما تمشيش معها الدولة. أو تعطيه تو كيما صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني. تجي أنت تقدم عرض قيمته ما بين برايف واحد يتكلف 150 مليون. تطلب أنت تقول باش ما يوصلوا لي 150 أخويا ونطلب 200. ما مشي حشوني
1: لعبة تامورا
2: بطبع هذاك هي الحكاية واضح إن نطلب 200 ويعطوني 150 يعطوك 40 هي 40 شو تعمل بها انت
1: ما يجوكش ديكور
2: ما يجوش حتى العازفين انت مش تطلب 70 سرسان ولا 80 تلقى روحك يلزمك تحصر روحك في 20 وتخرج عمل ما هوش كما تحب انت دونك الابداع ما هوش بشوص المنتهى دونك ثم لانه ما تنجمش انت اليوم ما عندك شركات انتاج في تونس خاص وما عندناش صناعة ثقافية حقيقية انك تعمل عمل كبير من غير دعم الدولة والدولة مش قاعدة تدعم
1: وسيم تو انا نلاحظ عند برشا من خاصة من الجيل متاعي يقول كي خير بلاد في ازمة عندنا مشكلة نتاع تمويل الدواء تمويل النقل تمويل الصحة يا اخي نوع من الاقتصاد ونوع من الكبسة شوية في مجال الثقافة خاصة نقول فما برشا عروض تدعم فيها الدولة وهي لا تستحق ذلك ويقولوا لك خلاص الكلام هذا يقولوا لك راهو المبدع الحقيقي يجيب جمهوره وجمهوره يخلصوا من الشباك علاش ما عندناش أغلبية من الفنانين المبدعين تحدث في مختلف المجالات نتاع الفن عندهم قدرة على تحقيق المرابيح من الشباك
2: الأسماء تصنعها اليوم يعني أنك تكون ضارب على وسائل التواصل الاجتماعي
1: أشياء من كانوا قدامك وسائل التواصل الاجتماعي وانت دب وليد مجمع القرين القرين هذوم الماركتينج ديجيتال توجد لك
2: ايه يلزمك تصرف
1: اي على مش مصروف كبير مش كما كان تقبل افيش وندوات صحفيه وتله وعصير وما والتوجي وليد صغير جديد في الدومين وتلانسيه يعمل لك حاجه باهيه هو يعني اقل مصاريف برشا
2: صحيح اما كمان اليوم الاسامي المسميه قاعده مسميه واللي ما تسماتش مارينا كان رابرات الواحد اللي هما يخدموا دي جروب اللي يعمل الصون واللي يسجل لك واللي هذوما خدموا حتى مع الفنانين الكبار معناها الاسامي الكبيره كيما محمد الجبالي كيما كذا المشكله انه الفنانين الكبار تعرف الغنايه اليوم باش تسجلها قداش تكلف ما اقلش من 7 ملايين غنايه واحده
1: تتكلف
2: فهمت وزيد تصرف عليها باش تعمل الفيو على الفيسبوك
1: اي
2: وفما برشا متحايلين في المجال هذا انا نصب لكم انا شفت يعني ديكا تصب غنية تلقى هذيك هي كانك صبيتها على الفيسبوك نتاعك معناها نمبر دو في محدود شكون الغالط هنا تو انا نحب نطلع غنيتي صرفت عليها 7 ملايين ولا 8 ملايين وعطيت الشخص اللي باش يخرجها لي على الوسائل لكن ما لقيتش نتيجه شكون السبب
1: لازم يكون كاليتي الجوده ماهيش جيده
2: شنو هو المطلوب شنو هنا لازمنا باش نولوا نراجعوا الذوق اليوم كمال عندنا ازمه ذوق وازمه الذوق جايه من برشا حاجات من ازمه القيم من التربيه اليوم الاسره ما عادش تربي
1: صحيح
2: اليوم الاسره ما عادش تربي البو يخدم والام تخدم والمهم ان نجيبوا برشا فلوس باش نخرجوا نخلصوا ليتيد ونخلصوا الكهرباء ونخلصوا الدار ونخلصوا
1: نحضروا المهرجانات
2: هي ونحضروا المهرجانات ونمشوا للبحر هي في الاخر شنو خرجت انت خرجت صغير ما يحترمش الكبير خرجت صغير ما يحترمش المعلم نتاعه اللي قري فيه تمشي معاه وتعارك في المعلم وكانه يخدم عندك او الاستاذ هي هذا معناها باش يخرج ذوق باهي وناس تسمع غناء باهي هذا باش تقول له كان لك معايا اجمل حكايه يقول لك محلاها لا لا يقول لك بيربي ولو انك انا كلوبيست معناها حاجات تتنجم تقول كلمه خايبه معناها في غنايه
1: او يقع في عند جماعه الراب
2: ايه وطالعه الغنايه معناها ملايين
1: سب الجلاله سب الوالدين سب الدوله سب الله ما ساعه ساعه مثلا ما تحس ما ثماش حدود
2: ما ثم حتى شيء فما قلت احترام كبيره وقلت احياء نشوفوا فيها سواء في المهرجانات ولا في الاستاد وفي يا اخي تو انت يا كمال انت من جيل خلطت على انه في تدخل الملعب مفروض عليك تلبس كوستيم
1: كانوا يلبسوا بالكرافات
2: بالكرافات تدخل الملعب تفرج ماتش كوره لابس كوستيم وتعرف وقتاش تقول تصفق مش تعيط تصفق وقتاش تغني اليوم ما عرفش تعرف وقتاش تضرب دبوزة تعرف وقتاش تطلع شمروخ تعرف وقتاش تسب وتقول كلام زايد والمشكلة وين انه العائلات قبلته راهو في الاستاد نمشي انا في ماتشوات نادي الافريقي بحكم اني محب للنادي الافريقي راهو العائلة الراجل جاي هو زوز بناته ومرته والكلام الزايد وغنوا فيهم انا ولا ما نحفظ الاغنيات اللي فيهم كلام زيد
1: انا زار ما نجيش نحب نمشي الكره ما نمشيش الكره بالضبط لكن انا الجيل تاعي مثلا وقت بنيقفوا انا نتذكر المطر تصب قدام دار ثقافه بن رشيق صف نتاع 200 متر معنا واسمعوا ناس محترمه ونساء بذهبها وبسكوشها ورجال محترمين وفيهم شكون جاي من الخدمه نتذكر كانت تم العروض كانت ثم عروض نهار الاربعاء ونهار الجمعه ونهار السبت دار ثقافه ابن خلدون ايضا كانت مرجع حتى بالنسبه لنا احنا كطلبه قبل كان مركز الثقافي نتاع اللي ورا وزاره الداخليه هذاك
2: الحسين بوزيان
1: حسين بوزيان كانت متعه اخرى وكانت فرق شبابيه نتاع موسيقى اليوم وسيم شنو يلزمنا باش نسترجعوا الذوق شنو لازمنا باش سيدي نعملوا حتى 20% فقط من العروض تكون عروض راقيه
2: كمان اليوم احنا بعد بعد الاستقلال وبعد ما تحط ما في السياسه التعليميه خلينا نقولوا في التعليم اصلا قبل ما نمشيو للثقافه تذكر اللي انتم ما عشتوا نوادي المسرح ونوادي السينما في الليسيات وفي المدارس اليوم كمان راهو في المدارس ما ثم حتى نادي معناها احنا في عوض نتطور والنوادي هذه تصبح مسارح في المدارس وفي المعاهد اليوم تنحات ألغيت تماما الشباب اللي باش تصنع عنده ذوق في الفرجة السينمائية باش تولي عنده عين ناقدة ولا في المسرح ولا في الموسيقى باش يسمع باش يعرف المقامات ويعرف حتى المواد اللي هي تقرأ بطريقة نقولوا احنا مش ضروري كما الموسيقى والرسم والواحد راهو فما معاهد ما فيهاش ما تقرش جمله بعض المعاهد اكل المحظوظه في العاصمه وفي المدن الكبرى فيها في الارياف ما فماش بكري معناها نحكيوا على ناس تحت في الطابيه تعمل نادي سينما مش في لازم حتى في قاعه
1: كانت الكار نتاع نادي السينما في تبع وزاره تبع اداره قسم دار ثقافه كانت كهرباء تدور بالماكينه نتاع العرض وتعرض على حيوت نتاع الشعبه وحيوت نتاع الدار وحيوت نتاع الجامعه وصلوا حتى الفتوى الامام نتاع الجامعه قال كيفاش تعدوا في مراه عريانه في البحر على حيوت نتاع الجامعه نجستوها لكن ذلك كان يتم
2: صح اليوم مع هذا ما عادش موجود اصلا يعني انت الطفل يدخل المدرسه ساعه من اللي تراه داخل نهار الاول الكرتابه كي تخزر لها ساعه تفجع
1: بالعجل
2: هو اصلا مانيش حملها على ظهره لانه صغير توا نشوف حتى في البنيه الجسديه مانيش حملها كرتابه ذيك ومعبيه توزن كيلوات كبيره معناها قريب ال 20 كيلو كرتابه وشنو باش هذا علمك كبير معناها ومن بعد كي تجي تشوف النتيجه تلقاه فارغ بق ما لا عنده لا في مخه ولا في ثقافته ولا في حد شيء شنو علاش يقرا اذا هو باش يطلع هك
1: يعني في الاخر باش نربطوا الحديث مع بعض وفي الاخر عندنا ذوق متوسط او متدني في مهرجاتنا الثقافيه وقاعدين ننفق ولا فن ساعه ساعه ولا عروض ساعه ما تستحقش ما تبقاش في الذاكره نحب نسالك هنا لكن تبقى في الذاكره الصفه ذي وشنو العروض بقت في الذاكره عندك تعتبر انها كانت موفقه
2: والله الحقيقه ما بقى في ذاكرتي حتى عرض كل ما وجعني انه مثلا صارت ثاني مره معناها انهم يوجعوا فنان كبير ويجيبوه باش يتهنتل في اخر حياته مياد الحناوي بعد سابقة وردة وما أنا ما حبيتهاش وكهو لأن هذوما فنانين كبرنا معاهم وحبيناهم ما حبيتش را مياد ما عاش نجم تغني ولا وردة الله يرحمها ما عاش نجم تغني
1: وما جابوهاش بالصيفة جت تحب على فلوس تحب تخدم على روحها ربما
2: نعرف تو كيما وردة مثلا أولادها قاعدين يخدموا به في الفترة ذيك هي أما أنا كمهرجان قرطاج فاش قام نجيب فنان نعرف مسبقا أنه ما ينجمش يغني
1: فيروز وقت اللي عملت اخر حفل نتاعها غنت لا غنت وحده بالتسجيل
2: انا نقول لك حاجه هذا عشتها وحدي معناها انا شفتها مني له الله يرحمهم الزوز الفنانه الكبيره نعمه
1: نعم
2: وكنت في زياره لها انا والفنان الله يرحمه زاد بلغيس الصيادي مشينا بحذاء للدار وساعتها نعمه عندها على الاقل 15 عام ما غنتش في اللايف جمله قبل تكريمها في المسرح البلدي مشينا بحذا للدار. والله يا كمل وقت غنت لين دمعت، الصوت هو هو. أمس أي المرأة عرفت أنه بدنها ما عادش خلاها تطلع سيرسان وتغني، فاحترمت نفسها وشدت الدار وشبعانة فلوس وشبعانة
1: شهرة
2: وشبعانة حب جمهور. فاش قام أنا اليوم صاب الرباع مازال في التنبك متاع، قال لك بعد 5 سنين باش نقف على الغناء، معنا باش نعتزل. أنا نحترم الفنان اللي يعرف، ربما صابر لي أسباب أخرى، أنه كما تعرف أنت الأغنية شانسون دو فاريتي اليوم ما عاش عندها إقبال كما الأغاني الأغنية البديلة اللي قاعدة. ما فهمتش شو معناتها أغنية بديلة، بديلة لشنو؟
1: أنا جيلي أنا كنت أسمو فيها أغنية مناضلة.
2: لا الأغنية الملتزمة تقصد أنت؟
1: مناضلة ملتزمة، ملتزمة بخط سياسي هي رأيي.
2: وبالقضايا
1: هي موسيقى في الأمر تم بالعود أو تم بالناي أو تم
2: بال.
1: هي موسيقى عادية جدا لكنها كانت موسيقى مناضلة عندها مضمون.
2: والتو مازلت موسيقى مناضلة، أما للأسف معنا كعبتين وكعبة يتبعوا في الحكاية هذه.
1: عندها جمهور ولا؟
2: لا ما عندهاش.
1: ويصير ما تفاجئني أنا، إحنا نعرفوا بعضنا. فما نادي تاع احباء الشيخ يمام، فما تقريبا 10 نوادي في تونس راهم تاع الشيخ يمام، اغاني الشيخ يمام بالذات لحد تو يحبوا يعملوا عرض ويحبوا يعملوا سبيكتاكل ما تلقاش متقف. يعني مازال الموسيقى دي بدات تسمع. انا نتذكر مره مجموعه من الشباب يقروا موسيقى، يظل يقروا في الكونسرفاتوار، يظل لي جابوا صندوق تاع لوح بافل قديم فارق، دربكوا عليه وبنجو، تعرف البنجو الاله الموسيقيه هذيك المعدنيه، الاوتار المعدنيه، وفي جو في راس نهج مرسيليا، وبداوا يغنوا في الله يا مولانا. في درج من زمان البوليسيه احتاجوا باش يريضوا الناس، عطلتوا حركه المرور، عطلتوا حركه الجوالين. يعني انا شفت حسب عيني، ليس حماسا مني لهذا الموسيقى فقط، وانما شفت ان الموسيقى ملتزمه مازال عندها جمهور في تونس.
2: مش معناه ما عندها جمهور جمله، عندها كمال، لكن ما تنجمش تعمل عرض موسيقي ويكون الاقبال الجماهيري ناجح الا اذا كان منظمته جهه سياسيه معينه، لانه اغلب الجمهور اللي يحب اغاني الشيخ امام نحبوا ولا نذكرهم متسايسين ومن اليسار.
1: اي
2: فهم،
1: رغم انه اليمين هو جابوا في تونس اتحاد الطلبه نتاع الناس اليمين هم جابوه في تونس.
2: يلا غالب تو نحكي لك على الواقع، تقاهم من البوكت من الوتد من جماعه كل هذا كم يتبعوا،
1: خاصه اصدقائي بتاع البوكت فيهمشكم ما يحفظش الشيخ امام
2: كلهم، واحنا القدم زاد نحفظ كل الشيخ امام. الجيل الجديد اللي خذوهم مكة واستقطبوهم سياسيين الحقيقة يحفظوا ويتبعوا وموجودين في نادي أحباء الشيخ إمام في عدة أماكن ونتبعهم. أنا كنت في براشيق، لكن لما تعمل حفل نحطوا الاختار، أعمل حفل في كارتاج إذا ما يجوش الكبارات متاع اليسار متاع معناها متاع الحزاب الكل ويجوا غادي مشتاق المسرح فارغ، ما ثماش جمهور.
1: غريب، انا كنت نتصور انه في العشرين سنه الاخرى تضاعف عدد الطلبه في تونس، ومع كل مؤسسه جامعيه تتعمل ثم جمهور تاع طلبه مسيس ويحب موسيقى مسيسه ويمن بها، وربما يحس انه حتى موضوعها دائما متجدد ومتكرر. باش نختموا معاك صديقي وسام مختار، حب نذكر انت صحفي في جريده الشروق وعندك اكثر من ربع قرن على الاقل العشره بيننا وياك، هذا اكثر من ربع قرن في مجال الثقافه، لذلك نطمئن الى نظرتك ورؤيتك لهذه الظاهره التونسيه اللي اسمها مهرجانات الصيفيه. باش تنصح الناس فيما بقي من هذا الصيف؟
2: والله النصيحة اللي نقولها للناس كل وصرتوا الليجان والأولياء بشي هما اللي بشي يأثروا أكثر، اقرأوا
1: يعني يقرأ وسائل الإعلام مثلا؟
2: لا يا ماذا بينا يتبعوا يعني يقرأ مقالات، واحد بشي يتبع شنو يصير في العالم، أما يقرأوا كتب يطالعوا راهو أمة اقرأ لا تقرأ.
1: صحيح، لكن في نفس الوقت وقت تشوف الكتاب ب 35 دينار في 200 صفحه ب 35 دينار تحس انه ثم حاجه صعبه معناها في القرايه.
2: باهي هو انه الكتاب ب 35 دينار راه ما يجي حد شايره قدام الشيء اللي يشريو فيه الكارته ب 20 دينار باش يدخل شويه انترنت. باهي ما يسالش، ادخل على الانترنت ودخل له فيه، اقرا الكتاب على تليفونك، مش مطالب تشريه او موجود متوفر على التليفون.
1: ان شاء الله تجينا فرصة أخرى نكرر واستضافتك وسيم. أعتقد أن زملائي في الصحافة المكتوبة راهم عندهم برشا ما يقولوا، وما ينجم يكونوا حتى النواة متاع إثراء الأفكار في وسائل الإعلام الأخرى وبما فيها الإذاعات. أنا ممتن جدا لحضورك صديقي وسيم مختار، ومن خلالك نحيي كافة الزملاء في الصحافة المكتوبة اللي ناضلوا في الصيف هذا كله من مهرجان المهرجان، وهم يجروا ويحبوا ياخذوا السبق ويحبوا يحاوروا ويحبوا ينقلوا لنا هذه الحاجة برك أعتابها على الجميع في مكتوبة أو غير مكتوبة، يعملون في نقل على العروض من غير حتى نقد، لكن النقد الفني اللي أدركته أنا وقت صحافي باش يمشي يغطي عرض موسيقي يكون مطلع على الموسيقى ويقول لك هذا عرض، هذه موسيقى تونسية وهذه موسيقى شرقية وهذه كذا، ويثقفك وقت يكتبك على مقال على أو تغطي على عرض موسيقي، يثقفك وقت يحكي لك على السينما يجبد لك قصة متاعها الكلها، شو مخرج هذاك منين جاء وشنو شنو العمل بتاعه والفيلم بتاعه، يعملوا نقد للفيلم
2: وهذا بتاعه. وهذا باب آخر أنت وسع القول فيه، تالو الرمية بالقصد جاز من اللي تخلقت خطة جديدة اسمها مكلف بالإعلام أو أتاشي دو بريس بلغة أخرى، ولت المعاملات يعني قلت من النقد، وما ثمش مختصين راهو في النقد الفني، لكن عن نفسي نقول أنا قاعد نحاول ديما ونتحاول نطور من روحي وديما ننقد بما أتيت من حكمة ومن تعلم.
1: احنا وصلنا الى نهايه هذا الجزء الاول من هذه الحصه، ممتن لصديقي وسام مختار الصحفي في جريده الشروق. اقترح عليكم هذه الاستراحه الموسيقيه، بعدها نمشي مباشره الى سيدي مشرق باش نشوفوا مدينه العلوم تحضر في سبكتاكل غادي غدوه، وتدعوكم الى المشاركه عائليه ولد صغار باش تتمتعوا بواحد من الظواهر الكونيه النادره، وهو كسوف الشمس عند المغرب، عند المغيب بتاع الشمس ونشوء الهلال بتاع الشهر العربي الجديد. ابقوا معنا.

0: شاء الله تكون عجبتكم هذه الأغنية متاع الصوت الخالد محمد عبد الوهاب. الموضوع الموالي في مشهد ثقافي من حصتي هذا اليوم هو ظاهرة الكسوف، ظاهرة كونية طبيعية تحدث بين الحين والآخر. علماء الفلك يعرفوا كيفاش يحسبوها وكل شيء، لكن كسوف الشمس الجزئي والمكان متاعه هم اللي يستحقوا أننا نستضيف سينوف المعاوية كهية مدير الفضائيات العلمية. أهلا وسهلا بك سينوف معنا.
1: اهلا وسهلا، تحية ليك والتحية لكل المستمعين، وشكرا وبارك الله فيك
0: اخويا. خلينا من خلالك نحيي هاك المؤسسة الرائعة مدينة العلوم في تونس، واللي حلمنا ان نهزوا لها اولادنا. با اولادي كبروا ومشوا لها هو صغار وتصوروا مع اينشتاين، واكتشفنا فيها فعلا مكان جميل جدا، كمكان راقي يجمع بين العلم وبين الترفيه وبين حتى الثقافة.
1: سينوف دوره هو نشر الثقافة العلمية في الحقيقة للصغار والكبار، يعني هو دور تربوي علمي. ان شاء الله نقوم بدورنا معناها المكونين ان شاء الله.
0: ان شاء الله انتم عندكم ليش مدينه فرع تاع مدينه الثقافه في تونس؟ نعرف تاع المستير
1: العلمي ذا عندنا الفرع الرئيسي بتونس، عندنا فرع في تطاوين وفرع في القصري.
0: وسوسه عفوا المستير تبعتكم ولا
1: قصر العلوم بالمستير؟ يعني هي مؤسسه ممثله لنا لكن في المستير، لكن هي مؤسسه يعني مستقله بذاتنا.
0: نرجع معك، انا ما اعجبني لدرجه كبيره برشا اللي هو اختيار شط سيدي مشرق، وبعد ما تفسر لنا انت الاسباب نتاع اختيار المكان ذاك، لانه الكسوف عنده مسار ثم اماكن نشوفوها خير من اماكن اخرى. ما عجبتني انا مكان يجمع بين تهز عائلتك تفرهد تشوف البحر والجبل. نعم. والكسوف، والكسوف فيه ميزة تفسر هنا عفوا ربما هي من الأشياء النادرة أن الكسوف عند المغرب.
1: نعم، هو في الحقيقة هو أولا كسوف مركزي. كسوف مركزي معناها باش يكون هناك مناطق من العالم باش يكون فيها الكسوف كلي، هناك مناطق باش يكون فيها الكسوف جزئي. هي تهم المنطقة الشمالية للكرة الأرضية، نجم نقول لك من مثلا إيزلندا، غرينلاند، أوروبا، يعني جزء كبير من أوروبا، وش يكون الكسوف الجزئي فيها مهم برشا، ولكن مش يكون الكسوف كلي خاصة في إسبانيا. كذلك يهم شمال إفريقيا، يهم المغرب، يهم الجزائر، وكذلك تونس، والكسوف هذا باش يكون مع المغرب يعني مع غروب الشمس.
0: يعني نعم. ساعة ساعة نجم نحسبوها لكونه غروب برا وكا هو
1: هو يبش يصير كونفيزيون بين الغروب وبين الكسوف. لكن هو تقريبا نص ساعة قبل الغروب، خاصة تو احنا كي ان شاء الله باش نتحولوا الى المنطقة اللي باش نشاهدوا فيها، اللي هي باش تكون منطقة سيدي مشرق معتمدية سجنان. كما قلت هي منطقة سياحية رائعة، ولكن زاد الافق لانه باش يكون الافق ظاهر، الافق جلي، معناها نجم نشاهدوا الشمس حتى للغروب نتاعها حتى لاخر نقطة. هذاك علاش والنسبة نتاع اللي القرص نتاع الشمس باش يتغطى تقريبا في حدود 60%. هذاك علاش لازم يكون الافق عندنا جلي ويكون حقيقة مستوى سطح البحر باش نتمكنوا باش نشاهدوا اقصى ما يمكن من الكسوف، لانه يعني توك داخل المدن يعني اي حاجة عالية شوية باش تحجب علينا الكسوف وما نجموش نشاهدوه. نعم.
0: وراها الاماكن الاخرى نجم نشوفوا فيها الكسوف، وخاصه مش سلوك الناس اللي يحبوا ينتبهوا غدوه من اي لحظه فانا دقيقه بالضبط تبدا العمليه الاقتران هذا بين الشمس والقمر.
1: هو اذا باش يكون في حدود 7 غير 4، يعني اول بدايه الكسوف الجزئي. الى غايه لانه هو باش يعني الكسوف الكلي باش يصير عندما تغيب الشمس تماما، وقت يصير الكسوف الكلي
0: بعد ما تغيب.
1: احنا ولا بعد ما تغيب، لكن احنا اقصى شيء نجم نشوفوه يعني في البدايه عندما يبدا في المراحل الاولى، بدايه يعني دخول قرص القمر امام قرص الشمس، اللي نوصلوا الى غايه 60% اللي هي في المناطق الغربيه لتونس وعلى مستوى سطح البحر، ثم تم يعني مراحل الكسوف ده ويشوفوه الجيل يعني كل ما نمشيوا لجهة الغرب وخاصة إسبانيا باش نشاهدوا، ولا في البحر الأبيض المتوسط باش نجموا نشاهدوا الكسوف الكلي التام.
0: يعني في الجنوب التونسي يشوفوها مثلا؟
1: في مثلا نقولوا جربة، نجم يشوفوا مجربة لكن يعني في حدود 30% تقريبا، أنا مش يعني مش كما في منطقة شمال تونس.
0: يعني كل ما تكون الأفق ديجاجي معناها باين كما البحر مثلا أفق ديجاجي، كل ما تكون الرؤية أطول معناها
1: نمشيو في اتجاه الشمال. نمشيو في اتجاه الغرب وفي اتجاه الشمال، يعني في اتجاه الشمال الغربي.
0: نعم. نجو تول اللوجيستيك، اللي عنده كهرباء نتمنى نتوقع انه باش يمتع عائلته بالجمع بين الطبيعه، بحر جميل جدا صافي نظيف وغابه ممتازه جدا وتضاريس به برشا، وهل لما المجموعات هذه وانا شفتها قبل في التلفزه في كل ما يقع كسوف فيش الشعوب تجتمع مع بعضها يعملوا شمع يعملوا تظاهرات، فما شكون يعزف موسيقى، كل واحد يحب يعتبرها حادثه كونيه نادره.
1: هو في الحقيقه لانه تقريبا العرض يعني من البدايه للنهايه، خاصه كي يبدا كسوف كلي او حتى لكيف نوصل اقصى، فما خاطر في مناطق اوروبا توصل حتى 98 و99%، يعني
0: ظلمه معنا،
1: يعني ظلمه هي كيف يقولوا الكسوف كلي في اسبانيا، لكن يقعد بسيط من الضوء في الاماكن اللي فيها 98 و99%. فالعرض هذا تقريبا يدوم في حدود ساعه ونص، فهذاك علاش اذا يتلموا الناس مع بعضهم ويشاهدوا هالظاهره هذه اللي هي في الحقيقه نادره، هي معناها الكسوف باش يكون كلي او باش يكون في حدود 90% او اكثر شويه، فهي ظاهره يعني ماهيش متواتره كل ديما. طب مثلا في اوروبا من عام 99 ما شاهدناش كسوف كلي، في تونس من عام 1905 ما شفناش زاد كسوف كلي، في اسبانيا تقريبا زاد اكثر من قرن ما شافوش كسوف كلي، فاحنا ان شاء الله السنه القادمه باش نعيشوا كسوف كلي نهار في 2027 هذا ان شاء الله،
0: العام الجاي هذايا،
1: العام الجاي ان شاء الله.
0: هاي باش نرجع معاك على اللوجيستيك، اللي عنده كهرباء كيفاش يعمل باش يجيكم غادي؟
1: اللي عنده سياره ونجم يجي من منطقه سيدي مشرق، فهي معروفه منطقه سيدي مشرق، نمشيو نجم نمشيو على مسجد بورقيبه، يمكن اسهل طريقه. ثم
0: يعني السيارات العادية الصغيرة كما الأغلبية نتاع الشعب التونسي توصل تمشي؟
1: لا توصل، إذا السيارات ما توصل طريق ممتاز نجم ننصب بسهولة دون ما ندخل سيدي مشرق على مستوى سطح البحر، يعني هو توشوفوا إذا فريق مدينة علوم والأجهزة نتاعه يعني شوفوهم على الطريق، يعني احنا باش نكونوا على الطريق، ماهوش بعيد ياسر على الطريق، الطريق قريب للبحر، فباش يلقاو المعدات ويلقاو فريق مدينه العلوم، وهكاك ان شاء الله نتبعوا مع بعضنا ليفينمون هذايا، وخاصه وانه بعد ليفينمون باش نشاهدوا كوكب الزهره بالتلسكوب، كذلك باش نشاهدوا بعض الكوكبات النجميه. وبالنسبه لي هو تعلم الفلك اللي مغرومين خاصه بشهب، هي الليله الفاصله بين 12 و13 اوت اكثر ليله نشاهدوا فيها الشهب، فبالنسبه اللي يحب يبقى الى وقت متاخر من الليل ان شاء الله باش يستمتع بمشاهده الشهب في القبه السماويه. نعم
0: انا اكتشفت سينوفلو عنه عند تتويسه برشا مغرمين بالفلك ومغرمين، حتى شكون يشري الات، حتى شكون يبيع فيهم في مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. الات بدائيه للبدايه باش واحد يبدا يكتشف الفلك ويكتشف السماء، اما اللي يحب يجي وغادي يحب يسهر مثلا، ثم لوجيستيك، ثم معناها حلول معناها مساعده،
1: فما اذا بالنسبه للوجستيك يعني احنا فما هناك باش يلقاو ريستوران يعني مطعم باش يلقاو اذا باش ياخذوا الماء باش يتعشاو باش يفطروا، هذا الموجود معناها في المنطقه هذيك الحق متوفر، بالعكس هي باش تكون يعني جوله ممتازه ومنها متعه علميه وكذلك تفرهيده في نفس الوقت،
0: خاطر الصغار بعد 8 نتاع الليل يقول لك بابا جعت تخلق الماكله تو، يعني كي تمشوا يتمتعوا على الاقل الوالدين يبدوا متهنين انه الاحتمالات كلها معناها عندهم لها حلول. اما ثم سؤال دائما يطرح، اللي ما عندوش كهرباء، الشباب الصغار، المجموعات، النوادي اللي يحبوا يحضروا، هل فكرتم في مساعدتهم او التنسيق مع من له النظر باش تكون ثم مثلا رحلات او شيء من هذا القبيل؟
1: والله هو في الحقيقة يعني على حسب يعني احنا كلمونا العديد من الجمعيات، وفي الحقيقة باش يعني باش يتصرفوا وحدهم، دونك باش يمشيوا، فما اللي باش يمشيوا في شكل رحلات، فما اللي في شكل مجموعات، يعني هما باش يجيوا وحدهم للمنطقة هذية، فبالطبيعة اللي معناها احنا مدينة علوم ما نجموش نوفروا معناها
0: النقل
1: معناها للمنطقة هذه، احنا فريق اذا الفريق نتاعنا ان شاء الله باش يتحول ان شاء الله باش يكونوا منذ الساعة الخامسة باش يكونوا موجودين غاديكا، باش نوفروا لهم الحاجة الوحيدة هي النظارات اللي باش نشاهدوا بها.
0: يعطيك الصحة، سؤال مهم برشا،
1: يعني ما نجموش راه نشاهدوا كسوف بالعين المجردة، لانه
0: نجم يكون مضر جدا
1: يعني حتى في في في حياتنا اليوميه من نفقد نحط كلش في الشمس، لانه اولا تجارنا الشمس تزيد لا باش تضر العين، ولو حتى باش الضوء نتاع الشمس مش باش ينقص برشا راهو، لانه 60% تقعد ديما تقريبا 40% من اشعه الشمس
0: مخترة.
1: تكون ظاهره ما نجمش نقعد نحدقوا فيها. ثم نظره خاصه اللي هي تقريبا يعني باش تنقص علينا ضوء نتاع الشمس نقولوا تقريبا 100%، دونك باش نجموا نشاهدوا قرص القمر قدام الشمس. اما انا واحد يقعد باش يثبت

0: نشوف ونعدي اللي بحذاي نشوف اللي بدوك نجم يعني نظرة واحدة نجم تكفي للعائلة كاملة.
1: صحيح. صديق في الفيسبوك يسأل قال هل سيتم نقل هذه التظاهرة وهذه التغطية عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟
0: نعم إن شاء الله احنا عبر صفحة الفيسبوك لمدينة العلوم إن شاء الله باش نقلوها مباشرة ونجموا معناها نجموا السادة يتبعوها دونك حتى من بعيد. نعم.
1: بقى سؤال تلقاه كان في إذاعة ثقافية اللي هو المعاني الرمزية متاع الكسوف لهنا هنا رغم الناس كانوا بالمهريس وذلك يبدو يضرب ويخرج وعايتوا البرع وعندهم معتقد حتى في تونس رأوا معتقد أنه الغول بش يطلع يأكل الشمس بش يبتلع الشمس إذا يزم يخوفوه وفي أغلب الحضارات والشعوب والثقافات يقترن كسوف الشمس بالخوف من الكوارث الزلازل الفيضانات.
0: في الحقيقة يعني بالنسبة للشعوب القديمة فما يكون يفسر الظاهر هذه يقول لك هناك موت مؤقت النور الصراع بين النور والظلام كذلك هو نذير شؤم غضب الآلهة. فإذا كما مثلا المصريين القدامى يفسروا اضطراب في النظام الكوني وتهديد مؤقت الشمس مثلا في العراق كذلك هو نذير شؤم وربما تزامنت مرة بموت ملك معناه في الـ في الـ في الـ في الحادثة هذه. السنين القدامى اذا هي اللي يعتقدوا انه باش هناك تنين من يحاول يبتلع الشمس. ففي الحقيقة ارتبطت يعني هالكسوف هذايا بخوف وبرعب. ما عدا هناك بعض مثلا شعوب المايا او المسلمين مثلا يقول لك اللي هو هناك دقه كبيره في الحسابات الفلكيه دقه كبيره في الحسابات الفلكيه خاصه عند المسلمين هذاك علاش كثير هي يعني نقول سبحان الله فهذا علاش يصلوا صلاه الكسوف والخسوف يعني اللي هي معناها اعتراف بقوت هالمنظومة الكونية هذه. لكن هي في الحقيقة هناك قنعوا الطبول خاصة في الصين حتى باش هالتنين هذايا ما يبتلع الشمس و معناها يبعد ما يبتلع الشمس. فهكذا إذا المعاني الرمزية هي الكسوف وأنه ارتبطت خاصة بالخوف من ابتلاع الشمس واضطراب في المنظومة الكونية.
1: سينوف بقطع النظر على المعتقدات وهذه حاجة ثقافية معناها تتكونها الشعوب علميا فلكيا ما ثبتش حتى شيء حول علاقة الكسوف مثلا بالزلازل أو بحركة الكواكب أو بالكوارث أو بدوران الأرض.
0: أولا علميا هي الحاجة الوحيدة اللي نجم نفسروها هي وقت الكسوف والخسوف كما وقت الاقتران يعني حتى وقت الاقتران بين, بين, بين القمر والشمس هوني نجم مفسر كان ظاهرة المد والجزر معناها هو المد والجزر دانك يصير في كل ديما موجود المد والجزر لكن عندما يكونوا الأجرام الثلاثة اللي هما الأرض والقمر والشمس على نفس الاستقامة فإنه المد يكون أكثر والجزر يكون أكثر. هذا أما بالنسبة لعلاقة بالزلازل والبراكين ما فماش حاجه تثبت يعني شيء هذا
1: يعني في مواطنين في صفاقس مثلا في قلقني حضروا رايحهم باش يكون الفرق بين المد والجزر كبير
0: بالطبيعه المد والجزر باش يكون اكثر من العاده عندما يصير هل الكسوف او الخسوف
1: يعني كبير بمسافه يعني فرق كبير برشا
0: الفرق يكون يعني ملحوظ معناها خاصه اللي مستانس ويشوف قداش يقدم مثلا مستوى سطح البحر او قداش ياخر خاصه جهه قلقنا مثلا او في جربه او فانه لاحظوا انه وقت الكسوف او الخسوف فيكون المد والجزر يكون مهم.
1: اعتقد انها واضحه واعتقد انه اجمل ما في الامر انكم توفروا كتونسيين سواء كان باش نحضروا معاكم عندنا امكانيات باش نجوكم سيدي مشرق او باش نتبعوكم على وسائل التواصل الاجتماعي باش توفروا لنا سبيكتاكل مشهد ممتاز ونقلوا لنا بالله في الاثناء احنا نسموهم في الصحافه نسموهم دي بلون دو كوب ونقلوا لنا تصاور نتاع سيدي مشرق والبحر والغابه والجبل ونتمنى لكم النجاح في هذا الحدث تغطيه هذا الحدث الفلكي الاستثنائي هو ايضا جزء من ثقافتنا هو ايضا جزء من معرفتنا اليوم. السيد نوف المعاوية نعم كهيئة مدير الفضاءات العلمية بمدينة العلوم شكرا لك يا سيدي الكريم وتحية لك ولكل زملائك في العمل.

0: بارك الله فيكم الإذاعة الثقافية. شكرا.
1: شكرا للعفو. أرجو أن الفكرة كانت واضحة مناسبة، اللي عنده إمكانية باش يمشي، اللي قريب سيدي مشرق غدوة مساء انطلاقا من الساعة 5 بعد الزوال شبدأ التجمع متاع ناس باش تلقاو الموظفين والمسؤولين متاع مدينة العلوم، بتلقاهم موجودين غادي، ثم الأكل ثم الشرب. أرجو أن يكون أيضا ثم حتى حماية مدنية أو شيء من هذا القبيل على ما يأتي، ما نتصورت ثم مشكل. أما صدقوني تشبه السهرة في مهرجان متاع خير متاع خير من الرقصة، باش تشوفوا البحر، باش تشوفوا الليل، باش تشوفوا أيضا هي ليلة الشهب، ليلة الشهب، لأنه الليلة أيضا يتوقعوا بعد ابتداء من 10 بتاع الليل تساقط الشهب في سماء ترى من تونس. بالنسبة لي أنا وصلت إلى منتصف هذه الحصة، أقترح عليكم هذه الاستراحة الموسيقية ثم أعود إليكم بعدها مش نمشوا إلى مهرجان بوشمة في جابس، مهرجان داخلي، شوفوا مصاعب الجهات الداخلية في توفير العروض، في اللوجستيك، في التنظيم، في نصيبها من الدعم على العروض الموسيقية. هذا ما سنتحدث فيه بالإضافة إلى أخبار ثقافية كثيرة في الجزء الثاني من هذه الحصة. أبقوا معنا.

0: حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم. المشهد الثقافي.
1: إذن عدنا معكم فيما بقي من هذه الحصة من المشهد الثقافي. أنا اليوم كمال الشيرني في تعويض مؤقت لزميلاتي اللي كانوا يقدموكم هذا البرنامج يوميا، أرجو أن أكون قد قمت بالواجب. ضيفي في هذه اللحظة سيد وجيه أحمد، مهرجان بوشمة في جابس، نظرا لحرصنا في إذاعة تونس الثقافية أن التغطية ما تشملش فقط المهرجانات الكبرى اللي تحظى بتغطية بتبعتها، أما نحب نعرف أحوال المهرجانات الداخلية التي تناظر ويقف فعلا وراءها مناظرون باش تدموا باش تنظموا باش يجيبوا عروض، وبين ظفرين يفتكوا ما أمكن من العروض. عندهم مشاكل لوجستيك، عندهم مشاكل تاع التمويل، عندهم مشاكل تاع التنظيم، ورغم ذلك يناضلون. مهرجان بوشمة في جابس الآن في دورته 22، بارك الله، ولا راجل قريبا يدخل في سن النضج. خلينا نرحبوا بسي وجيه أحمد، مرحبا بك سيدي الكريم.
2: مرحبا، تحية ليك وتحية لكل المستمعين، شكرا على الدعوة صديقي.
1: يا أخويا خلينا من خلالك نحيي هالي بوشمة، وعندي فيها ذكر، عندي فيها شخصيا ذكريات جميلة جدا، ومكان فيه عنده عراقة وعنده أهليه عندهم يحفظوا تاريخ ويحفظوا قبائلهم، وهي مكان صغير لكنه عنده خصوصيته برشا. مهرجانكم الآن في الدورة 22، قدم لنا شوية برنامج هذه الدورة.
2: ايه عايشك باهي. قبل ما نخدم البرنامج على ذكر اللي هو مكان صغير صديقي، بلدية بوشمة تويكا عندها ما يقارب على 15,000 سيد، كان دونك هي مكان عجب المتساكنين من 24 ولاية تقريبية تقريبا. بالنسبة للبرنامج الدورة، برنامج الدورة 22 مهرجان بوشمة اخترناها انها تكون غير كلاسيكيه كما نشوفوا المهرجانات الاخرى اللي مركزه اكثر على العروض التجاريه، لكن حابين تكون عروض فنيه ومتنوعه. بدينا ان شاء الله، ولا باش نبدو ان شاء الله، بعرض الافتتاح مع الفنانه روضه عبد الله. هي بنت جابس وتقدم في فن راقي وستيل معناه
1: ترابي
2: مزيان، نوعا ما ملتزم على طلبي، معنا السير جديد خارج بيروض عبد الله. حبينا في عرض افتتاح، هي كان معنا تقريبا 3 سنين التالي زاد في عرض افتتاح وكان ناجح، وفي طلب من الجمهور ومن الهيئة اخترنا ان نعاودوا تجربة مع روض عبد الله. في اليوم الموالي عندنا العشية نشاط صغير للصغيرات، كورال وإيقاظ موسيقي، وفي الليل عندنا عرض صوفي مع حضرة السلفية اللي هي جات معنا قريبة للمولد النبوي الشريف، حبيناها احتفال زاد بالمولد النبوي الشريف بهذه المناسبة. اليوم الثالث عندنا صباح إن شاء الله ندوة حول مخاطر المخدرات، هي بطلب من الإدارة والوزارة، حبينا نكونوا متواجدين. وفي الليل عنا إن شاء الله عرض، وفي الليل إن شاء الله عنا عرض في خارج الفضاء بتاع المهرجان اللي باش يقام في مدرسة عبد المجيد بوشماوي. اخترنا بطحة جاية في وسط حومة عندها رمزية. البطحة هذه كانوا في الستينات والسبعينات كانوا يعملوا في بروجيكسيون ويعرضوا في افلام لعبد الحليم وفريد الأطرش، ولا الافلام هذيك التونسية القديمة، كانوا الاهالي يخرجوا لي هيك يخرج معنا مخده تبوري ويخرجوا يتفرجوا، كانت البروجيكسيون على الحائط. حبينا نرجعوا الروح للبطحه.
1: ممتاز الفكره، ممتاز جدا.
2: حبينا نرجعوا الروح للبطحه هذه، وبنفس الطريقه وبنفس التخطيط ونفس المكان معناه باش نعاودوا ان شاء الله، باش يصير عرض موسيقي صغير للباند للفنان ايمن قباعه، ومن بعد باش تصير بروجيكسيون ان شاء الله في فيلم تونسي قدحه. باش نحافظ على نفس الديكور على نفس الطريقه، ان شاء الله يكون عرض مميز حق يستنوا فيه الاهالي. فكره جديده مزيانه حتى خاطر هي اصلا البطحه هذه تويكه معناها هو ولا مقرط عفظته متاع واحد، حبينا نعود ونرجعوا له الروح متاعه على خاطر هو رمزيا معناها مكان مهم برشا في في في منطقتنا.
1: هو راه في القرى القديمة، في القرى القديمة البطحة في وسط الحي هذيك هي البرلمان متاع الحي، هذيك هي يتقابلوا الناس، هذيك هي والناس يعرفوا أخبارهم، هذيك هي يتناقشوا الناس ويتقاسمون بين بالأثناء يتقاسمون الترفيه مثلا.
2: اي صحيح، هي البطحة هذيك كلها كانت تكبير بعد البروجيكسيون، قامت فيها حفلات مثال الهادي الحبوبة في في في السبعينات، وقت الهادي الحبوبة مازال في أوله صوفيا صادق، كانت البطحة هذه معروفة برشا، وكانت عندها معناها الناس تمشي لها عندها كل للروح متاعها وكل، ولكن بعد ذلك اندثر هذا الكل، محاولة من إدارة المهرجان يرجع الروح للبطحة هذه. واليوم الاختتام باش يكون مع مسرحية المجيرة للفنانة حنان الشجرة. هذا البرنامج تقريبا كما حكيت لك ماهوش تجاري، ثقافي أكثر منه، وحبينا كمصالحة مع جمهورنا باش يكون كافة فقرات المهرجان مجانا، وهذه دعوة للناس اللي تسمع.
1: ممتاز، معناها في فضاءات مفتوحة معناها.
2: لا لا، هو في فضاء مدرسة عبد المجيد بوشمو، بالعكس كنا نعمله قبل بالتذاكر، لكن العام هذا حبينا مصالحة مع جمهورنا انه يكون، خاطر نعرف الوضعيات، حبينا يكون مجانا، الدخول مجانا، وان شاء الله يكونوا حاضرين الناس كلها ويكون الجمهور حق.
1: سي وجي، هذا يطرح آليا فكرة التمويل وموضوع التمويل ونصيبكم من التمويل العمومي ومن العروض المدعومة، إلى أي حد عملتوا نجمتوا تعملوا توفروا عروض محترمة لجمهوركم؟ كيفاش عملتوا بالضبط باش تقنعوا الفنانين وقت تقولي مثلا روضة عبدالله يعني حقها باش تخلص في نهاية الأمر، شكون باش يدفع الأجور متاعها؟
2: هو بالنسبة للتمويل العمومي ساعة نفتح قوس، هي الإدارة مثل مندوبية الثقافة قاعدت على حد الإمكانيات تجتهد، والوزارة الثقافة كيف قاعدة تجتهد، لكن للأسف التمويل العمومي اللي موجود ما يغطيش المنح اللي ولا
1: المطلوب
2: العروض، ما يغطيش، خاطر هي العروض قاعدة كل عام تغلى أكثر، والمنح قاعدة في نفس
1: الحجم
2: معناها. هذا هي خلقنا مشكلة كبيرة، حتى لوجستيا تو حتى باش تحضر الفضاء لوجستيا، إذا تحول فضاء مدرسة إلى مسرح مش حاجة سهلة،
1: يلزمك مصروف أولا
2: برش. يتكلف برشا، كل عام قاعدة تزيد، كل عام قاعدة تغلى كل حاجات الكل، لكن للأسف التمويل العمومي وأكثر من هذا مشكلة، مشكلة في التمويل العمومي، المشكلة في جابس خاصة وبالخصوص بوشمة اللي هي الشركات المنتصبة، رأي شركات منتصبة في جابس رأي بصفة غير عادية،
1: عندكم منطقة صناعية تبارك الله،
2: منطقة صناعية كاملة ولا ملي نشوفه في دعم للمهرجانات.
1: يعني يفترض، سمحني سي وجيه، ربما انت ما تقولهاش اما خليني نقولها انا، يا اخي عندكم المجمع الكيميائي وما ادراك، يعني بالنسبه لي هو 0.0.0 من حد دعم من ميزانيته.
2: المجمع الكيميائي وخاصه السنة بالذات ولا مليم لتغطيه
1: التضخم. هو بيدو الحقيقه يمر بازمه كبيره برشا.
2: هو يمر بأزمة، لكن زادة احنا نمر بأزمة كمواطنين الساعة، معنا في في في عدة مجالات نمر بالعديد من الأزمات، لكن زادة احنا حقنا ان البروب شيميك زادة يوقف
1: عندهم قانون رو اسمه المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، يعني عنده واجب.
2: للأسف هذا القانون المسؤولية المجتمعية سيدي لم يطبق
1: للأسف الشديد.
2: للأسف هو قعد حبر على ورق، ما هوش فعل. توا كي تمشي الشركة تطلب منها كذا يقولك لا أنا ما عنديش، ولا أني راني نعطي للسبيطار، ولا أني راني نعاون في درشنا هو، ولا أني باش نفلسه. وضعيات صدقني معناها يمكن لأول مرة نحكيها، مرينا بتجارب خايبة برشا، كي تمشي أنت باش تقابل مدير شركة تستناه من 8:30 متاع الصباح حتىش للنص نهار ولا الماضي ساعة، وأنت تستنى من البرة للشمس للداخل، وأنت تستنى فيه باش يتقابله باش تحكي على برمجة ثقافية للمنطقة للجهة، يدخل يد الجيب ويمد لك 300 دينار
1: للأسف.
2: معناها قمة الإذلال.
1: هذاك علاش اختارت انا مهرجان بوشامبا رغم انه ماهوش شوي وعنده تاريخ وكل شيء، لكنه يمثل تقريبا الجزء الاكبر من المهرجانات في الجهات الداخليه. يعني انتم ربما عندكم شوي منطقه صناعيه، فما مناطق اخرى ما فيهاش منطقه صناعيه اصلا.
2: شيء صحيح.
1: اي ولكن لابد من تمويل الثقافه، لابد من الحد الادنى للثقافه.
2: احنا كل عام واحنا ندعو، كل عام واحنا نجروا نفس الحكايه نفس المشكله، ما فما حتى تفاعل، ما فما حتى تفاعل. وبهذا علاش المهرجانات لهني في جابس ماشيه وتقل؟ على خاطر بصراحه ما فماش تمويل، ويلقى روحه مدير المهرجان من بعد مورط.
1: أيوه.
2: اصلا كي تعمل
1: كشخصي
2: انت بتاع مهرجان، ماهيش الفلوس الكل تدخل لك قبل المهرجان باش تعمل بها مهرجان، هي وعود اكثر منها حاجه ملموسه. دونك تخدم انت على الوعود هذيك، في الاخر تلقى روحك مورط
1: وحدك، تلقى روحك وحدك بعد كشخص،
2: تلقى روحك وحدك خلفت ووعدت وخلفت، ومش تلقى انت روحك مورط ومطالب بخلاص مستحقات ناس خدمت معاك. وإشكالية كبيرة، فهمتني؟ إشكالية كبيرة للمهرجانات خاصة في جابس، كما حكيت لك مع غياب الدعم، واللي يوجعك وجود الشركات. كما جاش عندنا شركات والله حاجة تتعدى، معنا ما ما ما ما
1: على غالب وقتها،
2: مع أنها ما يقارب على أكثر من 24 شركة، مش شوية، كان كل شركة
1: كبيرة
2: مليون رانا لباس.
1: شركات كبيرة كبيرة تبارك الله، معناها
2: شركات كبيرة عندنا، معنا ما هيش شركات صغيرة.
1: مانيش باش نسمي، مانيش باش نسمي، ما نعرف مؤسسات شركات خاصة ناجحة في المنطقة. ناجحة جيدا.
2: ناجحة. عندنا شركات في قلب المنطقة. في قلب المنطقة أصلا نبتاع للسكان. معناها أنت تشوف حجم الضرر، ومع هذا فما حتى تفاعل، ما فما حتى
1: على الأقل حتى حد أدنى من التعويض على التلوث والضجيج وكل،
2: ما حتى شيء. والله هو موضوع كبير باش نحكوا فيه. حتى التلوث أصلا للغابات، للواحد مساكن يقعد يتبع وشوف يا اخي حتى شوف
1: لي. لعل ان شاء الله يسمعونا. نحب نسالك سي وجيه، جرت العاده ان وزاره الثقافه تحصل على عروض من خارج تونس، موسيقات متميزه، عروض متميزه من ثقافات اخرى، تجيبها في اطار التبادل الثقافي او في اطار الدول تحب تدعم ثقافتها، تحب تقدم ثقافتها عنا. احنا ما عادش موجوده هذه، ما تتصلش بكم وزاره الثقافه، ما تعلمكمش.
2: والله بالنسبه لنا كمهرجان ما عمره ما طرح الموضوع هذا. يمكن في مهرجان جابس الدولي تطرح وجابوا قبل، لكن سنة ما أكل نحكوا على أكل مثالك العروض من كوريا، عروض من روسيا، من حكاية هذيك العروض اللي كانت موجودة، احنا ما يتطرحش علينا بحكم انش ما نش مهرجان دولي. معنا احنا مهرجان وطني يعتبر، حدنا حد العروض الوطنية.
1: باش نسألك على حاجة أخرى مهمة جدا، اللي هي الإعلام. كل مهرجان بحاجة إلى الإعلام، مش فقط تعليق لزفيش في أما عندكم دياسبورا، عندكم راهو ناس من أصيلي بوشما راهم عايشين في تونس هنا ويتبعوا في الأخبار. ديجا أنا حكيت أنا وصديق قيمس من بوشما، قال لي بالله اسألهم الجماعة، قول لهم أخي ثماش على الأقل الأخرى بث لايف على وسائل التواصل الاجتماعي، ثماش تفاصيل، هكا خلينا نتبعوا جهتنا، خلينا نشوفوا وجوه مالينا في العروض.
2: والله
1: الو الو، يبدو ان الصوت انقطع.
2: نسمع فيك. نسمع فيك.
1: ارجع. هاي اذا فمشي عرض لايف للعروض.
2: والله يا ريت الصديق اللي اتصل بك معنا يلتحق بينا، واذا بينا يوقف معنا ويعاوننا ويشرفنا هذا انه يكون موجود معنا من في بوشمه. بالنسبه للاعلام قاعدين نجتهدوا لحق الوسائل الاعلاميه الموجوده في جابس على حد امكانياتها قاعده تجتهد، بارك الله فيهم معنا اللي موجودين، وعنا حتى ناس معنا نعرفوه من تونس الحق قاعدين يتعاونوا. البث كان موجود معنا، خاصة بالأخص العرض الافتتاح دي ما يتعدى لايف في الصفحة الرسمية للمهرجان، وكهو معنا قاعدين نشتهد على حد الإمكانيات الحق معنا.
1: لا حتى النقل عن طريق مثلا مش سر فيسبوك ماهوش مكلف، ما في حد شيء، اي واحد منكم
2: ماهوش مكلف. أي. ماهوش مكلف. ما احنا قبل راهي الاشكاليه في انك تعدي سهريه لايف.
1: أي.
2: وتعلن عليها رسميا انها باش تتعدى.
1: أي.
2: الجمهور ما عادش يجيك
1: عليه، يتفرج فيها في التليفون.
2: يتفرج في الفيسبوك وما عادش يجيك. دونك نختاروا عرض الافتتاح على خاطر هو في عجله العاده انه يكون ديما مجانا عرض الافتتاح نتاعك.
1: شاء الله ربي ان شاء الله ربي يوفقكم. كلمه اخيره منك لجمهور مهرجان بوشمه وما حولها من الاهالي.
2: والله ندعو جمهور بوشمه انه يلتحقني بالدوره 22 يحاول يواكب العروض هذه كما حكيت، هي مجانا دعوه مفتوحه للناس الكل، نحاولوا ننجحوا مع بعضنا هذه التظاهرة في منطقتنا، ودعوة مفتوحة حتى لخارج بوشمة معناها في ولاية جابس وحتى خارجها. فما برشا متابعين ويحبوا روضة عبد الله، فما برشا زادنا متابعين ويحبوا حنان شكراني، فما برشا ناس تحب الجو متاع الأفلام والسينما، هي من خلالها احنا باش يتم دعوة كل السينمائيين الموجودين في جابس حتى القدوم معناها باش ان شاء الله يتم تكريمهم. وكهو ان شاء الله يا ربي دوره خير من دوره، نستنوا في مسرح زيدي، فما مسرح هو طلق في بوشمه يهز تقريبا 4000 متفرج،
1: بارك الله به،
2: قاعدين نستنوا فيه ان شاء الله يحظى مع وكاله التهذيب العمراني. الحق صارت اشكاليات هو اللي خلت المشروع هذا يتعطل، ان شاء الله الدوره جاية تكون في مسرح مش في مدرسه، على خاطر الحق نتاع ربي انك معنا تستغل المدرسه راهو حاجه ما هيش باهيه بالكل،
1: مش مناسبه
2: تفاعل المندوبيه التربيه وكل، لكن هو فضاء للتلامذة يجي مهرجان معناه باللي يكون معناه باش يصير في برشا حكايات، ماذا بينا نحافظوا على مكاسبنا في البلاد، لكن ما عندناش خيار اخر. ان شاء الله المره الجايه يكون في مسرح هو طلق يا ربي، وان شاء الله تجوب حذانا وتواكبوا المهرجان بوشمة والحدث هذا، وهذا يشرفنا
1: يا خويا.
2: الصحه
1: العفو بالدعوة. العفو أخويا، هذا واجبنا وهذا حقكم أنتم في الإعلام العمومي، فأنكم تتحدثوا على صوتكم، تتحدثوا على مصاعب التنظيم وإقامة وإدارة مهرجان في بوشمة في داخل البلاد. نرجو لكم التوفيق، ومن خلالك نحيوا السادة سكان بوشمة وما حولها، ونتمنى لكم نجاح هذا المهرجان في وجيه أحمد مدير مهرجان بوشمة. شكرا لك يا سيدي الكريم.
2: شكرا، الله يخليك.
1: هذا الجزء الأول من الساعة الثانية، نكون بذلك قد وصلنا إلى واجب الاستراحة الموسيقية، مش برشا كلام، شوية موسيقى، ثم أعود إليكم في العنصر الأخير وهو شوية أخبار فنية وثقافية في تونس.

عدنا معكم في باقي فيما بقي من هذه الحصة. المشهد الثقافي اليوم أنا في أنا كاميرشياني في تعويض مؤقت لزميلاتي اللي كانوا يشتغلوا معكم في هذا البرنامج. أحب أن أحيي أيضا زميلتي في الأستوديو سهير زيان المتميزة على الكونسول وكوثر الحجري في نقل وقائع هذه الحصة على شبكة التواصل الاجتماعي. شكرا لهما مناضلتين في الأستوديو في الخفاء يبتسموا وكهو حط لي غنية كذا اعطيني كذا عدي لي كذا. ولا يتم بث مثل هذه الحصص إلا بمساعدة الزملاء التقنيين. إذن ما بقي أخبار كما أخبار كثيرة تستحق أن نستعرضها معكم في مجال الثقافة في تونس. أغلب هذه الأخبار تتعلق ب المهرجانات، لكن عندي شوية أخبار استثنائي حبيت نكن نطوروا معاكم، لكن للأسف المشرفون عليه متمسكين بصمت هذه الأيام. قالك نصبروا حتى لتم الحكاية وحتى يولد ويسموه ما تقريبا، اللي هو فتح باب التسجيل في مهرجان قرطاج السينمائي. هو سنة وقت مبكر نعرفوا أنه مهرجان قرطاج السينمائي يتم في الجزء في الأسبوع الثاني أو الثالث من ديسمبر القادم، لكن افتتاحه توا يفتح باب التساؤلات. شو الأفلام مترشحة؟ مازال عنا سينما في تونس من أصله ولا ليه؟ شكون يمول السينما؟ المشاكل اللي تطرح سنويا في كل مهرجان بتاع السينما. لكن أهم شيء دائما نحن كجمهور وكصحفيين متابعين نطرح دائما أسئلة على ماذا بقي من هوية مهرجان قرطاج السينمائي، هذا المهرجان العتيد اللي في بدايته كان منصة دولية للسينما الأفريقية لسينما العالم الثالث. من خلالها اكتشفنا مخرجين كبار في أفريقيا، مخرجين في العالم العربي، أفضل المخرجين في العالم العربي كانوا يفتخرون بالحضور إلى مهرجان قرطاج السينمائي. صناع السينما في العالم وخاصة في أوروبا والعالم الثالث كانوا يجوا لقرطاج قصدا لكي يتابعوا الكفاءات الناشئة المبدعين اللي مازالوا في أول حياتهم المهنية ويعملوا أفلام مذهلة لكي يستدعوهم في مهرجاناتهم الكبيرة بكل وضوح. معنا كانوا جول قرطاج أنهم متأكدين مش يلقوا ثلاثة أربعة أفلام تستحق أنها يتم استضافتها والاحتفاء بها في مهرجانات برلين، هولندا، بلجيكا، فرنسا، في مهرجان كان السينمائي، إيطاليا البندقية وغيرها. فكان مهرجان قرطاج السينمائي كان دائما مناسبة للسينما التي تربط بين ثلاثة قارات: إفريقيا، الشرق الأوسط، وأوروبا. فنعرف أنه تم تعيين سي مختار عجمي في هذا المنصب العجيمي عفوا في هذا المنصب لكي يشرف على إدارة مهرجان قرطاج. كما جرت العادة يجب يكون ثم شخص يشرف على هذا المهرجان. حبينا ناخذ شوية أفكار، شوية شنو الخطوط الكبرى لهذا المهرجان، شنو نصيب السينما الأفريقية، نصيب السينما العربية التوانسة، وشنو المشاريع وإذا كان تم الاتصال بهم أو لا. فللأسف قالك احنا زلنا كغير بدينا، والخطة الإعلامية بتاعنا تقتضي أنه نبقوا كيك نحتفظوا الساعة بي، لأن مازلنا في مرحلة الأبيض ما نجموش نتكلموا. حقهم أكيد زملائي وزميلاتي في إذاعة تونس الثقافية سيعودون بالمتابعة لمهرجان قرطاج السينمائي، واحد من أعرق المهرجانات في العالم. وعندما أطلقته تونس أطلقته في زمن الدور الريادي لتونس، وقت كانت تونس عندها مشروع سينمائي أكبر من هكذا وبرشا. يمكن نقولوا أغلب الأصدقاء والزملاء يقولوا لي راهو العالم تغير وما عادش وقت بتاع سينما وما عادش وقت بتاع مشيين للسينما، تو كل شيء متوفر في الهاتف نتاعك والهاتف قضاء على السينما التقليدية اللي نعرفها. مش صحيح. مازلت المهرجانات ومازلت الناس يمشوا للسينما. كل ما هو مطلوب من السينمائيين هو أنه يعملوا لنا أفلام جيدة، يعملوا لنا أفلام تعبر علينا، يعملوا لنا أفلام تطرح قضايانا الحقيقية. وأكيد تو نمشوا، أكيد تو تصنع جمهور وتصنع ذواقة ويرجع الذوق ويبقى دائما السينما هو السينما. وحتى كانت عشفناها في مواقع التواصل الاجتماعي أو في الهواتف أنا يبقى ديما فرجة شكل من أشكال الفرجة. وبالتالي نتمنى النجاح لمهرجان قرطاج السينمائي اللي بش يتم في 12 ديسمبر القادم 2026. الخبر الثاني اللي نحب نعلق عليه معاكم ونحب نستعرضه معاكم هو خبر يتعلق بتقييم شخصي، تحية شخصية أنقلها أيضا من أصدقاء ومن مثقفين كثر كانت لهم فرصة باش يشوفوا مهرجان الجم للموسيقى السيمفونية. حاجة رائعة جدا، ممتازة جدا.
يمكن تقولوا لي مكلفة، ثم برشا يقولوا لي مكلف ماديا وحتى ثمن العروض وحتى التنقل إلى آخره، وماهوش قريب للعاصمة أو السوسة أو هو قريب للمهدية، لكن يستحق. تستحق أنها الموسيقى الراقية اللي نحتاج لها في وسط، يا سيدي ما نقولوش موسيقى رديئة أو تافهة، نقولوا سيدي التنوع ثقافي، أي سيدي كل واحد عنده موسيقته، حتى اللي يحب يسمع الموسيقى تاع الحس والريتم والكلام ساعة ساعة غير أخلاقي ما يصيرش، هو حقه طالما يحب يمشي يتفرج، طالما ثم شكون يتفرج يتفرج، أما في نفس الوقت الدولة والمؤسسات الثقافية والنخب يجب أن تدعم مهرجانا مثل مهرجان الجم للموسيقى السيمفونية، عروض رائعة، مكان خيالي خرافي خاصة وقت الطقس جميل، عروض راقية جدا ترجع بالإنسان الذوق والأصلي اللي يستحق باش نستثمر فيه. أنا نتمنى أنه مهرجان كما هذا نتاع الموسيقى السيمفونية وتجي فيه فرق من العالم، نتمنى أنه يتكرر، نتمنى أنه يكون عنده نماذج أخرى، لما لا في تبرقة، لما لا في بنزرت، لما لا في الكيف، علاش لا، صدقوني عندهم جمهور في مدينة الكافر وعندنا عدد كبير جدا من الفرق الموسيقيين والترية، والتو منزل الإنسان يفتخر بولده وينهز ولدك هذا بشي يعني الدرس ويتعلم الكمانجة، يعني الآلات الوترية القديمة التقليدية الناس مازالت تتعلم فيها ومازالت تصرف عليها وتنفق عليها، ومازالوا الناس يفتخروا بأبنائهم ويقولوا أي ولد يقرأ موسيقى وترية، وما زال هناك جمهور. وراه هذا مش فقط في مدينة الكيف، أدخلت مدينة الكيف اللي نعرفها، وإنما أيضا نعرف أنه في قفصة موجود، في سوسة موجود، ومازال ثم إعجاب بالموسيقى الموسيقى الوترية الراقية. نتمنى أنه مهرجان كما مهرجان الجم هذا يلقى دعم أكثر، أنه يتنقل على وسائل التواصل الاجتماعي كان نزم كاملا، من محبش نمت فكرة أنت أنه النقل باللايف عن طريق واتساب عفوا عن طريق فيسبوك يمكن أن يفسد حضور الجمهور أو يمكن أن يدعو الناس ما تحضرش أن تتفرج فيها بلاش، لا سيدي، اللي يعرفوا الموسيقى الوترية ويعرفوا الموسيقى السيمفونية يعرفوا أنه متى تسمع كان في المسرح متاعها، وتتسمع كان بالأكوستيك متاعها، وتتسمع كان بالآلات متاعها، تنتي تشوفوا الآلات اللي حطوهم في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الركح، منها شيء استثنائي، ماهوش متاع سهرية متاع عرس أو سهرية متاع عشرة عازفين وواحد يغني، هي تتطلب إمكانيات خاصة باش تعطي إنتاج وذوق خاص وكاليتي خاصة، مع الإشارة لأنه بعد مهرجان نتاع الموسيقى السيمفونية في الجم أيضا وعند موسيقات العالم، وأدعوكم إلى الاطلاع على البرنامج متاعها موسيقاتنا العالم في الجم، تشوفوا ثم عروض ممتازة جدا من خارج تونس. أنا من الجيل اللي يعتقد أنه المهرجانات جعلت لكي نكتشف موسيقات الآخرين مش فقط موسيقانا، وعندنا العام كامل نعرفه ما يصيرش يخدموا ياخذوا 50% 60% من العروض، ذاك أولادنا، ذاك موسيقتنا، ذاك إنتاجنا، لابد أنه يدور دولابهم. لكن أيضا المهرجانات الصيفية تاريخيا في تونس جابت لنا موسيقات من أقاصي العالم، خلتنا نكتشف أصوات جميلة جدا مختلفة علينا، خلت الذهن ينفتح. كنت نحكيكم في الأول من هذه الحصة عن مريم ماكيبا، كان ثم أيضا التوينسة برشا مغرومين بالجاز الأمريكي اللي جانا لتونس هنا، مايلز ديفيس ونايت ان تونيزيا، معناها موسيقى بعيدة برشا ولا يمكن أن تكتشفها لوحدك، يسمك الدولة هي تعاونك باش تجيبها تستدعاها وتسمعها وتخصص لها وتدور في مهرجانات كان لزم وتوصل حتى المهرجانات الصغيرة. هذاك علاش أنا كنت أتمنى أنه مثل هذه العروض اللي جينا من برا، راهي مش بتجي من دول غنية، جينا من دول إفريقية أو ما يسمى قبل بالبلوك تاع الاتحاد السوفيتي قبل اللي استقلت الدول هذه كلها، لكن مازالت علاقتنا الثقافية معاهم، يبعثوا لنا فرق موسيقية مجانا بليش في إطار التبادل الثقافي، والدولة بإمكانها أن تطلب عن طريق سفاراتنا خارج تونس تطلب مثل هذه العروض وتجي لتونس العروض هذه، ونبعثوا لهم نحن من تونس من هنا نبعثوا لهم أيضا عروض، وتم العملية بطريقة سلسة، ويا ما شفنا حتى في القرى والمدن فرق متاع تراثية متاع دول بعيدة علينا، ثقافات أخرى مختلفة، سمعنا موسيقى مختلفة، سمعنا عزف مختلف وجميل جدا. نذكر ثم أعوام جوا فيها موسيقيين من باكستان من أروع ما تسمع في حياتك، أسميهم ضاعت علي، لكن
اللي يتذكروا أكيد يتذكروا كالعازف اللي يجلس ويعزف على آلة اسمها السانتور، هي تشبه اسمه القانون لكنه ما تتزفش بالأصابع، أنا بتتزف بزوز بآلتين صغار هكا يدقوا بهم دقا على الأوتار وتعطي موسيقى رائعة جدا. هذيك الثراء متاع المهرجانات. بقي أني نحب نرجع معاكم في هذه الحصة في إطار الأخبار متاع المهرجانات، لمهرجانات مازالت مستمرة مازالت متواصلة حتى إلى البعض منها حتى إلى جزء باهي من سبتمبر، يعني عندكم ما تشوفوا ويكفي أنكم تتابعوا أو تشوفوا أنكم تشوفوا برامج وتشوفوا وسائل التواصل الاجتماعي اللي تنشر بشكل دوري برامج هذه المهرجانات. مازالت ثم عروض جيدة تعرض وتقدم لنا. بقي الموضوع اللي شغل التونسيين هذه الصائفة هو تصرف، خلينا بين ظفرين سمحولي مسيرش، مراهقات بنيت مع بعض النجوم تاع الفن ومتاع الغناء هذا. أنا اللي شفته أنه الناس غاضبين معنا من هذا التصرف، غاضبين ويعتبروه نوع من التسيب، نوع من الإفراط، نوع من يا سيدي واحد يخلي صغاره يخرجوا من سلطته الثقافية وما يحببهمش في الذوق الجميل وما يحببهمش في السلوك الجميل ويخليهم يتربوا ويتثقفوا عن طريق الهاتف الجوال وعن طريق تيك توك وعن طريق منصات هكم تشوفوا فيها كلكم، وبعد يتسائل في النتيجة علاش بنتي تحب تتصور مع نجم هذا معناها مستوى الفني مش كبير برشا، مش نتحدث على مبدع او استثناء او اداء استثنائي في الموسيقى او عنده اغنيات خاصة بيه او عنده مواضيع جيدة وجميلة، ليلة عادي جدا. لكن الغالب هذيك هي الظاهرة، اذا كنت تحب تقاومها قاومها من اصلها، قاومها بالاهتمام بثقافة ابنك، قاومها بتوفير الموسيقى الجيدة في بيتك، في انك انت تكون قدوة، تسمع موسيقى جيدة، تهتم بالموسيقى الجيدة، تهتم بالكتب خصوصا الكتب الثقافة، تهتم السينما الجيدة كذلك، أكيد أولادك بشي يكون عندهم مهما ما كان تأثرهم بالظواهر الثقافية والموسيقية في مواقع التواصل الاجتماعي، مهما ما كان تأثرهم راهم في نهاية الأمر بشي يميلوا لبوهم، بشي يغرس بوهم وأمهم، بشي يغرسوا عندهم الأصول القيمية الصحيحة أو الأصل الثقافي، رأس المال الثقافي الرمزي اللي عندنا اللي نكبروا عليه الكل. وبالتالي من لاحظوش مثل هذه الظواهر كي وقعت وتدافع متاع بنات يحبوا يتصوروا مع نجم، ماهيش كيف ترى ماهيش نهاية العالم، بنات صغار ومازالوا في سن متاع براءة، وهذيك هي صناعة النجوم. وفي مجتمعات أوروبية تمش كنت تنتحر على جال النجم متاعها لأن يعني حبت تقترب منه وتصور معه لكن ما خلوهاش فروحت شربت الدواء. ظواهر موجودة، عبادة النجوم، البعض منهم يوصل لدرجة الهذيان، يتخيل أنه النجم اللي يحبه هذاك يبادله الحب أيضا، يقول لك يحبني وقاعد يخزر لي، وكبشيت العرض نتاعه وقاعد يخزر لي ويشير إلي بأصابعه وابتسم لي، يعني كان يبادلني الحب، نحبه ويحبني. وهي حكاية ما تدومش كانت عام اثنين تمشي على روحها، راي اللي من مرتبطة بك الاضطراب نتاع الهوية والارتباك نتاع الهوية سن 15 إلى 17-18 سنة، وبعد الإنسان يمشي الجامعة ويتثقف ويكتشف العالم بشوي بشوي وينساها ويتذكرها على سنها طرفة. المهم أنا ما تجاوزش حدودها. أنا راء في هذه الظواهر كل عام كل صيف، صحيح ما هي مستهجنة، لكن بالنظر إلى أعمار الفتيات الصغار هذوما ما حاجة عادية جدا، بالعكس ممكن المعاملة المتوترة أو التعنيف ممكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية، يمكن إلى أن يؤدي إلى انكفاء المراهق على نفسه وإحساسه أنه مظلوم ومضطهد ومش مفهوم وحتى حد ما يفهمه وحتى حد ما يحب يراعي الظروف متاعه. أنا تحدثت برشا، أعطيتكم شوية فكرة على المهرجانات، خلينا نعمل هذه الاستراحة الموسيقية ثم أعود إليكم. سهير زيان شوية موسيقى كالعادة.

عدنا إليكم في ما بقي من هذه الحصة من المشهد الثقافي، هذه الدقائق الأخيرة من هذا البرنامج. خلي اسمحوا لي برك بكلمة صغيرة، إذا كان عندي حق باش نقترح عليكم أو باش نحاول باش نأثر شوية عليكم، عندنا عرض هذا الصيف في تونس أنا أتمنى أنه يتعرض في برشا بلايس، اللي هو الدقة المراكشية. راهو في المغرب شقيق وخاصة في جنوب المغرب عندهم موسيقى أصلية متاعهم، تلقاها كان عندهم هما، ليس فيها أي مداخل تاع موسيقى أخرى، موسيقى الجناوة، موسيقى الجنوب المغربي اللي جتنا منها نجاة عتيب، واللي جتنا منها برشا فرق موسيقية، واللي أراهم تراث، هم يقولوا تراث إفريقي، هو حقيقة فعلا تراث إفريقي، على الأقل الإيقاعات اللي تسمعوها هي إيقاعات رائعة جدا، موسيقى تحسوا بها إلى أي حد العالم مختلف وإلى أي حد شعوب مختلف. فالعرض ذات عمل لهارت السبت في مهرجان بوقرنين في الحمامات، دقة مراكشية ومعها شوية هكا تنسيق تونسي. ما حضرتش للعرض، لكن اللي حضروا ليه يقولوا بالحق، مشينا شفنا دي بيز مو توتال في الموسيقى، مشينا سمعنا موسيقى اخرى، وانا عندي فكره كنت مغروم حتى بالموسيقى هذه، الموسيقى بتاع جنوب المغرب من اروع وافضل ما تسمعوا، فيها ريتم وايقاع ما يخليكش رايد خلاص، يعني موسيقى تاثر فيك وتاخذك معها، وهذا المهم في المهرجانات انك تشوف موسيقى مختلفه. العام كامل عندك موسيقات برشا، ثم عروض تونسيه تستحق بينصير ونحن ندعمها ونشجعها، هذيك موسيقتنا، ذاك تراثنا، لكن ايضا هي فرصه لاكتشاف موسيقاتنا العالم.

0: خلانا روحي ظلام بسقم خلانا حيك
1: حيك بابا حيك الفرح.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: إذاعة تونس الثقافية
3: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
2: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
3: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
2: إذاعة تونس الثقافية
3: حين يكون الوطن هو الإنسان.
2: ثقافتنا الصحية. ثقافتنا الصحية مجلة توعوية خدماتية مع فاتن الصالحي.
4: مرحبا بكافة السادة المستمعين والمتابعين على موجة إذاعة تونس الثقافية في لقاء المباشر برنامج ثقافتنا الصحية اليوم الثلاثاء 11 أوت 2026، وكنت مرحبا بكم. تحية سوير زين في الهندسة الصوتية، كوثر حجري في الديجيتال، وصفحة إذاعة تونس الثقافية المباشر، وعبد اللطيف حجري كذلك في الديجيتال. تحية فاتن الصالحي في الأعداد والتقديم. لحس اليوم الحديث على التهاب المفاصل في فصل الصيف، يكون حاضر معنا الدكتور سفيان قليل مختص في جراحة العظام والكسور للحديث معه حول هذا الموضوع اليوم. كذلك تحدث على الشك المرضي اللي لديه عدة انعكاسات سلبية على شخصية الإنسان وعلى سلوكه وفي علاقة بالآخرين. يكون حاضر معنا عبر الهاتف الدكتور أنس العويني، أخصائي ومعالج نفسي. خليكم معنا في الاستماع والمتابعة. نسمع الفنان آدم في هذا النغم اللي باش يكون حاضر في حفل مهرجان الحمامات الدولي هذه الليلة في ستينيات المهرجان. خليكم معنا في الاستماع والمتابعة.

0: ثقافتنا الصحية. ثقافتنا الصحية مجلة توعوية خدماتية مع فاتن الصالحي. فاتن الصالحي،
1: أهلا وسهلا بكم في لقاءنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية. كما قلنا منذ قليل، حديث على التهاب المفاصل خاصة في فصل الصيف مع استعمال المكيفات وتغيرات المناخية، أكيد هما يكون تأثير كبير على المفاصل. حاضر معايا في الأستوديو الدكتور سفيان قليل، المختص في أمراض المفاصل والعظام وأيضا التصلبات الرياضية والمشاكل الرياضية والكسور أيضا. صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي الإذاعة الثقافية.
1: شكرا لك على الحضور معنا في استوديو 6 بإذاعة تونس الثقافية. حبيت نحكيه طبعا اليوم على مشاكل التهاب المفاصل، اللي هي على سنة كاملة اللي عندهم مشاكل التهاب المفاصل، ولكن في الصيف ربما تقل ولا تكثر. انت لهنا ربما برشا تساؤلات، يقول لك التهاب المفاصل مع فيتامين دي، الشمس موجودة بكثرة، فأكيد ربما تقل المشاكل هذه. شو رأينا في الموضوع هذا؟
2: شوف، يلزمنا أن نقسم نشوف كون تأثير الحرارة المرتفعة على أمراض المفاصل بصفة عامة، وخاصة نشوف التهابات المفاصل بصفة عامة. الناس اللي عندها التهابات مفاصل مزمنة في الصيف يخف الألام. وعليش هو يسميه البرد، يقول لك أنا بعد لك كيجي البرد والشتاء بكل مفاصل كله تولي توجع وكل شيء والالتهابات تصير. عادة الناس اللي عندهم التهابات المفاصل كيف يجي فصل الصيف الالتهابات تنقص ويحسوا في روحهم خير. ولكن إذا كان هما في فترة اللي هما عندهم نسميه أمبوسي، معناتها عندهم التهابات وكل شيء والمرض متاعهم ما هوش مداوي على قاعدة، وباقي عندهم انتفاخ في المفاصل متاعهم، وقت الحرارة مش تزيد في الانتفاخ وتقوي الآلام متاعهم هما، وقتها يولي العلاج أكثر لازم نبردوا بالثلج ولا حاجة كما كيا، هو اللي نفضله.
1: يعني الحرارة تزيد الآلام المفاصل،
2: الحرارة تزيد آلام المفاصل في حالتين اثنين، وقت اللي ثم التهاب كبير موجود من قبل، يعني المفصل تلقاه منفوخ، فهمني، تزيد. أخطر عليش هي رأي الحرارة تسبب يعني الشرايين تتحل شوية، فهمني، هذاك علش الناس وقت الحرارة تتنفخ أكثر، خاصة الناس اللي ما تتحركش واللي ما تمشيش في الصيف، يقول لك ساقية تتنفخ، إيدي تتنفخ، علش خاطر الحركة الدموية الشرايين يبدو محلولين بالسخانة ويسببوا نوع من الانتفاخ على مستوى الأعضاء، والانتفاخ هذاك هو اللي يعطي القلق. بالنسبة للإنسان العادي ما يحسوش برشا، معناتها الإنسان العادي خاصة إذا كان يتعاطى الرياضة ما يبداش عنده انتفاخ، خاطر يتحرك والشرايين متاعه تخدم، سيستم فينو متاعه يخدم، يولي يجي مستوعب الانتفاخ هذاك. ولكن الناس اللي ما تتحركش واللي ما تمشيش، فهمني، وهما عندهم مشاكل متاع الشرايين متاعهم، وقت اللي يزيد الانتفاخ الآلام تزيدهم. ولذا احنا ننصحوا المرضى اللي عندهم أمراض مزمنة معناتها رثية تتسمى، معناتها مالاديا انفلاماتوار، هذوكم في فصل الصيف يحاولوا باش يكونوا مواظبين على العلاج نتاعهم باش ما تتنفخش المفاصل نتاعهم هما، خاطر اذا كانت نفخت راهو الانتفاخ هذاك مش يزيد مع الحراره. الحاجه الثانيه وقتاش زاد كيف الانتفاخ يقلق، وقت اللي انسان يتضرب ولا تصير له كدمه ولا حاجه كيف ما هكايا، هذايا عادي وقت الإنسان يتضرب تصير له كدمة يتنفخ، الحرارة مش تزيد، مش كما في الشتاء مش كما في الصيف. هذاك علاش احنا عند الرياضيين ولا الناس كيف تضرب يقولوا اعمل الثلج على الضربة متاعك باش تنقص من الانتفاخ هذاك وتخلي كون هذاك الالتهاب ينقص، فهمني. ولكن حاجة أخرى اللي في الوقت اللي في فصل الصيف اللي تصير هي النقص في الماء، لا ديزيدغاتاسيون، النقص في الماء خاصة عند الناس الكبار، كيف ينقص كمية الماء في البدن، التوازن معناتها الايونيك اللي في وسط البدن نتاع الاملاح وخاصة الصوديوم والبوتاسيوم والاملاح هذوما يتفرعس، وهذاك علاش يصير الانتفاخ. ولذا نقول باش الناس تشرب بزايد ماء باش ما تصير ليش ديزيدراتاسيون، خاطر وقت اللي العضلة تشيح من الماء وانتي تعمل عليها افور، تعمل عليها مجهود، تولي توجع، هذاك عاش تولي عندك نوعا ما من الالم. اما بصفة عامة الناس اذا كان عندها أمراض رثية نقولوا لهم يستحفظوا على رواحهم ويأخذوا دوياتهم باش المرض ما يزيدش.
1: واضح.
2: عند بعض الناس اللي مش أمراض رثية، معناتها الناس اللي عندها تصير لها التهابات في الأوتار متاعها ولي طنديني تحنا نسميهم، كيف كيف إذا كان ثم حرارة قصوى، معناتها حرارة كبيرة كما تو 40 و45 درجة، الالتهاب هذاك مش يزيد، وهذاك علاش وقت نقول لهم لازم تاخذوا الدواء وتشربوا الماء وتستعملوا الثلج أساسا على المفصل ولا الوتر هذاك اللي وجع فيك سمع
1: اللي فيه ألم فعلا مهم جدا
2: فيه ألم. يعني الشيح هذاك هو اللي يعطي الألم على مستوى العضلة وتصير تعب في العضلة، يعني ينفتج مشكلير، هو اللي يعطي هذيك يقول لك أنا من حس في شنو حي حس في أكتافي توجع إيدي توجع فهمني. هذيك راهو إذا كان هو ديزيدراتي وزيد مع السخانة هذيك وقتها يتقلق. هذا بالنسبة للناس اللي عندها الأمراض الرثية وبالناس اللي لبس عليهم. عند الرياضيين زي كيف كيف نقولوا لهم راهو الحرارة يلزمكم تشربوا الماء وتاخذوا زادة كيف كيف وتاخذوا لزي الكتروليت، معناتها تشربوا تاكلوا ماكلة متوازنة متاعكم فيها تكون الماكلة متاعكم متوازنة فيها الخضار فيها الفيتامينات فيها كل شيء باش ما يصيرش عملية الانتفاخ هذيك وهي اللي تسبب لكم الألام على مستوى العضلات وعلى مستوى المفاصل. إذا كانت تعمل أنت مجهود كبير وأنت ماكش شارب ماء وتعمل في الرياضة وتمشي تعمل صالة ساعة ولا ساعة ونص معناتها في قاعة الرياضة وما تشربش ماء، هذا راو يمكن يسبب لك ألام في العضلة متاعك.
1: واضح. يعني حتى الرياضيين معنيين بألم المفاصل.
2: صحيح.
1: خاصة إذا كان يكون
2: كل الناس
1: أي خاصة إذا كان فما معناتها حركة غير يعني مش في بلاصتها كما نقولوا تصير لي فو موفمون
2: وغير معتادة للبدن هذاك.
1: أيوة.
2: إذا كان هو إنسان عمل مجهود خاص يعني طلب من العضلة متاعه باش تعمل له مجهود خاص دونك يزمو يغذيها في نفس الوقت يزمو يغذيها ويزمو يعطيها الماء.
1: نعم. اي لانه في بعض الاحيان فما اللي شكون يقول لك خلينا نعمل جهد اكثر في الرياضه باش تضعف او كيف طريقه التفكير طبعا، لكن هذا يسبب له الاجهاد باعتبار فما شكون يمشي حتى الالعاب الرياضيه الصعبه كما رفع الاثقال مثلا واللي ممكن
2: كلهم هم بصفه عامه شوف هو يعني الرياضيين اللي يعملوا الاشياء هذه بصفه عامه يعرفوا راهم معناتها يعرفوا يقول لك انا راهو اللي يعملوا اجهاد كبير كمشي اللي توا دخل في فتره الصيف يحب ولا وقت الكونجي نتاعه يحب يعمل الرياضه كما قلت انت باش يرجع اللياقه البدنيه نتاعه وكل شيء هذاك نقولوا له راهو رد بالك تبدا بشويه بشويه الرياضه نتاعك وفي نفس الوقت تحافظ على نسبة وجود الماء في البدن متاعك معناتها تشرب الماء وتاكل ماكلة متوازنة فهمني؟ نعم. ما تاكلش كنش سكريات وما تاكلش معناتها غذاء فيه خضار فيه فيتامينات فيه أملاح اللي هي تغذي لك البدن متاعك مع الماء باش ما تسبب لكش الآلام اللي في العضلة متاعك. وهذاك علاش هو أي إنسان يكون ما عملش رياضة لمدة سنة مثلا ويمشي يعمل حصة رياضة متاع ساعة ساعة ونص يخرج العضلة متاعه كل توجع وخاصة في اليوم الموالي، علاش خاطر العضلة نتاعو ما كانتش مهيئة للمجهود هذاك، ولذا كل مجهود نعملوه باش نتفاداو الالتهابات على مستوى العضلات وعلى مستوى الأوتار يلزم يكون بصفة تدريجية ما يكونش بصفة عشوائية.
1: وهذا حي مهم جدا. نحكيو أيضا على استعمال المكيفات خاصة شفنا ارتفاع كبير درجة الحرارة في فصل الصيف السنة واستعمال كبير المكيفات وفما ناس يعني تقعد مباشرة قدام المكيف.
2: هذاك مش هي هو أي تغيير مفاجئ في الحرارة مش باهي للبدن. هذاك عايش يقول لك خوض وقتك باش تدخل، واحنا ما احناش مجعولين باش نقعدوا في 16 درجة. صحيح انه ثم عبيت كما قلت انت ترقد بالمكيف وحط المكيف متاع 16 درجة يعني راقد في الثلاجة تقريبا معناتها مش او في الشتاء واللي يحب يتغطى بفراشية في 22-23 درجة. مهم جدا انه الانسان يكون متوازن مع المحيط اللي هو فيه، انه وجود الحراره في الصيف عاديه معناتها راهو هذيك مجعول، تداول الفصول على البدن هذيك شيء عادي جدا ونتاقلموا معاه، ولكن انه انسان يكون في بقعه بارده وفي بقعه سخونه يا ربي وكما قلت انت 40-45 درجه بعد ذلك يدخل يقعد في غرفه فيها 16 درجه هذاك مش باهي، لانه التغيير الفجئي للحراره في الأبدان ما هوش بيه هو اللي سبب زي ده كيف تقلص في العضلة تمتعه وبعد كده تولي عنده ألم.
1: نعم وتصير صدمة كما نقولوا لل
2: شوك ترميك
1: شوك لأنه كان في حرارة معينة ويتفاجأ بعد يلقى روحه في حرارة معينة أخرى
2: طبعاً حاجة أخرى زادة ثم بالنسبة زادة كيف للناس اللي يعني عملت عمليات على المفاصل ولا على الأعضاء متاعها نتيجة لكسور ولا لحالة أخرى في فصل الصيف زادة كيف يتفاداو باش يقعدوا في وسط يعني سخون برشا خاطر الحراره كما قلنا تزيد في الانتفاخ اذا كان عنده جرح مش تزيد نتفخله فهمني دونك نتفاداو هذاك علاش وقت خاطر توا معظم الناس قبل كان هيك علاش قبل كانت العاده الناس تتفادى انه تعمل عمليات في فصل الصيف خاطر يخافوا من العرق ومن الانتفاخ وكل شيء صحيح انه توا هذه تصير من محاسن التكييف اللي موجود خاطر الناس كل ولا عندها التكييف وكل شيء التكييف يخلي كون درجه الحراره كنت متوازنه في البيت نتاعو ويجي يقوم معناتها بالعلاج الطبيعي ويكمل العلاج نتاعو بصفه عاديه ما بعد بعد العمليه الجراحيه نتاعو هذاك عاش برشا ناس تقولوا راه العمليه يقولوا كان ما نعملش عمليه في الصيف ما تعملش عمليه في الصيف صحيح اذا كانك انت ما عندكش مكيف ولا اذا كانك انت في وسط اللي الدرجه نتاع 40 درجه حراره طول الوقت في وسط الدار قطعا فهمني أما تو إذا كان بظرف الظروف اللي موجودة تو الوقت الحاضر ما عاش تما مشاكل هذاك علاش نقوله ديما نتفاداو ديما الحرارة القصوى نتفاداو
1: نعم فعلا مهم جدا أيضا بما أن في فصل الصيف يقول لك برشا ناس نستغلوا أنه الشمس موجودة معناتها الفيتامين دي موجودة وتحسن من نقص هذا ولكن فما طرق أيضا لاستقطاب أو لأخذ هذه الطاقة أو الفيتامين هذا كما يقولوا يعني من غير ما نكون فما قلق أو إنزعاج بالنسبة للفيتامين دي
2: لا مثلا حتى قلق احنا الشمس عندنا موجوده تقريبا العام 12 في تونس معنا على الاقل في المحيط نتاعنا احنا ولكن زاد كيف مع ترى عند بعض ناس يستخيلوا لهم كون مشى للصيف راهو الفيتامين دي نتاعو عادي هذه راهي مش صحيحه ياسر الفكره هذه وخاصة عند النساء وعند النساء ما بعد فترة الأربعين احنا بصفة عامة الناس اللي حول البحر الأبيض المتوسط ثم برشا خاصة النساء عندهم نقص في الفيتامين دي ما يمنعش كون النساء في الفترة العمرية هذيك خاصة في فصل الخريف يعملوا التحاليل متاعهم متاع الفيتامين دي متاعهم باش يكون كذا كان الفيتامين دي متاعهم نازل وقتها ياخذوا التكملة متاع الفيتامين دي متاعهم هما علاش لعديد الأسباب لأن الفيتامين دي مش كان للعظم برك معناتها تجد نقص فيتامين دي متاعك طايح تحس بالفشلة تحس أنك مرخوف تحس في روحك ماكش قد بعضك لأنه هو فيتامين دي مهم للبدن متاعنا وما يمنعش إذا كان مع النساء عندهم ولا حتى الرجال عندهم نقص الفيتامين دي باش ياخذوا العلاج ما في حتى شيء ما في حتى أضعاف جانبية ظواهر جانبية ياخذوا العلاج متاعهم ما ثم حتى مشكل
1: نعم فيتامين دي طبعا
2: أي معروف. فيتامين دي لازم تاخذها ما ثم حتى مشكل
1: أي ما في حتى أضرار أكيد مهم جدا بالنسبة لكن في تونس زي قلت لي احنا على البحر المتوسط وإحنا في تونس عندنا الشمس تقريبا 24 ساعة في تونس ولكن عندنا حديث على كونه إنه فما مشاكل التهاب مفاصل كبيرة في تونس
2: أي هو شوف الأمراض الرثية يسميهم الآن المالادي انفلاماتوار موجودين أما كما قلنا هو جاب ربي الطقس متاعنا احنا في تونس مش بارد برشا احنا دي حاجة ويقول لك يقول لك مريض عنده البرد عند اللغة العامة يعني فهمني عنده مرض مفاصل متاع التهابات مفاصل أما جاب ربي في الوقت اللي يبدأ الطقس دافي الالم تنقص كما قلنا وقتاش تزيد مع السخانه وقت اللي يكون هو واش واخذ العلاج نتاعو والمفاصل نتاعو منفوخه وقعدت في بقعه سخونه يعني هو زاد سخانه على السخانه كما يقولوها معناتها فهمني خاطر وقت يصير الالتهاب هذاك وينتفخ يعني الشرايين نتاعو تتحل كل شيء السخانه تزيد تحل الشرايين وتزيد من كميه الالتهاب على مستوى المفصل
1: وقتها هو في التفكير انه عندي برد نمشي للسخانه باش
2: يعطيك الصحه اما لكن ما يلزمش تكون سخانة فارطة ويزم يكون هو زاد كيفاش العلاج نتاعو متوازن يعني ياخذ في العلاج نتاعو مش ما يخوش الدواء نتاعو مش يداوي بالسخانة فهمني
1: اي يعني باش نفهمك علاش ديما تدعيو انه اللي عنده ألم في مفصل من مفاصل استعمال الثلج
2: كما قلنا كيف حالة الكدمات وعند الرياضيين وكل شيء يخفف صحيح استعمال الثلج علاش لأنه كما قلنا الشرايين تتقلص يولي كمية الدم اللي توصل المفصل تنقص دونك كمية الالتهابات تنقص وهذا كما يخفف الآلام على مستوى المفاصل الثلج.
1: نعم مهم جدا. على مستوى طرق العلاج دكتور بالنسبة لالتهاب المفاصل، وتحدثت على التهاب المفاصل نجم يكون وقتي فمش يكون يكون مزمن. كيفاش معناتها طرق العلاج؟ هل هناك تطور على مستوى المستجدات في الأدوية، وإلا ممكن تعطينا طبعا طرق العلاج الخاصة بهذا؟
2: شوف أنا مش نعطيك بصفة إجمالية، لأنه على الأكثر هما أطباء الروماتيزم هما اللي يتلهوا بالأمراض هذه الرثية نسميهم، والأمراض التهابات المفاصل. هو ثم عديد الأشياء اللي صارت معناتها في السنين اللي فاتت، وكيفاش نتحكموا في الآلام هذوما والأنواع، خاصة مع تطور بعض التحاليل كيف الطبية، لأنه هي اللي تخلينا باش نكتشفوا بعض الأمراض اللي هي نادرة مثلا اللي عندها ولات عندها علاجات خاصة. احنا اللي ننصحوا بيه بصفة عامة المرضى، وقت ما عندك آلام في المفاصل وخاصة إذا كان ثم انتفاخ، تمشي تعدي عن طبيب متاعك، تمشي طبيب العائلة متاعك، تمشي طبيب روماتولوج، فهمني، تمشي تعاين باش هو يصير الكشف المبكر على المرض متاعك، وتبدأ العلاج متاعك بصفة مبكرة، لأنه راو الأمراض الالتهابات المفاصل هذه والأمراض الرثية تجم تظهر حتى عند الصغار، راهو مش كان عند الكبار، مش كان عند الناس الكبار، فهمني، تجم تكون عند الصغار، تجم تكون عند اليافعين، تجم تكون عند الكهول، تجم تكون عند الناس الكبار. ما ثميش يعني صفة عمرية معناتها اللي هي مخصصة للأمراض متاع الالتهابات، وكل فترة عندها الأمراض الخصوصية متاعها، فهمني، ثم أنواع متاع روماتيزم تجي للأطفال، ثم أمراض متاع روماتيزم تجي للكبار، فهمني. أما احنا اللي ننصحوا به بصفة عامة، كون المرضى وقت ما عندك آلام في المفاصل متاعك، تمشي تشوف الطبيب متاعك، تمشي تشوف الطبيب وهو يعمل لك التشخيص متاعك، هو يعمل لك العلاج متاعك.
1: واضح دكتور، مهم جدا. التغذية عندها دور في التهاب المفاصل؟
2: كما قلت لك ساعة أنا على الأول، لازم التغذية تكون متوازنة، فهمني، توا خطر توا في الصيف، معناتها كما قلنا شربين الماء مهم جدا، فهمني، وكي تشرب الماء مش كما تشرب الكوكا ولا فانتا ولا ولا ولا ليجو، هذاكم مش يعطيوك كمية الماء، أما لكن الإفراط من السكر زاد كيف ما هوش به، فهمني، كيف ثم عديد الأنواع زاد كيف متاع متاع الليتيزان مثلا، انواع متاع التي اللي عندها معناتها محاسن، ويمكن تعاون يعني مثلا في الشرق اسيا الناس مثلا برشا ناس تستهلك برشا الشاي الاخضر مثلا،
1: الشاي الصحيح حتى على الريق يقول لك ناخذ الشاي،
2: ياخذ التي والتي الاخضر يكون ضعيف، معناتها مش كيما اللي ناخذوه احنا، فهمني. ثم عديد راهو اللي ما يحبش يشرب من الساعة يقول لك انا ما نجيبش نشرب برشا ماء، كما قلنا امشي خذ تيزان، خذ تي، خذ تبدل، اما لكني ما تقعدش ما غير ما. والماكله نتاعك زي ما تكون ماكله متوازنك، علاش احنا توا ربي عطانا الغله في الصيف، عطانا انواع نتاع خضار اللي فيها الاملاح، فيها المغنيسيوم، فيها الكالسيوم، فيها في البعض منه فيه الفيتامين دي زي كيف فهمني، يلزم الماكله تكون متوازنه، يعني مش الماكله راهو هذه الماكله مايونيز وسكر ومشروبات غازية.
1: نعم، وخاصة الأكلات السريعة.
2: إيه علاش قلت أنا كاوكي توا موضة، أما لكني صحيح أنه الناس في عطلة ويحبوا يخرجوا ويشتي وكل شيء عادي، ما ثمش مشكل، أما ما ننساوش كون إجمالا عندك الحق باش ساعة تمشي تتعشى ولا تمشي تاخذ حاجة من النوع هذايا، خاصة الشباب اللي يكونوا البعض منه يكاد يكون مدمن على هذا النوع من الأكل، ولكن ما ننساوش كون الماكلة في الدار اللي فيها الخضرة واللي فيها الفاكهة وكل شيء، هذو ما كلهم راهم مهمين جدا.
1: نعم، وفار برشا نشوفوا اللي طوى مثلا في الصيف تكثر المثلجات يعني اللي هي معناتها تنجم يكون عندها تأثير على المفاصل، تنجم يكون تأثير انه حاجة باردة باش تدخل الجسم. دكتور
2: شوف، هي الحاجة باردة هي اللي فيه متاحة وقت اللي تشربوا انت، هو كيف مش يوصل المعدة متاعك مش يوصل سخون، راه مش يوصل بارد معناتها للمعدة من داخل، هي سالي المفعول متاع البرودة على مستوى الفم والذوق وكل شيء، هو اللي والإحساس هو اللي يعطي هذيك النشوة. أما بعدك راه كيف يدخل داخل البدن مش يولي كل على نفس الـ نفس الـ نفس الحرارة داخل البدن تاع 37 درجة،
1: يعني ما فيها حتى تأثير. ولكن ربما نحكي هنا على السكريات طبعا اختصاص آخر، تولي حاجة أخرى،
2: حاجة أخرى سكريات،
1: تولي برشا سكريات طبعا الأكثر ليه، وخاصة نعرفوا فصل الصيف كما قلت أنت برشا غلة، برشا برشا ماء، برشا حلو، برشا
2: وفراح وسهريات كل شيء. أيوه. فاش خليها وقت وقت يعني تعاطي الرياضه وبصفه متوازنه يولي باهي في حال في الحاله هذه، على الاقل الناس تستنفع في الفتره اللي هي تكون في عطله، مش تعمل شويه رياضه وتتعاطى شويه رياضه المشي خاصه، معناتها مش لازم حتى انك تمشي في صاله، معناتها فهمني.
1: يعني بالنسبه للي عنده التهاب مفاصل مزمنين ينجم يمارس رياضه ولكن خفيفه، مش
2: ينجم. شوف كل شيء ممكن، وكل شيء عنده مرض مزمن يلزم يعمل البرنامج نتاع الحياه نتاعو مع الدكتور نتاعو، وهو طبيبه هو اللي يقول له شنو ما الاشياء اللي يعملها شنو ما اللي ما يعملهاش، على خاطر ما تنساش الامراض الرثيه فيها الالتهابات نتاع المفصل، ما لكن فيها الالتهابات نتاع الاوتار، فيها العضلات تضعف، فيها برشا حوايج، فهمني. وهذا راهو الدكتور المباشر نتاع المريض هو اللي يعمل البرنامج نتاع الحياه نتاع المريض نتاعو.
1: نعم، ولكن بالنسبه للادويه متوفره ما يخوفش اذا كنا نحكيو على التهاب المفاصل سواء مزمن او غيره.
2: احنا هذاك علاش قلنا راهو الناس لازم تواظب على العلاجات نتاعها وما تفرطش في العلاج نتاعها، خاطر اذا كان تفرط في العلاج نتاعك تولي الالتهابات في بطنك تطلع تزيد، وفي الحاله هذه السخانه تولي ما تعاونكش، تولي تزيدك في الالم. مش اذا كانك انت عندك امراض رثيه وخذيت الدواء والدواء نتاعك نقص لك من الالتهابات نتاع المفاصل نتاعك، السخانه تعاونك كما قلنا. اما لكني اذا كانك انت في حاله تهيج في المفصل نتاعك انت وده منفوخ وكل شيء وثم سخانه حراره نتاع 40 درجه مش تزيدك.
1: نعم، واضح مهم جدا دكتور. طبعا نحكينا على أهمية الشمس كما قلت أنت في فصل الصيف، نحاولوا نستغلوا أكثر ما يمكن مش ناخذوا منها الطاقة، لأنه عندنا أيضا الرطوبة ما ننسيوش كي يرجع فصل بعد فصل الصيف يكون فما رطوبة وتكون فما تأثير المناخ الخارجي على صحة الإنسان، واللي يقول لك برشا يتقلق خاصة اللي عنده مشاكل في الحنجرة هكا يقول لك عندي برد
2: هكا، وقتها يدخل الجهاز التنفسي هو أكثر منه حاجة. أي
1: بالضبط،
2: الفترة هذيك
1: ويأثر طبعا على الجسم ككل. مهم جدا طبعا هذه المعلومات والمعطيات حول التهاب المفاصل المزمن، وانت حكيت انه موجود بكثرة هذا المرض في تونس حقيقة.
2: موجود
1: موجود لعدة أسباب وراثية أكثر منها،
2: البعض منه ثم أي ثم بعض العائلات عندهم بعض الأمراض، أما لكني ما نتخيلش كون الأمراض عنا احنا موجودة أكثر برشا من بلدان أخرين، معناتها في في في في جميع العالم معناتها موجود الأمراض الرثية والالتهابات المفاصل. أما كما قلنا ثم عامل وراثي، ولكن ثم عامل بيئي، ثم عامل متاع كيف متاع التغذية ومتاع الناس كيفاش تعيش، وكما قلنا إذا كان أنت تشوف في بعض البلدان خاصة وقت اللي يبدأ الأكل متاعهم غير متوازن، وخاصة يستهلكوا برشا السكريات وثم السمنة وثم كل شيء، يعني هذا كله راه يأثر من بعدك على المفاصل متاعهم، وبعد كده الناس اللي روحها في مشاكل، ما تفهمني ديما احنا راهو زيادة في الوزن تأثر على المفاصل وتعطي الآلام في المفاصل. علاش؟ خاطر البدن ماهوش مجعول باش يكون الوزن متاعه الضعف متاع الوزن العادي مثلا،
1: مع قلة الحركة
2: الناس وقت اللي ما تتحركش ما تعملش رياضة ما تتمشيش وما تاكلش بالباهي ما تاكلش مليح، فهمني، وخاصة إذا كان عندهم سكري ولا حاجة كما كي هذا كان معرضة للأمراض المفاصل والمشاكل بتاع المفاصل.
1: واضح دكتور، شكرا لك على الحضور معنا.
2: يعيشك
1: يعيشك دكتور سفيان قليل، مختص في جراحة العظام والكسور والطب الرياضي، شكرا لك على الحضور معنا والحديث على التهاب المفاصل خاصة في فصل الصيف، كيفاش ممكن نستغلوا الشمس ووجود الشمس في تونس باش نضاعفوا قوة الفيتامين دي، وطبعا هناك الأدوية متوفرة بالنسبة للأمراض المزمنة. نسمع ونغمث ونعود ونصل لقاءنا المباشر.

0: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
1: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
1: الصحة النفسية.
3: ركن الصحة النفسية كالعادة مع الدكتورة نسا عويني، أخصائي ومعالج نفسي. أهلا بيك، صباح النور، مرحبا.
4: إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد. مرحبا مدام فادر، مرحبا بيك والسيدة المستمعين الكل.
3: مرحبا بيك أنس العويني. موضوعنا اليوم الشك وفما الشك المرضي، واللي يأثر كثيرا على العلاقات مع الذات ومع الآخرين. واليوم حابين نحكي معك على هذا الموضوع، الشك في العائلة، الشك في بين الأزواج خاصة. ممكن نحكي عليه بصفة عامة ونزيد نقدمه أكثر تفاصيل معك.
4: واضح لله. اليوم اشتحت على موضوع يمس برشا ناس، يمسنا في برشا مجالات، في المستويات المهنية، في المستويات حياتنا العامة، وخاصة كذلك في الحياة الزوجية. محور عليه شفيتنا على خاطره يتداخل بين الشك العادي والطبيعي، لأنه الشك في علم النفس هو حالة معرفية وحالة كذلك عاطفية وجدانية. يعني إنسان يبدأ يحس بقلق وقت يبدأ شاكك، مش جوست معناه كفكرة صحيحة ولا غلطة يعيش فيها الإنسان. التعليق للحكم، يعني حكم معلق، لا هو مصدق ولا هو مكذب، معلق بين الاحتمالين. العلماء يقولوا اللي ثم شك عادي، شك طبيعي، شك بناء اللي نوصل به للحقيقة.
3: نعم، الشك الذي يؤدي إلى اليقين كما يقال.
4: يعطيك الصحة. ديكارت نفسه يعني بناء الفلسفة نتاعه على الشك المنهجي. نشك باش نجم نعرف الصحيح من الغلط، باش نجم نبني حياتي. لكن اليوم نحب نتحدث على الشك المرضي، اللي هو الشك الوسواسي، وهو الذي لا يبحث عن إجابة بل هو يبحث عن القلق. إجابة واحدة لا تكفي، طمأنة لدقيقة لا تكفي، طمأنة لساعة لا تكفي. نبينوا له الأدلة الكل، نجيبوا له الحجج الكل، يبرد لحظات، ثم يرجع الشك ديما حي، والإنسان ديما في وضعية قلقة وماهوش مرتاح حتى حالة. وهذا بطبيعة الحال باش يخلينا تعبين ومتقلقين في الوسط اللي احنا موجودين فيه مع الانسان هذا اللي قاعد يشك فينا. موجوده بكثره في المساله في الحياه المهنيه، يشك فيك، ما يعطيك صراحه، ما يخليكش تخدم مرتاح في مخه، اللي تنجم انت ما تخدمش بالبدايه، تنجم ما تكونش في احسن حالاتك، تنجم ما تكونش امين وما تكونش صادق. شك كبير. وكيف كيف كما قلنا في الحياه الزوجيه.
3: نعم، مهم جدا. طبعا الشك العادي موجود وهذا ضروري لمسيرة حياة إنسان. مهم جدا أنه يحط نقاط ويقوله تخطيط لحياة اليومية. ولكن فما الشك المرضي كما قلت أنت، كل درج هو شك، واللي ويشك في حاجة ويعود يشك في حاجة أخرى، وربما الشك ذاك يولي شكوك مش شك.
4: بالضبط، بصيب فيه الإنسان. والشك هذا يعني هو من الناحية العصبية يرتبط بفرط نشاط في القشرة الجبهية الأمامية واللوجة الدماغية. أي أن الدماغ يرسل إنذار خاطئ دائما، حتى في غياب الخطر وحتى في غياب مصادر الشك المعرفية والحقيقية. فنتحدث بالفعل على حالة مرضية اللي الشخص الشاكك في حد ذاته يقعد يعاني ويقعد متقلق. خلينا نتحدث على الأصول والجذور النفسية للشك. أول حاجة لانعدام الأمان الداخلي، يعني أنه الإنسان اللي عنده هالشك الكبير هذا هو في الحقيقة لازم يكون إنسان تشكل له هالشك هذا في نفسه، وصار آلية من آليات الإدراك متاعه للواقع والتصرف متاعه. أنه ما عندوش يعني تعلق آمن في الطفولة بتاعه، وتعرض لبرشة خذلان، ديما في مخه باش يسيبوني، باش يبعدوا عليا، باش نقعد وحدي، تعرض لبرشة يعني تهديد نتاع ترك في الصغرى، ما كانش يعيش معنا نماذج آمنة ووفية وصادقة وتحسوا بالأمان، كان ديما يحس بروحه في خطر، وكان ديما يعيش في تردد وما تماش حتى حاجة خليه يحس بالتعلق الآمن. هذه من بين الأسباب. كيف كيف ثم الإسقاط، يعني أحيانا الشخص اللي يشك في شريكه يحمل في نفسه أفكار أو رغبات لم يتعرف بها، يعني في نفسه حاجات هي موجودة فيه هو فاتن لكنه يسقط على الشريك متاعه. مثلا من الحاجات اللي حشيك السارق ديما يرأى أن الناس تجي تسرق وشك في العبيد، حشيك الغير صادق الكاذب يرأى أن الناس تجي تكذب وما يصدقش كلام الناس اللي يتقالوا، ديما يحط الناس في شك، وهذا اللي نسميه الإسقاط. يعني اللي يحسوا فيه روحه ولا في أنتوراج وموش باهي مثلا في العائلة متاعهم هكا الكلهم أجريسيف ويضروا وعندهم كذا، فيسقط المسألة هذيك على الناس اللي دايرين به.
3: نعم.
4: إلا تجارب سابقة لم يتم علاجها، ينجم يكون شخص مثلا
3: يعني متعرض لصدمة ربما
4: يعني أيوة. تخلي الخدمة بلغتنا الدارجة، لعبوا له اللعبة في أمان الله يخدم على روحه، ولعبوا له اللعبة تلفت يلقاهم خرجوه بيدوا على رأسه أنا تحدث بوضوح، مسيكن يدخل في الخدمة جديدة ولو هما ناس محليهم وناس أمناء وناس صادقين، لكن يدي على قلبه وأقل جاس وأقل حركة وأقل اجتماع يتعمل له هو ما عيطولوش ولا مش موجود، حتى كونجي معاش حب ياخده وهو خايف مسكين يدو على قلبه، لكن التجربة القاسية اللي تعدى بها
3: لأنه ما عالجهاش أو ما تجوزهاش. واضح، مهم جدا أن نقفوا على نقاط نعيشها في حياتنا اليومية، مسألة الفشل أو مسألة أن تكون فما صدمة لابد من علاجها حتى تستمر حياتنا في المستقبل، لأنه تتضاعف المشاكل إذا ما تحلتش في وقتها.
4: بالضبط. ولا إنسان مثلا في تجربه الأولى وهو يتعرف في الحياة العاطفية تعرض للخيانة مثلا تعرض للخيانة مش معناها كصحبه عليها كهو، حتى يلقى عبد خجله مثلا كان معاه إنسان والإنسان هذا كان بعديك لقى ما شكون ماديا خير منه مشال الإنسان اللي ماديا خير، فما عاش يشعر الإنسان بالأمان، كان في أمين الله مع شخص 5 سنين ولا قديش يتلفت من بعد برد عليه وما عاش حب يكلمه، في ظرف شهر شهرين يلقاه في علاقة أخرى مع شخص آخر. فبطبيعة الحال تجارب كيف ما هذه تخليه يدخل مع ناس أخرين وهو ما عاش عاطي ثقة في الرجال وإلا في النساء. الحاجة الرابعة اللي مهمة جدا ومهمة للسادة المستمعين يكونوا كلنا فاهمينها هي الفراغ وانخفاض تقدير الذات. لو الإنسان اللي ما عندوش ثقة في نفسه وما يقدرش نفسه وما عندوش تقدير للذات يشك ديما أن الناس نجم تمشي وتخليه، يشك ديما أن الناس نجم ما تكونش فرحانة به، يشك أنه هو ينجم يتخان في كل لحظة، ما عندوش ثقة مثلا فاتم في كفاءته المهنية، ديما يشك أنه هما مش يتخلقوا عليه ويجيبوا موظف آخر خير منه، ديما يرى روحه مش طيارة، وهذه فكرة عنده رغم عنده حتى علاقة بالواقع متاع الحياة. وحديث رفضني يرى في روحه ومرأة تشوف في روحه مثلا مش مزيانة، رأى تشوف في روحه مش محلات، يشك أنه هو في كل لحظة ينجموا يبدلوه ويغيروه وما يكونش عايش معناها في أمان.
3: أي هنا ما تدخلش في مسألة الثقة بالنفس، فيها أكثر منها الشك.
4: هذه هي الثقة بالنفس تعمل الشك.
3: أيوة.
4: قلة الثقة بالنفس تعمل الشك.
3: أيوة.
4: أما الاعتزاز بالذات والثقة في الذات مدى تخلي الإنسان ما يشكش برشا، ولو هو يعيش في محيط ما أنا يقول لك أنا ما نتخانش، أنا في خدمتي مثلا أنا راجل صاحب كفاءة ما يخرجني حد، أنا في داري فهمتني إنسان مسؤول ومحترم وخلوق وراضي على شكلي وعلى كلي، فما يبدلني حد، ما يديش شبيه مثلا زوجي مشات خدمة مثلا في مؤتمر ولا شنو فهمتني يبدا يديها على قلبه، وشكون هذاك اللي يتكلم يا ودي جميل، شكون هذاك اللي واقف بحداكم من غادي دلوقتي يا ودي راجل يستمع.

0: تنقص شوية. وانا شفته قديش قاتل وقديش مدير وقديش محطم للمشاعر، فهمنا؟
1: نعم.
0: كيفاش يبانوا فما برشا ظواهر تأكد لنا احنا طحنا في الحاجة هذه. عندك يا سيدي التلويج والتفركيس في التليفون والرسائل بشكل قهري، يعني نهكمه وشهد نفركس وما يبردش، فهمت؟ استجواب يومي، وين كنت، وين مشيت، اش بيك وخرت هكا ونرمال مقبل بربع ساعة ودرجين شقعت تعمل فيهم وهذا وذك علاش مشيت لها البلاصة ولازم تمشي لها، فهمت؟ مراقبة صامتة زيت يبدو واحد يتجسس عليك، فهمت؟ تفيق براجلك ولا تفيق بمرتك قاعدة تتجسس عليك معناها بالسرقة. نجم حتى يصير تجنيد هكا لمقربين. وفي وقت توا زاد فات ما نساوش اللي ثم شكون يزرع لك جي بي اس ويزرع لك ميكرو ويزرع لك كاميرا وينتهك خصوصيتك وحرمتك بدافع الشك نتاعو اللي هو نتحدثوا على الشك المرضي بطبيعه الحال ماناش نتحدثوا على الشك السليم.
1: نعم اي اي وتولي طبعا ياثر تولي مش هنا مراقبه فقط وانما يكون تضييق على حريه الاخر في حتى وان كان في علاقه زوجيه
0: بالضبط. وهذا الا يرجع على الطرفين راهو بالاذى مش المشكوك فيه برك. حتى المشكك هذا يعيش عباره في سجن صنعه لنفسه، لا يرقد لا يركز في خدمته، يفقد المتعه نتاع الحياه، يبدا عنده قلق مزمن يوصل حتى للاكتئاب.
1: نعم.
0: وهو هذا السيد الشيخ
1: لأنه مضغوط مضغوط يعني ويعيش ضغط نفسي على نفسه وعلى آخرين. وهذا
0: بالضبط وقت نشك في الخيانة ولا نشك في أي حاجة معناها في خدمتي في حاجة دقيقة ما يعيش حياة، يعني تولي صعيبة برشا الحياة ويولي إنسان في أسوأ حالاته. المشكوك فيه بطبيعة يشعر بالاختناق ويشعر بالظلم وفقدان الكرامة، وأكثر من الظلم مدام ينجم كذلك يشعر بالقهر لأني أنا من يعمل شيء أمين وعملت كل الوسائل.
1: أي شخص يتهم بالخيانة
0: للأسف ما فماش أمين.
1: أي فما شعور بالخيانة والاتهام بالخيانة أكيد أنه باش يحس بالقهر والظلم والضيم. طيب في ثلاثة دقائق أو أقل شوية نحكي وربما على طرق العلاج بالنسبة للشك المرضي معك دكتور أنس لاوين.
0: يلزمنا لله أول حاجة لابريز دو كونسيونس نكونوا واعيين بين الحدث والوسواس، بين أني أنا شكيت في حاجة لأسباب منطقية وواعية، بين أني أنا ركبني وسواس ووليت نشك في الهواء ووليت نصنع في سيناريوهات في ذهني ووليت نربط في أحداث وأفكار ما عندها حتى علاقة بالواقع وبالمنطق. تعود باش تبدا تتجسس وتعس في صمت برا أتكلم وأحكي والأشياء اللي أنت شاكك فيها أطرحها بطريقة منطقية واسأل عليها وتلقى جواب اللي يشفي غليلك، فهمت؟ وإذا ما لقيت الجواب يشفي غليلك وكانت الأجوبة ما يشفي براستها فوقتها الإنسان ينجم لقدر الله يكون في خطر تكوردو. لكن في مسائل كيف ما هكا به أن نحطوا أنتياس ما بيناتنا كما تيغابوت دو كوبل. إذا دخلنا في مراحل شك واحد يبرر ويقول شنو هذا والشك هذا مش منطقي والآخر يقول لا ثم علاش، فلهنا أكل الشخص اللي يكون موضوعي وناتر ما بيناتكم وعنده معرفة بالأمراض النفسية وبالعلاقات الزوجية ينجم يكون عنده فاعلية كبيرة وما نقعدوش نتعارفوا وحدنا.
1: نعم
0: فهمنا.
1: مهم جدا. فما يعني أدوية بالنسبة للشك المرضي أو يكون فما علاج نفسي فقط؟
0: فما علاج نفسي وبطبيعة الحال ثم كذلك أدوية وقت يتولي حالات الشك كبيرة ومستمرة وما تحبش تتنحى والغزيز حتى على العلاج النفسي نطلبوا علاج يعني طب نفسي عند خدمه سيكياتريك يكون مع العلاج النفسي. والمرض الشك هذا راه ينجم يوصل حتى لحالات الهذيان ينجم يوصل حتى للبارانويا ويخرج الانسان يعني في وضعيه نفسيه حرجه وخطيره جدا على سلامته وقد يكون مرض مزمن. فوقت اللي ندخلوا في الوسواس نتاع الشك وبدا يخرج من المنطق ومن العقل نرجع لروحي ونحس اني انا عندي مشاكل داخليه اكثر منها الشريك نتاعي واكثر منها حياتي بصفه عامه، لهنا نقوس الانظار يدق ويلزمني نمشي لاخصائي في علم النفس السريري والمرضي ولا معالج نفسي او طبيب نفسي لاني في الوضعيه هذيا انا في خطره. واذا لا قدر الله دخلت في الشك المرضي الكبير فقد يكون مرض مزمن اللي خسرني روحي وحياتي ومتعه الحياه وبطبيعه الحال باش يخسرني كل ما في حياتي من أشغال من حياة زوجية من عائلة
1: نعم،
0: من أصدقاء لأنه شك في كل شيء يولي.
1: شكرا لك دكتور أنس لاوين أخصائي ومعالج نفسي على هذه المداخلة وإن شاء الله في استضافات أخرى قريبا لك
0: أجمل تحيات
1: فاتن الصالحي طبعا إلى اللقاء. ثقافة

الصحية. ثقافتنا الصحية مجلة توعوية خدماتية مع فاتن الصالحي.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.
2: ألحان وألوان.

0: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.
1: إذاعة تونس الثقافية. مسرح.
2: فرقة الإذاعة التونسية
3: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
2: تأليف محمد حكيم.
1: سينما.
4: هي فرحة الحياة.
1: موسيقى وحوارات.
5: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
1: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
6: فيلوسوفيا.
7: فيلوسوفيا.
8: Pensée. C'est se consacrer à une idée qui, un jour, deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
6: Philosophia avec Hicham El-Mas'oudi.
8: مرحبا بكم مستمعين الكرام في برنامج فيلوسوفيا لهذا الأسبوع. نذكر دائما بالاستراتيجية العامة لبرنامج فيلوسوفيا، ألا وهو

0: أساسا طرح الإشكاليات الفلسفية الكبرى، ثم كذلك فتح هذه الإشكاليات الكبرى إلى مجالات أخرى مثل مجالات الفن والعلم والسياسة وغيرها. استضفنا الأسبوع الفارط الأستاذ الجليل زميلي العزيز رئيس مدرسة الدكتوراه بالمعهد العالي للغات بتونس الأستاذ محمد شندول، وتطرقنا إلى إشكاليات فلسفية كبرى مثل ماهية اللغة، علاقة اللغة، التدريس اللغة بالطريقة القديمة التقليدية والطريقة الحديثة، وكذلك تعرضنا إلى اللغة، إشكالية اللغة والهوية، إشكالية اللغة وتصوراتنا للعالم، إشكالية انفتاح اللغة إلى على لغات أخرى. فكل هذه المسائل الفلسفية الكبرى تعمقنا فيها مع الأستاذ محمد شندول. أريد أن أقدم الأستاذ محمد شندول من جهة أخرى ومن زاوية أخرى. كما قلت هو ممثل تونس في اتحاد المجامع العلمية العربية والأليكسو، يعني أن له نشاط أكاديمي مكثف حول إشكالية المعجمية، وسنحاول أن نعرف ما هو المعجمية، ما هو هذا المشروع العلمي الكبير الذي يشرف عليه والذي يشرف من خلاله على إثبات أو تثبيت اللغة العربية لتكون لغة قائمة بين لغات العالم. فمرحبا بك أستاذ محمد شندول مرة أخرى، وشكرا على قبول الدعوة للأسبوع الثاني.
1: شكرا سي هشام على الاستضافة الجديدة هذه، وأنا سعيد بها أيضا، وأجد لك شكري مرة أخرى وبالإذاعة الثقافية التي لها باع في بث المعرفة والوعي الدقيق بواقع الحضاري للمستمع، لكل المستمعين.
0: شكرا
1: لك ولها.
0: شكرا، مرحبا بك. هذا واجبنا، أعتقد أنه واجب كل مثقف، أن لا تبقى الثقافة داخل سوار الجامعة، بل وجب أن تفتح الجامعة أسوارها للعموم لكي يفقهوا ماذا نقوم به داخل هذه الأسوار، وهذا أعتبرها مسألة حضارية كاملة. أستاذ، تعرضنا الأسبوع الفارط إلى كلمة يقولها الكثيرون دون أن نفهم بالفعل معناها القديم، وهو مفهوم المعجمية، وأنت المشرف على هذا المشروع الكبير المعجمية، وأنت الدارس والمدرس في هذا المجال، فهل يمكن أن نعرف المجتمع تعريفا بسيطا لكنه ثريا في نفس الوقت مفهوم المعجمية؟
1: شكرا لك سي هشام مرة أخرى، وشكرا لإذاعة ثقافية على هذه المسألة الجديدة التي تطرح موضوعا كهذا الموضوع الذي ذكرته. المعجمية هي درس لساني، الدرس اللساني هو قديم في العربية، بدأ مع الأصمعي وغيره في القرن الثاني الهجرة، ثم أخذ أسسه من مع الخليل بن أحمد
0: لكن الفراهيدي.
1: بعد الفراهيدي نعم، في كتاب العين الذي وضع النظرية النظرية المعجمية، ثم جاءت بعد ذلك معاجم أخرى يعني لم تكن خاضعة لنظرية واضحة، باستثناء لسان العرب الذي وضع أسسا منهجية ليس فكرية سماها الوضع والجمع. ولكنه المعجمية كعلم قائم الذات له أسس وتصورات، جاء بالخصوص مع الدرس اللسان الحديث لكسيكولوجي، هذه الترجمة الفرنسية، والبنجليزية والبنجليزية مثلها يعني تقريبا. نعم هذه
0: هو درس لساني موضوعه دراسة المفردات
1: في دلالاتها وفي تشكلها،
0: في دلالاتها
1: وتشكلها، في الفكر وفي النطق، يعني معنى ومبنى.
0: جميل جدا. هل يمكن أن تعيده مرة ثانية لكي يعرف المستمع لما يفهم يسمع إلى كلمة المعجمية؟ المعجمية هي درس لساني
1: حديث له جذور قديمة، طبعا
0: له جذور قديمة كما ذكرت الفراهيدي، مهمته دراسة المفردات، موضوعه دراسة المفردات في دلالتها وتشكلها
1: المعنوي والشكلي.
0: المعنوي والشكلي.
1: ونقول الشكلي يعني الصرفي والصوتي.
0: هل يمكن أن نقول المعجمية هي علم؟
1: علم طبعا، هي
0: لأن
1: لكسيكولوجي يعني المعجم أو علم المعجم.
0: موضوعه دراسة المفردات، ما هو منهجه؟ هل له منهج؟ لأن طبعا في كل علم له موضوع وله منهج.
1: له منهج هو يقوم على هو له مبادئ أيضا،
0: المبادئ
1: يعني ومنهج. المنهج ينقسم إلى فرعين كبيرين.
0: جميل.
1: منهج هذا في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في على المستوى التطبيقي
0: تطبيقي
1: سمى ثم منهج يسمى منهج الجمع
0: الجمع
1: كيف تجمع المفردات التي هي تتكلم بالجمع اللغوية وكيف تضعها كيف تصفها للمستمع والمستعمل هذا في يسمى بالمعجمية التطبيقية
0: تطبيقية
1: ليكسيكوغرافي وتوجد المعجمية النظرية ليكسيكوغرافي تدرس المفردات من حيث نظام
0: نظام
1: نظام معقد يعني نظام بسيط ونظام مركب ونظام معقد اللغة يعني المفردات باعتبار نظام معقد لأنها تأخذ إلى عدة أنظمة داخلية إذن المعجمية النظرية تدرس القضايا النظرية من حيث أن اللغة المفردات هي نظام معقد والمعجمية التطبيقية ليكسيكوغرافي هي اللغة هي التي تضع اللغة أمام المستعمل بصيغتين في وضع بالجمع مفردات ووضعها ويكون هذا عن طريق وضع تأليف المعاجم والموسوعات.
0: جميل جدا. فيعني أن للفهم البسيط مثلي أنا لأنني لست خبيرا في هذا المجال هل هناك علاقة بين المعجمية والمصطلح الذي نستعمله دائما هو المعجم؟
1: المعجم
0: هو النتيجة.
1: هو المعجم هو الكتاب هو الكتاب الذي هو نتاج المعجم التطبيقية الجمع والوضع يجسم في شكل معجم. وهذا المعجم يكبر أو يصغر حجمه
0: بحسب فهو النتيجة لعمل علم كامل
1: نتيجة محسوسة التي يتلقاها المتقبل التي يأخذها في كتاب هذا الكتاب يسمى معجم
0: فهذا التصور المعاجم الذي كنا نستعملها في صغرنا والذي استعملها أجدادنا فيما قبل هي ليست تكديسا لجمل ومعاني بل هي نتيجة علم ونتيجة
1: علم نتاج كما يصنع سيارة يتسير هكذا ثم نظام ثم قواعد ثم ميكانيك ثم يعني نظم فهمتني
0: لكي يعرف المجتمع لأنني أنا لما كنت
1: ليست تكتب كما جاء لا نظام علم
0: لما كنت تلميذا ومعجم الطلاب كان نفتح معجم الطلاب ونستغرب وكأنما معجزة نستغرب أن نجد تلك الكلمة في مكانها بالضبط ومعناها واشتقاقها التاريخي فهو يعني عمل
1: جمع المادة ليس سهل جمع المادة
0: وتنظيمها
1: جمع المادة راه بحسب حجم المعجم والغاية منه ولا حسب القارئ القارئ يحنا تكتب معجم لطلبة الابتدائي لا سيكون في حجم معين وفي مادة معين لا تأتي في كلمة كلمة معقدة تقوله الوقوع تضعها في تلميذ في الابتدائي تلاقي بكلمات بسيطة معروفة
0: وهل يمكن
1: والباحث أنت أكاديمي لا ستكون أمام معجم دقيق يعني فيه مصطلحات وفيه كلمة صعبة وفيه أشياء ثم التنظيم يعني هنا ليس ليس ليس عشوائي هو خاضع لنظام يسمى نظام الوضع ونظام الوضع يخضع فيه نظام الترتيب ترتيب ألف بائي أبجدي صوتي غيرها ثم التعريف كيف تعرف هل تعرف بالشكل وما هل تعرف بالشكل والمعنى وإن كنت تريد أن تعرف بالشكل أيضا ما هي عناصر الشكل لا تعرف بها وما هي التي لا تعرف بها المعنى ما هي المعنى التي تذكرها وكيف ترتيبها المعنى الحقيقي تذكرها أولا والمعنى المجازي والمعنى الصلاحية نظام معين هذا تدخل في تقديم الهيكلة
0: والله أنا أتعلم بالفعل منكم هل يمكن أن نتحدث عن معاجم ما قبل صدور أو ظهور علم المعجمية مثلا لسان العرب لم يكن علم المعجمية علما مستقيما مستقلا بذاته بالمعنى الحديث للكلمة لكن وجدت معاجم
1: نعم الدرس اللغوي العربي ظهر فيه درسان متوازيان درس المعجم بدأ بجمع الرسائل والكلمات من الأعراب الروح يعني النقل جمع اللغة تسمى كان جمع اللغة ثم يجمعون اللغة يكتبونها كيف ما جمعوها هذه البداية الأولى وكان في نفس الوقت ظهر بعد ذلك كيف تنتظم هذه المفردات وسموه علم النحو فظهر علم المعجم وعلم النحو لكن الذي استوعب الدرس المعجمي جيدا بعد جمع بعد مرحله جمع اللغه هو الخليل بن احمد وضع نظريه لكن بعد ذلك هذه النظريه بقيت واصبح كان العلم المعجم هنا نحن نقول علم المعجم يعني المعجم التطبيقي الليكسيكوغرافي يعني اصبح جمع اللغه ووضعه في كتاب كانها اصبحت ليستة من كلمات يعني كلمة وحط ما عنا لك كل شخص يجتهد بنفسه وضع ما عنا له من كلماتي ويعرف بها أصبحت ليستة ويجد ليستة مرتبة ترتيب معين وحين من غير ترتيب وما لسواك فهمتني بعض المعاجم كانت هكذا، وبعض المعاجم كانت خاضعة لرؤية وجهد. الإنسان العرب خضع حالي منهج سماه منهج الجمع، بين كيف جمع لغته وبين كيف نظمها،
0: وهو مشروع ضخم.
1: لكن ذاك الكتاب رغم أهميته الكبرى لم يكن منظما من الداخل. أحيانا تجده قصة كلمة تجد يستطر إلى قصص ولم يكن منظما من الداخل. ذهبا وذهبا وتمذهبا، كلها لا تعرف من أين تبدأ الكلمة من أين
0: يعني تبدأ. بالرغم من أهميته ورجوع كل الناس إليه، فهو لم يخضع إلى مقاييس علمية صارمة.
1: سبب ما هو؟ لأنه كان عاش في عصر الانحطاط، وبدأ في جمع اللغات خوف من اندثارها وذهاب الهوية، فجمع ما أمكن له جمعه، رتبه ترتيبا خارجيا، ترتيب صوتي خارجي، وجمع فيه المعاني كيفما تأنى له وكيفما تأتى له. لأنه لم يكن له الوقت معه مع جمع ضخم، ليس له الوقت الكافي لأن ينظم. كان همه بدرجة أول الجمع.
0: الجمع بدون أن التنظيم
1: خارجي فقط، شكل خارجي من الدخل، لا غير منظم. غير منظم.
0: ولماذا إلى حد الآن أنا لاحظت في كل رسائل الدكتوراه وفي كل رسائل الماجستير أول التعريفات يعني لسان قال لسان العرب، وكأنما هو قرآن منزل.
1: لأن هو أكبر كتاب جامع،
0: جامعة
1: أكبر كتاب جامع، أكبر معجم جامع.
0: يعني حتى بالإخلالات النظامية التي موجودة داخله فهو مهم،
1: هو
0: عمل نضالي كما قلت.
1: هو من أمهات أحسن هو أمهات المعاجم، المعاجم الرئيسية الأولى، المزهر في علوم اللغة، المعاجم التي سبقته يعني. ولكن أهم كتاب في النهاية يبقى
0: لسان العرب.
1: لسان العرب لأنه جامع، يشرح الكلام ويأتي بالشاهد، وأحيانا مع الشاهد يأتي بقصة.
0: قصة
1: يعني كل ما يعني هو جامع. فضله الجمع. لأنه جاء كما قلت جاء في مرحلة هو وعي كما شفنا في رأينا في الحصة الماضية، قلنا هو هنا المحافظة على اللغة والهوية، خشي على العربية أن تندثر أمام زحف الروم. فجمع كيفما جمع ما استطاع، نظمه تنظيم خارجي وبقي الداخل. فتجد الكلمة بمختلف تفرعات ومختلف معانيها مع ما ينساق لمستطردات فيها قصص أحيانا.
0: فهو كما يمكن أن نقول، وبعد استشارتكم يمكن أن نقول أنه كنز لأنه وقع فيه التجميع، ثم كذلك عمل نضالي لأنه وقع فيه دفاع عن الهوية التي هي في حالة انحطاط واندثار، وجمع ما يمكن جمعه. ففي تلك الحال ممكن ذلك النقص النظامي أو النقص المنهجي،
1: وهو عمل تونسي،
0: وعمل تونسي
1: ابن مضر قفصي من قفصة
0: اللي ذكرنا هذه. أنا أحب هذه القصص. كيف من هو ابن منظور؟
1: قفصي من قفصة.
0: وأين عاش؟
1: عاش في آخر حياته في قفصة، ذهب إلى مصر لكنه تونسي الأصلي، وانطلق في عمله من قفصة.
0: ففخر
1: فهو أكبر.
0: أنا أول مرة أكتشف هذه المعلومة.
1: وهو أكبر معجم على الطاقة العالم العربي،
0: أول مرة أكتشف هذه المعلومة. فجميل جدا.
1: التونسي حيثما ذهب ترك، حيث دائما يترك أثر، دائما له أثره
0: العالم
1: حتى الآن. نحن اليوم في المعجم التاريخي يعني التونسي، نحن كفريق تونسي كانت لنا البصمة الأولى.
0: سأمر بعد ابن منظور وبعد لسان العرب وبعد التعريف العام لمفهوم المعجمية ثم للمعاجم التاريخية الكبرى خاصة في اللغة العربية. سوف لن أسألك عن المعاجم الأخرى في اللغة الفرنسية، لاغوس وغيره، لكن على الأقل في العربية. ولعل لسان العرب لابن منظور بين لنا إلى أي مدى كانت اللغة العربية منفتحة على لغات أخرى في ذلك الوقت، لأنه كان يبحث كما قلتم، يبحث على مشتقاتها، من أين أتت تلك الكلمة ومصادرها وإلى كيف تفرعت. فهو لذلك أنا أستغرب بعض الأحيان كيف أن الطلبة إلى حد يومنا هذا يعودون إلى لسان العرب ليقولون أن تلك الكلمة أصلها فارسي، أو تلك الكلمة أصلها هندي، أو تلك الكلمة أصلها كذا، وتفرعت فيما بعد إلى الكثير من الكلمات.
1: وكان دقيقا في ذلك،
0: وكان دقيقا، وهو لذلك إلى حد الآن نعتبره كنزا وفخرا للغة
1: المعجمي العربي الحديثة. معجمي درس اللسان الحديث في المعجم العربي الحديثة استمدت وصولها من اللسان العربي،
0: من
1: الخليل في التصور العام، ومن لسان العرب في المنهج.
0: فهنا أرجع إلى ذلك الجانب الفلسفي في الموضوع، أن اللغة والمفردات تسكنها تاريخ، فهي مثلا من الهند، من بلاد فارس. فالمعجم يبين لنا أو يرينا بطريقة ملموسة كيف أن اللغة لها عمق تاريخي ولها هوية تاريخية، وهي تستمد قوتها من قوة التاريخ ومن قوة اتصالها باللغات الأخرى في ذلك الوقت.
1: حين تعرف بمفردة كانك تعرف بشخص تماما، تعرف بهوية المفردة.
0: فاللغة
1: أصلها فارسي، لاتيني، غريقي، عربي.
0: وأنا كلما طلعت على لسان العرب إلا وانبهرت انبهارا لا مثيل له، لأنه يبين لي على الأقل إلى أي مدى كانت لغتنا الجميلة، اللغة العربية الجميلة التي كما قلتم هي هويتنا، منفتحة إلى لغات أخرى ولا خجل لا فيها.
1: كان يحتفل بابن منظور باعتباره تونسي، وهو أكبر عالم لغوي وأكبر معجم أنجزه في التاريخ العربي جميعا. كان يحتفل به ولم يعد يحتفل به. وأنا والله اقترح لوزارة الثقافة أن تعقد يعني حفلا سنويا
0: أو جائزة،
1: جائزة
0: سنوية وحفلا سنويا
1: يعني
0: وتدريسا
1: في ذكرى بالمنظور.
0: بالمنظور وهذا جميل جدا.
1: يعني اقترحوا أنا وزارة الثقافة أن تهتم بالمنظور، فهو تونسي وهو كما بشأن ذكرنا يعني يستحق أن يكون له احتفال سنوي يعني بذكرى وفاته أو ذكرى أو مناسبة معينة تكون قارة وترسل فيها جائزة. لما لا ينبغي.
0: وهذا أنتم كمدير مدرسة الدكتوراه يمكن أن تقترحوا هذا المشروع رسميا إلى المؤسسة التي تعملون فيها أو إلى إطارات أخرى، أن تتوجه هنا كجهة رسمية.
1: احنا نحب تونس يعني باعتباره تونسي. احنا أعطينا الهيئة التونسية يعني
0: لا جميل جدا.
1: الدولة التونسية يعني
0: نمر الآن من الجانب التاريخي لتعريف المعجمية، وإلى أي مدى الفلسفة ليست نظريات هكذا بل تجد تمظهرها وتجد تجلياتها المهمة داخل هذه الكنوز مثل لسان العرب، أنها نجد إلى أي مدى العلاقة بين اللغة والهوية، العلاقة بين اللغة والتاريخ، العلاقة بين لغتنا واللغات الأخرى ليست نظريات هكذا بل هي تجدها داخل هذه الكنوز، كما قلت الكنوز الكبرى التي تبين لنا إلى أي مدى لغة هي في نفس الوقت تاريخ وحضارة. نمر الآن إلى الجانب الثاني وسنتطرق له بعض الشيء ثم نأخذ فاصلا غنائي ونعود له. أريد الأستاذ أن تعرفنا بالفعل بكل التدقيقات اللازمة، لأن هدف هذه الساعة هو أن نعرف بهذا المشروع الضخم الذي شاركتم فيه بطريقة فعالة والذي أشرفتم على العديد من تفاصيله والذي تم إيداعه على ما أعتقد منذ سنتين رسميا إلى الهيئة الداعمة لهذا المشروع، هو اتحاد المجامع العلمية العربية والأليكسو. فهل لك أن تبين المستمع بالفعل، أريد أن تأخذ الوقت اللازم لكي تبين تعرف بهذا المشروع وتبين مدى أهميته في دراسة، ولعل يمكن أن تكون له أهمية مثل ما كانت للسان العرب أهمية في هذا
1: الوقت. هو هذا المشروع امتداد لسان العرب، امتداد لسان العرب. لسان العرب هو موسوعة، يكاد يكون موسوعة فعلا، موسوعة معجمية. ويأتي اليوم المعجم التاريخي للغة العربية. هذا المشروع هو مشروع رسمي،
0: رسمي مشروع يعني رسمي يعني ممول من جهة رسمية ومشرف عليه من جهة رسمية.
1: نعم،
0: وهذه الجهة رسمي
1: رسمي ليس مشروع شخصي أو فرد، هي رسمي دولي يعني رسمي حكومات. وتمثل فيه كل دولة بفريقها، دول ممثلة فيها
0: دول العربية كلها
1: ممثلة فيه نعم أغلبها 12 دولة تقريبا 13 دولة ممثلة. تونس ممثلة في هذا المشروع.
0: بل قلنا ما هو أولا المشروع، ذكرنا باسمه بالضبط.
1: المعجم التاريخي للغة العربية.
0: المجمع.
1: المعجم.
0: المعجم التاريخي للغة العربية. وهو مشروع انطلق متى انطلق؟
1: انطلق سنة بدأ في بوريا في النظري فيه من سنة 2014.
0: 2014.
1: ثم 2016 ثم انطلق العمل فيه بداية في نهاية 2019.
0: 2019 انطلق.
1: واستمرت السنوات.
0: ومهمته الأساسية.
1: ومهمته هي تأليف معجم تاريخي.
0: معجم تاريخي
1: يجمع اللغة العربية، كل مفردات اللغة العربية منذ عهود حتى قبل الجاهلية. حتى قبل الجاهلية إلى اليوم.
0: فتطلب
1: تأخذ كلمة مثلا كلمة بانا من أصلها القديم جدا، كيف تطورت معانيها ومتى اندثرت ومتى عادت اللغة ومتى عادت الاستعمار وما إلى ذلك. كل كلمة
0: معنى تشكلات اللغة،
1: تشكلات المفردات
0: عبر التاريخ، عبر الأزمنة
1: العربية والأعجمية التي اقترضت أصبحت اللغة العربية كلها.
0: فمشروع
1: يعني في وفي وهذا المشروع فيه لجان، لجان تأصيل التي تبحث عن أصل الكلمة، ولجان الرسم التي تضع رسوم الكلمة كيف كانت ترسم ثم كيف كذا، ثم الرسوم التي تجسم بعض المفاهيم، وتوجد لجنة تاريخ ولجنة لغة عجمية تتابعها يعني، وثم الفرق البحث يعني عدد كبير جدا. الفريق التونسي كان يتكون من 37 باحث.
0: أنا خلينا نذكر لكي تكون المعلومات كثيفة جدا ولكي لا تتزاحم المعلومات في ذهن المستمع، نقول أن هذا المشروع هو مشروع رسمي انطلق سنة 2014، لكن
1: أشرف عليه رسمي بإشراف المجمع اللغة العربية بالشرقة، أشرف بالتنسيق، تنسيق مجمع اللغة العربية بالشرق، إشراف اتحاد مجامع العلمية العربية يعني مجمع مجمع بيت الحكمة في تونس ومجمع اللغة العربية بالقاهرة ومجمع العلم العراقي، كل مجامع
0: كلها
1: تسمى هي
0: مجامع
1: عندها إدارة في مصر، في
0: والألكسو
1: في تونس،
0: في تونس هذوما اجتمعوا كلهم
1: يشرف
0: على على على
1: هذا المشروع،
0: معجم
1: هذا
0: تاريخي
1: مشروع.
0: هذا معجم
1: مشروع.
0: تاريخي
1: للغة العربية،
0: للغة العربية، وجندوا طبعا مباحثين
1: من كل مكان،
0: والهدف هو أساسا أن نقوم بمشروع يشابه او اكثر عمقا من مشروع لسان العرب،
1: او اكثر بكثير، تاريخي. هذا معجم لسان العرب ليس تاريخي، معجم عادي،
0: معجم تاريخي،
1: وهذا يجمع كل العرب في العالم العربي قديما وحديثا.
0: هذا انطلق المشروع 2019. سنعود بعد الفاصل لنرى ما كيف عمل وكيف تجسم هذا المشروع وما هي نتائجه. نذهب مستمعينا الكرام إلى فصل غنائي قصير ثم نعود بعدها لنعرف بالفعل، لأن مشروع هذا البرنامج هو أن نعرف بهذا الجهد ومدى فعل المفكرين التونسيين واللغويين التونسيين في إرسائه وفي قيامه. شكرا، نعود بعد هذا الفصل.

0: فيلوسوفيا.
1: فيلوسوفيا.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، نعود بعد هذا الفاصل الغنائي الذي روحنا به على النفوس بعض الشيء، ولكي نستوعب رويدا رويدا أهمية هذا المشروع الذي كان الأستاذ محمد شندول فاعلا فيه وما زال إلى حد الآن فاعلا فيه، ولا وجود لشخص آخر يمكن أن يبين لنا مدى أهميته ومدى النتائج التي وصل إليها. مرحبا بك من جديد أستاذ محمد شندول. تطرقنا منذ قبل الفاصل إلى التعريف بهذا المشروع وإلى مدى أهميته ومدى تشعبه ومدى حرص المشرفين عليه للقيام بعمل مثمر أكثر أهمية، لا يقل أهمية على الأقل، من لسان العرب، ووصلنا إلى كيفية انطلاق هذا العمل والصعوبات التي ترتبت عليه، وأنت كنت من بين المشرفين على الأقل العرب على هذا المشروع. تفضل.
3: أول شيء، هذا لم يعد مشروع، أنجز هذا المشروع،
2: أنجز.
3: انتهى السنة الماضية، انتهينا منه،
2: انطلق سنة 2000
3: ونشر وأصبح اليوم منشور، لكن لا يشترى عند الأفراد.
2: أوكي.
3: لأنه لأنه 120 جزء.
2: انطلق 2019
3: وانتهى 2024
2: وانتهى 2024 وهو موجود الآن
3: موجود
2: في صيغته الورقية
3: على الإنترنت، يعني على الإنترنت، وهو ورقيا
2: موجود ورقيا، لكنه لا يباع في الأسواق.
3: نعم، لأن كبيرة، يعني رحلة عربة كبيرة، رحلة يعني سيمور مورك.
2: أوكي.
3: أكبر معجم على الإطلاق في الكالم في كامل العالم، وكل جزء في أكثر من 600 صفحة.
2: 120
3: جزء.
2: 120 جزء.
3: يعني يزيد كمون باش تهزه.
2: إيه، 120. فهو موجود. هل للباحث التونسي أو الباحث العربي عموما أن يطلع على هذا؟
3: في الإنترنت موجود.
2: موجود في الإنترنت.
3: هل يمكن معجم اللغة العربية بالشرق؟
2: هل يمكن أن تعطي إلى برويد تعطي عنوان العنوان الإلكتروني لهذا المشروع؟
3: المعجم التاريخ للغة العربية الشارقة.
2: المعجم.
3: تاريخ.
2: مستمعين الكرام، أرجوكم أن تنتبهوا إلى هذه المعلومة الرسمية، لأن ليست معروفة، لأن المشروع جديد، انطلق 2019 وانتهى 2024، فمن واجبنا أن نسوق إلى هذا المشروع، أن كل من يريد أن يطلع أو
3: يواكب
2: هذا أو يرى نتائج هذا المشروع
3: كلمة.
2: أو يشرح كلمة، له أن يعود إلى الصفحة الإلكترونية التي تقول
3: المعجم التاريخي.
2: المعجم التاريخي
3: للغة العربية.
2: للغة العربية
3: الشارقة.
2: الشارقة. نعم. فهذه المفتاح على لهذا المشروع.
3: يذهب إلى الشاشة، يعني شاشة الحاسوب. حين يقول يكتب المدخل. يعمل مثلاً خرج الخاء وحدها ثم فضاء ثم الراء ثم الجيم، يعني
2: سيجد التفاصيل كيف تستعمل. نعم. الواحد يجدها
3: وتنزل تأتيك كلها من أول ظهور الكلمة إلى آخر ظهور إلى اليوم.
2: التفاصيل كيف استعمال ذلك سيجدها.
3: ما أجده في
2: سيجدها. وأريد بالفعل، وأنا حساس لهذه المشاكل، أقول لأنه في هذا العالم، في هذا الوطن الذي لا نرى فيه ممكن الكثير من الإنجازات، أعتبر وأنا أطلع مع المستمع على ثراء هذا العمل، أرى أن شيئا ضخما وشيئا مفيدا لا للقارئ اليوم بل لقارئ المستقبل. نعم. ولقارئ القرون المقبلة.
3: لهذه الأهمية جميع أغلب الأمم وضعت معاجم تاريخية.
2: نعم.
3: الصين والهند وفرنسا وبريطانيا وأمريكا كلهم وضع. اللغة العربية من 1932 مع فيشر فكر في معجم تاريخي. لم ينجز. بقت مشاكل تمويل
2: مع من قلت له؟ مع
3: فيشر هو الذي اقترحه 1932 حين نشئ المعجم اللغة العربية بالقاهرة. اقترحه فيشر. وضع بعض الجزئيات ثم جاء بعده طه حسين وبعدها غيره، ولم ينجح هذا المشروع لكلفته الكبيرة والاختلاف في التصورات في منهج كيف نجمع المادة، ما هو المنهج وما هو من أين يأتي التمويل، يعني كانت معقدة. لكن في سنة 2016 جاء الشيخ الدكتور قاسمي حاكم الشارقة وتكفل هو بهذا، السلطان القاسمي حاكم الشارقة بالإمارات العربية تكفل هو بتمويل هذا المشروع.
2: جميل.
3: وبالإشراف عليه وهو مديره العام.
2: جميل.
3: وحين توفر المال وتوفرت الطاقات الذهنية وكانت تونس من بينهم. نحن لم نكن مشتغلين فيه فقط، باعتبار انه عرف او انه سام بالامل، بل قدمنا ورقه علميه في تصورنا لهذا المشروع.
2: جميل.
3: وهذه الورقه العلميه عتمدت فعلا، وانا
2: ليس محمد ليس محمد لو سمحت مش نرجع الى
3: فنحن
2: الى
3: مساهمون حقيقيون تنظيرا وتطبيقا.
2: انا اريد بالفعل ان انوه لانني بالفعل اشتم رائحه العظمه من هذا المشروع. لأقول أنا أنوه بعمل هذا المفكر من الشارقة الذي وضع ماله ووضع جهده لذلك، لأننا دائما نتصور أن الاستثمارات العربية دائما في الفنادق وفي المعامل وفي الشركات هناك على الأقل استثمار عربي في الذاكرة وفي المستقبل، وهذا شيء حميد وجب أن نذكر بهذه المشاريع بطريقة
3: موضوعية
2: و أعطاء لقيصر ما لقيصر، أعطاء للشارقة ما للشارقة، وشكرا للشارقة لهذا المشروع، وسيظل مكتوبا.
3: وأهم أهميته في كونه رسمي شارك في جميع الدول بفرق كبرى، بفرق علمي ومخصص،
2: وأن هذا المشروع الآن متاح لكل الباحثين ولكل من يريد أن يطلع على هذا الكنز التاريخي الذي هو كنز اللغة العربية، عليه أن يطلع
3: وهو على اليوم هذا في اليونسكو أكبر مشروع. خذوا من نسخة أكبر مشروع في
2: سي محمد العالم. أنا لماذا أنبه على هذا الشيء؟ لأنني أولاً لأهميتي، ثم ثانياً لأن ليس طلاب اللغة الوحيدين الذين يجدون ما يبحثون عنه في هذا المشروع، بل كذلك طلاب الفلسفة
3: والمؤرخ والفيلسوف
2: طلاب الفلسفة
3: والرياضي وكلها،
2: لأن الباحث في الفلسفة في فلسفة اللغة أساسا يمكنه أن يعود لهذا ليأخذ منه المادة الأولى.
3: نعم.
2: في علاقة الفلسفة اللغة بالتاريخ، علاقة الفلسفة بالهوية.
3: نعم. الفيلسوف مثلا يريد أن يجد ما يعنيه، يجد الكلمة ويجد بين قوسين علم الفلسفة
2: في الفلسفة. نعم. الفلسفة مفهومة الفلسفة
3: أو في علم الطبيعة تجد التعريف المصطلح، تجد مجاله
2: إلى طلبة الفلسفة. إلى طلبة الفلسفة
3: كل من يريد اختصاصا
2: وطلبة اللغة
3: تستطيع أن تستخرج من هذا المعجم معاجم فرعية مختص.
2: إلى طلبة الفلسفة وإلى طلبة اللغة وإلى طلبة التاريخ
3: وإلى الرياضية،
2: أن يعودوا إلى هذا المرجع، لأننا إن لم نعد له وتركناه هكذا جامدا فكأنما هذا المجهود الضخم الذي قام به العديد من المفكرون وكأنما رمي هكذا بلا
3: أنت تريد أن تعلم كلمة نفس في الفلسفة. ستجد ضلتك فيه. الرياضي يعني يقول الجبر رياضي، يعني كلمة جبر سيجدوا المصطلح.
2: هذا العمل أستاذ محمد، هذا العمل هو ليس عملا لغويا فحسب، بل هو عمل فلسفي أساسا، لأنه فيه إعادة تأهيل كلمات، فيه إعادة البحث في أصول الكلمات وفي عمقها الاصطلاح القديم
3: في حركات التاريخية إلى اليوم.
2: أنا ما يهمني في هذا البرنامج هو أنه برنامج فيلوسوفيا، أن لطالب الفلسفة وللباحث في الفلسفة يمكن أن يجد فيه
3: ظلته
2: وينطلق على الأقل منه للبحث في ثراء المصطلحات وفي عمق المصطلحات
3: ومعانيها.
2: فلهذا الأمر أريد أن، لأن الموضوع عادة نقول هذا يهم إلا
3: لا
2: طلبة اللغة العربية والباحثين في اللغة والأدب،
3: لا
2: يمكن أن يهم المختص في التاريخ والمختص
3: الفلسفة.
2: في الفلسفة والمختص في علم الاصطلاح
3: والفلسفة بأنواع بفروعها
2: يجب الاصطلاح فكذا. الآن أمر إلى النقطة التي بعدها، إلى أي مدى، وهنا نحن في إذاعة ثقافية للدولة التونسية، إلى أي مدى كان الفعل التونسي النظري، الفعل التونسي في الإشراف وفي تحديد كما قلتم الاستراتيجية الكبرى كان مهما. وأنا عربي طبعا، ولكنني أريد أن أظهر مدى فعل تونس
3: سراتيكي.
2: داخل تونس. داخل هذه هذا المشروع العربي.
3: تونس شاركت في هذا المشروع منذ التنظير له. قدمنا ورقة علمية، قدمنا في رؤيتنا لكيفية إنجاز هذا المعجم واعتمدت. ثم شاركت بفريق بحث عملي من 37 أو أكثر بحث جامعي من مختلف الرتب، من دكتور عادي الى بروفي ميريتي الى استاذ متمم.
2: بلي لو سمحت استاذ، انا اريد دائما ان اقول شكرا لكل من عمل في هذا المشروع. هل لك ان تذكر لنا بعض الاساتذه الذين ساهموا في هذا المشروع؟ انا اعرف انكم اشرفتم هذا المشروع، انكم استدعيتم وكان صدركم مفتوحا الى كل الباحثين من تونس، فهل لك على الاقل ان تذكر لنا بعض الاسماء؟ لان نريد ان نقول شكرا لكل من ساهم في هذا المشروع.
3: انا قدمت دعوات، اتصلت بعدد كبير من الأساتذة المعروفين على الأقل أساتذة الكبار. وأتتني أيضا مطالب للاندراج في هذا المشروع. وقابلت كل من كان قادرا على ذلك ومن استطاع، ومنهم قابلناه لكن لم يفلح.
2: وشكرا لكم، وشكرا
3: وشكرا لهم جميعا في النهاية.
2: لا وشكرا لك لأنك فتحت الأبواب إلى يعني الجامعين التونسيين.
3: فتحت الباب للجميع.
2: فهل لك أن تذكر بعض الأسماء؟ أنا أذكر صديقا للحقيقة أريد أن أنوه،
3: لا تحرجني في ذكر
2: الأستاذ عبد السلام العيساوي الذي هو صديق لي ولك. وكان الأستاذ عبد السلام العيساوي كان يحدثني دائما بشغف،
3: كان بصفة خبير،
2: وكلت
3: له فريق نشر فعلي،
2: فريق نشر فعلي
3: ولجنة نشر فعلي.
2: هو كان يحدثني
3: خالد ميلاد أيضا،
2: خالد ميلاد الذي هو صديقنا
3: محمد صالح بن عمر زميلنا يعني أساتذة كثيرون، مبروك المناعي أيضا،
2: مبروك المناعي. فالكثير من الأساتذة
3: يعني الأسماء كثيرة. هؤلاء
2: أنا يهمني أن أذكر بهذه
3: الأساتذة المؤطرون في الجامعة التونسية، هم الذين كلفتهم بأن يكونوا رؤساء لجان، وكل لجنة فيها 6-17 أشخاص.
2: فكان الفعل التونسي كان مهما،
3: كان أنا من أبرز الأثر يعني في هذا المعجب كان التونسيين. التونسيين قل ما ردت بعض الأعمال لأن المعجم التاريخي هذا فيه تراتبية، فيه محرر بعد التحرير، المحرر يذهب إلى الخبير، ثم بعد الخبير المدقق، ثم بعد المدقق المراجع، وهل مجرة إلى أن تصل إلى اللجنة العلمية العليا، ثم إلى لجنة الاعتماد، تمر بمراحل. العمل المرفوض أو فيه يرد ويرفض، وأحيانًا يقصل يشطب الباحث وغيره أو المحرر وغيره ويكلف بواحد آخر. التونسيون قليل جدا يعني، حاجات بسيطة جدا لا تكاد تذكر.
2: بالله أستاذ أنا أريد أن
3: كان متميز. وأتن الشكر الخاص من الشيخ سلطان القاسم ومن محمد الصافي المستغاني رئيس المشروع.
2: يعني شكر خاص لتونس وللباحثين التونسيين
3: يعني، وبقي يصافي حاني تقريبا، ويدي يمسكين بيدي تقريبا مدة 5 دقائق، ويدي ويدي ممسكة بيديهم هم أمسكوا بيدي تقديرا لتونس.
2: أنا أريد
3: وأنا أشكرهم وأشكر هذا الجهد الذي ينفقوه من أجل العروبة والإسلام ولغتنا.
2: من برنامج فيلوسوفيا أنا أوجه للمشرفين في الشارقة على هذا المشروع، أوجه لهم الشكر الكبير، وأنا واعن بالقيمة الحضارية والقيمة المستقبلية لهذا المشروع ولمدى ثرائه ولمدى فعله على كل الأخصائيين وعلى اللغة العربية نفسها. أريد كذلك
3: هو حاكم الشرق يعني حافظ الله، يعني هذه كلمة وقال يجب أن نعرف لكل ذي عقل، أوصى بتونس خيرا وقال أنتم خيرة وعلماء العرب، فكونوا أخيارا أيضا لتونس.
2: وأنا أقول له نحن تونس مفتوحة لمثل هذه المشاريع. نعم. وفي كل المجالات، وجامعتنا مفتوحة لكل هذه المشاريع للفعل دائما. أريد بعد لو سمحت أن أوجه تحية صادقة إلى أخي وصديقي الذي درس معنا الأستاذ عبد السلام العيساوي الذي هو رئيس مخبر في منوبة يتكفل بالحاسوبيات داخل اللغة، وهو مشروع ناجح، وأريد أن أدعوه إلى المساهمة معنا في هذا البرنامج.
3: الأستاذ عبد السلام العيساوي هو راه عضو في مجمع اللغة العربية بشارقة.
2: أوه جميل جميل،
3: يعني مهتم
2: بهذا
3: وشارك معنا، وهو الآن في شارك معنا في مجلس الدكتوراه أيضا.
2: نحن نبلغه السلام
3: ونتشرف بدعوته مرة أخرى.
2: أستاذ هل لك أن تحدثنا عن المشاريع المستقبلية؟ شكرا أنكم ساهمتم باستقاذ فعال، وأنا أعرف وزامنت ذلك وعرفت إلى أي مدى كان شغلك الشاغل وحبك وعشقك هذا المشروع الذي تم سنة 2024، وكنت أطلعتني على فيديوهات لما كيف سلمت هذا المشروع إلى الشارقة وكيف استقبلت استقبال العظماء في ذلك المجال.
3: لا ليس استقبالي شخصي، هو استقبال الفريق،
2: الفريق كامل استقبال الفريق، وكنت موجودا داخل
3: هذا. والاحتفال وقع بي في مصر تحت إشراف الرئيس السيسي، لكن لم أحضر أنا، يعني بالحضور عن بعد.
2: عن بعد لا لكن معنى أنا أريد أن نوع ليس الدبلوماسيات بل الفعل العلمي،
3: عظمة الحدث يعني احتفل به رسمين في مصر باعتباره موقع المجامع إدارته هناك وبشرف الرئيس السيسي.
2: فهل لك
3: لا تهمنا اعتبرت السياسية، نحن هنا
2: لا يهمنا، احنا هنا تحدثنا عن التونسيين كعلماء وكجامعين استطاعوا ان يفعلوا بطريقة حاسمة في أنجاح هذا المشروع. الآن هل يمكن، لأن الوقت يداهمنا بعض الشيء، هل يمكن أن تحدثنا عن المشاريع الأخرى التي هي بصدد؟
3: نحن لم نتوقف، الآن انطلقنا في مشروع الموسوعة العربية الشاملة.
2: الموسوعة
3: العربية الشاملة، كل أمم لها موسوعات تقريبا، والدول العربية والدول العربية الأمة العربية ليس لها موسوعة. فانطلق العمل فيها من الشارقة أيضا،
2: من الشارقة، من نفس
3: بإشراف سمو الشيخ سلطان القاسمي، هو أيضا مشرف عليها، وهو مشروع رسمي تحت إدارة المشمول العربي بالشارقة، وهو دولي أيضا، يجمع كل الدول العربية وحتى دول أخرى من أردت أن تشارك في هذا العهد، وتشارك فيه بفريق أيضا كالعادة كما شارك في المجموعة التاريخي. وقدمنا في تصورنا كيف تكون الموسوعة، قدمت أنا ورقة عمل معتبرة من 67 صفحة.
2: أوه جميل جدا.
3: أو 70 صفحة تقريبا، فيه رؤية كيف تكون الموسوعة، ما هو محتواها، كيف ما هيكلتها، يعني تصور كامل. يعني
2: أستاذ، هل يمكن أن نعرف بين الفرق بين المشروع الذي تم إيداعه سنة 2024 والمشروع الجديد؟ ما هو الفرق بين المعجم
3: وهذه
2: والموسوعة؟
3: الفرق هو الفرق بين المعجم والموسوعة. الموسوعة تعطيك مواضيع، والمعجم يعطيك كلمات،
2: مفردات.
3: نحن نتحدث عن جميع المواضيع. هذه الموسوعة ستشمل علم الجغرافيا وعلم الفلسفة وعلم التاريخ وعلم المنطق، كل العلوم، كل وعلم اللغة، كل علم يمثل محور
2: كما الانسيكلوبيديا يونيفرساليست.
3: هذه
2: الانسيكلوبيديا
3: تجاوز يونيفرساليست، تسمى تعتبر صغيرة وبقي في 18 عام تقريبا. سنحرر نحن هذه 6 سنوات أو 7 سنوات.
2: فهل في حالي هذا المشروع؟
3: وفي حالي 8000.
2: هل ما زلتم في حالة التصور لهذا المشروع؟
3: انطلق العمل، ثم بعد محاور انتهت.
2: فالمشروع يعني
3: نحن انتظر، خذ من هذا المثال. تونس، نحن أخذنا في محور في البداية هذه، أخذنا محور الشعراء العباسيين. العصر العباسي أهم محور في الحضارة العربية، أهم محور.
2: أخذته تونس.
3: الشعر العباسي قام بتحرير تراجم الشعراء العباسيين، وهو أكثر من 3600 شاعر ترجمنا لهم جميعا. البارحة أودعت العمل واتصلت بالإدارة الهيئة العلمية العليا وعلمت بنهاية التحرير. التحرير التونسي.
2: نحن متعطشون يعني لهذه الأخبار الجميلة.
3: يعني العصر العباسي الذي هو عصر النور بالنسبة للحضارة العربية الإسلامية أخذه التونسيون.
2: أستاذ محمد شدول،
3: وأنجزوه، وأتتنا كلمة شكر.
2: أستاذ محمد شدول، لا تبخل علينا بهذه الأخبار الجميلة حتى وإن لم تكن ضيفا.
3: أرسل المسعى المستغنمي في الهاتف يشكر الفريق التونسي على إنجازه هذه المرحلة المعقدة جدا والهامة جدا من تاريخ الحضارة العربية الإسلامية.
2: أستاذ محمد شدول،
3: نحن في تونس أنجزنا هذا العمل
2: حتى وإن،
3: وأشكر زملائي من هذا المكان، وأقول لتونس لكم الفخر في أنكم رسمتم العصر العباسي في هذه الموسعى التي تبقى للأبد.
2: جميل جميل.
3: عصر عباسي أنجزته في تونس.
2: أستاذ محمد شدول، لو سمحت، أنا أريد أن أقول لك، هذا البرنامج برنامج فيلوسوفيا ما زال متواصلا، حتى وإن لن تكون ضيفي كل أسبوع، لكن كلما لك خبر سعيد مثل هذا أنا ألتزم أن أقدمه كل أسبوع، أن أقدمه إلى المستمعين. أريد المستمع، مستمع برنامج فيلوسوفيا، أن يعرف إلى أي مدى الجامعة التونسية التي كنا نتصورها دائما متقوقعة عن ذاتها، كيف أنها تشع في الخارج في الوطن العربي، وتشع في الداخل، وتشع في إعادة تأهيلها لمشاريع كبرى قديمة وحديثة.
3: هذه مشكلة كبرى سي هشام. المشكلة هي أن تونس أفرغت من جامعيها، كلهم ذهبوا، كل حيثما ذهبتم طلب الجامعة. أنا أيضا طلبوا مني أن أكون هناك، أن أذهب فرنسا، جامعة السربون طلبت أن
2: لن نترك بلدنا،
3: ذهبت إلى لم أتركه،
2: لن نترك.
3: يعني مشكلتنا هذه، يعني الجامعة التونسي مرغوب حتى عمل البناء تونسي. مرحبا بك
2: أستاذ محمد شندول.
3: التونسي متميز.
2: نحن ممنونون لك، وباسم المستمعين الكل نريد أن نشكرك على أنك على الأقل وجب أن نعرف بهذه المشاريع، وأنا سوف لن أبخل بالتعريف بهذه المشاريع الكبرى. وحقيقة
3: اليوم الجامعة التونسيون وجدوا شهرة وقيمة قدرا كبيرا جدا، هم من قبل موجود، لكن دعم بما هذه الإنجازات العلمية.
2: وحقيقة سوف لن أبخل بالتعريف بهذه المشاريع في هذا المجال أو في مجالات أخرى. أريد أن أذكر شيئا آخر لأن بقي دقيقتين لهذه الحصة. لنا مشروع ضخم تونسي ضخم، والمعهد العالي للغات في تونس هو بصدد بلورته والفعل فيه، هو مشروع تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها. وأنا كنت في الصين منذ أسبوعين، والصينيون يتطلعون أو شغوفون بمعرفة هذا الاختصاص الجديد. نريد لتونس أن تشع في كل بلدان الشرق والغرب، ولتكون القاطرة الأولى لتدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها. فهذا المشروع مشروع ضخم، وسأحاول أن أستدعي بعض الأساتذة.
3: أنا له المضوع. أنا له لهذا المشروع.
2: هذا مشروع تحدثت مع الصينيين، وتحدثت مع الأوروبيين، وكلهم شغوفون بتعلم اللغة العربية، وهذا اختصاص أصبحنا.
3: أبشر أبشر سي هشام، هذا المشروع سننجحه بإذن الله، سأكون طرفا فيه بفريقي
2: وأريد أن أقول لك
3: إدارتك وما ترى من
2: وأريد أن أقول لك وبالفعل وفي هذا الصدد أريد أن
3: ولن تجربة في هذا، يعني لسنا جلود
2: منذ سنة 2014 ونحن ندرس هذا البرنامج. والشكر الخاص إلى زميلنا وصديقنا الرجل الطيب الرقيق الأستاذ طارق بوعتور، الذي هو فعل وأسس الماجستير، ماجستير لنا الآن، ماجستير تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتدريس اللغة للناطقين بغيرها، لأن العالم ذهبت إلى الصين والجامعات الصينية نريد أن نتعلم اللغة. كانت مصر هي التي لها المونوبول في هذا المجال، لكن مصر يتحدثون الدارجة المصرية لما يأتوا ذهب. نحن نقول لهم أننا ندرس اللغة العربية الفصحى، والذي يأتي إلى تونس لتدرس تلك اللغة
3: هذا هو هذا فيه فضل كبير من ناحيتك أنت، لأنك أنت ذهبت إلى الصين وإلى روسيا وإلى الدول الكبرى، استدعتك باعتبارك جامعيا تونسيا، وقد شرفت المنبر الدولي بهذه الصورة، وهم الذين ولولا ما رأوه فيك من اقتدار ومن جدية لما اقترحوا عليك هذا العمل.
2: وهذا وجه
3: على كل نحن، أنا معك في هذا المشروع بفريقي، وأنت تستدعي من ترى من الجهات، ونعمل جميعا لنشر هذه، نعتبر هذا معجم طريق أخرى.
2: أنا أريد أن أقول في ختام هذه الحصة، أعبر عن مدى شكري للأستاذ محمد شندول، لأنني بالفعل وصدقا لا مجامل، أنا تعلمت الكثير في هذين الساعتين. أريد أن أقول كذلك أن دفاعنا على لغتنا هو ليس من مزيدة. منبع إيديولوجي أو غيره، هو منبع حضاري وهووي كما تقولون، وجامعي وعلمي علمي. ونحن ندافع عن لغتنا هذه، لأن لغتنا هي نحن. ثم ثالثا أريد أن أقول أن المحور الفلسفي الأساسي لهاتين الحصتين هو أنها بينت لنا أن اللغة هي هوية أولا، اللغة هي تاريخ، اللغة هي أكثر من ذلك، وهذا ما بيناه في الساعة الفاتحة. اللغة هي عمل، ليس خطابا إيديولوجيا حول ماهية اللغة،
3: عمل ومثل وجود
2: ودفاعا إيديولوجيا عن اللغة من منبع إيديولوجي، بل هو عمل،
3: تعبير عن وجود. أين من أنا؟ هل أنا موجود أم لا؟
2: أستاذ محمد شندول، هو أننا من يتحدث يتشدق بحب اللغة العربية يجب أن يعمل.
3: نعم.
2: وهذا ما فعلتم، وهذا ما يفعل المعهد العالي للغات في تونس. شكرا جزيلا إلى مستمعين الكرام، ونعود لكم الأسبوع المقبل في حصة أخرى. إلى اللقاء.
0: فيلوسوفيا

0: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.
1: جماليات،
2: جماليات. جماليات، أسئلة في الفنون البصرية.
1: جماليات مع أحلام بوصندل.
3: مستمعين الأعزاء، مرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية في حلقة جديدة من حلقة جماليات، حيث نتناول سؤال النحت الفني المعاصر في علاقته بتجربة تشكيلية، وهي تجربة الفنان النحات محرس اللوز الذي ظلت مسيرته متواصلة في الإنتاج الفني والإبداع والمشاركات وملتقيات النحت بتونس وخارجها على المستوى الدولي، ولم ينقطع منذ انطلاقته تقريبا في السنوات 2000، أي منذ ما يفوق 24 سنة من الإبداع. يحضر معنا اليوم ليتحدث عن سيرته الذاتية، ليعرفنا بنفسه أولا، ثم لنتناول معه بعض الأسئلة حول الهواجس ربما التي جعلته ينحو هذا المنح.

0: المخصوص وهو النحت على مادة الرخام. سعداء بالاستماع إليك على موجات إذاعة تونس الثقافية سيد محرز، مرحبا بك.
1: مرحبا أختي أحلام، شكرا شكرا أختي وزميلتي أنا دكتور أحلام بصندل على كل هذا الكلام الجميل وكل هذا المجهود التي تقومين به، وشكرا على الاستضافة. مرحبا بك وبمستمعي إذاعة تونس الثقافية، وخصوصا برنامجكم الجميل هذا المتميز جماليات أسئلة في الفنون البصرية. معكم محرز بن محمد اللوز، أنا نحات وفنان تونسي حاصل على الدكتوراه في علوم الفنون وممارساتها. رحلتي مع الفن بدأت منذ السنوات الأولى، يعني كنت شغوفا بهذا الفن النحتي وبهذا التشكيل يعني وكان هذا يعني دافعا والحمد لله لمواصلة البحث والتجريب في هذا المجال. تلقيت تكوينا أكاديميا مكثفا أقول ذلك في الفنون الجميلة على أيدي أساتذتي الأفاضل في النحت، سي عبد العزيز الكريد، نقول له عارفي أنا سي عبد العزيز، وسي عمر كريم، سي رشيد الفخفاخ، سي عبد الحميد الحجام اللي بالمناسبة أترحم عليه وربي يرزقه الجنة ويصبرنا الناس الكل، لأنه نحبوه برشا سي عبد الحميد حقا. تأسفت ولكن هذه تلك هي الحياة، الله يرحمه ويصبر أهله ويصبر نحن الكل. بالنسبة للرسم سي خليفة شلتو تقريت عند سي الهادي اللبان، سي الفاتح بن عامر في السنة الأولى في صفاقس، يعني هذا كل في الرسم، والعديد من الأساتذة الأفاضل نجم نقول حتى سي سمير التريكي لأنه قريت عنده في السنة الثانية تكنيك ديكسبليسيون، وبعد في الماجستير السنة الأولى عملت معه يعني بحث جميل. الكل ما غير ما نذكر باش ما ننساش، لأنه بسم الله ما شاء الله اللي قراوني واللي يعرفوني ومن بعد وليوا زملائي كل ما عندهم عليا فضل كبير نشكرهم بالحق وعلى يعني على كل ما قاموا به. هذا يا أحلام مكنني من التعمق في تقنية النحت والرسم، لأنه تبارك الله أعلام سواء يعني درست عندهم ولا دخلت في الحصص اللي قريوا فيها، وصولا إلى مرحلة التدريس الجامعي حيث عملت كمساعد متعاقد أولا بالمعهد العالي للفنون الجميلة بتونس، ثم منتدبا بالمعهد العالي للفنون الحرف بالقيروان، وبعدها يعني انتقلت إلى صفاقس للمعهد العالي للفنون الحرف بصفاقس، ومنه إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث واصلوا مسيرتي الأكاديمية والفنية متعاونا مع وزارة التعليم الإماراتية، وحاصلا الحمد لله على الإقامة الذهبية في دبي بصفة مبدع منذ سنة 2021. خلال مسيرتي تشرفت بالحصول على العديد من الجوائز، من أبرزها الجائزة الكبرى لمدينة تونس سنة 2008. شاركت في العديد من اللجان والأنشطة الاستشارية سواء يعني في تونس أو خارجها، أشرفت على العديد من الأنشطة ومن المشاريع، وذلك إيمانا مني بأهمية تبادل الخبرات وتطوير المشهد الفني في بلادي وحتى في العالم العربي. على مستوى التجربة الفنية أقمت معارض شخصية، شاركت العديد من المعارض الجامعية الوطنية والدولية منذ سنة 1998، كما كانت لي مشاركات في سمبوزيومات النحت الدولية منذ عام 2008 في دول مثل الصين الشعبية، كندا، فرنسا، إيطاليا، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الجزائر، جمهورية مصر العربية، سلطنة عمان، ولدي منحوتات معروضة في الساحات العامة والحدائق والمتاحف في تونس وخارجها. إحدى المحطات الفارقة في مسيرتي أحلام لابد أن أذكرها كانت إقامتي في مدينة كرارة الإيطالية، ممكن هذا يؤكد شغفي، تأكيد شغفي بمادة الرخام، صيف 2006 حيث عملت في ورشة استتواريا مارمي اللي هي معروفة جدا في كرارة، أصحاب يعني أصحاب الكواري متاع استتواريا اللي هو استتواريو اللي هو الرخام، نوعية الرخام اللي معروف عليها إيطاليا ومتسمي عليه يعني الأعمال النحتية الرخامية. تعرفت على تقنية النحت التقليدية التي اعتمدها النحاتون القدامى، اطلعت على الورشات العالمية في بيترا سانتا، فلورنس، يعني زرت العديد من الأماكن في إيطاليا
2: شفت فيها العديد من الأشياء. إلى جانب الممارسة الفنية كنت دائما حريصا على تنظيم المعارض، الندوات، السمبوزيومات الفنية منذ عام 2006، مساهما في إثراء المشهد الفني وإيجاد فضاءات للحوار بين الفنانين من مختلف أنحاء العالم، وحاولت بكل ما أملك يعني أن أصل لهذا الهدف. رحلتي في عالم النحت ليست مجرد راهي ممارسة تقنية، بل هي بحث مستمر عن التوازن بين الموروث الفني والتجديد. نحكي على تونس اللي هي حضارة قديمة جدا ومتأثرين احنا بكل الحضارات التي مرت علينا، ونحن من افريقيا ومعروف يعني على محرز اللوز انه يعني في الأستاذية اشتغلت على القناع الافريقي واخذ يعني منحة في أعمالي الفنية، أني يعني الريفرنس معروفة متاعي متاع الشغل يعني متاع الاشتغال في الأعمال الفنية، وهذا الحمد لله يعني كان له أثر كبير عندما خرجت من تونس يعني من 2008، وكانت أعمالي لطالما يعني تأخذ يعني صبغة إفريقية عربية تونسية يعني قرطاجية مثل ما تريدين، فهمت؟ وهذا يعني أنا حاولت يعني أن أسعى يعني عن بحثت عن يعني بطريقة مستمرة عن التوازن بين الموروث الفني مثل ما قلت لك والتجديد، بين الصلابة والأنسيابية. الصلابة بما أنني اشتغلت في طروحتي على الرخام من صلابة المادة إلى تحدي تعبيرية الهش، يعني كيف يمكن لجمالية الأنسيابية وجمالية الليونة أن تسعى إلى إيصال هذا يعني هذا التحدي للمادة بين الشكل والمضمون، كيف يمكن للنحات أن يوصل مضمونا في تفكيره بشكل ما ولإيصال رؤية فنية تحمل بصمتي الخاصة ستايل بين قوسين وتواكب تطورات الفن المعاصر. كانت لي تجربة أخيرة في الفترة هذه في هنا في وورلد تريد سنتر في دبي، عمل يعني من الأكريليك الشفاف وفي يعني إضاءة غير مباشرة. كانت لي نفس التجربة مع الأستاذ سمير التريكي الله يبارك فيه في سنة 2002-2003 في الماجستير السنة الأولى، اشتغلت على باب الخضرة كمثال معماري وانطلقت منه بتركيبة يعني بنائية، واشتغلت على يعني على وقتها على الفن على البنائية الروسية وجاك ديريدا الكاتب الفرنسي وأشياء مثل هذه يعني الديكونستركتيفيزم روس والديكونستركسيون. عودت سبحان الله يعني بعد أكثر من 20 سنة جاتني فرصة لنقدم عمل يعني وقع عرضه اختياره وعرضه في يعني في وورد أرت دبي في وورد تريد سنتر في مكان جميل جدا والحمد لله. وهذا يعني هذا آخر يعني بدينا من البداية إلى آخر عمل وقع عرضه لي في دبي في يعني شهر 3/2025 والحمد لله.
0: شكرا لك سيد محرز على هذا التقديم الشافي والضافي حقيقة، وعلى هذا الاعتراف بالأساتذة الذين تمدرست عليهم بطبيعة الحال أسماء عديدة ومتعددة في مجال النحت الفني الذي نخوض الحوار حوله اليوم. ومجال النحت كما يعلم الجميع له كباره كما يراد أن يقال، منهم الأستاذ عبد العزيز قريد، الأستاذ عبد الحميد الحجام الذي نتولى بالمناسبة الترحم عليه وهو فقيد معناها الساحة الثقافية الذي وفته المنية منذ أيام، إذن كل التعازي إلى عائلة الفقيد، وهو قيدوم النحت التونسي واختصاصه أنه ينحت على معناها الخشب، وهو قيدوم معناها من الذين اشتغلوا على الميدالية الفضية على البرونز على عديد المواد والخامات، والتي كانت معناها مرجعا من المراجع في مجال النحت الفني. نبدأ بالسؤال الأول سيد محرز، في محاولة للتطلع إلى أهم ما تفيد به تجربتك الإبداعية في مجال فن النحت وهو تحديدا النحت على الرخام، ذلك أنك دأبت منذ سنوات وأصريت على تأكيد انحيازك إلى هذه المادة. لو تحاول في هذا الإطار أن تقدم لنا بعض ربما محاور البحث الفني لتجربتك الإبداعية ووجهة نظرك ربما حول معنى النحت والخاصيات التي يتميز بها الأسلوب الفني، خاصة فيما نشاهده من أعمالك الفنية في الساحة.
1: أعطيك الصحة أحلام، وهذا يعني واجبنا أن نعترف بكل من درس هنا وبكل من كان لهم فضل علينا. وسعد الحميد الحاج جام الله يرحمه كان لنا الشرف أن احنا كرمناه في ملتقى النحت ببلدية فاقس في 2022، والحمد لله يعني كنت يعني في زيارة مع الوفد الأجنبي إلى بيته وإلى يعني ورشته، حقا يعني رجل الله يرحمه يعني خلى كان الشيء الطيب عند اللي يعرفه الكل. لازم يعني واحد ما دامنا نحكي على النحت لازم نحكي عليه ونقوله بالحق، خلى برشا حوايج كبيره وحوايج اللي تخلينا احنا نفتخر به ونفتخر بالموروث الكبير اللي خلاهنا، الله يرحمه وينعمه مره اخرى. شكرا اختي احلام. فيما يخص المهارات الابداعيه التي يجب ان يتحلى بها النحات، فإلى جانب الإتقان التقني في تطويع المواد، أرى أن النحات يجب أن يكون لديه قدرة على التفكير النقدي والتحليلي، ليس فقط فهم الشكل والمادة، ولكن في القدرة على نقل الأفكار إلى واقع ملموس. يتطلب النحت إلماما بالعديد من التخصصات مثل الهندسة، الفيزياء، وفهم حركة الفراغ والكتلة، لكن الأهم في كل هذا هو القدرة على الابتكار والتجديد، لأن النحات لا يقتصر على مجرد تحويل الحجر أو المعدن إلى شكل جديد، بل يخلق لغة فنية تلامس المشاعر وتطرح أسئلة فلسفية ومعنوية. هنالك مهارة أخرى أساسية هي القدرة على خلق التوازن بين الشكل والمحتوى، بما أننا نتحدث عن النحت والمواد. بمعنى آخر يجب أن يكون لدى النحات رؤية متكاملة، حيث لا تكفي الفكرة الفنية الجيدة إذ لم تكن قادرا على ترجمتها بشكل تقني وفعال على المادة التي تعمل بها. بالإضافة إلى ذلك يحتاج النحات إلى إحساس عميق بالمساحة، بما يعني فهم تكامل العناصر المختلفة داخل العمل الفني النحتي الواحد، بحيث تكون كل قطعة من الرخام جزءا من تجربة بصرية حية. أما بالنسبة للإشكاليات الفنية التي أنجزتها في مجال النحت على الرخام، فهي تمثل دائما محاولة لفهم العالم من خلال التفاعل بين الشكل والمادة، أعمال تنتقل بين التجريد والرمزية، حيث أسعى لتحويل الرخام بتلك القوة والصلابة إلى تجسيد للإنسيابية بكل تعقيداتها بين ثبات الحركة ورمزية الرمز. المنحوتات التي أنجزتها لم تقتصر على التفاعل مع السياق المعماري، بل كانت إعادة تفسير ثقافي ورمزي، كما في منحوتة محول البحيرة التي تمثل تفاعلا بين الصلابة والمرونة بين الفكرة والمادة، حيث يتحول الرخام إلى رمز للخيال الذي يحيي الواقع الجامد وموضوعها سر السلام كان، وفيها رمز السلام الأبدي مثل ما أسميتها بحديقة النحت العالمية بشانكشون الصينية. هذا العمل يعتبر علامة فارقة في حياتي الفنية، وهو أول عمل قمت بإنجازه بعد عودتي من كرارة الإيطالية، حيث طلب مني المشاركة بعمل فني لجائزة السلطان قابوس سنة 2007، وقد جهزته بفكرة السلام ومعانيه العميقة، وربطته بالإسلام من خلال 5 نتوءات في مركز الاهتمام مع الخنجر العربي الذي يرمز للشهامة والقوة في نفس الوقت. كانت تركيبة تستدعي للدوران، وكل وجه يوحي بالآخر، وهذا ما يعرف عن أعمال محرز اللوز بطريقة أو بأخرى. بعد تجهيزه للتصدير وإيداعي في قصر سعيد يوم يعني سنتها، بلغني أنه وقع تأجيل المسابقة، وبعد الاقتصار على الخليجيين لأسباب لوجستية، ولكن والحمد لله كتب أن يعرض هذا العمل سنة 2008 في المعرض السنوي لاتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين، وتحصلت آنذاك من خلاله على الجائزة الكبرى لمدينة تونس والتي تمثل قيمة فنية كبيرة في الدولة. يومها سعدت كثيرا، بعدها تقدمت بهذا العمل لمناظرة بالملفات لسمبوزيوم شانغشون الصينية سنة 2008، والحمد لله حظى ملفي بالقبول وانطلقت تجربتي مع الملتقيات الدولية ذات الصيت العالمي، وكانت صائفة 2008 بمثابة البداية الفعلية لنحت مجسم بارتفاع 3 أمتار وقاعدة بمتر 50 خارج حدود الوطن، وفي حديقة النحت العالمي التي ضمت كل بلدان العالم، وكنت أنا من مثل الجمهورية التونسية. فكان إحساس بالفخر آنذاك والحب لما قمت به، وتعرفت على أسماء لامعة في عالم النحت، وتكونت لي صداقات عالمية لازالت لهذا اليوم متواصل معهم. وبالنسبة للعمل النحتي الموجود في مفترق البحيرة، فهو تكبير للنسخة المصغرة التي فزت بها في الجائزة الكبرى لمدينة تونس. وهنا أريد أن أشكر بلدية تونس والسيدة سعاد المهبولي الفنانة الرائعة التي كانت سندا لي في هذه التجربة، بالرغم من تواجدي آنذاك خارج حدود الوطن ونزولي خصيصا للاتفاق وبداية العمل على المنحوتة. هذه أول مرة أخص فيها حكاية عملي سر السلام يا أحلام، ولك الصدق أختي الغالية في هذا والمعذرة على الإطالة في هذا السياق. في سياق آخر في سؤالك، تتماشى هذه الإشكاليات بشكل وثيق مع مسيرتي الشخصية كفنان، حيث تعبيرات النحت التي واصل تطويرها تواكب تطوراتي الفكرية والفنية. رغبت في تطويع مادة الرخام رغم صلابتها لأنها تمثل تحديا حقيقيا، وأصريت على جعلها مادة حية تتمتع بالقدرة على التعبير عن الليونة المرونة الفكرية، بما نحن نتحدث عن يعني التناظرات، وكل ذلك من خلال العمل الدؤوب على تحويل الجمود إلى الحركة والثقل إلى الخفة، إلى ممكن خفة بصرية وحتى خفة يعني فيزيائية. إن عملي على منحوتة محول البحيرة يمثل هذا التحول، حيث يصبح الرخام في شكله المتناغم رمزا للانتقال من الثبات إلى الحركة، من التجريد إلى التفاعل مع الطبيعة والإنسان. بالتالي فإن هذه الأعمال تجسد إصراري على جعل الرخام مادة مرنة، على الرغم من كونه من أقوى المواد التي يعرفها النحات، وهذا يعكس فلسفتي الفنية التي تتأمل الحياة وتحاول استخراج جمالها من خلال مفردات تتحدى القيود.
0: شكرا لك سيد محرز على كل ما قدمت وعلى هذه معناها اللمحة حول الإشكاليات التي تطرح في علاقتك بمادة الرخام وفي علاقتك ب المهارة التي توظف تقنيا لتطويع هذه المادة. أستسمحك في فاصل ثم نعود.
3: نقطة ضوء.
0: في محاولة تعريف النحت على الرخام، يعتبر النحت على الرخام من الفنون التقليدية التي تعتمد وسائل وأساليب الحذف عبر التحفير، وهي تقنية نحتية تتطلب مهارة عالية لدى النحات وتستوجب إتقانا لمبادئ الرسم الثلاثي الأبعاد ودراية بعلم المنظور وعلوم الحفر والهندسة وغيرها من الإمكانيات التي تضمن للفنان النتائج المرجوة. ويمثل تلميع مادة الرخام أحد تقنيات الجودة في إخراج قطعة النحت الرخامي، التي عادة ما ترجع إلى اختيارات الفنان الجمالية والمتولدة من أهداف مرسومة يضعها هذا الأخير لتمكنه من تلميع السطوح والمساحات التي يراد جعلها ملساء ومشرقة. وفي العصر الحديث لا يزال النحت الرخامي يحتل مكانة بارزة في مجال الفنون والهندسة المعمارية، ولكنه شهد تطورا كبيرا بفضل تقنيات الصقل المستحدثة وأدوات المتقدمة، مما جعل خلق الأشكال وحذق التفاصيل تبدو بفضل حداثة تقنيات القص والصقل ورسم الحدود وغيرها أكثر حرفية وجودة. ولم يعد استخدام الرخام مقتصرا على إنجاز المنحوتات المعدة للعرض مستقلة فحسب، بل اندمج في أسلوبه مع مجال التصميم والعمارة ليدخل في مجال تزويق واجهات المباني ويطأ مجال الديكور الداخلي والخارجي لفن العمارة. كل هذا لا ينفي أن اعتماد النحت الفني على مادة الرخام في إنجاز النحت يبقى مجال اختصاص واختيارات الفنانين في هذه المادة والمتعلقة باختيارات جمالية إضافية إلى ميزة المادة الموسومة بمقاومتها الظروف المناخية وتأثيرات العوامل الزمنية. أما بخصوص النحت الفني المعاصر، يتميز النحت الفني في الفترة المعاصرة بتنوع أساليبه وتطورها المستمر، حيث يطمح النحات في تناوله الإبداعي إلى تجديد مستمر لوسائله وإلى تغيير مستويات النظر في المواضيع الإبداعية والتصورات الجمالية التي يضع لهذا الصنف في محاولة منه لا للقطع مع فكرة ديمومة وخلود الأثر النحتي، بل برغبة جادة في القطع مع التقاليد الكلاسيكية التي وسمت مواضيع النحات ووسائله، وبمبادرة واعية لاستكشاف أشكال ومواد جديدة وأطروحات فكرية تتلائم معها. ففيما يا ترى تتمثل أهم خصائص النحت المعاصر؟ يعيش الإبداع التشكيلي في الفترة الراهنة تغيرات في كل المجالات، ومن ذلك يشهد تاريخ النحت الفني شأنه شأن سائر مجالات الإبداع الأخرى أزمات تغير الأسلوب الإبداعي وتطوره. ذلك أننا نذكر أنه من بين خصوصيات التجديد في هذا الأسلوب، أي فن التجسيم والتجسيد، أنه صار يتميز بتنوع المواد التي يستعملها النحات. فكانت أولى القطائع التي سجلها تاريخ الفن في هذا المجال هي نزوع هذا الصنف الإبداعي إلى تغيير مواد الإنجاز التقليدية وتعويضها بمواد مستجدة مثل المعادن، الزجاج، المواد البلاستيكية، الأقمشة، الضوء، المواد الاستعمالية، أي المواد الهجينة التي تتقابل في مفهومها مع قداسة المواد التقليدية التي كانت تتداخل بدورها مع فكرة تحديد القيمة الرفيعة لمفهوم الفن. فتنوعت التقنيات الإبداعية في مجال النحت، وسجل اختيار المواد تداخلا جمع بين أصناف مختلفة، منها فن التجميع والتركيب، وفن القولبة، وفن إعادة توظيف الأشياء والمواد الاستعمالية. وتمادى هذا التداخل في صيغ الجمع المستجد نحو إرادة القطع مع المألوف، إلى حد بلوغ مرحلة دمج النحت مع فنون أخرى وانصهارها معها جنبا إلى جنب مثل الرسم والفيديو وفن الأداء. غدا بحث النحاتين على أهمية المفهوم والفكرة سبيلا للبحث عن التجديد، وصارت الغلبة إلى أهمية البعد الجمالي. فتناول النحت الفنية مواضيع فلسفية، اجتماعية، بيئية أو حتى سياسية. وفي موقع آخر سعى النحاتين إلى خلق منحوتات فنية ترنو إلى التفاعل مع الفضاء، وتبحث عن استثارة ردود فعل المشاهدين، حتى صرنا نتحدث عن أعمال نحتية فضائية تندرج تحت طائلة التقنيات الرقمية. ثم استمر مسار النحت المعاصر في التطور، حيث أصبح يدمج التكنولوجيا الرقمية والوسائط المتعددة، مما دفع إلى الاعتراف بأن نظام الإبداع النحتي بات يعيد التفكير في حدود العرض الفني وفي محاولة التكيف مواضيعه مع القضايا المجتمعية والبيئية، وجعل الفضاء والجمهور عنصرين أساسيين في تكون العمل الفني.
3: جماليات
4: جماليات.
0: نعود مجددا للحديث معك سيد محرز حول تجربتك الفنية وحول الأسئلة التي تطرح والإشكاليات التي تقدم من خلال المنجز النحتي الذي دعني أقول معناها تميز بإنجاز مجسمات ضخمة مخصصة للفضاءات العامة، وهذه خاصية معناها من خاصيات النحت أنه يقع تهيئته لصالح الفضاءات العامة. وكنت تذكر منذ قليل بأنك بخصوص معناها مجسم المفترق البحيرة قمت بتكبير مجسم نموذج، أي مجسم صغير لفائدة هذا الفضاء العام. إذن لو تحاول معناها من خلال ما قمت به أن تقدم ربما للمستمعين المراحل التي يمر بها العمل النحتي من البداية إلى النهاية، وهنا في إشارة إلى التقنيات ربما التي يقع اعتمادها، معايير التكبير والمراحل التي يمر بها تنصيب النحت، وكيف يقع اختيار معناها كل هذا، خاصة وأنك متمرس وعالم بأهم هذه الخصوصيات.
1: شكرا مرة أخرى على هذا السؤال يعني الهام، والذي في يعني في صميم عمل النحات، بما أنه يعني سيظهر عمله في أحسن حلة، لأن المعلوم المعروف أنه حتى يعني في عندما يتفق النحات مع البلدية والجهة الداعمة للعمل يقع تناقض يعني نقاش في العديد من المسائل، منها المكان، لأنه عادة ما يكون المكان يعني سواء كان دائريا أو في حديقة أو في أي مكان لابد للعمل أن يتماشى مع هذا يعني مع هذا المكان، ومع حتى يعني ممكن ما يحول حوله مثلا من بنايات، من يمكن أن يكون يعني في مكان مغلق، مكان ممكن يعني ما فيش العديد يعني من الطرق، مثلا فيه طريق واحد هو يجي في على الحدود، يعني الأشياء كلها لابد من دراستها. فالمراحل ممكن أن نعتبر أمرهم 6 مراحل، إذا نحكيه من أول الفكرة الأولى يعني والمفهوم إلى تنصيب العمل ويعني تركه للمشاهد بصفة سريعة، يعني نحكيه على الفكرة الأولية يعني والتصميم. إذا عندك أنت عندك فكرة، لديك فكرة يمكن أن تكون مبدئية، ولكن لابد من رسومات خطية، ديزيسكيس الكروكي، ممكن المكاتسكيس أنا نستعملها كثير لأنه هي كثير لأنها تعطي شكل ثلاثي الأبعاد مباشرة. اختيار المواد، يمكن العمل هذا يمكن أن يكون بالرخام وبالبرونز بالحديد بأي يعني بالريزين بأي مادة من المواد، فهو بطبيعة التركيب وبطبيعة الشكل. بعد الإنجاز يعني في الورشة عندك كيفية النحت، يعني سواء على الرخام بطريقة النحت المباشر والمراحل الذي يعني يعرفها الأخصائيون، اللي هي يعني من الرسم على القطعة إلى كشط الكبير إلى استخراج التفاصيل الكبيرة بعد الدقيقة، وبعد إلى سق المادة مباشرة، بعد يعني إلى التلميع، المرحلة يعني الرابعة اللي هي مرحلة التلميع ووجود بعض التفاصيل التي يعني تعطي الضوء والعمق يعني للعمل، بعض النسيج ممكن في بعض الأماكن، يعني كل نحات وكل عمل أنا لديه بعض يعني الخاصيات التي يتميز بها. ثم يعني المرحلة الخامسة التنصيب وتثبيت العمل في مكانه، هي لابد من اختيار وجه إذا عندك أو وجوه يعني وجه من الوجوه للعمل الفني، اختياره بالمكان الصحيح، المكان الذي فيه يعني الذهاب ممكن أكثر الناس تجي من المكان ذا، لأنه في الأخير سيكون مباشرة في الطريق العام سيارات، هنالك مارة، هذا يعني لأنه هنالك أسس يعني هندسية لازم الإنسان يعرف النحات، لأنه احنا هذه من الأشياء اللي تمرسنا عليها، حتى طريقة
2: يعني حمل العمل الفني وإيصاله للمكان الذي ستثبت فيه. بعض الأشياء كما قلت لك بالوقت وبالتجربة تصبح الإنسان يتعرف عليها. أخيرا العرض يعني العرض الأخير يعني بعد التفاعل الجمهور بعد الافتتاح بين قوسين، هذا عندي أنا مهم جدا لأنه إعادة خلق للعمل يعني في ذهن المشاهد، مش تشوف رياكسيون يعني بعض من ماذا سيقول العامة، هل ستأتيك بعض الردود الفاعل، هل تأتي خاصة الآن ولينا في عصر التواصل الاجتماعي والأشياء السهلة التي يمكن كل إنسان يعرف أنه الفنان والنحات الفلاني أنجز هذا العمل رغم اللي احنا نعمله، يعني ممكن نكتبه فلان الفلاني بس، ولكن يعني بعض الأشياء التي لابد أن نتأكد منها هي كيف تلقى الجمهور هذا العمل، ومن ذلك ومن هذا التلقي يبني النحات عمله في المستقبل.
0: شكرا. إذن السيد محرز، واضح هذا التعداد للمراحل التي يتقيد بها النحات في إنجاز أعماله. إذن لو نحاول أن نستخلص شيئا مما أفدت به سننتهي إلى أن أعمالك متعددة، كانت على مادة الرخام ولديك بعض الأعمال الأخرى التي انتقلت إلى استعمال مادة البرونز، وأن معناها من كل هذا إنجاز الرخامي يستوجب مهارة أولا، ثم يستوجب هندسة للفضاء حتى يتمكن أولا النحات من أن يقدم عمله أو أن يضع له تصورا داخل الفضاء، وعادة يكون الفضاء العام بالنسبة للمنحوتات كبيرة الحجم أو لنقل على هذه الكتل الرخامية. لو تحدثنا سيد محرز قليلا عن الإشكال الذي بات واضحا أنك تتعامل مع الرخام بليونة، ومثلت هذه تقريبا قضية معناها من قضايا الاشتغال الفني في تجربة محرز اللوز، لكن دعنا نقول سيد محرز أن الأسلوب الجمالي الذي تقدم به هذه الأعمال الفنية التي عهدناها حقيقة، معناها خليني نقولها بصراحة أن محرز اللوز يشتغل على الرخام، هل يمكن معناها اعتبار ربما الخصوصية في اشتغالك على الرخام أنك تعتمد مواضيع في علاقة بالإنسيابية؟ كيفاش؟ ربما لأننا حين نقول موضوع الأمومة، موضوع الأمومة يحيل العامة إلى كل ما هو في علاقة بالمواضيع القريبة من قلب الإنسان، المواضيع الرقيقة، الأسلوب الذي تتعامل به ربما الأم في الحياة اليومية يكون محددا لأعمال محرز اللوز باعتماده تقنية إنسيابية في التعبير، تقنيات مرنة، وكأن الأسلوب الغنائي يطغى على هذه المنحوتات وعلى كيفاش نقولوا لي بلوك دو ماربر، على هذه الأحجام الصلبة.
1: صحيح أختي أحلام، وشكرا على سؤال على هذا السؤال العميق الذي يفتح بابا للتأمل حول العلاقة بين المادة والمعنى في عملي الفني. بالفعل أسلوب الجمالي في النحت على الرخام يعتمد على التواءات وتثنيات تخلق انسيابية تعبيرية، وهو ما يعتبر عندي يعني في أعمالي أحد العناصر المميزة. هذه الحركة في الشكل تمثل الحياة بكل ما فيها من تدفق وتغير. في كثير من الأحيان أتعامل مع المواضيع الإنسانية مثل ما قلتي أنت، مثل الأمومة، التواصل بين الأجيال، الحرية، السلام، في محاولة لتقديم شكل غنائي ومرن في النحت الذي يحمل رسالة تعبيرية في هذه القيم الإنسانية العامة. أما بالنسبة لمادة الرخام فهي في الواقع مادة تتناقض تماما مع هذه المرونة مثل ما قلتي، التي أحرص على إبرازها بما أنني أتحدى تعبيرية الهش بما أقول، يعني من صلابة المادة إلى تحدي تعبيرية الهش.
2: فالرخام معروف بصلابته وثباته، كما يتميز بكونه مادة خالدة منذ العصور، يعني منذ أقدم العصور عثر على أعمال بمادة الرخام، وهو ما يضفي عليه صفة الديمومة التي لا تخضع للتغيرات التي تؤثر على مواد أخرى. هذه المفارقة بين المرونة في التعبير الفني وصلابة المادة تخلق توترا جماليا في العمل النحتي، وتؤكد على العمق الرمزي الذي أسعى إليه. أرى أن الرغبة في تخليد القيم الإنسانية، مثلما تحدثنا عن هذه كلها تعتبر قيم إنسانية، من خلال الرخام تعكس إيماني بأن القيم، هذه القيم الإنسانية الخالدة، تستحق أن تكون محمية وثابتة عبر الزمن. فالرخام باعتباره مادة خالدة يصبح الوعاء المثالي، مثل ما نقول، لحفظ هذه القيم، مثل الأمومة، الرحمة، التضامن أو التفاهم بين الأجيال. هي القيم هي قيم لا تتغير ولا تمحي، وكذلك الرخام يعكس ديمومة البقاء التي تضفي على هذه القيم بعدا أبديا، وتحمل في طياتها رسالة فلسفية مفادها أن القيم الإنسانية هي التي ستظل حية حتى وإن تغيرت الظروف أو التحديات. أما عن الأسلوب الغنائي، كما قلت في عملي النحتي، فهو يتيح لي خلق تفاعل عاطفي مع المشاهد، وهذا يتيح للعمل النحتي أن يكون قريبا من روح الإنسان، على الرغم من أن الرخام مادة باردة وصلبة، إلا أني يعني أنا كنحات أسعى لخلق توازن حيوي في الشكل من خلال الحركة، الالتواءات، التثنيات، التصميم التي تثير مشاعر المرونة والليونة. فكما نرى في المجسمات، كل انحناءات تعبر عن مشاركة الوجود البشري في حركة الحياة، وكل عاطفة تتخلل المادة الجامدة، مما يحول الرخام إلى لغة مرنة تنبض بالحياة. إذن يعني في نهاية هذا يعني السياق السؤال، وهذا السياق المهم جدا يعني في انسيابية الأعمال الفنية، و يعني علاقة المادة الصلبة بالهشاشة وبالليونة، الرخام بالنسبة لي ليس فقط مادة صلبة، بل هو إطار للتعبير عن قيم إنسانية متجددة، مع محاولة المستمرة لتقديمها في شكل يمكن أن يحاكي الروح الإنسانية ويساهم في تخليد هذه القيم عبر العصور. وأنا مثل أي نحات في يعني سواء في تونس أو في العالم، نتعلم كلما شاركنا أو اشتغلنا على أعمال نحتية، نتعلم من أخطائنا، نتعلم من معنا في نفس المكان، وهذه سيرورة يعني تجربة النحات.
0: أكيد سيرورة تجربة النحات هذه معناها بصراحة لب الموضوع. ودعنا هنا نقف مع محرز، هذا الفنان الذي تميز بالشغف بحبه للرخام، ومن ذلك أنه لم ينقطع كما ذكرت في بداية الحصة عن ممارسة هذه الاختصاص، والذي كان اختصاص الدراسة، لأن محرز اللوز هو صديق الدراسة، وكنا سنة 2002 2003 2004 عشنا معناها فترة دراسة متميزة بالمعهد العالي للفنون الجميلة بتونس، الذي كنا تخرجنا منه في اختصاصات متعددة. هنا ربما أشير إلى نشاط محرز اللوز سواء داخل التراب التونسي أو خارجه، رغم الإقامة خارج البلاد التونسية، فإن الأستاذ محرز اللوز قام ببعث عديد الملتقيات في النحت الفني، وخاصة في مجال صياغة تصور بأكمله، لأن ملتقيات النحت الفني ليست بالملتقيات الهينة، وهي ملتقيات تتطلب معناها كثير من الإحكام والتنظيم اللوجستي، وخاصة إذا ما كانت في اختصاص فن الرخام. فن الرخام ذلك الفن الذي يعتمد الكتل الصلبة، الحجارة، تحويل هذه الحجارة من مادة عذراء إلى مادة متشكلة هو ربما ما يقدم بعدا دلاليا، بعدا جماليا، وبعدا رمزيا للمخرجات التي تكون عادة منحوتات وهي مهيئة للفضاء العام. ذلك أن الرخام يتميز بديمومته داخل الزمن وداخل الفكرة. وصلة موسيقية ثم نعود.

0: نعود إليكم مستمعينا مجددا بعد هذا النغم الذي كنا استمعنا إليه للسيدة فيروز لنواصل الحديث مع الفنان محرز. دعنا هنا ربما نستمع إلى السيد محرز اللوذ ليحدثنا حول العلاقة بعلاقته الخاصة ببعث الملتقيات في فن الرخام في تونس خاصة.
1: شكرا أختي أحلام. بالحق واحد رجع الأيام الدراسة من أنا 98-99 كنت في صفاقس العام الأول وبعد انتقلت لتونس العاصمة من 99-2000 حتى 2002 سنة الأستاذية وبعد الماجستير وبعد الدكتوراه والحمد لله. صحيح بالنسبة لي راهو يعني طالما كانت المشاركة في الملتقيات الدولية هي جزء يعني اساسيا بالنسبه لي من استراتيجيتي يعني تطوير تجربتي الفنيه في مجال النحت على مر السنوات، ساهمت الحمد لله في تنظيم العديد من الملتقيات والمنتديات التي تهدف الى تعزيز التواصل بين الفنانين والنحاتين من مختلف انحاء العالم وتوفير بيئه حواريه تعزز من التنوع الثقافي وتسمح بتبادل التجارب الفنيه، لانه هذه هي من الاشياء المهمه والاهداف الرئيسيه لهذه الملتقيات. من بين ابرز الملتقيات العالميه قبل يعني التي شاركت فيها يمكنني ان اذكر الملتقيات التي اقيمت في الصين الشعبيه في مرتين يعني سنه 2008 و2011، كندا مع تجربه النحت المضغوط مع علي المرزوقي وناظم الشايب، في ايطاليا في يعني في بينال كرارا يوم كنت مثل ما قلت لك في 2006، تركيا الامارات العربيه المتحده البحرين في مرتين واخر يعني هذه شهر في فبراير الاخير كنت يعني في البحرين شاركت في ملتقى يعني في ما يسمى بسمبوزيوم الخليج يعني الثالث، وكنت يعني قدمت ورشة عملية في يعني محاضرة في سياق كأنه يعني تجربة عملية في نفس الوقت، وقمت بإنجاز عمل نحتي صغير الحمد لله يعني هذا في 4 أيام كنت في يعني في شهر فيفري هذا الفارط. سلطنة عمان اللي تربطني بها علاقة طيبة مع النحات علي الجابري وكل الأصدقاء في فن صحار، حيث كانت يعني تلك الفرص كلها يعني بمثابة منصات رائعة اعتبرتها أنا يعني للالتقاء مع الفنانين من خلفيات متعددة ومتنوعة واكتشاف يعني أساليب وتقنيات نحتية مختلفة. على سبيل المثال في ملتقى يعني النحت في الصين حيث قمت بالتفاعل مع نحاتين من ثقافات متنوعة، عندما يعني تجد نفسك سواء كان في 2008 أو 2011 مع أكثر من 200 يعني نحات من كل قارات العالم وثقافاته، هنا أؤكد أن التجربة الصينية الرائدة في جميع يعني في جمع كل هذه بلدان العالم يعني في الحديقة العالمية للنحت بشنغشون التي أصبحت الآن يعني منذ 2012 على ما أتذكر مزارا سياحيا وثقافيا عالميا بعد إتمام كل الأعمال النحتية الممثلة من جميع بلدان العالم، وقد وقع فتح السبل الدبلوماسية يعني في هذا السياق مع عبر استدعاء فنانين من بلدان لم تكن تربطهم يعني علاقات دبلوماسية مع الصين. وهنا نرى كيف يعني للثقافة والفن والنحت بصفة خاصة بديمومته أن يكون ذا أهداف دبلوماسية وسياسية مع الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. في سياق محلي مثل ما قلت أنت أحلام مشكورة، كنت والحمد لله صاحب مبادرة أول ملتقى دولي للنحت على الحجارة الرخامية سنة 2013 بقرطاج، وقتها كنت عضوا في الهيئة المديرة لاتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين وقتها مكلف بالفروع والعلاقات الخارجية، وقد نظم هذا الأخير يعني اتحاد الفنانين التشكيليين هذه الدورة الأولى تحت إشراف وزارة الثقافة، وتم التنسيق في ذلك مع الخزاف محمد الحشيشة ومركز يعني الفن يعني الخزف متاع سيدي قاسم الجليزي، وكانت تجربة مهمة جدا حيث وقع دعوة نحاتين من العالم ذوي خبرة عالية ومساعدين من المعاهد العليا للفنون الجميلة، كانت من تونس من نابل وقتها ومن سوسة، وكان التلاقح والاستفادة من خبرات النحاتين للطلبة آنذاك مساعدين وتكونت مجموعة مهمة من الناحتين الذين شقوا الطريق إلى العالمية مثل محمد بوعزيز النحات، سيف الدين حماد. وقد فتحت هذه التجربة الشاهية، أنا نعتبرها، أمام الفنانين والمنظمين، وبدأت النهضة النحتية بين قوسين، يعني أن انصح التعبير، من خلال الملتقيات الدولية للنحت بالجهات التونسية. شفنا في القصرين، في الحمامات، بنزرت، صفاقس، وأنتجت العديد من التجارب النحتية الشابة التي بدورها أصبحت تنظم في الملتقيات الوطنية والدولية. بالنسبة للإفادة التي يتحصل عليها الفنان يعني في هذه الملتقيات، فالإجابة بسيطة جدا أختي أحلام، لأن التجربة الإبداعية في الملتقيات النحتية تمنح الفنان بعدا أوسع وممكن أو أفقا أعمق، فبجانب الاستفادة التقنية اللي هي حاجة يعني بديهية من تعلم أساليب جديدة والاطلاع على المواد والتقنيات الحديثة، هنالك أيضا شيء مهم هو إثراء ثقافي وفكري، عندما تتعرف على ثقافات وفنانين آخرين من حضارات أخرى ومن ثقافات مهمة، ومهمة جدا الحكاية، مما يساهم هذا في تطوير يعني أفكار جديدة يمكن أن تنعكس بشكل إيجابي في المشاريع المستقبلية للنحات. كما أن المشاركة في هذه الملتقيات تتيح فرصة الاطلاع يعني على مختلف المدارس الفنية العالمية، من خلال التعرف على الفروق والاختلافات في رؤية، بالنسبة لي برؤية الفن، رؤية فنية وممارسة بين مختلف الحضارات، لأن تصبح نتحدث يعني عن الكون الآن. بالنسبة لمساهماتي في هذه الملتقيات الدولية، كانت لها أيضا أهمية خاصة في التفاعل مع جمهور واسع والتعرف على أساليب التسويق الفني وتقديم الأعمال الفنية العالمية، وهو ما يعزز مكانة الفنان في الساحة الفنية الدولية ويزيد من فرص العرض والتوزيع والشراء. ولعل تجربتي في الإمارات العربية المتحدة طيلة هذه 6 سنوات لخير دليل على أن سوق الفن واسع ويعتبر اقتصادا قائما بذاته، ويمثل نسبة من الناتج القومي للبلدان المتقدمة. فالحراك الموجود هنا يؤكد نظرية العولمة، ولا بد من الانفتاح على الخارج وتسهيل عرض وبيع الأعمال الفنية داخل وخارج الوطن، لتكون الدورة المالية الثقافية، بالنسبة لي تسمى الدورة المالية الثقافية، منتجة وتساهم في اقتصاد الوطن من العملة الصعبة، علاوة على تشجيع النحاتين على إنجاز أعمالهم المكلفة عبر آليات واستراتيجيات وطنية في الجهات، وبذلك يكون النحات منتجا ومساهما في الحركة الفنية الثقافية والاقتصادية، لأنه لابد من تشجيع الفنان. بالمجمل كانت هذه المشاركات مفيدة بشكل غير مباشر، حيث ساهمت في تعزيز شبكتي الفنية وجعلتني أكثر قدرة على التواصل مع فنانين آخرين ومؤسسات فنية عالمية، مما انعكس بشكل إيجابي على تطور مسيرتي الفنية الشخصية. والحمد لله يعني كنت ولا زلت أعطي كل المعلومات لكل من يريدها مني، وأعرضها على صفحتي يعني الرسمية في الفيسبوك وفي الانستغرام، لهذا عرفت بهذا الشيء، وسأواصل إن شاء الله كل هذا العطاء في سواء في رغم يعني رغم بالحق مش نقول لك يعني على مضض أقولها أني لم ألقى التشجيع اللازم، سواء يعني في ملف بلدية صفاقس الذي لازلت والآن أتخبط فيه يعني بديون مالية كبيرة، عندما تجد نفسك أمام أشياء يعني إدارية مقيتة تجعل من النحات يعني من الفنان النحات إنسانا عرضة يعني للاتهامات ممكن بين قوسين، جزافا، ويعرفون من يعرف محرز اللوز في هذا الملف يعرف جيدا أنني قمت بكل ما في وسعي لإنجاح هذه التظاهرة التي تعتبر الأولى من نوعها في تونس، مثل ما قلت على الأول، لأنها ضمت في نفس الوقت يعني ندوة ومعرض ويعني وورشة حية.
0: أحسنت سيد محرز، مهم كل ما أفدتنا به اليوم حول هذه المشاركات وهذا الملتقى الذي قمت ببعثه في اختصاص النحت، خاصة وأن النحت الفني يبقى مجالا محتشما في الاشتغال عليه، دعني أقولها صراحة، لأن هذا الاحتشام يتأتى ربما من الكلفة الباهظة للعمل النحتي. العمل النحتي ليس عملا ينجز بسهولة أو بمعناها دون مادة، بل هو مشروع يتطلب الكثير من التمويل، وهذا ربما دور الفنان ونضاله تجاه الاختصاص الذي يختاره. دعني إذا أقول أن الإشكال اليوم سيد محرز تحدد خاصة في الحديث حول بعض الانشغالات الخاصة بك وبمنجزك الفني، وكيف تطوع هذه المادة الإبداعية وهي تحديدا الرخام إضافة إلى مواد أخرى، ثم تناول أيضا الحديث عن الأسلوب الفني الذي تتطلبه المنحوتة وكيفية تركيزها والتقنيات التي تتطلبها، إضافة إلى القاعدة، وهنا ربما الفنان ينصب نفسه مهندسا فضائيا ومعماريا تجاه هذه المنحوتة، واختيار اتجاهاتها واختيار معناها المادة التي تنجز منها والموقع الذي ستعرض فيه، إضافة إلى اختيار جمالي في علاقة بالمتفرج، لأن كأننا الفنان هنا أو النحات ينصب نفسه منصب المتفرج حتى تتم عملية اختيار الموقع الجيد للعمل النحتي، وكل هذا سيساهم بطبيعة الحال في تنمية الوعي بهذا الأسلوب الفني النحت، لأن المسألة ليست هينة وتتطلب نضالا واستمرارا في البذل والعطاء. هكذا نصل معكم مستمعين ومستمعات برنامج جماليات إلى نهاية حصة اليوم التي أثثها الزميل والتشكيلي محرز اللوز في اختصاص النحت، وكنا عرجنا على كل ما يهم مجال مساهمته في هذا التوجه. نستودعكم إلى حين لقاء جديد، ودمتم أجمل مستمعين.
2: جماليات
3: جماليات جماليات، أسئلة في الفنون البصرية.
2: جماليات مع أحلام بوصندل.
4: حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون مسموح حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.

0: مسموه مسموه مسموه حبيب.
1: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، مستمعي إذاعة تونس الثقافية في رحيق اللسان. رحيق هذه الحصة سوف نخصصه لضرب من الخرافات أو الحكايات، وأحيانا تسمى الأساطير، وأحيانا تسمى الأضحوكات. هناك تسميات كثيرة تترجم ما يسمى بالفرنسية لفابل، ويسعدنا أن نستضيف لكم ضيفتنا منى
3: جبي.
2: جبي مرحبا بك.

0: هي أستاذة جامعية وخريجة دار المعلمين العليا وأستاذة الفرنسية، وهل هناك شيء آخر يمكن أن تقدمي به نفسك؟
1: شكرا سي توفيق. هذا هو أستاذة مبرزة في اللغة والحضارة والأدب الفرنسية.
0: أنت تقولينها جيدا بالفرنسية مبرزة، ماذا نقول؟
1: enseignante agrégée en langue, littérature et civilisation française.
0: نعم، في تدرسين في
1: l'Institut supérieur des langues de Gabès.
0: معهد العالي للغات بجابس، كيف حال التدريس؟ دائما يقال إن الجامعات في الداخل فيها جهد أكثر من جامعات العاصمة، هل هذا صحيح؟ يعني الجهد للمدرس، فيها انضباط ربما أكثر للطلبة ولكن فيها جهد أكبر للمدرس، هل هذا صحيح؟
1: الحقيقة لم ألاحظ فرقا. درست أيضا في جامعة في تونس، جامعة منوبة، لكن الفرق في الطلبة، هناك انضباط أكثر في المناطق الداخلية، تحديدا في المعهد الذي درست فيه الطلبة منضبطين، الحضور موجود، لكن تبقى لو نيفو دو
0: مستوى.
1: فرونسي.
0: لماذا دائما في البكالوريا التونسيون يعددون، يعني يقومون بإحصاء عدد الأسفار ويجدونها كثيرا، لماذا هذا في الفرنسية وهو أكثر وأقل منه في الإنجليزية؟ لماذا؟ رغم أن علاقتنا في تدريس الفرنسية أقدم بكثير من تدريس الإنجليزية، فلماذا هذه النتائج التي ربما لا تفرح الأولياء ولا تفرح هذه الشعوب التي تطمح في أن يكون طلبتها من متعددي اللغات؟
1: أعتقد هو قلة ممارسة، مانك دو براتيك. العلاقة التلميذ التونسي وبعد ذلك حتى طالب، حتى ولو طالب في تخصصه، تخصص فرنسية، علاقته باللغة الفرنسية علاقة نفعية بحت يوم الامتحان فقط، وهذا ما يعطيش نتيجة يعني.
0: ولماذا في الإنجليزية لا نجد هذه النتائج يعني غير المقبولة كثيرا؟ هل لأن نوعية الامتحانات مختلفة؟
1: نوعية الامتحانات مختلفة جدا، يعني طريقة طرح الأسئلة في الامتحان اللغة الإنجليزية دائما هناك يعني
0: تستطيع أن تجمع بعض الأعداد،
1: بالضبط، يعني تكمل بكلمة ليست
0: ليس
1: إجابة،
0: التحرير،
1: ليس تحليل.
0: تحرير كامل. طبعا نحن سنتكلم في مجالك وهو مجال لفابل، وبالنسبة إلى هذا الضرب الذي يعود إلى تاريخ قديم، هل بالنسبة إلى مدرس هل يجد فيه صعوبة في تبليغه للطلبة، أم أن وما علاقته مثلا بتدريس الشعر، تدريس النثر والرواية ربما يكون أقل؟
1: بالعكس، هو تدريس لفابل بالذات كانت لي تجربة أول مرة سنة هذه مع طلبة السنة أولى إجازة، كان أسهل بكثير لأنه في شكل حكاية، ففهم النص يكون أسهل.
0: نعم،
1: يعني أنا مثلا المادة التي أدرسها بويزي، الشعر، في البداية ندرس مثلا شعر الموينعش، العصور الوسطى،
0: نعم
1: فيكون ذلك صعبا. عندما نمر لي فابل
0: يكون
1: 17
0: ذلك
1: سيكل مع لا فونتين،
0: أسهل.
1: سنتحدث عن لي فابل ديزاب، يكون أسهل، تجاوب أكثر مع الطلبة لأنه
0: في
1: فيها
0: حكاية،
1: حكاية، فيها شخصيات،
0: في حكاية
1: أحداث،
0: يعني،
1: فأسهل لذهن الطالب.
0: نعم. ربما سيجد السادة المستمعون بعض التبسيط معنا في تعريف هذا النوع المعروف لدى الفرنسيين، ولكن هو معروف عندنا بأسماء مختلفة عند العرب. نستمع إلى هذا المقطع.
2: La vie d'Ésope est peu connue. Certains biographes le font naître à la fin du 7e siècle avant notre ère ou bien au début du siècle suivant. Il est, selon la légende, la plus répandue, phrygien, donc étranger à la Grèce. Il aurait été un esclave, puis il fut affranchi avant de voyager en Lydie et à Babylone. Sa mort est assez cocasse. L'une des versions est que, lors d'un voyage à Delphes, il se moqua des habitants. La raison de ces railleries est que ceux-ci vivaient des offrandes du temple d'Apollon et non de leur travail. Vexés, les habitants glissèrent dans son sac une relique et l'accusèrent de vol. Il fut alors condamné à être lancé du haut d'une falaise. Bien évidemment, la vie d'Ésope est en grande partie légendaire, et peu de gens pensent qu'il s'agit de sa vraie vie. Les fables d'Ésope sont assez mystérieuses. En effet, toutes ne sont pas les siennes. Ésope s'est tout d'abord inspiré de la tradition orale pour écrire ses fables, et ensuite, de nombreux auteurs ont publié plus tard de longs recueils de fables sous le nom d'Ésope, bien que ce ne soit pas lui qui les ait écrits. On retrouve par exemple des personnages comme Diogène le Cynique, vivant 2 siècles après Ésope. Ceci montre bien que ce ne sont pas des fables forcément authentiques. Certaines fables furent même écrites au Moyen-Âge sous l'Empire byzantin. Au total, on estime qu'il y a entre 250 et 500 fables publiées sous le nom d'Ésope selon les différentes sources antiques. J'aimerais donc vous lire 2 fables d'Ésope pour que vous en saisissiez le style. Je commence par Le jardinier et le chien. Un jardinier descendit au fond d'un puits pour délivrer son chien qui était tombé dedans. Pensant que son maître était venu pour l'enfoncer plus encore, le chien se retourna et le mordit. Tout à sa douleur, le jardinier se retira. Il dit « J'ai eu ce que je méritais. Qu'ai-je voulu tirer du pétrin celui qui s'y est mis lui-même ?» Voici maintenant la suivante, intitulée « La jeune génisse et le bœuf ». « Pauvre de toi !» dit une génisse à un bœuf en le voyant travailler. Là-dessus vint une fête. On dételle le bœuf, on prend la génisse pour l'égorger. Et le bœuf sourit. « Voilà, génisse, pourquoi tu chômais? On te destinait au sacrifice. Il y a péril dans l'oisiveté. » Les fables d'Ésope sont généralement très courtes, comme vous pouvez le constater. Elles ont toutes une morale, soit sous-entendue dans la première, soit explicitée par une phrase finale comme dans la deuxième.
0: هي من أبدعت هذا الفن فن لفابل وسوف نسميه قصة خرافية أو لنسميه للتبسيط خرافة بالنسبة إلى هذه الحصة سوف نتكلم عن فابل وهي قصة مثلية إذا شئنا وأحيانا تكون شعرية وأحيانا تكون نثرية سنسميها مرة خرافة ومرة قصة خرافية هذا الرجل وهو إيزوب حينما تعود إلى تاريخ هذا الفن لفابل تجد أن هذا الرجل الذي عاش بين القرنين 7 قبل الميلاد و6 قبل الميلاد هو الذي تنسب إليه هذه الضروب من القصص الخرافية من هذا الرجل؟
1: إيزوب هو مثل ما ذكرت عاش بين القرن 6 و7 قبل الميلاد 6e siècle avant Jésus-Christ c'est une figure à la fois historique et légendaire
0: يعني يمكن أن تكون تاريخية ويمكن أن تكون
1: نعم.
0: أسطورية
1: هو عدة مؤرخين قدماء يذكرونه كشخصية وجدت فعلا ولكن حياته سا بيوغرافي اي بلين دو ميستير اي دو ريسي ليجندير
0: هناك يعني بعض أنك لا يمكن أن تجد في ترجمته عناصر يمكن تصديقها فهناك عناصر خيالية لنبدأ من العناصر الثابتة في سيرة هذا الرجل يقال إنه كان عبدا ثم حريرا
1: نعم,
0: نعم.
1: هو كان عبدا الاكتوال تركي
0: تركيا تركيا الحالية
1: نعم. قبل أن يحرر ويقال أنه حرر إلى أفرانشي غراس سون انتليجنس سون
0: بذكائه يعني هذا كالأساطير يعني ثمن حريته كان في أنه اختبر في شيء ما هو الشيء الذي اختبر فيه بذكائه بصفة عامة يعني ليست كالأساطير التي اليونانية التي تقول ذلك اللغز من الذي يمشي على 4 ثم بعد ذلك يمشي على 2 ثم 3 ليس هذا من
1: لا
0: هذا
1: هو النوع. هذه المعلومة تعتبر ثابتة يعني أغلب المؤرخين أجمعوا على أنه كان عبدا ثم حرر لذكائه
0: ويقال إن الفابل التي تنسب إليه منها ما كان منتحلا يعني أنحلوه إياها بمعنى أنها ليست من كتابته وإنما هي من اختبار أو اختيار الذاكرة الثقافية العامة، ثم ألفت كثير من الليفابل تقريبا ما بين 250 و500 خرافة ونسبت إليه، حتى أن بعض المؤرخين يقولون أن بعض القصص يمكن إرجاعها إلى القرون الوسطى، إلى العهد البيزنطي.
1: أعتقد أن هذا يفسر بأن الشعر وقتها لم يكن مكتوبا، يعني لي فابل دي زوب نيتي با اكريت،
0: اللي كي
1: شفوية ترانسميز دو بوش ا اوراي،
0: يعني كان يتناقلها الناس بالسماع.
1: بالضبط. يعني هي تحفظ، لذلك نجد القافية ويعني الكلام الموزون لكي يكون أسهل في الحفظ.
0: ما اللغة التي كتبت بها الأصلية؟ ما هي اللغة الأصلية؟ نحن اليوم نجد ترجمة للفرنسية في هذه اللغة. ما هي اللغة التي كتبت بها في الأصل؟
1: سيانوتور غريك،
0: اللغة
1: اليونانية.
0: يعني كانت اللغة اليونانية موجودة إلى حد المنطقة التركية إلى الآن؟
1: نعم.
0: وإذا كان أردنا أن نكتب، أن نقول إنه كتب باليونانية، لذلك نجد بعض الفلاسفة يستشهدون به، فلاسفة الإغريق يستشهدون به. ما خصائص لفابل عند هذا الرجل؟ وسنستمع بعد حين إلى بعض هذه النصوص.
1: هي كما ذكرت يمكن ترجمتها إلى حكاية مثالية. هي حكاية فيها شخصيات، ممكن أن تكون في أغلب الأحيان شخصيات حيوانية حيوانات، وممكن أن تكون شخصيات
0: عادية
1: بشرية، أو ممكن أن تكون نباتات. فهي عبارة عن نص سردي مبني على شخصيات وأحداث، ثم في آخر الحكاية نجد une leçon morale. Un enseignement ou bien une leçon morale.
0: درس أخلاقي.
1: درس أخلاقي.
0: مواعظ يعني.
1: مواعظ. حكمة. عادة ما تكون مصاغة بصفة مباشرة. أو على لسان إحدى الشخصيات.
0: نعم. في بعض الترجمات يذكرون بعض الأشخاص الذين ارتبطوا به، مثلا نجد أنه مرتبط بامرأة وهي رودوبيس. رودوبيس هذه يقال إنها شخصية، طبعا إذا أردنا أن نقول إنها محظية من طرف أصحاب الشأن، وذكر هذه المرأة ربما قد يدل على أن هذه المرأة المحظية التي لها شأن، نحن نقول المحظيات في العربية بمعنى الجارية التي يكون لها شأن عند الخليفة أو عند الأمير، فهي تفوق بقية الجواري. هذه كانت محظية بالمعنى القديم للكلمة، وربما صداقتها بهذا الرجل هي التي دفعت إلى تحريره، وهذا من بعض الروايات. وهنالك أيضا حديث يؤكد ما ذكرته، هذه الأقاصيص ربما الخرافية كانت شفوية وجمعت في عهد متأخر، وأن إفلاطون ذكرها في فيدان حينما تحدث عن موقف الفيلسوف من الموت، وتحدث إفلاطون بلسان سقراط حينما يقول كان سقراط يشرح لسيباس كيف تتألف الحكايات في السجن، وكيف تتحول الخرافات إلى جملة من الأغاني المتكررة، وكيف تعتمد في الغناء، وكيف أن بعض الناس يعتمدون حكايات الموت التي ذكرها هذا الرجل. هذا الجو ربما هو الجو الإغريقي الذي هو ليس في أثينا بالذات وإنما في المحيط. في الأدب الفرنسي طبعا بالنسبة إلى هذا الرجل، هو كان الأستاذ غير المباشر لزعيم الزعيم لافونتين، زعيم لفابل، كيف ينظر إليه في تاريخ التاريخ، تاريخ النقد الفرنسي لهذا الرجل؟
1: في تاريخ النقد الفرنسي كما ذكرت إيزوب يعتبر أب لفابل، on l'appelle le père des fables. La Fontaine ذكره في la préface de son premier recueil، أول
0: في توطئة كتابه الأول،
1: في توطئة كتابه الأول ذكره، وذكر الفضل الذي يعود له. فلا فونتين أغلب الحكايات مستوحاة من حكايات إيزوب، هو يطورها. ممكن أن نقارن بين طريقة إيزوب وطريقة لافونتين في سرد نفس الحكاية بنفس الأحداث.
0: نعم، لافونتين ينسب إليه قوله عليهم أن يصنفوا إيزوب مع الحكماء السبعة اليونانيين. يعني بالنسبة إليه يعتبر هذا الرجل حكيما من الحكماء، حكيم هنا بمعنى فيلسوف من الفلاسفة. هل أنك حينما تحكي على لسان الحيوان حكايات ذات موعظة يمكن أن تسمى حكيما؟
1: أعتقد ذلك
0: في تاريخ الأدب،
1: بالضبط في تاريخ الأدب، لأن كما ذكرت في آخر كل حكاية هناك موعظة
0: ينبغي أن نستخلصها
1: ومصاغة بطريقة واضحة.
0: نعم،
1: وطريقة إيصال الحكمة في شكل حكاية تكون أكثر نجعية.
0: سنستمع إلى مقطع فيه بعض الخرافات القصيرة لإيزوب.
3: Voici une autre histoire de l'heure des fables avec Lily. Un matin tranquille, une corneille trouva un morceau de fromage et s'installa fièrement sur une branche. Elle le tenait bien dans son bec, heureuse de son trésor. En bas, un renard passa son museau, frémissait en sentant l'odeur du fromage. Comme ce serait délicieux. Si seulement je pouvais la voir, pensa-t-il. Il leva les yeux vers la corneille et dit « Ô bel oiseau, comme tes plumes brillent! Ta voix doit être la plus douce de la forêt. Chanterais-tu pour moi ?» La corneille sentit son cœur gonflé d'orgueil. Jamais on ne l'avait tant complimenté. Oubliant le fromage dans son bec, elle ouvrit la bouche pour chanter. Et hop, le fromage tomba, le renard l'attrapa aussitôt et s'éloigna, laissant la corneille songeuse et un peu plus sage. Elle soupira. Peut-être vaut-il mieux croire aux actes qu'aux bobos discours. Cette histoire nous rappelle d'écouter avec attention et de ne pas se laisser tromper par la flatterie.
0: مرحبا بالسادة المستمعين. المقطع الذي كنا نستمع إليه فيه حديث عن الطائر المعروف الغراب، وبالنسبة إلينا هذا الطائر غير محبذ، غير محبوب. ولكن في هذه القصة في هناك حديث عن هذا الغراب الساذج وعن ثعلب ماكر منذ القديم. هذا الثعلب له هذه الرمزية. نحن عندنا ربما يختلف الأمر بالنسبة إلى الغراب. الغراب في ثقافتنا العربية الإسلامية هو طائر نحس يتطير منه ولا يقيم بمقياس الذكاء، بينما الثعلب، وهذا موجود أيضا في كليلة ودمنة، كليلة ودمنة هي أيضا يمكن أن تدخل في هذه الخرافات التي ترجمت إلى العربية وجاءتنا إلى الفارسية، وهي أيضا خرافات وخصيص على لسان الحيوان. في كليلة ودمنة الكامل الباب الأول والثاني، واسم ربما المجموعة كاملة هي اسم لثعلبين، وفيهما مكر وفيهما هذه الرمزية. هل أن في هذه الحكاية هل المقصود أن تتبع الثعلب أم أن تكون طيبا كالغراب حتى وإن فرت قطعة الجبن من عندك؟
1: أعتقد أنا في هذه الحكاية شخصية الغراب أو شخصية الثعلب، يعني كلتا الشخصيتين لا يجب أن نتبعهما.
0: جميل.
1: بالنسبة للغراب، ما سكي كريتيكي، ما ينقده إيزوب هو السذاجة، وأيضا أن الشخص يسمح للآخر بأن يتلاعب بأفكاره من خلال الإطراء.
0: نعم.
1: قنسي أن لابل لا فلاتري.
0: الثعلب في المدح.
1: أي الفرد في المدح. الثعلب هو لو تيب فلاتور، لو بيرسوناج فلاتور الذي يمدح
0: ليصل إلى شيء.
1: بالضبط.
0: أي؟
1: ما ينقده إيزوب هو أن الغراب سمح للثعلب بأن يحتال عليه بأنه استيقى في ذلك المدح. طبيعة الإنسان نحب من يمدحنا.
0: نعم. فنفرط أحيانا في بالضبط. معيشتنا في قطعة الجبن. بالنسبة سنستمع الآن إلى تقريبا الحكاية نفسها ولكن مع لافونتين. نستمع.
3: Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître Renard par l'odeur alléchée lui tint à peu près ce langage.
4: Bonjour, monsieur du corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois.
3: À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec. Laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit
4: « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. »
3: Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. La cigale et la fourmi.

0: La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, lui priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle.
1: « Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt et principal. »
0: La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut.
2: « Que faisiez-vous au temps chaud ?
0: dit-elle à cette emprunteuse.
1: Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise.
2: Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant.
3: مرحبا بالسادة المستمعين. كنا نستمع إلى بعض ربما الخرافات والقصص الخرافية، ولكن لدينا نفس الخرافة ونفس ربما العنوان ونفس الشخصيات، ولكن بأسلوب مختلف. ما الفرق بين النصين، نصي إيزوب ونص لافونتين؟
4: نعم، هي نفس الحكاية، لكن لافونتين صاغها بطريقته. بالنسبة لإيزوب نجد النص نثري، la fable est en prose. نص نثري، لا يوجد صور شعرية كثيرة.
3: أريد أن أتوقف لحظة هنا. هل اختار إيزوب أن يكتب النثر أم أن الشعر غير موجود؟ أنا أعتقد أن الشعر في ذلك الوقت موجود، ولكن هل هو اختيار أم اضطرار؟ ماذا يقول المؤرخون في هذا الشأن؟
4: هو
3: طبعا لا نستطيع نحن أن نقول لابن المقفع لماذا كتبت نثرا. الشعر موجود، ولكنه اختار أن يكون النص نثريا حتى يكون أكثر تداولا بين الناس.
4: هو أعتقد أن الشعر بشكله الحالي لم يكن نفس القواعد. لنجد مثلا ليغيم في الشعر القديم، نجد دي زاسونانس، دي زاليتيراسيون، يعني إعادة نفس الحرف أو نفس الصوت، ولكن هي ليست نفس القواعد التي نجدها في الشعر الحالي.
3: الشعر الحالي يعني تقصدين
4: الفرنسي؟ الشعر الفرنسي. نعم، في الشعر الفرنسي مثل ما قلت هو نص شفوي وينقل شفويا، لذلك هو ليس شعر
3: بقواعده وبعروضه وبأوزانه. نعم،
4: ولكن نجد دي زاسونانس، دي زاليتيراسيون، يعني حاجات صوتية ممكن أن تسهل نقل الحكاية ونقل النص.
3: قلنا ما الفرق بين القصتين؟
4: الفرق بين القصتين نبتدئ بالشكل، يعني بالنسبة لإيزوب هو نص نثري، بالنسبة لافونتين هو نص شعري، هي قصيدة بكامل العروض وكامل القواعد الشعرية. بالنسبة للشخصيات، مثلا عند إيزوب نجدها شخصيات بدون هوية، يعني نجد ان رونار، ان كوربو. بالنسبة للافونتين هذه الشخصيات تصبح لها هوية، نجد ماتر كوربو، ماتر رونار. إضافة لفظ ماتر هو يضيف ان رون سوسيال، يعني موضع اجتماعي، وهو هذا ما يحيلنا للتفكير في أن هذه الحكاية تنقض الوضع السياسي والاجتماعي وقتها. بالنسبة لمثلا قول الثعلب، نجده عند إيزوب يعني مقتضب، هو يمدح الثعلب، يمدح الغراب، ولكن بطريقة مقتضبة. في عند لافونتين نجد فعلا ce qu'on appelle l'art de la séduction et de la flatterie، يعني فن المدح، يعني القول أطول، ونجد فيه كل أساليب المدح والإطراء لكي يخدع الثعلب. فنجد beaucoup d'exclamations، تعجب، hyperbole، المبالغة، القول يصبح مسرحي أكثر عند لافونتين، فيجعلنا يمكننا من أن نعيش هذه الفلاتري يعني المدح بطريقة حية أكثر.
3: نعم، بالنسبة إلينا سوف لا نركز كثيرا على لافونتين لأنه معروف ومترجم، وسنقرأ بصوتك بالفرنسية بعض النصوص المختارة من خرافات إيزاب.
4: Le pêcheur qui bat l'eau. Un pêcheur pêchait dans une rivière. Il avait tendu ses filets et en avait barré le courant d'une rive à l'autre. Puis, ayant attaché une pierre au bout d'une corde de lin, il en battait l'eau pour que les poissons affolés se jetassent en fouillant dans les mailles du filet. Un des habitants du voisinage, le voyant faire, lui reprocha de troubler la rivière et de les forcer à boire de l'eau trouble. Il répondit: mais si la rivière n'est pas ainsi troublée, force me sera à moi de mourir de faim. Il en est ainsi dans les États. Les démagogues y font d'autant mieux leurs affaires qu'ils ont jeté leur pays dans la discorde.
3: بالنسبة إلى هذا النص يمكن أن نترجمه بالصياد الذي يعكر الماء. توافقين على الترجمة؟
4: نعم أوافق.
3: كان صياد يصطاد في نهر، نصب شباكه وسد مجرى الماء من ضفة إلى أخرى، ثم ربط حجرا بطرف حبل من الكتان وأخذ يضرب به الماء لكي تفر الأسماك مذعورة فتقع في عيون الشبكة. فرآه أحد سكان المنطقة، وزناج يعني الجيران، فقال له معاتبا: أنت تعكر مياه النهر وتجبرنا على شرب ماء كدر. فأجاب الصياد: ولكن إذا لم أعكر النهر بهذه الطريقة فسأموت أنا جوعا. هذه ربما هذا النص ما قرأته بعد ذلك هو بالنسبة إلى الغرض من هذه الحكاية، وبالنسبة إلى هذا الكاتب في بعض الأحيان يسكت عن الموعظة وفي بعض الأحيان الأخرى يذكر هذه الموعظة حتى ييسر على من يستمع إلى الحكاية ويفهم ذلك المغزى. قال: هكذا الحال في دون لي زيتا، بالنسبه الى
4: دول.
3: الدول لي زيتا بالمعنى القديم
4: avec un grand e
3: للكلمه. فالديماغوجيون لي ديماغوغ الذين ربما يستعملون الدماغ اذا كان لحتى نقرب الكلمه لكي يعبثوا بها وليس لكي يفهموها. والمقصود هنا هم من يثيرون الفتن ويخادعون الجمهور. يقول: تزداد مكاسبهم بقدر ما يوقعون أهاليهم في النزاع والفرقة. لو أخذنا مثال من هذا النص القصير لكي نسأل مثلا، طبعا هو مترجم وليس بالنص الأصلي، هذا مشهد صياد بدلا من أن يصطاد السمك بطريقة عادية تقليدية طبيعية فإنه يكدر الماء ويجعل السمكة يفر بدلا من أن يفر من ربما خطر وقتي، فإنه يقع
4: في شباك الصياد
3: في شباك الصياد. في بالنسبة إلى هذا السياق، هل يحتاج الجمهور في ذلك الوقت إلى مثل هذه المواعظ؟
4: أكيد، هو بعد لم نتحدث عنه، أهم بعد في لفاب للحكايات المثلية، والبعد النقدي السياسي أو الاجتماعي. وإحنا ذكرنا منذ قليل أن إيزاب كان عبدا في البداية قبل أن يحرر، وهو ما يفسر أنه يلجأ لهذه الأساليب الحكائية والخيالية لكي يوصل فكرة ما أو نقدا ما، وهو ما نجده في هذه الحكاية.
3: نقرأ مرة أخرى نصا آخر من إيزاب حتى نقدم فكرة أكثر، لأننا سنركز على غير المعروفين. لافونتين معروف كثيرا، سنركز على هذه الأجواء، أجواء لفابل في مهدها الأول كما نشأت وقبل أن تترعرع عند غير إيزاب. نعم.
4: Les deux coqs et l'aigle. Deux coqs se battaient pour des poules. L'un mit l'autre en fuite. Alors le vaincu se retira dans un fourré où il se cacha. Et le vainqueur, s'élevant en l'air, se percha sur un mur élevé et se mit à chanter à plein gosier. Aussitôt, un aigle fondant sur lui l'enleva, et le coq, caché dans l'ombre, couvrit dès lors les poules tout à son aise. Cette fable montre que le Seigneur se range contre les orgueilleux et donne la grâce aux humbles.
3: نعم، الترجم إلى العربية طبعا مع المحافظة على التبسيط، الديكان والنسر. ونصل هنا مرة أخرى إلى جو الحيوانات، وهو الجو المثالي، ونقول لنقول إنه الجو الطرازي لهذه الحكايات التي تدعو إلى أن نضرب مثلا. يقول النص: كان ديكاني يتقاتلان من أجل الدجاجات، فتمكن أحدهما من هزيمة الآخر وإجباره على الفرار. عندئذ انسحب المهزوم إلى غابة كثيفة واختبأ فيها، أما المنتصر فارتفع في الهواء، طار بجناحيه، ثم وقف على جدار عال وبدأ يصيح بأعلى صوته مفتخرا بانتصاره. وفجأة انقض عليه نسر واختطفه. خرج الديك المختبئ من الظل، وأصبح منذ ذلك الحين يستمتع بالدجاجات بكل راحة واطمئنان. ما المغزى من هذه الحكاية؟ عنا ديك منتصر ولكنه انكسر فجأة، اختطفه النسر. وعنا ديك منهزم مختبئ وصارت له الدجاجات، يعني كل الحياة وكل ما يرغب فيه كان ربما يتخاصماني، فلم يصل إليهن دجاجات. يعني لو استعملنا ضمير الجمع الرمزي، لأن يعني المقصود هنا هو عالم البشر، لم يصل إليهن بالشجاعة، ولكن إن وصل إليهن بأن انكسر ذلك المنتصر الوقتي، لأن الانتصار بين قوتين يمكن أن ينكسر بقوة أعلى هي قوة النسر. ما الفائدة من هذه الحكاية التي تقول لنا إن انتصرتم مرة فستأتيكم الهزيمة، وأن المنهزمة يمكن أن يصبح في نهاية المطاف هو المنتصر؟
4: بالضبط، أعتقد أن ما يمكن أن نستنتجه من هذه الحكاية هو هذا انقلاب الموازين، يعني renversement de situation. C'est une technique qu'on trouve dans beaucoup de fables, beaucoup d'histoires. يعني أن الأدوار تنقلب، من كان منهزما في البداية يصبح منتصرا والعكس بالعكس. وإن بحثنا في البعد السياسي أيضا، أعتقد أن المقصود من هو في موضع قوة أو في موضع سلطة pouvoir ممكن أن يجد نفسه بسبب قوة تجتازه يجد نفسه في وضع انهزام، لذلك لا يجب أن نرتاح في وضعية معينة.
3: من ربما سنقرأ قليلا بصوتك لبعض ما كتب لافونتين، ولكن أنت ستراوحين بين القراءة والتلخيص، تلخيص الفكرة.
4: L'astrologue qui se laisse tomber dans un puits.
3: الأسترولوج منهم؟
4: العالم
3: النجوم.
4: النجوم
3: المنجم بالمعنى عالم النجوم، مش المنجم الذي بالمعنى الذي عندنا.
4: بالضبط، إن قلنا أسترولوج أعتقد أنه عالم وليس.
3: بالضبط.
4: Un astrologue un jour se laissa choir au fond d'un puits. Sakata filber. On lui dit, pauvre bête, tandis qu'à peine à tes pieds tu peux voir, penses-tu lire au-dessus de ta tête? Cette aventure en soi, sans aller plus avant, peut servir de leçon à la plupart des hommes. يعني هنا ابتدأنا بالحكمة قبل أن نكمل القصة في أنه هذا العالم يعني هو عالم فضاء، عالم نجوم، يعني هو دائما ينظر فوق فهو سقط في أسفل البئر.
3: يعني من ينظر إلى النجوم
4: بالضبط
3: ولا ينظر إلى تحت فإنه سيصيبه خسران.
4: بالضبط. نعم. هذه هي المفارقة.
3: يعني من ينظر إلى المستقبل ولا يستطيع أن ينظر تحت قدميه إلى الآن ربما خسر الاثنين.
4: نعم. بالضبط، هذا هو، يعني هو الذي ينظر دائما فوق وجد نفسه في أسفل البئر. Parmi ce que deux gens sur la terre nous sommes, il en est peu qui fort souvent ne se plaisent d'entendre dire qu'au livre du destin, les mortels peuvent lire. Mais ce livre qu'Homer et les siens ont chanté, qu'est-ce que le hasard parmi l'Antiquité et parmi nous la Providence ?
3: Non.
4: On a parlé d'Homer.
3: Homerus.
4: L'Iliade
3: et l'Odyssée.
4: Exactement. Or, du hasard, il n'est point de science. S'il en était, on aurait tort de l'appeler hasard, ni fortune, ni sort, toute chose très incertaine. هنا يتحدث عن الحظ، الهزار، الصدفة. يعني نترجمه بالصدفة، أنها ممكن أن تكون الصدفة أقوى من العلم. يعني الهزار est parfois plus puissant que la science.
3: يعني ما رأيك في هذا؟ طبعا في عصره يمكن أن يقبل ذلك، وفي عصرنا هل هذا مقبول؟ الحظ، ضربة الحظ يمكن أن تغلب العلم، هل هذا صحيح؟
4: أعتقد أن هنا ما هو مقصود هو الإفراط، يعني العلم وحده ليس كفاية.
3: نعم.
4: ليس كيفيا. يعني أحيانا الأقدار والصدف ممكن أن
3: تغير مجرى التاريخ وتغلب الواقع.
4: يعني هذا هو المقصود، وليس تفضي الصدفة عن العلم.
3: نعم، نقرأ ربما منا نص مقطع أخير لكاتب هذا الفن هو فلوريان، وسوف نقرأ هذا المقطع طبعا مع المراوحة.
4: نعم.
3: بين القراءة والتعليق.
4: La fable et la vérité. هنا عندنا
3: يعني ce qu'on appelle
4: يعني
3: لفظين
4: الحقيقة. La vérité toute nue sortit un jour de son puits.
3: به لحظة، هنا هذه استعارة التي يستعملها هنا la vérité toute nue باتت حتى موجودة عندنا، هذه الحقيقة عارية يعني لا يوجد فيها غطاء. هل تعتقدين أن هؤلاء الكتاب صنعوا ديزيديوم، يعني عبارات جاهزة وزعت، خرجت من ثقافتها الفرنسية وباتت مستعملة؟ ما معنى أن تكون الحقيقة عارية؟
4: أن تكون الحقيقة عارية يعني أن تقال بصفة مباشرة. هي فعلا هذه الحقائق أصبحت متداولة عندنا، فأحيانا ممكن أن نعرف الإيديوم يعني البروفيرب المثل ولا نعرف الحكاية، فممكن أن نرجع وأن نجد أن هذه هي أصل حكاية لكاتب قديم مثل إيزاب. La vérité toute nue sortit un jour de son puits. يعني خرجت الحقيقة العارية، خرجت يوما ما من بئرها، يعني من مخبئها. Ses attraits par le temps étaient un peu détruits. Jeune et vieux fouillaient sa vue. يعني الكل كانوا يهربون من الحقيقة. La pauvre vérité restait là, morfondue, sans trouver un asile où pouvoir habiter. يجب أن نقول هنا أن الفيريتي مكتوبة بماجوسكول، يعني هي شخصية. الحقيقة في هذا النص هي شخصية نعبر عنها ب لا بروزوبوبي، يعني أن يكون، أو أليغوري. أليغوري يعني أن تكون فكرة تتصرف مثل شخصية، نعتبرها مثل شخصية.
3: أليغوري.
4: sans trouver un asile où pouvoir habiter، يعني الحقيقة لم تجد أين
3: مهرب تسكن فيه.
4: بالضبط، يعني الكل لا يريد أن ينظر
3: إليها.
4: بالضبط. à ses yeux vient se présenter la fable richement vêtue، يعني أمام هذه الحقيقة العارية التي تتوارى من الأنظار نجد la fable، يعني الخرافة،
3: الخرافة أو الحكاية المثلية برزت لها وهي في لباس فاخر وغني. بالعبارة لو ترجمنا العبارة لباس الأغنياء.
4: portant plume et diamant، هو فعلا لباس الأغنياء.
3: ريش بيصير هو معناه إلى حد اليوم، يعني إذا كان لباسك من الفرو صحيح، ولكن أيضا من ريش هو أيضا ناعم. والديامون بيصير ديامونت.
4: نجد أكثر تفاصيل. ديامون لا بلو بارفو مي تري بريان، يعني الديامون
3: هو في العادة ليس حقيقيا ولكنه يلمع فينسيك أنه مزيف.
4: بالضبط، هو وصف لباس لافابل، يعني الخرافة.
3: لا بي في لو برنس مي نو في با لو موان، هكا المثل الفرنسي يقول. بالضبط. يمكن أن تصنع ثياب الملك ولكنها لا تصنع رجل الدين، صحيح؟
4: اي فو فوالا بونجور ديتيل كو فيت فو ايسي سول سور لو شومان لا فيريتي ريبون فو لو فوايي جو جيل، يعني هنا حوار بين الخرافة والحقيقة. لا. الخرافة تسأل الحقيقة ماذا تفعلين في هذا الطريق. Au passant, je demande en vain de me donner une retraite. Je leur fais peur à tous. يعني الحقيقة هنا تخيف الجميع ولا أحد يريد أن يتحدث إليها. Hélas, je le vois bien. Vieille femme n'obtient plus rien. Vous êtes pourtant ma cadette, dit la fable, et sans vanité. Partout je suis fort bien reçu. يعني هنا الخرافة على عكس الحقيقة هي دائما تحظى باستقبال أفضل.
3: جميل، طبعا شكرا لهذه القراءة. ولكن هل نقارن دائما بين الحكاية الخرافية أو هذه الخرافات والحقيقة؟ هل هذه المقابلة موقف نقدي بالنسبة إلى كاتب هذه الخرافات؟ يعني لا، هو لا يكتب خرافة عن الحيوانات وإنما يكتب خرافة عن خرافة. هذا يمكن أن يدخل ربما لو استلحنا عليه بالعبارة الحديثة تسمى ميتافابل، بمعنى هي خرافة تنتج على خرافة. هل هذه الطريقة مألوفة في عند من يكتبون الخرافات؟ يعني يجعل الخرافة تتحدث عن الخرافة ويجعل الحقيقة تتحدث عن الحقيقة بشكل خرافي وبشكل تمثيلي، وكأنك حينما تتكلم عن الحقيقة بثياب لفابل أنت في الحقيقة مع لفابل ولست مع الحقيقة، ما رأيك؟
4: بالضبط، هي آلية نجدها دائما في عدة نصوص. ميتا لانغويستيك، يعني أن نتحدث عن الكتابة نفسها أو عن الشخصية نفسها أو عن الآلية نفسها التي نستعملها. هنا في هذه
3: للتبسيط للسادة المستمعين، أنت تتكلم حينما تقول زيد ضرب عمر، هذا كلام، هذا لغة.
4: نعم.
3: أنت تستعمل اللغة لتتكلم وتصف خارج أن زيد ضرب عمر، ولكن حينما تقول زيد ضرب عمر جملة اسمية. كلمة جملة اسمية جعلت من زيد ضرب عمر تصف نفسها، تصف اللغة ولا تصف الخارج. هنا نفس الشيء، هذا يسمى لو ميتالانجاج، يعني أن الكلام لا يصف الخارج وإنما يصف نفسه. نفس الشيء ميتافابل، بمعنى أن الخرافات لا تصف شيئا خارجيا وإنما تصف نفسها ولكن في علاقتها بالحقيقة.
4: أعتقد أن هنا يجب أن نتحدث عن distinction، يعني أن نميز بين لافابل مثل ما هي ذكرت في هذه في هذا النص ولافابل كنوع أدبي. يعني هنا يتحدث عن لافابل كالخرافة كشخصية ضد الحقيقة، يعني ما هو ضد الحقيقة، ما هو خرافي، ما هو غير حقيقي. ولافابل هي النوع الأدبي، يعني الحكاية المثلية. فلوريان يستعمل الخرافة كوسيلة لإيصال الحقيقة.
3: نعم.
4: فلذلك يجب أن نميز بين
3: الاثنين. صحيح. شكرا لهذا التدقيق. في التاريخ العربي عندنا ذكرنا ابن المقفع في قليلة ودمنا، ولكن نجد عند أحمد شوقي كثير من النصوص العربية. في ما بقي من الوقت سنقرأ بعض المقاطع التي تدخل في هذا الباب، ونعلم أن أحمد شوقي عنده ثقافة فرنسية فهو مطلع بالضرورة على لافونتين وعلى ليفابل. يقول: برز الثعلب يوما في شعار الواعظين، فمشى في الأرض يهدي ويسب الماكرين ويقول: الحمد لله إله العالمين، يا عباد الله توبوا فهو كهف التائبين، وازهدوا في الطير إن العيش عيش الزاهدين، واطلبوا الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا. فأتى الديك رسول من إمام الناسكين، عرض الأمر عليه وهو يرجو أن يلينا، فأجاب الديك عذرا: يا أضل المهتدين، بلغ الثعلب عني عن جدود الصالحين، عن ذوي التيجان ممن دخل البطن اللعين، أنهم قالوا وخير القول قول العارفين، مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا. هذا إذا أردنا أن نقول أن ما يسمى لفابل لم يكتب فقط ربما بلغة إغريقية قديمة أو بلغة فرنسية، أيضا هذا أحمد شوقي وهو أمير الشعراء كتب ذلك. ربما في مقطع آخر: قرد رأى الفيل على الطريق مهرولا خوفا من التعويق، وكان ذاك القرد نصف أعمى يريد يحصي كل شيء علما، فقال: أهلا بأبي الأهوال ومرحبا بمخجل الجبال، تفدي الرؤوس رأسك العظيمة، فقف أشاهد حسنك الوسيمة، لله ما أذرف هذا القد وألطف العظم وأبهى الجلد، وأملح الأذن في الاسترسال كأنها دائرة الغربال، وأحسن الخرطوم حين تاها كأنه النخلة في صباع، إلى غير ذلك من هذه المقاطع التي تبرز لنا أن أحمد شوقي لديه نسبة من الأشعار يحتذي بين قوسين، يعني يحتذي طريقة القدامى في هذا الضرب من القص الخرافي الذي يعتمد على الحيوان، وفي بعض الأحيان يعتمد على البشر، وكأنه يريد أن ينزع عنهم هذه الأثواب التي تغطيهم والتي تجعلهم رموزا، ويذهب مباشرة إلى الموضوع. كل الشكر للأستاذة منى جبي. شكرا
4: لك
3: لبهاء حضورك معنا في هذا الحديث عن هذا الجنس الأدبي الذي يقطع ربما مع أجناس أخرى ولكن أيضا يتداخل معها، ففيه نجد الشعر ونجد القص ونجد الأمثال. كل الشكر لك.
4: شكرا ستافي.
3: كل الشكر للسادة المستمعين، وقبل أن نتركهم سوف نستمع معهم إلى السيد مكاوي وهو يغني ليلة امبارح ما جانيش نوم. إن شاء الله يجد السادة المستمعون النوم في ليلهم وكلما طلبوا نوما، وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقة قادمة.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس لينك في

0: حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز
1: الشوالي. مساء النور، مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار متابعة هذا اللقاء الثقافي المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية. المواد مع صالون الثقافي، موعدنا لهذا اليوم الثلاثاء 11 أوت 2026. أمسيتنا ولقاءنا الثقافي ينطلق الآن، وإن شاء الله نتأنسوا مع بعضنا إلى حدود 8 مساء. مجموعة من الاستضافات والفقرات والورقات الثقافية تؤسس هذا اللقاء من الصالون الثقافي، هذا طبعا بالإضافة إلى باقة منتقات من أجمل الأغاني العربية والتونسية. أول نغم في هذه الأمسية الثقافية اخترناه بصوت

حكاية كل عاشق هكذا غنى الراحل هاني شاكر. كان هذا أول نغم في هذه الأمسية الثقافية المباشرة، الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. هذا اللقاء اللي ترافقني في تأمينه من أمام الأجهزة التقنية، نوجه لها التحية زميلة سهير الزيان. شكرا سهير على هذا الاختيار. 5-4 على موجات إذاعة تونس الثقافية، أولى الورقات الثقافية. تحملنا لمهرجان بوغرنين الدولي في دورته 44، 16 سهرة فنية، والجزائر ضيفة شرف. هذه الدورة اللي انطلقت فعالياتها يوم 26 جويلية اللي تتواصل لغاية 13 أوت الجاري. حفل الافتتاح كان بإمضاء الفنان اللبناني وائل جسار في أول ظهور له على ركح مهرجان بوغرنين. اليوم 11 أوت تكون السهرة، اليوم 11 أوت السهرة مسرحية الهاربات للمخرجة وفاء الطبوبي. يوم غد 12 أوت عرض كاترسيس للموسيقار عبد الرحمن العيادي بمشاركة عدنان الشواشي والفنانة الأردنية مكادي نحاس. 13 أوت يوم عيد المرأة اللي بش يكون يوم الاختتام، حفل الاختتام مع الفنان نور شيبة. نغم آخر في هذا الصالون الثقافي، ثم يكون موعدنا مع فقرة أسرار الكون. اليوم شرفقني في تأمينها السيد هشام بن يحيى، نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي.
1: مع شيراز الشوالي. والصالون الثقافي لهذا اليوم مع شيراز شوالي، وأيضا ترافقني في تأمين هذه الأمسية الثقافية تقنين سهير الزيان. من جديد نقول أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار متابعتنا في هذا اللقاء، متابعة هذا الصالون الثقافي لهذا اليوم الثلاثاء 11 أوت 2026. فقرة أسرار الكون اليوم رافقني في تأمينها الأستاذ هشام بن يحيى، نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك. أهلا وسهلا ومرحبا بك سي هشام.
2: عسلامة مدام شيراز، تحية ليك وتحية لكل مستمعينك، وعودة ميمونة إلى المصدح.
1: يفضلك يعيشك سي هشام. غدا تشهد تونس كبعض دول شمال إفريقيا ظاهرة الكسوف. شنو الكسوف؟ الظاهرة اللي باش نشهدوها يوم غد، وما علاقتها بالتنجيم والخرافات سي هشام؟ شفنا برشا على شبكات التواصل الاجتماعي وحتى في بعض التلفزات معناها التونسية، شفنا بعض الربط بين هذه الظاهرة، ظاهرة الكسوف والتنجيم والخرافات.
2: نعم، شكرا على طرح الموضوع. هو يعني كان موضوع تدوينة هبطها في الاخر في البروفيل متاعي، يعني في الصفحة متاعي، هو يعني محاولة للمساهمة في نشر الثقافة العلمية.
1: نعم.
2: وايضا مجابهة للموجة اللي ترافق كل مرة وين ثم ظاهرة فلكية نعيشها. غدوة تونس كالأرض نقوله تشهد كسوف كلي للشمس.
1: نعم.
2: الكسوف الكلي للشمس يهم الجزء الشمالي من الكرة الأرضية، نتحطه على إيسلندا، النرويج، وصولا إلى إسبانيا. الكسوف هذا يهم يعني هذوما البلايس اللي مش يصير فيهم كسوف
1: كلي.
2: نعم. ولكن يعني حول كل كسوف كلي يوجد يعني مناطق ما يسمى بمناطق الكسوف الجزئي.
1: نعم.
2: اللي هو في شمال إفريقيا، الجزائر، المغرب، وآخرتها تونس تقريبا. مه. شمال تونس. هل المنطقة هذه تكون يعني فما في الجزائر تقريبا يكون شبه كل، لأنه قريب 90%.
1: نعم.
2: بينما في تونس مش يكون بين 45% جنوبا ويوصل إلى 60% شمالا. مش معناتها 60% و50% و90% يعني الشمس مش يتغطى من القرص نتاعها، مش يتغطى تقريبا 45%، نص تقريبا.
1: نعم.
2: أو أكثر من نص. كل منطقة وعندها الحسابات نتاعها. ولكن الكسوف هذا عنده خاصية معينة، هو كسوف عند الأفق، يعني الشمس مع 6 غرباء تقريبا، 6 غرباء
1: يعني قبيل الغروب،
2: قبيل الغروب يعني 6 درجات فوق الأفق.
1: نعم.
2: يعني مش تهبط، يعني مش ترقد الشمس كما بلغتنا نحن نتكلموا.
1: نعم.
2: مش ترقد الشمس مكسوفة، يعني ما نكملوش الكسوف الكل نهاية المراحل متاعه، الكل نشوفه البداية متاعه، نشوفه الأوج ما نخلطوش عليه ثم تختفي تحت الأفق.
1: نعم.
2: وهذه يعني ظاهرة عادية، نحب نقول للناس اللي تنجم تتنقل إلى مناطق اللي الكسوف اللي فيها، اللي خصت فيها الدولة يعني مراصد، نتحدثوا على المعهد الوطني للرصد الجوي، نتحدثوا على الجامعة التونسية لعلوم الفلك، نتحدثوا على مدينة العلوم.
1: نعم.
2: هذا من الكل يعني خصوا يعني مناطق لرصد الكسوف، وأكيد عندهم الآليات المناسبة لرصد الكسوف.
1: نعم. نعم. تفضل سي هشام.
2: وين البلايس
1: اللي كومش نسلك وين البلايس ووقتش التوقيت في كل منطقة؟
2: بالضبط.
1: نعم.
2: هو تقريبا نفس التوقيت.
1: نعم.
2: يعني 6:30 تقريبا مع 6:30 يعني في مدينة العلوم مش تكون في سيدي مشرك في بنزرت تقريبا ساجنين على البحر. يزمنا البحر لأنه الأفق يبدأ مكشوف. كذلك الجمعية التونسية لعلوم الفلك مش تكون الحقيقة بالشراكة مع المعهد الوطني رصد جوي في سليمان.
1: نعم.
2: وأيضا عنا نقطة أخرى في فرعنا في بوحجر. يعني في ولاية المنستير. ثم يعني فما مناطق أخرى في باجة أيضا في سيدي جمور في جربة. هذه يعني المناطق اللي يتم فيها الرصد. بطبيعة يعني الرصد هذا باش يكون يعني بالتلسكوبات وبالنظارات. توصي اعطيناها انه عمرنا ما نخزروا للكسوف بالعين المجردة.
1: نعم.
2: لانه الشمس خاصة الكسوف الجزئي لانه الشمس تقلقنا وكهو يعني ما نجموش نخزروا لها. ولكن يعني كل شيء يكتوفى يعني ما يعني يلزم الناس يعني
1: زهرة فلكية عادية طبيعية معني نجموا نواكبوها ونشوفوها. نعم. ونستمتعوا أيضا بهذا المشهد الطبيعي.
2: ولكن نرانا اللي يعني بعض الجهات بعض الأشخاص واللي اللي اللي اللي يستغلوا الظواهر هذه سواء إعلاميا أو يعني لي بس يعني مجموعة من المعتقدات خاصة يعني إنه نلقاو ناس اللي تتسوق تستثمر يعني في الظواهر هذه تستثمر وتستغل الناس اللي تنجم تقول يعني عندهم ما عندهمش علم بالحقائق العلمية. وهذاك علاش يعني كانت يعني موضوع التدوينة اللي هبطها هو إنه بعض منهم يعني يستغلها باش يبث يعني جهل. و حتى يعني شفنا انه المعلقات اللي هبطوها معلقات غلطة. انت يعني معلقات غلطة انها ما عندها حتى علاقة يعني علميا غلطة.
1: نعم.
2: وهنا يعني تعديوا مساج يعني غير صحيح للمواطن الصغيرات اللي عملوا الكسوف ما عنده حتى علاقة بالمستقبل ولا بالماضي ولا
1: نعم.
2: ولا بنهاية العالم
1: ولا بل حتى بالنماء الاقتصادي والحالات اللي باش تكي الكوارث الطبيعية ما عندوش حتى علاقة بهذا. نعم.
2: لا علاقة له باللي صاير.
1: نعم.
2: شكون يعني حتى يربطوا بالزلزال اللي صار في أمريكا اللاتينية.
1: نعم.
2: ما فما حتى علاقة فقط يعني هي ظواهر يعني
1: طبيعية عادية. نعم.
2: عادية الـ فقط يعني نحبوا الناس يعني يعني تتوجه إلى الأماكن اللي قلنا عليهم. نحبوا وسائل الإعلام نتاعنا كذلك
1: تواكب هذه الظاهرة الطبيعية. نعم.
2: الظواهر هذه.
1: نعم.
2: تبتعد لأنه شفنا للأسف يعني أحد المنجمين من انه يستغل حتى انه وسيله اعلاميه لبث الرعب لبث المعلومات الخاطئه. وهذا هو وين نلقاو انه الخطر على المواطنين نتاعنا وعلى السيارات نتاعنا. يعني قلنا انه لابد انه يعني نتحلى بمهنيه كبيره.
1: نعم. نعم. نحكيه على ظاهرة أخرى يعني تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا وجود أجسام أو جسم غريب يضيء سماء تونس ورجع البعض أنه هذه من الكائنات الفضائية. مدى صحة بالضبط. هذا سي هشام؟
2: بالضبط يعني هو ديما المشاهد الفلكية تثير الجدل خاصة هذه اللي ديما ترجع إلى الواجهة اللي هي يشوفوا نقاط تتحرك أو أجسام تتحرك. وفما برشا ناس يحبون نقولوا اللي هذوكم يعني يتجسوا على تونس وإلا
1: كائنات فضائية
2: أو كائنات فضائية. نعم. ما يسمى بالـUAP. بالنسبة للكائنات الفضائية مش نرجع يعني راهو حتى وكالات الاستخبارات تعرفوا اللي وكالات الاستخبارات كانت تجمع هالمعطيات وكانت يعني معطيات يعني أو معلومات جد سرية.
1: نعم.
2: أخيرا يعني تم الإفراج عليها والتخلي نهائيا عن فكرة هذه
1: وجود هذه الكائنات
2: نعم. وحتى غير تسمية يعني ذكروا كلمة أوفني اللي هي أوبجيف فولونت نون إيدنتيفي أوفني وتوا ولت UAP يعني ظاهرة جوية غريبة وكهو يعني ما نعرفوش ما عندهاش تفسير علمي. شنو صار؟ فما فيديوهات التقطوها مواطنين مشكورين بعثولنا هالفيديوهات هذوما اللي بعد التحليل وربط الأحداث ببعضها إنه يعني هي ما هي إلا مش نقول أطباق طائرة، هي أقمار اصطناعية لستارلينك متاع سبيس إكس اللي كل مرة تخرج دفعة. الدفعة هذه 60-70 هرت 8 أوت 2026، نهار اللي شافوا هالجسم هذايا تخرجوا مجموعة 24 قمر. نحب نفسر طريقة الإطلاق. طريقة الإطلاق تتم بطريقة في جرت بعضهم كما الحوتة ولا السمكة في البحر تبيض وتصيب. نعرفش كان تشوفوا المشهد هذا، تصيب كل سمك كذاك يبقى مع بعضه المدة معينة، تهبط تحت تحت البحر تشوف كل الحوت الصغير مع بعضه يبقى مدة طويلة مع بعضهم. نفس الشيء الأقمار الصناعية اللي تسيبهم سبيس إكس في الفضاء يبقى مدة يمشيوا بسرعة مع بعضهم في جرة بعضهم، ولكن مع المدة مع الطول يعني من غدوة فرقوا كل جسم أو كل قمر صناعي يأخذ ارتفاع متاعه حسب المهمة متاعه.
1: نعم.
2: شنو يعمل وهذه يعني عادية يعني كل مرة يخرجوا 70 مرة يخرجوا 90 مرة هما مش يغطيوا الأرض ب 36,000 قمر صناعي.
1: نعم.
2: اللي ما زالت يعني متواصلة العملية. نحب نقول يعني انه فما حتى شيء يخوف، وديما كي العاده فما يعني بعض الاشخاص اللي يحبوا يقولوا اللي يعني هذاك قمر اوفني ولا حاجه طايره بس ما جايه تتجسس على تونس، راهو نحب نقول يعني المراقبات يعني اللي هنا يعني اسكن حطوا على حتى الاسطول السادس او حطينا في بنزرت يعني المناطق الحاجات هذوما اللي تراقب في الارض وتراقب مش نفيق بهم انا بالتليفون متاعي.
1: نعم.
2: فهمت يعني الوسيله المتاحه للمواطن خاطر فاض نوري علاش شافوها كيتوب هكا، لانه الوسيله المتاحه عند المواطن هي التليفون متاعه.
1: نعم.
2: وكي تعمل زوم تولي بيكسليزي، وذاك علاش يعني نشوفوها كاينها تيوب يعني طريقه. نعم. التصوير وتقنيه التصوير ما تخليكش انك ترى النقاط فعلا هل الاقمار الصناعيه يعني كما هي فعلا. وذا يعني الجدل اللي صار مع بعض الاخوه يعني خاصه انهم مسكوا برايهم انه الحاجه هذيك هي حاجه خارجه عن المجموعه الشمسيه، ونقولوا يعني اللي ما عندناش الامكانيات انه مش نتاكدوا.
1: نعم.
2: حتى فما شكون مشى عمل تصويره بالذكاء الاصطناعي وخرجها ويعني وانتشرت للاسف يعني، والناس نجم تخاف في الوقت هذا.
1: نعم.
2: نعم.
1: شكرا لك سيد هشام بن يحيى نائب رئيس الجمعيه التونسيه لعلوم الفلك. ان شاء الله ديما موفق سي هشام. امسيه سعيده والى اللقاء.

0: حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: مكتبة الثقافية.
1: أهلا بكم. كتاب اليوم: في انتظار أن تقترع الحيوانات البرية، لأحمد كرومة، ترجمة وتقديم محمد المديوني. صدر الكتاب عن معهد تونس للترجمة عام 2024 في 512 صفحة، وصدرت الطبعة الأولى للكتاب عام 1998، وهي ثالثة خمس روايات تركها الكاتب الإيفواري أحمد كرومة، الذي عاش بين سنتي 1927 و2003، أولها شموس الاستقلال، وثانيتها موني اعتداءات وتحديات، ورابعتها الله ليس مجبرا، أما الخامسة فعنوانها عندما نرفض علينا أن نقول لا، وتوفي قبل أن ينهيها ونشرت عام 2005. يقول محمد المديوني في تقديم الرواية: يتجلى للقارئ منذ البداية أن الأمر لا يتعلق برواية في صورها المعهودة، وإنما تبدو منصهرة في جنس من أجناس الحكي الإفريقي المخصوص، تتناسج بنيته مع ضروب من الطقوس دقيقة كل الدقة، وتتداخل فيها مستويات السرد المتعددة، فتتفاعل فيما بينها مع الغناء والرقص وفنون الأداء، سعيا إلى إحداث أثر رمزي ذي أبعاد تطهيرية من شأنه أن يلملم التصدعات القائمة في المجموعة ويساعد على تجاوزها. تنطلق الدنسومانا أو هوس الرقص بمناخاتها وفواعلها وإيقاعاتها على امتداد ستة أسمار، هي بمثابة فترات زمنية أشبه ما تكون بزمن العرض المسرحي، ولذلك انقسمت الأسمار إلى 24 فترة. يعلن بينغو ومعاونوه عن بداياتها ونهاياتها كل مرة، ويدعون في تلك المناسبة إلى الإنصات لأمثال قد سبق أن حددوا المواضيع التي ستدور حولها، وهي التقاليد الموروثة، الموت، الواجب، المصير، السلطة، الخيانة، وأخيرا النهاية، وتقال وتنشد في نهاية تلك الفترات وبداياتها، فتضبط إيقاع دونسومانا وترسم خاصة ملامح التلقي المنتظر. في الرواية عشرات من الأسماء الأعلام تتعلق بشخصيات تاريخية أو أسطورية، وفيها عدد لا بأس به من المصطلحات المرتبطة بأجناس لتعبيرات أدبية وفنية أو بممارسات طقسية بذاتها لا وجود لها في ثقافة العرب ولغتهم. تجنب المترجم إثباتها إثباتا صوتيا عند ذكرها، وأخضعها لمقتضيات الاشتقاق في اللغة العربية. كما بذر أحمد كرومة في الرواية إلى جانب الأمثال نصوصا ذات مدى طقوسي تنضح صورا شعرية، وحرص المترجم على المحافظة على المناخ الذي نشأ عن تلك النصوص، بما يحقق إيقاعها ويضمن إيحاءاتها في اللغة العربية. تنتمي الرواية إلى جنس الحكي الإفريقي المخصوص بطقوسه المتنوعة والمختلفة، بنيت على التداخل والتعدد خاصة من حيث التفاعل النصي ولا سيما الأسطوري والتاريخي، وكتبت بأسلوب سردي جمع بين شعيرية اللغة وسخريتها. قراءة مفيدة مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
0: مكتبة الثقافية. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي.

من جديد نرحب بكل من اختار متابعة هذا اللقاء الثقافي المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية. موعدكم مع صالون الثقافي 6:30 على موجاتنا. لقاءنا وأمسيتنا ما زالت متواصلة، مازلنا مواصلين معكم مستمعينا الكرام إلى حدود 8:00 مساء. وفي ورقاتنا الثقافية كرمت المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة بالقيروان خلال حفل انتظم مؤخرا احتفالا بعيد المرأة 13 امرأة ناجحة في مختلف المجالات تقديرا لمجهوداتهن وتثمينا لإسهامات المرأة التونسية في التنمية والحياة الاجتماعية والاقتصادية. وأشرف على المناسبة والي القيروان بحضور عدد من المسؤولين والإطارات الجهوية، حيث تم الاحتفاء بتجارب نسائية ناجحة من الجهة وتسليط الضوء على مسارات صاحباتها، وكما شهد الحفل إلى جانب مراسم التكريم تسليم إشعارات بالموافقة على بعض مشاريع لفائدة عدد من النساء في إطار برنامج رائدات بما يدعم المبادرة النسائية ويساهم في تعزيز الإدماج الاقتصادي. هذا وقد تخللت المناسبة فقرات تنشيطية من بينها مشاركة كورال في أجواء احتفالية احتفاء بالمرأة التونسية وتكريما لنجاحاتهن. ورقة ثقافية أخرى تحملنا إلى ولاية جندوبة، حيث تستعد ثقافة فرنانة من ولاية جندوبة لاحتضان الدورة الثالثة من الأيام الثقافية الصيفية التي تنتظم من 15 إلى 22 أوت الجاري. في تظاهرة تراهن على تنويع العروض والأنشطة واستقطاب مختلف الفئات العمرية، وتنطلق فعاليات التظاهرة يوم 15 أوت بعرض فروسي بداية من الساعة 6:00 مساء إذانا بافتتاح الأيام الثقافية، فيما يتضمن برنامج يوم 16 أوت عرضا لمجموعة من المجامع على الساعة 7:00 مساء، يليه عرض تنشيطي للأطفال بداية من 9:00 ليلا. يوم 17 أوت سيكون الموعد مع ندوة علمية حول إثراء الإنتاج الغابي بفرنانة بداية من الساعة 10:00 صباحا، بينما تخصص سهرة 18 أوت لعرض موسيقي للفنانة سناء حامد بداية من الساعة 10:00 ليلا. كما يتضمن البرنامج عرضا مسرحيا للأطفال يوم 20 أوت بداية من الساعة 10:00 صباحا، يليه يوم 21 أوت عرض مسرحي بعنوان ياسين صالحي على الساعة 10:00 ليلا. هذا وتختتم الدورة يوم 22 أوت بعرض حضرة تخميرة مراد باشا بداية من الساعة 10:00 ليلا، وتأتي هذه التظاهرة المدعومة من وزارة الشؤون الثقافية في إطار تنشيط الحياة الثقافية بفرنانة وإتاحة المجال أمام الجمهور للاستمتاع بعروض فنية ومسرحية وموسيقية متنوعة إلى جانب الأنشطة الموجهة للأطفال والفعاليات ذات الطابع الثقافي. ومن المنتظر أن تمثل الأيام الثقافية الصيفية موعدا متجددا لأهالي فرنانة وزوارها وفرصة لتعزيز الحراك الثقافي بالمنطقة خلال الموسم الصيفي. كوكتيل في هذه الأمسية الثقافية بإمضاء المطربة السيدة نعمة.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
1: مساء النور مجددا، اهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار متابعتنا في هذا الصالون الثقافي في جزئه الثاني. شكرا للزميله سهير الزيان اللي ترافقني في تامين هذا اللقاء تقنيا. شرفة نفتحها على مهرجان مدنين الثقافي الدولي، مدنين أثر يروى. هذه التظاهرة وهذا المهرجان اللي تنطلق فعالياته يوم 13 أوت لتتواصل إلى غاية 30 من نفس الشهر مع السيد مروان عثامنة مدير المهرجان. ألو، أهلا وسهلا بك سي مروان.
2: مرحبا. مرحبا بكافة الأسرة الموسعة لإذاعة تونس الثقافية، إذاعة العزيزة على قلوبنا جميعا، وكافة المستمعين الأعزاء الكرام.
1: أهلا وسهلا بك. إذن يوم الخميس تكون انطلاقة مهرجان مدنين الثقافي الدولي، ناخذ معاك فكرة سي مروان على أهم وأبرز العروض اللي باش تكون موجودة في برنامج هذا المهرجان.
2: صحيح، الدورة 46 لمهرجان مدنين الثقافي الدولي تنطلق نهار 13 أوت، برمجة متنوعة. الدورة هذه تحت شعار مدنين أثر يروى، ونتمنى من البرمجة هذه أن يكون أثر فني إبداعي ثقافي هام هادف مسؤول موجه لكافة الذائقة الفنية بجميع التعبيرات الفنية. انطلاقة باش تكون متزامنة بالاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، نساء وولادي نساء ونصف باش يكون شيرين لازمي في افتتاح الدورة 46. انطلقنا بندوة علمية اللي هي معناها حول البيئة بعنوان تثمين الموروث الثقافي والجيولوجي والمرونة السوسيو إيكولوجية بالجنوب التونسي في خدمة السياحة البديلة. جيوبارك ظهر نموذجا، كانت عار 6 أوت بقاعة ديوان تنمية الجنوب بحضور ثلة من الدكاترة والمختصين والباحثين والأساتذة الجامعيين اللي كانوا موجودين معنا في الندوة العلمية هذه، اللي هي من شأنها تكون فما مسودة عمل وتوصيات باش تكون في المستقبل القريب هامة من أجل إثراء هذا المشروع العالمي وإعطاءه نفس آخر. كذلك ما ننساش أن باش تكون عندنا ندوة وطنية في السلامة المرورية في برمجة الدورة 46. السلامة المرورية بين الثقافة والمسؤولية المجتمعية اخترناه كعنوان بحكم الأرقام المفزعة والكارثية بالنسبة لحوادث المرور. ارتينا نكون ندوة هذه باش يكون فيها توصيات طرح الإشكاليات والحلول.
1: نعم.
2: عشان أن يحد من الأرقام المفزعة صدقا، معناها كارثية الأرقام اللي نشوفوا فيها والإحصائيات اللي توصلنا. نرجع للشعر في عادة دأب عليها مهرجان مدينة الثقافي الدولي، إحياء ذكرى محمود درويش. عنوان السهرة في هذه الدورة باش يكون في مديح الغياب، خراج جلال الحمودي، مسرحي ابن الجهة. العروض متنوعة بين الدورة 46، الدورة الرسمية اللي هي فيها العروض الفجوية والاحتفالية، والدورة 46 بلس اللي هي المادة الثقافية الهادفة اللي فيها إنتاجات، واللي باختصاص جمعية مهرجان مدينة الثقافي أن تكون عندها إنتاجات في كل دورة. عندنا 6 إنتاجات هذه الصيفة، 3 إنتاجات يكونوا في الشعر، 2 دواوين شعر، ديوان الشعر الأول يكون الشعر الأساسي الزرقي، والديوان الثاني يكون للشعر سليني المخ، والرواية رواية طرف الليل يكون الأستاذ علي زهمول يكون نهار 29 في حفل توقيع، وكذلك احتفاء بكاتبنا والدكتور نصر بالحاج الطيب يكون نهار 16 أوت وهو المتحصل على جائزة كومار الذهبي. العروض الدولية، عرض دولي مصري يكون نهار 15 أوت، كذلك عرض حكواتي بعنوان الكلام المرصع باش يكون نهار 29. العروض هذه باش تكون في فضاءات متنوعة، فضاءات خارجية، حبينا نمسوا أكثر مناطق باش نوصلوا ثقافة القرب لأهالينا. للطفل نصيب في مصيف المسرح، يكون ثلاثة عروض مسرحية، ثلاثة إنتاجات من أبناء الجهة، أساتذة مسرحيين، يكون في عنوان ملك الصغير في يوم 12 أوت، المهرج شبشوب نهار 18 أوت، والأرنب كسلان يكون نهار 26 أوت، كذلك في فضاءات خارجية. عودة للبرمجة الرسمية، إنتاج عشقة الورد، عمل موسيقي ضخم بقيادة المايسترو مراد بوغارس، بشيكون نهار 17 أوت في مسرح الهواء التلق بالمركب الثقافي. كارمن مسرح الأوبرا، عمل بشيكون معنا نهار 19 أوت. وليد الصالحي نهار 20 أوت في مسرح الهواء التلق بالمركب الثقافي. كذلك خذينا توجه مغاير للدورات السابقة، سنة أربع عروض مسرحية من المسرحية الكوميدية، حبينا نروحوا على أهالينا وعلى جمهورنا العزيز بعرض ولد الطلياني، بش يكون نهار 21، نهار 24 أوت بش يكون مسيو بروبر مع وليد الزين. وجعفر قاسمي عودة بعد سنتين، جعفر قاسمي معنا في المشروع جديد بسي نهار 26، نبيل كلاب يكون معنا في تونسي ونص نهار 28. الموسيقى موجودة، صابر الرباعي فنان الكبير أمير الطرب يكون معنا نهار 22 أوت بالملعب صلاح الدين بن حميدة. روني فتوش الفنان اللبناني يكون معنا نهار 23 أوت. نوردو نهار 25 أوت بملعب البلدي صلاح الدين بن حميدة. وختام الدورة بيكون مع عرض إنتاج مشترك مع مندوبية جهوية شؤون ثقافية بمدنين، اللي هو حضرة مدنين جيت الجزائر، باش تكون نهار 30 أوت، أكثر من 60 فنان عازف ومنشد باش يكونوا موجودين معنا في ختام الدورة 46 نهار 30 أوت، في دورة اللي هي تحمل شعار مدنين أثر يروى. نتمنوا البرمجة المتنوعة، أن مسينا الذائقة الفنية لجميع الشرائح العمرية، تنال رضاهم، تنال أعجابهم، وهذاك علاش اخترنا شعار مدنين أثر يروى. الدورة اللي فاتت كانت مدنين حكاية أخرى، من الحكايات الأخرى في مدنين اخترنا مدنين أثر يروى.
1: نعم، شكرا لك سيد مروان عفيمنا، مدير المهرجان، مهرجان مدنين الثقافي الدولي في دورته 46، واللي يكون تحت شعار مدنين أثر يروى، واللي تنتظم فعالياته من 13 أوت لغاية 30 من نفس الشهر. إن شاء الله ديما موفق سي مروان، نتمنى لكم التوفيق في هذه الدورة.
2: شكرا يا عيسك، نشكركم برشا، خطر بدون دور السلطة الرابعة إعلامنا العزيز ما نجموش نوصلوا برمجتنا ورؤيتنا الثقافية والاستراتيجية اللي أنا ينتهزها جمعية مهرجان مدنين الثقافي الدولي. إن شاء الله تنال رضا جميع المتابعين وجميع أوفياء مهرجان وجمهورنا العزيز من كافة ربوع ولاية مدنين وخارج ولاية مدنين، وكذلك إعلاميين وإعلامياتنا اللي يكونوا دائما سند لينا واحنا شركاء في العمل
1: أكيد
2: الثقافي.
1: أكيد
2: مع بعض.
1: نعم، وأكيد منابر إذاعة تونس الثقافية ديما مفتوحة لكل الجهات وكل المهرجانات والتظاهرات الثقافية بمختلف أنواعها وأشكالها. إن شاء الله ديما موافقين، نتمنى لكم التوفيق سي مروان في هذه الدورة، الدورة 46 لمهرجان مدنين الثقافي الدولي مدنين أثر يروى. إلى اللقاء.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
1: الصالون الثقافي في جزئه الثالث والأخير مع شيراز شوالي ومنصف المرايحي من أمام الأجهزة التقنية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا في متابعتنا في هذا اللقاء من الصالون الثقافي لهذا اليوم الثلاثاء 11 أوت 2026 على موجات إذاعة تونس الثقافية 7 أودرجين على موجاتنا. سعداء في هذا اللقاء باستضافة الأستاذ والدكتور شكري بالهادي الدربالي للحديث عن مداخلته بعنوان تكامل العلوم الإنسانية والتقنية في ضوء المقاصد الشرعية، رواية تأصيلية لتعزيز الابتكار في الجامعات في إطار المؤتمر العلمي الدولي التفكير العلمي في نماذج التنمية الجديدة، الابتكار في العلوم الإنسانية والاجتماعية كأداة لتطوير الجامعة. ألو، أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ.
2: أخ شيراز مرحبا بك ومرحبا مستمعيك الفاضل لمستمعي إذاعة ثقافية.
1: مرحبا بك على موجاتنا مجددا. إذن يوم أمس كانت هذه المداخلة في إطار هذا المؤتمر العلمي الدولي.
2: نعم، هو مؤتمر علمي دولي، هو من يعني تنظيم جامعة روافد العلوم وهي مؤسسة تعليمية دولية. نعم، يوم أمس كان هذا المؤتمر الرائد والمؤتمر المهم جدا الذي مثل ما تفضلت يأخذ عنوان التفكير العلمي في نماذج التنمية الجديدة، الابتكار في العلوم الإنسانية والاجتماعية كأداة لتطوير أداة الجامعة.
1: نعم، لو نقدم هذا المؤتمر قبل الحديث عن المداخلة، مداخلتك في إطار هذا المؤتمر العلمي الدولي.
2: نعم، مثل ما قلت هذا المؤتمر في الحقيقة في غاية من الأهمية لأنه يتعرض للمؤسسة أكاديمية وهي الجامعة. دعيني أقدم هذا المؤتمر بداية من خلال عنوانه، تفكيك العنوان ومن خلال محاوره.
1: نعم.
2: مثل ما أسلفت وقلت هذا مثل ما قدمت العنوان، هذا العنوان في الحقيقة له أهمية كبرى، وهذه الأهمية تبرز من خلال 3 نقاط. النقطة الأولى الربط بين التفكير العلمي والتنمية. هنا العنوان يتحدث عن الابتكار لكن لا يتحدث عنه كطرف فكري بل كأداة عملية لبناء نماذج تنمية جديدة، أي حلول واقعية لمشكلات التنمية إذن المعاصرة. كذلك الأهمية الثانية التي تبرز من خلال العنوان كسر الصورة النمطية، لأن مصطلح الابتكار في الحقيقة عادة ما يختزل في التخصصات التقنية هندسة أو تكنولوجيا. هذا المؤتمر يوسع المفهوم الشامل، يوسع هذا المفهوم ليشمل العلوم الإنسانية والاجتماعية، وهذا بحد ذاته رسالة مهمة، فالابتكار هو قيمة.
1: نعم.
2: وهذه القيمة لا تتعلق فقط بالجوانب التقنية وإنما تخص أيضا كل حقول المعرفة بما فيها العلوم الإنسانية والاجتماعية. الأهمية الثالثة هو البعد المؤسسي، فالمؤتمر أو عنوان المؤتمر هنا يربط كل هذا بتطوير أداء الجامعة، أي أن الهدف ليس نظريا فحسب بل يندرج في إطار تحسين الأداء الفعلي للمؤسسة الجامعية ذاته. هذا أهمية العنوان انعكست في الحقيقة على أهمية المحاور. محاور هذا المؤتمر، نعم، محاور المؤتمر محاور 3. المحور الأول يتعلق بالتخصصات المتداخلة ومفهوم المعرفة وتفسير وآلية نقلها للمتلقي.
1: نعم.
2: فهذا المحور تبرز أهميته في العمل البيني بين التخصصات، بدل انغلاق كل تخصص على نفسه ويطرح سؤالا جوهريا، كيف تنقل المعرفة من الباحثين إلى المستفيدين منها في الواقع. المحور الثاني ركز على الجامعة كركيزة في منظومة الابتكار الوطني، فهذا المحور يضع الجامعة في قلب التنمية الثقافية والاجتماعية. نحن هنا نتحدث عن تنمية ثقافية اجتماعية وليس تنمية اقتصادية هندسية تكنولوجية فقط.
1: نعم.
2: فلا كمؤسسة تعليمية معزولة بل كفاعل تنموي مسؤول عن مراعاة البيئة المهنية والاجتماعية والمحيطة بها ولا تختزل فقط في الجانب التقني. المحور الثالث يركز على الجامعة كمحرك الابتكار الإقليمي. بدأ المحور الثاني كمحرك الابتكار الوطني والمحور الثالث كمحرك الابتكار الإقليمي. يناقش هنا كيف تستعيد الجامعات دورها الريادي عبر التدريس والبحث كمحركين للابتكار وكيف تترجم الأبعاد الثقافية والأخلاقية وكذلك العلمية والتكنولوجية إلى تغيير فعلي مع التركيز طبعا على نقل المعرفة لمستخدميها لا حبسها في الأدراج الأكاديمية. مداخلتي ومن خلال هذا المحور الثالث أنتقل إلى مداخلتي التي حاولت أن أتحدث فيها عن تكامل العلوم الإنسانية والتقنية من وجهة نظر إذن مقاصدية. فكان العنوان تكامل العلوم الإنسانية والتقنية في ضوء المقاصد الشرعية رؤية تأصيلية لتعزيز الابتكار إذن في الجامعة. هذه المداخلة أو مداخلتي بالعنوان الذي ذكرت تسعى إلى معالجة إشكالية وفي الحقيقة هذه الإشكالية تعاني منها جميع الجامعات وهي إشكالية الانفصام المعرفي بين العلوم الإنسانية والعلوم التقنية داخل المنظومة الجامعية. وهذا الانفصام في الحقيقة له أثر في إضعاف الحس القيمي والأخلاقي المصاحب لعملية الابتكار إذن العلمي. وهذه الدراسة أو المداخلة تنطلق من فرضية أساسها أن تفعيل مقاصد الشريعة الإسلامية بوصفها منظومة كلية جامعة. هذه المنظومة تعنى بتحقيق مصالح العباد وحفظ إذن الضروريات الخمس وهي الدين والعقل والنفس إلى غير ذلك. هذا الأمر يمثل مدخلا تأصيليا كفيلا بردم إن صح التعبير ردم الهوة بين المعرفة الإنسانية والمعرفة التقنية وعليه توجيه الابتكار الجامعي وجهة أخلاقية تخدم غايات الإنسان. والغاية الأساسية لوجود الإنسان هنا هو أنه خليفة الله إذن في الأرض. هذه حتى لا أطيل يعني حاولت أن أركز في مداخلتي على نقطتين على غاية من الأهمية. النقطة الأولى حاولت إذن من خلالها بالتطرق إلى واقع الانفصام المعرفي في الجامعات، ثم النقطة الثانية بينت من خلالها الأسس المقاصدية التي نسعى من خلالها إلى تأسيس التكامل المعرفي بين إذن المجال التقني ومجال العلوم الإنسانية. فيما يتعلق بالنقطة الأولى وهو واقع الانفصام المعرفي في الجامعات، في الحقيقة هناك دعوات متكررة إلى تعزيز التدخلات التخصصات المتداخلة، لكن رغم هذه الدعوات المتكررة لأن نلاحظ بأن المنظومة الجامعية في كثير من سياقاتها تعاني من انفصام معرفي واضح بين العلوم الإنسانية والاجتماعية من جهة والعلوم التقنية والهندسية من جهة أخرى. وعندما نركز قليلا نرى أن هذا الانفصام يتجلى في عزل الهياكل الأكاديمية لكل من الكليتين، أقصد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والكلية ذات البعد التقني، وكذلك ضعف المسارات المشتركة بينهما، وللأسف الشديد وهذا واقع محدودية حضور المقررات الأخلاقية والإنسانية ضمن برامج التكوين التقني في الجامعات ذات التخصصات التقنية. ويمكن رد هذا الأسباب هذا الانفصام إلى عوامل متعددة لعل منها ما هو تاريخي مثلا.
1: نعم.
2: يعود إلى تأثر النموذج الجامعي الحديث بمنطق التخصص الدقيق. هذا المنطق التخصص منطق التخصص الدقيق في الحقيقة هو سادة منذ الثورة الصناعية. هذا السبب الأول إذن سبب تاريخي. وسبب ثاني منه ما هو مؤسسي يتصل بجمود الهياكل الإدارية والأكاديمية التي تصعب في الحقيقة إحداث مسارات يعني تعتمد على الأخلاق وتعتمد على القيم الأخلاقية. هذا الأمر في الحقيقة يؤدي إلى جملة من الآثار السلبية، يفضي إلى فقر قيمي في مسار الابتكار التقني، وكذلك بروز أزمات أخلاقية متعددة ترافق التطبيقات التقنية المعاصرة. لعل ربما قد نذكر بعضها، ما تطرحه مثلا تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأيضا تقنيات التعديل الجيني من إشكاليات أخلاقية وقيمية عميقة. في الحقيقة هنا تكشف عن الحاجة الملحة إلى إشراك العلوم الإنسانية والشرعية في صياغة إن صح التعبير الأطر الناظمة لهذه التقنيات منذ مراحل تصميمها الأولى، ولا نكتفي فقط بمعالجة تبعياتها بعد وقوعها.
1: نعم.
2: وتشير كثير حق من الأدبيات المعاصرة في هذا المجال إلى أن إدماج البعد الأخلاقي في صميم عملية الابتكار لا في هامشها يمثل شرطا أساسيا لاستدامة إن صح التعبير هذا الابتكار وقبول المجتمع. بعد هذا المنح التوصيف لواقع الانفصام المعرفي بين التخصصات التقنية والعلوم الاجتماعية، قدمت رؤية مقاصدية من وجهة نظر الشريعة الإسلامية. وهذه الرؤية المقاصدية في الحقيقة ستؤسس لنا أو تدلنا على أسس نعتمد عليها لخلق التكامل بين العلوم الإنسانية والعلوم التقنية. أول أساس رأيت أنه جدير بأن يعطى كترتيب تفاضل المرتبة الأولى هو وظيفة الإنسان في الأرض. فوظيفة الإنسان في الأرض هو أنه خليفة الله في الأرض.
1: نعم.
2: بدليل قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.
1: نعم.
2: فالاستخلاف هنا وعمارة الأرض هو إطارا يمثل إطار مرجعي جامع من شأنه أن يؤدي إلى خلق التكامل بين التخصصات التقنية والاجتماعية والإنسانية. لماذا؟ لأن مبدأ الاستخلاف الإنساني في الأرض يمثل الإطار الكلي أو العام الذي تنتظم ضمنه سائر مقاصد الشريعة الإسلامية. فالإنسان هو مستخلف في تسخير الكون وتوظيف طاقاته المادية والمعرفية.
1: نعم.
2: وهذا التسخير لا يكون مشروعا، التسخير بطبيعة الحال وما يستتبعه من يعني اكتشافات تقنية، هذا التسخير لا يكون مشروعا إلا إذا انضبط بمقصد العدل وحفظ التوازن بعيدا عن منطق الهيمنة والاستغلال المجرد. معي اقتراض؟
1: نعم، في الاستماع. نعم. ليك.
2: شكرا.
1: شكرا أستاذ. معك
2: الله يخليك. ومن ثم هنا فإن العلوم التقنية،
1: نعم،
2: بوصفها أداة من أدوات هذا التسخير، مطالبة بأن تنخرط ضمن رؤية إنسانية أخلاقية تذكرها بغاية الأصلية حتى تعدل بوصلتها نحو القيم والأخلاق التي هي المرجع الأساسي لتوظيف التقنيات المتطورة نحو مصالح الإنسان وفعل إذن الخير. إذن أول أساس هو الاستخلاف وعمارة الأرض.
1: نعم.
2: الأساس الثاني وهو من صميم مقاصد الشريعة الإسلامية، لأن الشريعة الإسلامية أو مقاصد الشريعة الإسلامية تقوم على ثلاث أنواع: مقاصد ضرورية ومقاصد حاجية وتحسينية. نعم. من التفصيلات الفقهية نتحدث عن المقاصد الضرورية.
1: نعم. ألو، نحن بصدد الحديث عن المقاصد. سي شكري أستاذ، نذكر أنه معنا مباشرة عبر الهاتف الأستاذ والدكتور الباحث شكري بالهادي الدربالي للحديث عن مداخلته ومشاركته التي جاءت تحت عنوان تكامل العلوم الإنسانية والتقنية في ضوء المقاصد الشرعية، رؤية تأصيلية لتعزيز الابتكار في الجامعات في إطار انعقاد المؤتمر العلمي الدولي التفكير العلمي في نماذج التنمية الجديدة، الابتكار في العلوم الإنسانية والاجتماعية كأداة لتطوير الجامعة. معايا سي شكري.
2: نعم.
1: نعم، كنا بالحديث عن هذه المقاصد.
2: نعم. نتحدث عن المصالح الضرورية أو المصالح
1: الضرورية
2: خمسة،
1: اللي هي
2: يعني وهي خمسة، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال.
1: نعم.
2: فهذه الضروريات الخمس تشكل منظومة معيارية عملية يمكن توظيفها في إن صح التعبير تقويم مشاريع الابتكار الجامعي وضبط مساراتها.
1: نعم.
2: فحفظ النفس مثلا يقتضي توجيه الابتكارات الطبية والصحية
1: نعم.
2: نحو حماية الحياة الإنسانية من كل ما يهددها. وأيضا حفظ العقل يستوجب مراعاة الأثر المعرفي والنفسي لتقنيات مثلا الاتصال الحديثة ووسائط التواصل الرقمي على قدرات الإنسان الذهنية والإدراكية. وقس على ذلك نذكر مثلا كذلك حفظ المال يفرض ضبط الابتكار الاقتصادي والمالي بما يمنع الغرر والاستغلال ويحقق العدالة. نلاحظ هنا أن الجانب القيمة الأخلاقي ضروري بجانب الابتكارات التقنية حتى يعدل بوصلتها لتحقيق مصالح إذن العباد. هذا الأساس الثاني. الأساس الثالث وهو يعني مستخرج من قيمة من هدف الشريعة الإسلامية ومقصدها الأساسي، وهو جلب المصلحة ودرء المفسدة. فما من حكم شرعي أو الشريعة الإسلامية عفوا غايته الأساسية جلب المصالح للعباد وإبعاد المفاسد. وكذلك قاعدة أخرى أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، أن أبعد عن نفسي مفسدة مقدم على جلب المصالح. هذه من أهم القواعد في الحقيقة المقاصدية التي يمكن الاستئناس بها في تقويم مشاريع الابتكار التقني قبل اعتماده وتعميمه. ماذا نقصد بهذا الكلام؟ هذه القواعد أو هذه القاعدة تفرض على المؤسسة الجامعية وكذلك الباحث الجامعي على حد السواء إجراء موازنة دقيقة بين المنافع المتوقعة من الابتكار وما قد يترتب عنه من مخاطر أو أضرار جانبية.
1: نعم.
2: أنا بحيث لا يقدم على تعميم تقنية أو تطبيق ما لم تستوفى شروط الأمان والجدوى الأخلاقية. هذا مهم جدا، وهو ما يستدعي إشراك الكفاءات الإنسانية أو بمعنى الكفاءات المختصة في العلوم الإنسانية والاجتماعية الشرعية إلى جانب الكفاءات التقنية في
1: نعم.
2: لجان تقويم المشاريع البحثية. وما زال لي أساس واحد، لا أدري إن كان ما زال عندي وقت
1: أم نعم. تفضل تفضل أستاذ.
2: هذا الأساس الثالث. الأساس الرابع بينت فيه مبدأ الموازنة بين المصلحة الفردية والمصلحة العامة كأساس لخلق التكامل المعرفي بين التخصصات التقنية والتخصصات الاجتماعية والإنسانية والشرعية. الشريعة الإسلامية هنا أو بمعنى أدق مقاصد الشريعة الإسلامية تولي عناية خاصة لمبدأ الموازنة بين حق الفرد في الإبداع والملكية الفردية وحق الأمة ككل، أو بمعنى الأمة هنا دلالة على المصلحة العامة في الانتفاع بثمار العلم والتقنية على نحو عادل. هذا المبدأ، مبدأ الموازنة بين المصلحة الفردية والمصلحة العامة، يتقاطع مع ما ينادي به بعض إذن الباحثين المعاصرين تحت مسمى المسؤولية المجتمعية للابتكار. الأمر هذا الأمر يفتح باب أمام تلاقي منهجي بين المرجعية المقاصدية والاتجاهات الأخلاقية المعاصرة في حوكمة التقنية والابتكارات إذن التقنية. ويؤكد هنا أن الإطار المقاصدي وفي الحقيقة ليس معزولا عن النقاش العالمي الراهن، بل يقدم عمقا تأصيليا إضافيا. انطلاقا مما سبق وأختم، يمكن اقتراح نموذج عملي لدمج المقاربة المقاصدية ضمن منظومة الابتكار الجامعي. هذا الدمج يقوم على ثلاث ركائز. أولها إدماج مقررات في أخلاقيات العلم والتقنية مؤطرة بمقاصد الشريعة، أو مؤطرة أيضا حتى بسائر العلوم الإنسانية والاجتماعية الأخرى مثل الفلسفة والاجتماع والعلم النفس إلى غير ذلك. ويكون هذا ضمن برنامج التكوين التقني والعلمي، لأن في الحقيقة الكليات التي تدرس الجوانب التقنية تفتقر إلى هذه المقررات التي لا علاقة بالأخلاقيات وعلاقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية. الثاني هو إحداث لجان أخلاقية تضم متخصصين في العلوم الشرعية، في العلوم الإنسانية، في العلوم الاجتماعية، إلى جانب المتخصصين التقنيين لمواكبة المشاريع البحثية الكبرى. والجانب الثالث تشجيع البحوث المشتركة بين المراكز البحث التقنية،
1: نعم،
2: ومراكز البحث التي تتعلق بالعلوم الشرعية والعلوم الإنسانية. هذا من شأنه أن يجعل البعد القيمي حاضرا منذ المراحل الأولى لتصميم الابتكاري في مرحلة تقويمه اللاحقة والغير ذلك. خلصت إذن إلى جملة من التوصيات وقد ذكرت بعضها في هذا الأمر. من ضمن التوصيات التي خلصت إليها في إطار مداخلتي هو إدراج الأخلاقيات كمادة أساسية ضمن التخصصات التقنية، وأيضا تفعيل التعاون البحثي بين مراكز البحوث التقنية وكليات الشريعة والعلوم الإنسانية لبحث مشاريع ذات بعد قيمي أخلاقي مشترك، لأن للأسف هذا نفتقده، ربما لا على مستوى تونس فقط وعلى مستوى العديد إذن من الدول. وكذلك التوصية الثالثة ورأيت أن مهمة جدا هو وضع ميثاق أخلاقي جامعي. هذا الميثاق الأخلاقي الجامعي يؤطر الابتكارات التقنية بناء على أسس مقاصد الشرع الإسلامية وكذلك العلوم الإنسانية والاجتماعية الأخرى، وهذا يكون بالتنسيق مع أطر حتى أخلاقية دولية معاصرة. كذلك ويعني عقد مؤتمرات وندوات علمية تجمع التقنيين والمختصين في العلوم الإنسانية والشرعية، من حتى تتم دراسة سبل حصري الهوة بين العلوم الإنسانية والاجتماعية والتقنية لنصل إلى تحقيق التكامل المعرفي وتعزيز الابتكار الجامعي. حقيقة هذا المؤتمر كان مؤتمر مهم جدا، ولو يا ريت يعني لو تتم تفعيل هذه المداخلات التي كانت مهمة في أغلبها من الجانب النظري إلى الجانب التطبيقي. وبهذا أكون قد أنهيت أختي الفاضلة، وشكرا.
1: شكرا لك الأستاذ الدكتور شكري بالهيدي الدربالي، شكرا لك على هذه المداخلة، كنت معنا في هذا اللقاء من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافي للحديث عن مداخلتك التي حملت عنوان تكامل العلوم الإنسانية والتقنية في ضوء المقاصد الشرعية، رؤية تأصيلية لتعزيز الابتكار في الجامعات في إطار المؤتمر العلمي الدولي التفكير العلمي في نماذج التنمية الجديدة، الابتكار في العلوم الإنسانية والاجتماعية كأداة لتطوير الجامعة. هذا المؤتمر اللي كان ونعقد يوم أمس. شكرا لك، شلديم موفق أستاذ، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
1: ثمانية غدرجين على موجات إذاعة تونس الثقافية، وفي هذا اللقاء مع صالون الثقافي نجدد التحية لكل من التحق بنا الآن في متابعتنا في هذا الموعد الثقافي المباشر على هذه الموجات. ورقة أخيرة ثقافية جديد الإصدارات، حيث صدر حديثا للكاتب الصحفي والباحث الصحراوي قمعون، إصدار يحمل عنوان بنات الشيخ، يتناول فيه بأسلوب سردي صحفي روائي معركة تحرير المرأة التونسية على يدي كل من الشيخ سالم بن حميدة وتلميذه طاهر الحداد، ويصف ما تعرض له الحداد من حصار وعزل طوال 5 سنوات من المعاناة انتهت بموته المأساوي وحيدا منبوذا من المجتمع المحافظ ومن شيوخ الزيتون الذين اتهموه بالزندقة آنذاك. وجاء هذا الكتاب الصادر عن مجمع الأطرش للنشر والتوزيع في 217 صفحة من الحجم المتوسط، موشحا بصورة الطاهر الحداد وأستاذه الشيخ الزيتوني الحداثي المتصوف والملقب بفيلسوف الساحل سالم بن حميدة. ويحتوي الإصدار على وصف سردي للفرحة الشعبية العارمة بحصول الاستقلال الوطني المتزامن مع صدور مجلة الأحوال الشخصية في 13 أوت 1956، أي 6 أشهر فقط بعد الاستقلال واسترجاع السيادة، إلى جانب الفرحة الشعبية بنفس المناسبة بإغلاق دار جويت المهينة لكرامة المرأة، وقرار السلطات الفتية أيضاً بحل مؤسسة الأحباس التي كانت محل تلاعب بالحقوق وتحرم فيها المرأة من الحق الشرعي للميراث لسبب وحيد، وهو أنها امرأة. وبقلم صحفي يراوح بين سرد المعلومة التاريخية والحبكة الروائية، قدم الكاتب سيرا روائية عن البنات الست للشيخ سالم بن حميدة رائد الإصلاح الاجتماعي وتحرير المرأة، الذي كان أول من أرسل بناته إلى المدارس في 40s. بهذه الورقة الثقافية وبجديد الإصدارات نصل مستمعينا الكرام لنهاية هذا الموعد مع صالون الثقافي لهذا اليوم الثلاثاء 11 أوت 2026. نغم الختام، أبقى لي كام باش نقول لكم إلى اللقاء، ومع أجمل تحيات منصف المراحي من أمام الأجهزة التقنية وشيراز شويري اللي كانت معكم من أمام ميكروفون استوديو 6.

0: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
1: تأليف ابن
0: سينما،
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم،
0: موسيقى وحوارات،
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
0: علوم وآداب، ندوات ومراوحات،
5: وثائق وحقائق.
6: إذاعة تونس الثقافية،
5: وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
7: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذ توفيق الأسود. مرحبا بك توفيق.
8: وبيك عايشك. مرحبا.
7: وأنت الباحث في التاريخ والعمارة والمحافظ المستشار بالمعهد الوطني للتراث، وسيكون موضوع لقائنا معك اليوم دكتور توفيق الأسود حول تاريخ وعمارة مدرسة محمد باي المرادي بمدينة قفصة من خلال المصادر الأرشيفية، ونستند في ذلك إلى مقالة منشورة لك في مجلة سبيل، مجلة التاريخ والأثار والعمارة المغربية، سنة تقريبا 2024. ولفت انتباهي في هذه المقالة المميزة اعتمادك بالأساس على الكثير من المصادر، وخاصة منها مصادر من الأرشيف الوطني التونسي. لنبدأ بهذه النقطة قبل التعريف بهذه المدرسة التي اشتغلت عليها، أي المصادر التي اعتمدتها في هذه الدراسة التاريخية والمتعلقة طبعا بالأثار والعمارة؟
8: شكرا لك أستاذ عادل القادري على الاستضافة، وكذلك أشكر إذاعة تونس الثقافية. بالنسبة لمدرسة محمد باي المرادي، اعتمدت بالأساس على الوثائق الأرشيف، وهي وثائق رئيسية في إنجاز هذا المقال، وهي مصادر حفزتنا على إنجاز هذا المقال. من أهم هذه الوثائق أذكر دفاتر الأرشيف الوطني التونسي، دفتر عدد واحد مكرر فيه تقريبا أوقاف المراديين بتونس، ونسخة أيضا من دفتر عدد 3992 تحتوي على مآثر الباي محمد باي المرادي بكامل الإيالة، فيها الأحباس المعالم الموقفة عليه. من المصادر الأخرى أيضا بطبيعة الحال الأرشيف الوطني التونسي هو كنز من المعلومات اللي يستند عليه الباحث الأثري في دراسة العمارة وفي دراسة التطور التاريخي والمعماري للمعالم والتطور العمراني أيضا للمدن والقرى. نذكر السلسلة التاريخية فيها تقريبا رسائل موجهة لجمعية الأوقاف، أيضا السلسلة دل والسلسلة باء فيها تقريبا حصر للأوقاف المتعلقة بالمعالم، فيها أيضا تواريخ التأسيس الترميم والصيانة، فيها أيضا أسماء المدرسين والأئمة. بالإضافة لذلك أرشيف أملاك الدولة والشؤون العقارية، وتحديدا صندوق أوقاف قفصة عدد 379، بها رسوم الأوقاف الجوامع والمساجد والزوايا والمعوضات والإنزالات. بالإضافة إلى الأرشيف هناك بعض المصادر، حسين خوجة

0: ذكر لعلماء قفصة والمدرسين وكتاب ذي البشير أهل الإيمان بفتوحات عثمان تحقيق محمد طاهر المنصور
1: في بداية القرن التاسع عشر. نعم.
0: الأستاذ أحمد السعداوي الأستاذ أحمد السعداوي التونس في القرن السابع عشر، وهو حصر الوثائق الأوقاف في عهد الديات والبيات، وهو كتاب مهم صدر سنة 2011. أيضا لي شهادة الماجستير بكلية الأداب والفنون والإنسانيات منوبة مدينة قفصة العهد العثماني، دراسة حضارية ومعمارية.
1: أنا نذكر أنك اشتغلت على مدينة قفصة في تار رسالة ماجستير، ولكن أيضا أطروحة الدكتوراه ربما لم نذكرها لديك، أطروحة الدكتوراه حول هذه المسألة.
0: نعم أيضا
1: بعنوان الأطروحة
0: الإربانيزم إلى الأرشيتكتير دي لا مدينة دي قفصة إي دي سيزون فيرون أليبوك أوتومان،
1: يعني باللغة الفرنسية يعني تقريبا العمارة والتعمير تاريخ وعمارة
0: العمارة والتعمير بمدينة قفصة والقرى المجاور لها خلال الفترة العثمانية، وهي تكملة. أستاذ أحمد السعداوي
1: نوجه له تحية.
0: أنجزتها باللغة الفرنسية وناقشتها سنة 2021
1: كلية صابرية
0: كلية العلوم الإنسانية.
1: أيضا لدي، ولكن هناك أيضا من اشتغل قبلك من الباحثين جانب المصادر خاصة الأرشيفية التي اعتمدتها في الأرشيف الوطني التونسي، هناك أعتقد بعض الباحثين اشتغلوا في مواضيع قريبة من موضوع لقائنا معك اليوم حول المدرسة المرادية بقفصة.
0: أخص بالذكر الأستاذ مصطفى تليلي في كتابه قفصة والقرى الوحية المجاورة حول الحياة الجماعوية من بداية القرن الثامن عشر إلى سنة 1881. أيضا هناك بعض الباحثين الزملاء اشتغلوا على المدارس محمد بين مرادي، منها مدرسة جابس،
1: مدرسة مرادية بجابس،
0: المدرسة أيضا مرادية بالكيف.
1: شكون اشتغل على المدرسة مرادية بجابس؟
0: ليلى الجابري، أعتقد الأستاذة ليلى الجابري. ليلى جابس سنة 2009 مقالة في نشرت في المجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية. أيضا بعض الكتب الأخرى أو رسالة ماجستير خالد عايدة اشتغلت على الملكية الوحية، لأن اللي فهم الأحباس مدرسة محمد المرادي هناك مصطلحات تخص الواحد، استعملناها لفهم السياق العام.
1: فهمنا تعدد مصادرك ومراجعك أستاذ توفيق الأسود لدراسة تاريخ وعمارة المدرسة المرادية بقفصة. طبعا هي مدرسة محمد بي المرادي، يبدو لي وأشهر ما أنجز باش نقرب الصورة يعني شكون محمد بي. الجامع المعروف في تونس العاصمة بجامع سيدي محرز، هو في الحقيقة جامع مش سيدي محرز، معمل الجامع هو جامع محمد بي المرادي، يعني اللي حذو زاوية متاع سيدي محرز والمقام متاع سيدي محرز، ولكن هو في الحقيقة جامع محمد بي المرادي. يعني أنت المدرسة التي اشتغلت عليها أستاذ توفيق لسوي تعود إلى هذا البي المرادي.
0: نعم.
1: اللي هو في القرن تقريبا في أي فترة
0: هو حكم بين 1685 و96، هو
1: 11 سنة
0: هو محمد بي المرادي ابن مراد الثاني، وهو رابع البيات المراديين.
1: يعني من 1685 إلى 1696،
0: وهو أيضا عرف مثل جدي حمودة باشا بإنجاز المنشآت المعمارية المدارس والكومبلكس،
1: ومنه جامع المعروف في قرب نهج في نهج قرب نهج القصبة غادي في نهج القصبة.
0: نعم. أيضا أنشأ عدة مدارس أخرى بالقيروان باجا الكيف جابس توزر جربة، دونك كلها اسمها المدارس المرادية
1: حتى في تونس العاصمة
0: في عنده المدرسة أيضا. نعم نعم. نعم.
1: في الأسواق هكا سوق نساء أو سوق الصوف حاجة هكا سوق نساء. إذن هذا الباي المرادي، نذكر أن الدولة المرادية هي تقريبا تواصلت حوالي 70 عاما أو 80، يعني انتهت تقريبا لم تنتهي بمراد بوبالة مراد الثالث تقريبا
0: 1705 بداية الفترة الحسينية
1: بعد إبراهيم شريف ثم حسين بن علي، إذن في القرن السابع عشر. الإطار التاريخي لتأسيس المدرسة أستاذ توفيق الأسود، إطار تاريخي تأسيس هذه المدرسة المرادية بقفصة، لكي نفهم أكثر قبل أن نرى معك موقعها وشيوخ هذه المدرسة، أيضا أنت في الآثار أيضا والعمران تخطيط المدرسة وعمارتها، وسربما ننهي بالأوقاف والشعائر الدينية واستعمال الوقف المخصص للمدرسة هذه. يعني لنبدأ بالإطار التاريخي لتأسيس المدرسة المرادية بقفصة.
0: ماذا يمكن قبل الحديث عن المدرسة يجب التذكير بأن بالسياق التي أنشئت فيه المدرسة، إذا البلاد التونسية عرفت خلال القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر اضطرابا سياسيا كبيرا.
1: عرفت
0: بسبب يعني. نعم ضعف الدولة الحفصية، الصراع الإسباني العثماني انعكس ذلك على الحياة الثقافية والتعليمية، فتراجعت المدارس وتهمشت ابتداء من تونس العاصمة.
1: يعني تقصد القرن السادس عشر تراجع قرص... حركة العمران وحتى التعمير والمدارس
0: بالظرفية التاريخية
1: أزمة كبرى أزمات
0: مع استقرار العهد العثماني في 1574 وخاصة في عهد عثمان ويوسف داي بدأت حركة العمران والتعليم تنتعش من جديد. تدعمت هذه الحركة مع وصول بيات المراديين إلى الحكم، وشهدت خلالهم خلال عهدهم انتعاشة ثقافية اقتصادية ملحوظة بالرغم من استمرار الكوارث الطبيعية والمحن. وأخص بالذكر هنا قفصة كانت من بين المدن التي شهدت صراعا حادا على السلطة بين علي بي وأخي محمد بي مؤسس المدرسة بين السنتي 1675 و 1686.
1: وقع صراع زاد في صلب المراديين.
0: في هذه الظرفية انحاز أهل قفصة إلى محمد بي هذا الذي انفرد بعد ذلك بالحكم. بعد سنتين فقط مع من استقرار حكمه أسس مدرسة بقفصة
1: سنة
0: 1688 1100 هجرية.
1: يعني كانوا رد جميل لوقوف أهالي قفصة معه في صراعه ضد شقيقه أو أخيه. الشقيق عادة يقال من طرف الأب والأم يعني والأخ. إذن بنى لهم هذه المدرسة
0: بني أو بني المدرسة له مغزى آخر ديما وراء السطور
1: مع أكثر من مغزى
0: الحكم.
1: سنرى أبعاد تأسيس المدارس لأن المسألة يبدو لي أنها ليس فقط تعليمية.
0: هو أسس كذلك عدة مدارس أخرى ببنزرت بباجة الكيف القيروان وجابس ونفط أيضا طوزر. بالنسبة للمدرسة أسسها كما قلنا محمد بي المرادي سنة 1688 قبل مدرسة توزر بسنتين وقبل مدرسة بيجا بسنة. وقد عرفت في الوثائق الأرشيفية عدة تحت تسميات أخرى منها مدرسة قفصة في الوثائق الأرشيف تسميها الدفاتر تسمى مدرسة قفصة أو المدرسة المرادية نسبة إلى مراد نسبة إلى العائلة المرادية ومدرسة البي ومدرسة المحمدية نسبة للاسم محمد مؤسسها. ومن المرجح أن هذا المؤسس استغل آثار مدرسة قديمة تعود للفترة الحفصية وهي تعرف لدى وثائق الأرشيف ولدى الأهالي بمدرسة النواري.
1: النواري
0: النواري قريبة للأحواض الرومانية وقريبة للقصبة بمدينة قفصة، فرممها ووسعها لأنه استغل أنقاض ومواد بناء جاهزة.
1: استغل آثار رومانية
0: أثار فترة وسيطة.
1: فترة وسيطة.
0: في بداية القرن الثامن عشر حظيت هذه المدرسة أيضا باهتمام البي حسين بن علي مؤسس الدولة الحسينية.
1: تواصل بعد موفاة صاحبها.
0: معظم مدارس مرادية بتونس أيضا مع وصول حسين بن علي الحكم سنة 1705 عاود نفس السياق البيت المراديين وسميت مثل المدارس المرادية أخرى بالمدرسة الحسينية.
1: يعني بعض المدارس التي تسمى عليها رخامة مثل مدرسة حسينية قد تكون بناها المراديون ولكن أعاد إصلاحها وترميمها حسين بن علي مثلا فتسمى المدرسة الحسينية. في الأصل لم تكن مدرسة حسينية
0: لأنه استغل الفضاء وكبر الفضاء. تقريبا هي معظم المدارس في الإيالة التونسية الكيف تتكون من 20 بيت لأن الطلبة التلامذة الأفاقيين يستغلوها للسكنة.
1: أفاقيين يعني يجيوا من داخل البلاد من
0: القريبة المدينة ذيك المركز. أعاد استغلال المدارس الجاهزة وسميت بتسمية المدرسة الحسينية في قفصة وأيضا في سوس.
1: أسألك منذ البداية المدرسة التي اشتغلت عليها عادة في بعض الحصص التي خصصناها لمثل هذه المواضيع المتعلقة بالعمارة والتعمير قمت بزيارة ميدانية أنت طبعا ليس متعلقة بالأرشيف فقط والمصادر التاريخية. هناك زيارات ميدانية ومعاينات وكذلك أنك ستدرس تخطيط المدرسة
0: والرواية الشفوية استغلت
1: الرواية الشفوية أيضا. هي موجودة اليوم أم لا؟
0: هي تقريبا اندثرت. مازال جدار القبلة اللي فيه المسجد المحراب مازال وجانب من
1: شنو فيها المسجد هي
0: الجدار القبلي تاع المدرسة مازال فقط. الباقي بكلها أصبحت حديقة أصبحت استغلال عاد
1: لم يبقى منها شيء تقريبا
0: الجدار القبل والفضاء.
1: إذن كامل تقريبا دراستك اعتمدت على الوثائق
0: الأرشيف والصور القديمة من خلال الفوتوتيك تاع معدات التراث استغليت في الصور القديمة الاتجاهين الأعمدة
1: لقيت أيضا فترة استعمارية أو بداية الاستقلال تقريبا
0: نعم.
1: يعني قبل الاندثار هناك صور وهنا صور للصور
0: نعم.
1: الفوتوغرافية
0: صور للواجهة صور للصحن صور دونك مهمة للوصف المعماري. تمكنت أيضا حتى من من خلال المخطط من تقريب المقاسات للمعلم دونك.
1: به نعود الى اذا فهمنا الاطار التاريخي لتاسيس المدرسه. ماذا يمكن ان نقول ايضا بالنسبه للاطار التاريخي لتاسيس المدرسه في العهد المرادي؟ طبعا اما انك ايضا اهتممت طبعا بتحديد الموقع وتاريخ وتاريخ المدرسه.
0: تقريبا هي الفتره المراديه كانت المدرسه مهمه معماريا وتاريخيا حتى من الاوقاف. اهميه الاوقاف محبسه عليها لان الاوقاف هذيك تضر عليها بالترميم وخلاص الطلبه والقائمين على المدرسه. للاسف اندثرت هذه المدرسه وحل الخراب. استعملت خلال فترة استعمارية كما كان الصخر ونزول الجيش الفرنسي، ثم أعيد ترميمها من خلال وثائق الأرشيف سنة 1906، وتواصل تدهورها تدريجيا حتى منتصف القرن العشرين. واليوم لم يبقى كما قلنا سوى جدار القبلة
1: استغلتها السلطات الاستعمارية الفرنسية في عام معين
0: استعمالها معظم المعالم
1: حتى وقع القصر. ترميمها في 1906 قبل أن تؤول إلى الاندثار التدريجي
0: للأسف
1: بعد منتصف القرن العشرين. به قلنا الموقع، موقع بالنسبة موقع المدرسة أين هي؟ أين تقع هذه المدرسة؟ عندما نقول قفصة، قفصة ربما كبيرة، أين تقع؟ قلت لي أنت أشارة أن قريبة من الأحواض الرومانية أو شيء من هذا القبيل، يعني أنت حددت.
0: نعم، هي المدرسة اتخذت موقع استراتيجي لأنها متعلقة بالسلطة، موقع بالغ الأهمية، وهو قسم بقسم قبل قفصة وهو الأقدم تاريخيا. به الدار
1: قبل هي الشرق جنوب شرق شرق
0: الجنوب القبل هي الجنوب
1: شرق
0: بالقرب في فضاء بين القصبة الترميل ودار البي والأحواض الرومانية، وهي النواة الأقدم للمدينة تقريبا في وسط هذا القسم القديم وهي بالقرب من أهم العالم القصبة من الغرب، الجامع الكبير من الجنوب، ودار البي والأحواض الرومانية من الشرق، وهي تقريبا كانت قريبة أيضا للجامع الحنفي الموجود داخل القصبة، وهو اختيار له دلالة سياسية ومذهبية إذ عزز حضور مذهب الحنفي الرسمي للدولة العثمانية في وجه المذهب المالكي السائد محليين. كما
1: طبعا نشير أن البيات سواء كان منهم مرديين أو الحسينيين طبعا هما ولات عثمانيين، ولو أنه عندهم استقلالية كبيرة ومعناها تقريبا القرار بيدهم، إلا ما ندر أحيانا في متعلقة ببعض الحروب كما حرب القرم مثلا جاردو كريمي في منتصف القرن 19 شركة في تونس يجين الدولة العثمانية، ولكن البقية تقريبا الباقية بمثابة ملوك ولو أنه شكليا ما عندهم سيادة خارجية وتابعين للسلطنة العثمانية. به
0: أيضا هذا الموقع كان نقطة جذب واستيطان للجالية التركية الكورغلية في المنطقة المحيطة بها، لأن ثم حومة الكراغلة وين المدرسة.
1: معناها كراغلة؟
0: هما نقولوا احنا الجنود الأتراك الجاو للقصبة استوطنوا القصبة تزوجوا من نساء محليات قفصيات كما حسين بن علي
1: وكونوا أمه شيرنية
0: وكونوا هذه المجموعة الإثنية. هذه الموقع
1: هذا بالنسبة للموقع. اهتممت أيضا أستاذ توفيق الأسود بعد أن تقريبا تقديم موجز للإطار التاريخي تأسيس هذه المدرسة وربما أهميتها وموقعها أهمية موقعها واندثارها مع الأسف لما بقي منها ربما جدار حسب ما فهمت منك، ولكن أيضا اهتممت أنت حتى شيوخ المدرسة. في مقالتك اهتممت بشيوخ المدرسة، أهم الشيوخ الذين مروا أو قدمت بعض عرفت
0: نعم
1: ببعض
0: الشيوخ. سأركز على الفترة المرادية.
1: طبعا المرادية بالأساس.
0: للأسف لم نجد معلومات واضحة وصريحة حول المدرسين خلال الفترة المرادية نفسها، إلا ابتداء من القرن الثامن عشر نجد أن التدريس بها احتكرت على عائلة الإجريين أو فرقة الإجريين القريبة من الجامع الكبير بقفصة بفرعيها عرفة والصديق، وهي أبرز العائلات العلمية بقفصة.
1: عائلة عرفة وعائلة صديق.
0: عائلة الإجريين كلهم يتسموا. من أبرز الأسماء التي ذكرتها الوثائق الفقيه محمد بن عابدين ذكره وحسين خوجة الذي درس في الثلاثينات من القرن الثامن عشر بعد أن تكون بمدينة تونس
1: والفقيه جامع زيتوني يعني زيتوني
0: زيتوني نعم وهو كذلك الفقيه أحمد بن علي المفتي الذي جمع بين التدريس والإفتاء وإمامة الجامع الكبير في القرن التاسع عشر. نرجع للفقيه محمد بن العابدين، هو ينتسب لفرع صديق وتحديدا أحمد صديق الإيجري القفصي في نهاية القرن السادس عشر بداية القرن السابع عشر، وهو شيخ مدينة قفصة في عهد حسين بن علي، ومن أبرز علماء وفقهاء المدينة في الثلاثينات من القرن الثامن عشر. هو تعلم كذلك على مشايخ الشيخ الخضراوي والشيخ الحركيف، واستكمل على العلامة محمد زيتونة، ورجع إلى مسقط رأسه وتصدر التدريس بالمدرسة، مدرسة محمد بن مرادي، كما برز الفقيهين محمد ومحمد الناصر ابناء الشيخ محمد بن العابدين المذكور.
1: القرن
0: الثامن عشر. أيضا الفقيه كما قلنا أحمد بن علي المفتي ينسب إلى الجد المؤسس الفقيه عبد العظيم الإيجري، وتحديدا إلى فرقة عرفة، الفرقة الثانية العرافة، وهو ينتمي الشيخ المدرس إلى عائلة بن المفتي. عائلة بن المفتي هذه تقريبا ثم مدرسة تسمى عائلة بن المفتي، وهي تعكس الوظيفة التي توليها الأجداد، وهو حفيد المفتي، وهي الدار مكثرهم العائلة هذه كونت المدرسين الشيوخ اللي اهتموا ودرسوا فترة بالمدرسة هذه. يعني عائلة المفتي نعم
1: نسبة إلى وظيفة أساسية الأولى اللي ربما
0: توليها الأجداد
1: المفتي يعني آخرين يعني في عرفوا في هذه المدرسة أو مروا بهذه المدرسة المرادية بمدينة قفصة.
0: تقريبا في خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر نذكر أحمد بن القاضي المنتمي إلى العرافة، أيضا تحديدا عائلة بن القاضي، نسبة القاضي أحمد بن عبد الرحمن، الفقيه أحمد السنوسي بن عبد الرحمن خنوس باش مفتي قفصة، تولى التدريس بالمدرسة على الأقل منذ 1855، هذه وثائق أرشيفية تقريبا متأخرة نسبيا على الفترة المرادية.
1: محمد هنا مش باي المرادي، هنا معهد محمد باي الحسيني.
0: أيضا الناصر بن الفاسي تولى التدريس على الأقل سنة 1850، هذه من خلال وثائق الأرشيف راه ذكرنا التواريخ هذه.
1: شكون الأخير هذا؟
0: الناصر بن الفاسي مختلف. الفترة أما شيوخ المدرسين الفترة المعاصرة معظمهم أحفاد مدرسي المدرسة خلال الفترة الحديثة، نذكر منهم الشيخ بلقاس بن يوسف القاضي نفس العائلة، نذكر أيضا الشيخ الحسين بن أحمد بن علي المفتي الإيجري، محمد الجنيدي بالمفتي، عائلة بالمفتي.
1: إذن تقريبا حسب ما فهمت العرافة والإجري هيك يعني
0: تقريبا هاي العائلة هاي الإجريين فرق الإجريين وهي العائلة العلمية
1: عارفة
0: تولت مهمة القضاء والإفتاء
1: وظائف علمية متعددة. نعم ليس فقط تدريس.
0: نعم
1: طبعا سنواصل الحديث معك في هذا السياق حول التاريخ وعمارة مدرسة محمد بيه المرادي في مدينة قفصة من خلال المصادر الأرشيفية أستاذ توفيق الأسود، ولكن لو سمحت سنتوقف قليلا مع هذا النغم ثم لنا عودة.

0: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق على موجات إذاعة الثقافية، وضيفنا اليوم الدكتور توفيق الأسود الباحث في التاريخ والعمارة حول موضوع تاريخ وعمارة مدرسة محمد بيه المرادي بمدينة قفصة من خلال المصادر الأرشيفية، وهو بالاستناد إلى مقالة علمية منشورة مجلة السبيل، مجلة التاريخ والأثار والعمارة المغاربية. وفهمنا منك أستاذ توفيق الأسود تعدد المصادر الأرشيفية متعلقة بالدفاتر، خاصة هناك دفاتر مرادية خاصة بالفترة هكذا المرادية، هناك دفاتر أحباس طبعا وغير ذلك. فهمنا طبعا الإطار التاريخي لتأسيس هذه المدرسة سنة تقريبا 1688 ميلادية، مؤسسها محمد بيه يعني ابن مراد الثاني هكذا، وعرف بتأسيس عدة مدارس هذا البي، وأنا أشرت في الجزء الأول أنه لكي نقرب يعني صورة عن هذا البي المرادي، هو اللي عنده جامع المعروف وفق الطراز العثماني في مدينة تونس العاصمة المعروف بجامع سيدي محرز، وهو في الحقيقة جامع محمد بيه المرادي. وفهمنا أن موقع لها موقع يعني في وسط مدينة أو المدينة قفصة التاريخية، يعني موقعها مهم. وتوقفنا عند شيوخ المدرسة، عدة شيوخ، ولكن عدت أنت إلى حسين بالخوجة، المؤرخ حسين بالخوجة عرف كثير من الشيوخ الذين خاصة في القرن 18. لكن حسين بالخوجة يبدو لي أشار إلى بعض النقاط الأخرى المتعلقة بالشيوخ الذين عدت أسماءهم، يعودون إلى عائلتين تقريبا، عرفة وبالمفتي، الأجري، هذوما يعني
1: الأجريين،
0: الأجريين. وهناك إشارات أخرى أعتقد أشار إليها حسين بالخوجة متعلقة ببعض شيوخ مدرسة مرادية بمدينة قفصة، هناك من تعرض يبدو لي إلى بعض العقوبات أو الخطايا أو شيء من هذا القبيل.
1: يعرفون أيضا المحليين بفرقة الإجريين، سلطت أيضا في عهد علي بيه الثاني 1759-1788 خطايا ثقيلة على بعض مدرسي قفصة في سياق إجراءات تتعلق باختيارات الأعيان المحليين والأهالي بطبيعة لضمان خضوعهم والتزامهم بمطالب الدولة وتدعيم سياسة المركز. تجلى ذلك من خلال ضرب أو معاقبة نفوذ عائلة عابدين اللي ذكرنا الفقيه محمد بالعابدين أحد مدرسي المدرسة، حيث فرض عثمان باش مملوك قايد قفصة سنة 1781 ميلادي على ابني عابدين هذا محمد الناصر مبلغ 10,000 دينار، وعلى محمد بالعابدين 3,000 دينار، وكذلك على محمد بن أحمد الأجري 2,000 دينار، بينما تمتع بقية المدرسين بامتيازاتهم القديمة.
0: لكن كأنه هي أيضا في إطار تكريس شرعية السلطة، هذه المدارس لها وظيفة إلى جانب الوظيفة التعليمية المباشرة، تظهر أنها وظيفة تعليمية وغير ذلك، لكن هي لديها أيضا أداة من أدوات تكريس السلطة.
1: نعم، والخضوع
0: لتعزيز شرعيتها، لأنها لها أدوار أخرى. نعم، حسب ما فهمت. نعم، منك لها وظائف أخرى، يعني المدرسة ليست
1: نعم.
0: بالنسبة لتخطيط المدرسة وعمارتها، ماذا يمكن القول، ماذا وجدت في مستوى هذا العنصر من البحث؟
1: نعم، اعتمدنا في وصف هذه المدرسة باعتبار اندثارها حاليا على رسم حبسها وعلى بعض الصور الفوتوغرافية القديمة، وهي تتبع مخطط المدارس المرادية المعهودة مثل جيبس والكيف، فهي تتكون من صحن مركزي مبلط مربع الشكل تحط به أروقة مقامة على أعمدة استوانية باتجاه حفصية محلية الصنع صغيرة الحجم. حفصية هذا لا يعني أنها ترجع الفترة الحفصية، هناك حرفيين قفاصة قاموا بنحت هذه تجاه محلية الصنع، وتتوزع حول الصحن 20 غرفة مخصصة لسكن الطلبة القادمين من القرى والقبائل المجاورة.
0: 20 غرفة في
1: 20 غرفة. نعم،
0: أنا تشبه تقريبا نفس مخطط
1: مدارس
0: العاصمة. نعم، يعني مدارس
1: حتى الكيف
0: وكان توزر نفطة. تعلمت شخصيا منك في هذه الحصة أنه روك نشوفوا كلمة ساعات مدرسة حسينية يذهب في بيننا مباشرة أن حسين بن علي، ولكن فهمت منك أنه بعض المدارس المرادية تم ترميمها وإعادة إصلاحها في عهد حسين بن علي،
1: مثل مدرسة الكيف
0: وغير اسمها،
1: غير اسمها،
0: كانت مدرسة مرادية أصبح اسمها مدرسة حسينية فقط لأنه تم إعادة إصلاحها وإعادة بنائها.
1: نعم، يتخذ إذن المعلم شكل مستطيل من خلال الصور ومن خلال
0: قلنا الصور أين عثرت عليه؟
1: مكتبة معهد التراث.
0: في المعهد
1: التراث. نعم
0: مكتبه الصور هنا موجوده هنا
1: في معهد التراث. نعم لانها توافق لعمليه الترميم
0: ويمكن نفاذ اذا هذه المكتبه
1: مطلب مجرد مطلب
0: خاصه فتره استعماريه. يبدو لي الصور هذه فتره استعمار فرنسي تقريبا
1: القرن العشرين
0: تم ترميمها في 1906 مدرسه مرادية
1: مخلي وثائق الارشيف. اذا المعلم يتخذ الشكل المستطيل بين الشمال والجنوب يتم الدخول اليه عبر مدخلين حسب الروايه الشفويه. مدخل ثانوي بالجهه
0: ثانيه روايه شفويه لم
1: اعتمدت الشيوخ الكبار في لان الوثائق ما عندكش انت معلم منضفر مازال كان جدار القبله يزمني نتواصل مع الاهالي اللي يسكنوا الجيران المعلم هذاك
0: استعنت بشهادات شفويه.
1: اهم شيء هذه الروايه الشفويه بالنسبه للاثري او المختص في التاريخ لازم راه الروايه الشفويه مهمه جدا خاصه في ميدان الاثار
0: بالنسبه اللي تواصلت لحد القرن العشرين تقصد لانه هذا معلم قلت لي حتىش تقريبا منتصف القرن العشرين كان موجود وتدريجيا بدأ الاندثار بدأ خاصة بعد الاستقلال وكذا بشوي بشوي
1: لأن استغلت فترة
0: لم يبقى منه إلا جدار
1: استغلت فترة استعمارية ثم تهاوت للأسف لأن هذا معلم مهم كما هيك.
0: إذن ماذا قالت لك المصادر الشفوية؟
1: مصادر شفوية إذن الدخول إلى المعلم عبر مدخلين مدخل بالجهة الغربية ومدخل شرقي رئيسي ونعتقد أن كان مدرج ولربما كانت نقيشة لأن مثل مدرسة جيبس معظم المدارس بها نقيشة لم نجد يمكن من خلال الصورة كأن هناك مدرج وفوق الباب نجد نقيشة المعلم وهي غير موجودة
0: في تسميتها
1: ونحن البحث نحن مصدر البحث محمد بين مرادي. من المدخل نوصل إلى صحن مكشوف يجد بالجهة الجوفية للمعلم وهو منبلط مربع الشكل من خلال وثائق الأرشيف 14 متر
0: جوفية من المقصود بجوفية
1: الشمالية القبلية الجنوبية الجوفية الشمالية. إذن قلنا صحن مربع الشكل 14 متر في 14 متر يتكون كل رواق من بائكة تشكلها أربع عقود متجاوزة مقامة على أعمدة استوانية تعلوها تيجان حفصية صنعت محليا خلال القرن 17 من طرف حرفيين غير مختصين وتيجان كورنثية معادلة.
0: كيفاش حرفيين غير مختصين؟
1: لأن البائكة العرض نتاعها
0: شو معنى البيكة؟
1: البيكة هو القوس
0: قوس
1: الصحن هذيك تلقى كل السيري تلقى
0: سلسلة
1: من العقود تسمى بيكة لأن الحرفيين
0: جودة مستوى الجودة يعني
1: مستوى الجودة على مستوى الجودة فقط
0: أقل جودة. لأن
1: ما فماش مدرسة مثل الحرفي كما القيروان
0: يعني من ناحية الجودة الحرفية متوسطة
1: وتجين كورنثية معادة الاستعمال وهذا من خلال الصور معناتها الصور
0: كورنثية شو معناها كورنثية؟
1: كورنثية معناتها فيها تجين الأوراق مخرمة في
0: زينة
1: ترجع يعني الفترة القديمة الزخارف. نفس نمط القديم. إذن هذه الصور وثائق الأرشيف وصلتنا المعلومات هذه وهي مهم المعلم نعيد ونكرر أنه مندثر للأسف.
0: إنك أنت تعيد تصميمه وإعادة تخطيطه وإعادة كذا صورة له من خلال وثائق وصور وثائق أرشيفية وصور في الفوتوتيك قتلي متاع معهد وطن التراث
1: ونجم حتى نعطوا نسترجع المخطط. أنا في نجم في مرحلة
0: مهمة جدا مخطط. مثلا نذكر في حصة أذكرها جيدا مع الأستاذ لطفي عبد الجواد مثلا حول جامع القيروان من خلال هذه بعض هذوما الصور خاصة وجد صور من الستينات القرن العشرين
1: وهي مهمة
0: واستعان بها كثيرا للوصول لنتائج مهمة جدا
1: لأن مصدر حي
0: وجد تحية الأستاذ لطفي عبد الجواد ودراسته الهامة حول جامع الكبير يعني جامع القيروان
1: وفرصة للتذكير بأهمية أخذ الصور أهمية الاستئناس بالرواية الشفوية لأن الميداني الأثري التاريخي المؤرخ عفوا يجب أن يستعمل كل
0: لك حسب ما فهمت منك من بعض الإشارات حول تخطيط المدرسة وعمارتها أنها تشبه بقية المدارس
1: نعم
0: المرادية.
1: تقريبا نفس المخاط نفس المخاط
0: وحافظت حتى الحسينيون تقريبا في مدارس محافظة على نفس النمط
1: يعني معلم موجود رموه إذن يحيط بالصحن والأروقة من جهة الأربع 24 غرفة مخصصة لسكن الطلبة
0: أبعاد الواحدة
1: ستة متر في ثلاثة متر
0: وكان متر مربع
1: وكان تفتح الغرف حسب الرؤية الشفوية ومن خلال الصور الفوتوغرافية عبر مداخل متوسطة الشكل تعلوها نوافذ مربعة متوسطة الحجم للتهوية والإضاءة
0: هذوما
1: بيوت بيوت ولها نفس المقاسات كما تشترك في طريقة التسقيف الذي يعتمد
0: من وين يقراوا
1: التسقيف الأقبي المتقاطع
0: توكي إذا كان العشرين بيت هذم هل هما بيوت للسكنة
1: للسكنة فقط
0: وين يقراوا تلامذة
1: يقراوا عندهم بيت الشيخ قريم
0: أكبر
1: بيت اكبر موجود في الواقع وعندهم الصحن ويمشوا للجامع الكبير يكون قريب ايضا للمدرسه.
0: حلقات في حلقات طريقه حلقات جامع زيتونه وغيره.
1: المسجد وهو مكون رئيسي من المدارس المرادية.
0: يوجد مسجد
1: بينسي في تبقى الجدار المحراب وجدار القبلة منه.
0: هو ما تبقى اليوم جدار أو محراب المسجد
1: جانب من المسجد ومن الجدار القبلي للمدرسة.
0: هو معناه مش مفتوح للعموم كأنه مسجد مخصص للطلبة،
1: مخصص للطلبة فقط يصليوا فيه وينجم يقرأ في قرآن. هذا موجود في الجهة القبلية المسجد، يأخذ الشكل مربع وسقفه مقام على أعمدة منحوتة من الحجر الكذال تعلوها تيجين من النوع الحفصي، وتغطي منطقة المحراب من خلال الصور الفوتوغرافية قبة نصف دائري من خلال المساحة ومقاسات العناصر المعمارية وبقايا الجدار القبلي المسجد المكون من ثلاثة أقواس متجاوزة صماء. أما مخط المسجد يتألف من ثلاثة بلاطات طولية وثلاثة بلاطات عرضية.
0: هذا ما تقول عنه المصادر
1: صور صور صور صور أو وثائق الأرشيف، مرتنا نجد معلومات عارضة.
0: قلت لي الصور هذه تعود لنا فترة، صور الفوتوغرافية فترة استعمارية أو فترة استعمارية
1: القرن العشرين تقريبا. المحراب الجزء المتبقي وهو مطموس يكونه عقد نصف دائري متجاوز يصل عرضه إلى 1.17 متر، أما عمقه فواحد متر.
0: به تقف الآن مسألة مهمة جدا،
1: كتاب أيضا عنصر مكون كما ذكرتني على الكتاب من المكونات الأخرى أيضا الكتاب
0: وهو لجانب المسجد وبيوت الطلبة
1: وهي مخصص للتدريس وللتكوين لتوفير تكوين لازم للطلبة يمكنهم من الالتحاق بالجامع الكبير وهي قاعة كبيرة.
0: جامع الكبير قبلي. مقصود به جامع
1: زيتون جامع قفصة جامع كبير قفصة تمتد هذه القاعة بالجهة القبلية وتجاور المسجد أبعادها 10 في 9 متر ولها نوافذ رفيعة كبيرة 10 في 9
0: 90 متر مربع. شو هذا الكتاب؟ هذا
1: كتاب كتاب تابع للمدرسة. تشير أيضا وثائق الأحباس أن المدرسة كانت مركزا لبث العلوم واستقطاب الطلبة من خلال تقديمها لدروس عديدة وقراءة الحزب، وكانت المدرسة تشتمل أيضا على ميضة ميضة ذات بئر وقاعة طبخ وثلاثة مراحيض. هذه مكونات المدرسة.
0: أنا فيها قاعة طبخ وثلاثة مراحيض.
1: من لاحظوا من خلال المدرسة من خلال الدراسة المعمارية غياب الزخرفة سواء على مستوى الجدران أو على المكونات المعمارية وخاصة غياب النقيشة، نتصور أنها كانت موجودة تؤرخ لتأسيس المعلم، سواء اعتناء بسيط بالمدخل من خلال احتوائه على مدرج باعتباره معلما رسميا، إضافة إلى وجود زخرفة هندسية بسيطة تمثل في أطر ناتئة جبسية تحف بالمحراب وبالباب الشرقي الخارجي للمدرسة. ويفسر غياب الزخرفة بالطابع المحلي للمدينة وهي تغط على معظم معالم المدينة، لأن هذا التقشف هذا تسمى البساطة تقريبا تشبه أو هي تأثير بالمدرسة، تأثير المدرسة الوسيطة المدرسة القيروانية المحافظة على التقاليد المعمارية المحلية السابقة للعهد العثماني سواء من خلال الأنماط الهندسية أو الأساليب الزخرفية وتقنية البلاد، لأن الفترة العثمانية العمارة العثمانية لم تؤثر في المدينة المتوسطة.
0: إذا قلت ثم حاجات حفصية
1: حاجات محلية
0: حفصية
1: حاجة وسيطة وسيطة نعم
0: نعم. نهيت بمسألة الأوقاف والشعائر الدينية واستعمال الوقف المرتبطة هنا بمدرسة المرادية بمدينة قفصة بالنسبة للأوقاف. ها
1: كانت المدرسة تعتمد في تسييرها على أحباس معتبرة حبسها عليها المؤسسة محمد بيه المرادي، وهي تنقسم إلى صنفين: الرباعات وهي أملاك سكنية المدرسة اللي هي الدار، نعتقد أنها كانت مخصصة لسكن الإمام ويمثل دار واحدة داخل المدينة كانت مخصصة على الأرجح لسكن موظفي المدرسة، وعقارات فلاحية وهي مهمة وهي الجزء الأهم تتمثل في أجنة وبساتين من نخيل وزيتون قريبة من منابع المياه، وهو ما يعكس اعتماد اقتصاد المنطقة أساسا على المجال الفلاحي. وكذلك مداخيل هذه الأحباس تكتفي لصيانة المبنى وترميمه.
0: معناها الأوقاف هي اللي خصصها المؤسس أولا لفاية المدرسة لتسييرها والقيام بشؤونها
1: لهذه المنشأة التعليمية
0: وربما حتى للطلبة طبعا.
1: نعم
0: تعرف من أهم هنا مقارنة مثلا المدرسة الصادقية الأوقاف التي حبست عليه هي تقريبا أغلب ممتلكات معناها مصطفى خزندار اللي هي مئات الأملاك، مثلا جزء من الحي الأوروبي في تونس معروفة بتونس العاصمة توا يقول لك أملاك أجانب، هي في الحقيقة أملاك صدقية مثلا كانت محبسة للفايت المدرسة. إذا المدرسة مرادية بعض الأحباس هي في الحقيقة إراضي فلاحية محيطة بقفصة أو يعني محيط في جهة قفصة
1: أي معظمها معظمها بقفصة ثم في توز مكثرها في المجال المحيط وهي كما قلنا الرباعات. نذكر وهي دار كائنة داخل بلد قفصة حومة شق الدنجيل. الدنجيل هو شكل الخضروات هذه الدنجيل لان الشكل تقريبا
0: شنو دار مكريه يعني كيراها معينها يذهب
1: تابعة للمدرسه اشتراها المحبس اشتراها لفئه المدرسه وهي تجاور محليا دار الداموسي وتعرف بدار المرابط نصير العبدلي كما تذكر وثيقه التحبيس اسمه بمكانها تعتبر
0: وثيقه انت جبت معاك اصليه شنو هذيك الوثيقه ذيك وريتني نسخه من وثيقه متعلقه بالتحبيس اعتقد بالحبس
1: الحبس تقريبا صفحة 180 إلى صفحة 184 لنص الحبس مكتوبة بنص نسخي مغربي مؤرخة بسنة 1695 بها كيف أن محمد بي سنة تأسيس نص الحبس هذية وتوقيف جميع الأوقاف للمدرسة محمد بي المرادي هذية سنة 1688 ميلاد فيها حصر جرد
0: العقارات
1: هذه العقارات والربعات وكيفية صرف المداخيل هذه الأحباس على القائمين على
0: وطبعا تصور الأحباس هذه تواصلت ربما لا أعرف ربما تعرف الفترة الاستعمارية استعمار فرنسي سيطر على عديد الأوقاف بطريقة تحايل قانوني تعرفه برشا آليات وحتى فما حيل فقهية وغيره على الإنزال والمعاوضة ولكن لا أعرف ربما تواصلت إلى منتصف القرن العشرين ربما بعض الأحباس إلى حين دولة الاستقلال طبعا ألغت
1: نظام الأحباس
0: على فترة على مرحلتين العامة ثم الخاصة 1957-1957
1: نذكر هنا أن الوزير خير الدين قام أيضا بتنظيم نظام الأوقاف وقام بجرد وتنظيم هذا
0: إذن هناك عديد الأوقاف التي تم تحبيسها منذ مؤسس محمد باي
1: منها المدرسة كما قلنا أيضا العقارات تتمثل في أوقاف فلاحية ذات صبغة اقتصادية كراء مغارسة ومساقات وإنزال ومعاوضة تنحصر عموما في كما قلنا في الأحباس الفلاحية أيضا هناك مصطلحات مهمة كلمة الجنة أو الجنين أيضا
0: معروف به بالنسبة للشعار الدينية واستعمال الوقف يبدو حتى الوظائف المتعلقة بالمؤدب وغير ذلك
1: في حصر المهن المرتبطة بهذه المؤسسة نذكر منها مؤدب المدرسة مدرس المدرسة إمام المسجد نقيب المدرسة عنده أيضا ناظر الأحباس وكما قلنا 20 طالب يسكنون بالمدرسة هذه
0: إذن هنا بالنسبة لأجور هؤلاء كله مترف الأوقاف يعني
1: مترف الأوقاف مثل المؤدب له زوز ونص ريالات المدرس 3.5 ريالات إمام المسجد 2 ريالات المؤذن والنقيب لكل منهما 1 ريال
0: أجرته شمعناه
1: أجرته الشهرية هي الشهرية الناظر حبس 2 ريالات والطالب لكل طالب ريال إذن هو عدد المحبس بالتطبيق الموظفين بالمدرسة كما أكد في عقد التحبيس على تقديم أهل لكل مرتبة على المرتبة التي تليها مع تقدم مثل نقول المؤدب راه عنده أسبقية على المدرس على الإمام على المؤذن على النقيب على الناظر والطلبة الطلبة كانوا في آخر الحلقة
0: ياخذوا زيادة
1: الطلبة ياخذوا ريال ياخذوا
0: ريال تشجيع على التشجيع بقفصة عنده ريال يعني كما نقولوا منحة الطلبة
1: نعم كما حرص أيضا في نص الحبس المحبس محمد بي على أن يبقى الحبس داخل العائلة وبين القائمين بالمدرسة حيث أوصى بإرث حبسي بعد موتي على ورثتي وهم الأبناء الذكور واشترط أن يكون النظر الأكبر منهم
0: أولاده محمد بي المراتي
1: إذن من خلال هذا نلاحظ اهتمام المؤسس بهذه المدرسة وتخصيص أحباس معتبرة التي ضمنت بمداخيلها حسن إدارة المؤسسة لأنه يفكر في ديمومة هذه المؤسسة
0: ولماذا هو هذا الاهتمام بالمدارس والمدرسة أنك شرط فما
1: إشارات هو نوع من القرب
0: سياسية وغير ذلك
1: نوع من القرب أخذ ثقة الأهالي هي
0: تقرب الأهالي
1: تقرب الأهالي
0: كما أعيان مدينة قفصة أيضا
1: خدم خاصة العائلات اللي كانت بين المدرسين القائمين على هذه المدرسة كما اشترط على حصول الفائض الري على إصلاح ما يحتاجه مسجد المدرسة من رم وترميم وتحصير واشتراء جنة يلحق كراء ريعها للحبس إذن برز من خلال الحبسية الدور التعميري للوقف من خلال البناء والرم وكذلك من خلال الاهتمام بالبنية التحتية بإصلاح مجاري المياه
0: إذن حسب ما فهمت منك أستاذ توفيق الأسود فيما يتعلق بتأسيس هذه المدرسة المرادية بقفصة في نهاية لنقل القرن 17 قلنا 1688
1: نعم.
0: طبعا أنت المصادر التي اعتمدتها حتى حسين الخوجة يعني تهم خاصة فترة القرن 18 حتى شيوخ الذين مروا
1: لم نجد الفترة المرادية
0: بالأساس لعائلتين يعني عرفة
1: والصديق
0: والمفتي حسب ما فهمت
1: عائلة الإجريين
0: الإجريين يعني كانوا هناك مقصد وراء هذا التأسيس ليس الهدف تعليمي فقط، حتى الأوقاف العديدة، العقارات والدار هذه والأراضي الفلاحية وغير ذلك المخصصة لتسيير المدرسة وصيانتها وكذا، هناك مقصد ربما أكبر
1: مقصد
0: من المقصد، لا أقول أكبر من المقصد التعليمي المباشر، ولكن هناك أهداف أخرى ربما.
1: أيه مقصد خفي للسيطرة، لأن الاهتمام للبيات العثمانيين وحتى الحسينيين فيما بعد بعد ذلك كان أهمية المدينة، المدينة لها أهمية عسكرية، القصبة والأسوار كانت بوابة، نعم كانت بوابة الجنوب الغربي التونسي
0: باتجاه الجزائر.
1: وأيضا بذلك تكتسي من خلال العسكرية أهميتها السياسية والاقتصادية والجبائية، لأن الواحد قفصة كانت مهمة، المنتوج التمور وغيره، وهي سياسة كما قلنا وصلها الحسينيين لخدمة السلطة المركزية، سياسة المركز من خلال الاعتماد على الأعيان المحليين، المخزن في الخطط الإدارية وفي المناصب الهامة في النظام المخزني وفي استغلال الموارد البلاد. لأن
0: نشير هنا أنا لفظة المخزن اللي بعد ارتبط ربما بالمغرب الأقصى ولا قعد إلى اليوم ربما يستعمل، في الحقيقة أصل مصطلح المخزن، وهنا إضافة ربما ولو أن اختصاصي مش وسيط أو عربي إسلامي وإنما معاصر، ولكن نعرف خلال أحد بعض الكتب التي قدمناها في مكتب الثقافية يعود إلى الفترة الأغلبية بالمعنى المالي، يعني ما يخصص من دار المال، يعني المخزن هنا مربوطة بالجباية والمال وما يخصص للدولة لموظفي الدولة من كما نقوله الخزينة العمومية. المخزن إذن قلت لي بالنسبة للمراديين أو الحسينيين هناك أهداف أخرى، يعني
1: أهداف كما قلنا هي أهداف اقتصادية سياسية عسكرية وجبائية وصلها الحسينيين خلال القرن 18 من خلال تفقد هذه المدرسة والنظر في أوقافها، وسميت كما قلنا الفترة في تلك الفترة المدرسة الحسينية.
0: يعني كان عندها إشعاع هذه المدرسة واستقطابها
1: هي المدرسة الأولى بالجنوب الغربي، هي حتى
0: يعني قبل من خارج مدينة قفصة بعض الطلبة ربما يأتيوا من خارج مثلا لا أعرف من نفطة من توزر من لا أعرف
1: لا نفطة لا نفطة في بها مدرسة أيضا ثم شيوخ تقرأوا في نفطة وبعد يقرأوا في قفصة معناتها نفطة أقدم دوك هي فترة وسيطة نفطة أقدم أما مدرسة قفصة أسست قبل مدرسة توزر
0: كانت تسمى كوفة وفيها غادي
1: العلماء
0: الشعر والأدباء
1: إذن من خلال دراساتنا المدرسة هذه فهي تختزل باعتبارها معلم ديني وتعليمي ذاكرة المجموعة والبيئة الثقافية المحلية، فهي ليست مجرد بناية كما وصفنا المعمار نتاعها وتاريخها وكل شيء، بل هي شاهد على تاريخ المدينة ومعالمها أثناء الفترة العثمانية أي الفترة الحديثة.
0: ولكن لم يبقى من هذه الشواهد إلا جدار
1: المحراب
0: جدار المحراب اللي قلنا المسجد هو
1: جدار القبلي جدار
0: القبلي يعني هو مكون جزء من مكونات المدرسة اللي قلنا فيها الدار وفيها بيوت 20
1: فيها بيوت فيها صحن
0: طلبة وفيها فيها مسجد وفيها ميضة وأنت عندما قمت أشرت في مراجعك إلى فما من اشتغل من زملائك وزميلاتك من الباحثين في التاريخ والعمارة والأثار حول المدرسة المرادية أظن بجيبس
1: مدرسة جيبس ومدرسة الكيف،
0: هل هناك يعني
1: شبه هناك شبه كبير في التصميم يعني. حتى في المكونات المعمارية، لأن محمد بيه لما تقريبا يحط نفس المعلم نفس تخطيط المعلم. إذن
0: محمد بيه هناك أنه
1: محمد باي المرادي
0: محمد باي له إرث وله أهمية في تاريخ ليس فقط تونس العاصمة، البعض ربما لا يدرك مدى مثلا أشرت في سير هذا الحصة بمناسبة محمد باي المرادي يعني إلى الجامع المعروف شعبيا السائد اسمه جامع سيدي محرز، وبالحقيقة مش جامع سيدي محرز طبعا هو جامع محمد باي المرادي
1: القرب الموقع،
0: تأثيره في المشهد العمراني والمعماري ليس فقط لأنه أهم مشهد تقريبا معماري كي ناخذوا الصورة بانورامية على تونس العاصمة تظهر القبة الكبيرة على طراز العثماني وكذا والقباب الصغيرة لجامع محمد باي المرادي في باب سويقة يعني ولكن تأثيره حسب ما فهمت اليوم منك أستاذ توفيق الأسود له آثار في كل مدن التونسية أيه
1: خاصة المدارس خاصة المدارس التعليمية
0: معناها سمعت جيبس سمعت تو اليوم قفصة سمعنا هناك مدارس
1: توزر نفط الكيف
0: كل مدارس كل مرادية
1: عمل أيضا الجامع محمد باي المرادي ببيجة تقريبا عرف محمد باي المرادي عرف بالجانب التعميري مثله مثل حمودة باشا
0: إذن من البيات المهمين في الجانب التعمير والمعمار
1: نعم إذن دراسة هذا المعلم هو أيضا شاهد على تاريخ المدينة ومعالمها خلال الفترة الحديثة، وعلى تاريخ المجتمع العلمي والديني من خلال نشر العلوم الإسلامية واستقطاب الطلبة وإيوائهم، وهو ما أهلها إلى البروز خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر بانتداب كفاءات علمية للتدريس وتلبية احتياجات الدولة من الإطارات الدينية والقضائية والإدارية أيضا، لأن كونت تلك المدرسة الطاقات كونت في الفترة هذيك
0: نعم. وسمعنا اللقب المفتي يعني حتى الإفتياء
1: عائلة إجرين ثم ألقاب أخرى. وبالرغم من اندثار هذه المدرسة وفقدانها لوظيفتها، فقد مكنتنا الوثائق الأرشيف وخاصة رسوم الأحباس وهي أهم مصدر اعتمدناه في دراسة هذا المعلم من التعرف على مكوناته المعمارية وعلى أحباسه ووجوه استعمال الوقف، لأن المحبس نص حرفين كيفية استغلال الوقف وكيفية صرف الريع وكيفية تسييره. وبذلك مثلت المدرسة المرادية من بين أوائل المعالم بقفصة من بين أوائل المعالم الدينية التعليمية الرسمية التي بنيت بالمدينة وبجهة الجريد في العهد العثماني، وقد اخططت أو رسمت بموقع استراتيجي هام بقسم قبلي قفصة، القسم الأقدم أو النواة الأولى للمدينة، ضم المعلم
0: كما قلنا
1: مكونات
0: عديدة،
1: مكونات وظيفة المدرسة من مسجد من صحن تحيط به أروقة وعشرون غرفة خصصت لإيواء وسكن الطلبة وكتاب مهم وميضاد.
0: أستاذ توفيق الأسود، هنا نشير إلى ونثمن جهود أستاذنا أحمد السعداوي وأعماله الجليلة متعلقة باستغلال وثائق الأحباس الأوقاف، وله كتب وغير ذلك ومقالات حول هذه المسألة متعلقة. أنت حسب ما فهمت منك من هذه الدراسة التاريخية والأثرية حول تاريخ وعمارة مدرسة محمد بيه المرادي بقفصة، أن للمصادر الأرشيفية وخاصة دفاتر الأحباس أهمية قصوى في دراسة بعض المعالم التي اندثرت أو تكاد تندثر كليا مثل هذه المدرسة. نعم. يعني في نهاية هذه الحصة يمكن القول أنك درست يعني بالتفصيل وعطيتنا بعض الأمثلة المتعلقة بالتخطيط والعمارة،
1: كأن المعلم غير موجود،
0: المعلم
1: كأن
0: المعلم غير موجود،
1: أهمية الوثيقة هنا
0: يعني مشيش مثلش خطر.
1: لا لا لا
0: خطر عنا بعض أثار وبقى منهم تو حتى في العاصمة يعني تخوف شوي.
1: لا أنا أفكر
0: جدار هذا روى شحويله.
1: لا لا حالة جيدة، أنا أفكر في إعادة حتى إعادة بناء هذه المدرسة. لماذا؟
0: لأن يزمنا معنى على طريقة حسين بن علي يعني المدرسة الحسينية
1: عنا تخطيط.
0: لما استفدت منها لو عيدها المرة الثانية هذا اليوم أنه رأوا بعض المدارس الحسينية في الحقيقة كانت مرادية مثلا، ولكن نعم. عندها إعادة إصلاحها أو ترميمها يتغير اسمها يولي اسمها مدرسة حسينية
1: الحالة كل بيت.
0: ولكن حتى المدرسة هذه حسب ما فهمت منها كانت معلم قديم، هي بيدها أيضا
1: مدرسة النواري تقريبا مدرسة الفترة الحفصية.
0: أشكرك جزيل الشكر أستاذ توفيق الأسود، وأتمنى لك ولزملائك أيضا الباحثين في المعهد الوطني للتراث والأقسام الأخرى في التاريخ والأثار الجامعة التونسية مختلف يعني الكليات والمعاهد، التوفيق في أعمالكم الهامة بالنسبة للذاكرة الوطنية. وربما كلمة أخيرة أستاذ توفيق الأسود.
1: في الختام أشكرك وأتمنى أن تكون المداخلة قدمت إضافة متواضعة لفهم هذه السياسة التعليمية والعمرانية للبيات المراديين وخص بالذكر محمد بيه المرادي وبالمدينة الداخلية التونسية. وشكرا على الاستماع.
0: وأنا بدوري أشكر مستمعينا ومستمعاتنا إذا تنستقفية لحسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
2: وثائق وحقائق إذاعة تونس الثقافية. وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب ندوات

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: مساء الخير، مساء النور مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج ياسمين على ليل تونس لسهرة السبت. اليوم اخترنا انه تكون الساعة الاولى من اللقاء خاصة بالفنانين التونسيين وبالاغنية العربية. الفنانة أمينة فاخت ثم ذكرى محمد ونجاة عطية، ويكون ختام اللقاء مع كوكب الشرق أم كلثوم.

الغربة يمكحها الخطاوينا. زرعنا الورد في دروبك وغنينا أغانينا، ومكان الورد اللي زرعنا جنينا الشوك، ولو نعرف نهايتنا ما كنا اخترنا بدايتنا.

مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين في سهرة الياسمين على ليلة تونس، ونواصل السهرة والساعة الأولى من اللقاء مع الفنانة ذكرى محمد.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.

مرحبا مجددا سادة المستمعين في سهرة السبت وسهرة الياسمين على ليل تونس. نواصل الساعة الأولى من اللقاء مع الفنانة نجاة عطية.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: غني يا عصفور.

مرحبا بمستمعات إذاعة تونس الثقافية وبمستمعيها في رحاب هذه الحلقة 11 من برنامجكم غني عصفور، الذي نحملكم فيه إلى جولة جديدة عبر ثنايا الكلمة المعبرة ونغم التونسي الأصيل، ننتقيها لكم من الرصيد الذي تركه أسلافنا من الشعراء والملحنين والمطربات والمطربين، وجلها شنف آذاننا بحلو الألحان التي بقيت راسخة في البال. نحاول في كل حلقة أن نقف عند الأسباب التي تركت هذه الأعمال تردد في ذاكرتنا الجمعية، ونختار أحد من تركوا بصمة في ذلك الرصيد، سواء من الملحنين أو من المطربين والمطربات، ونلامس أحد المواضيع المتعلقة بمسيرتهم الفنية. اليوم نواصل الحديث في مسألة الموسيقيين اللي جاءوا من بلاد المشرق العربي واستوطنوا في بلادنا وساهموا في إثراء خزينة الأغاني بما أدوه منها. من هي شخصية هذه الحلقة؟ بماذا تتميز؟ ذلك سنكتشفه بعد الاستماع إلى الجزء الأخير من نوبة السيكا بأداء مجموعة كونها مركز الموسيقى العربية والمتوسطية سنة 2013، كونها باش تسجل النوبة هذه، نوبة السيكا، المجموعة بإدارة مكرم الأنصاري، وفيها عدد من المنشدين، منهم سفيان الزايدي، وعدد من العازفين من معهد العالي الموسيقى، خريجي المعهد العالي الموسيقى. والصيغة المسجلة هي اللي دونها علي الدرويش الحلبي عن رواية لخميس ترنان، هذا في ثلاثينات القرن العشرين. احنا استمعنا الى اجزاء من هالنوبة هذه في حلقات سابقة من هالبرنامج هذا غني عصفور، وتحدثنا عن خصوصيات نوبة السيكة هذه عبر هالرواية اللي تختلف بنسبة لمس بها عن الرواية اللي سجلها خميس ترنان وفرقة الإذاعة في ستينات القرن العشرين، ولا سجمتها مجموعة تونس للموسيقى التقليدية سنة 1994، وكان لي شرف باش أنا أدرت تسجيل تاع نوبة السيكة هذه. نذكر جدا اللي شيخ علي درويش ما دونش كان نوبة السيكة اللي باش نسمعوها توا، بل كذلك مجموعة من النوبات، منها نوبة المزمون ورصة الذيل، وهز معها الترقيم معاه إلى حلب بعد ما غادر تونس، وسجل نوبات بفرقة سورية. احنا باش نسمعوا التسجيل تونسي، واخترنا باش نسمعكم الجزء الأخير من النوبة اللي درج كلامه يقول: ما كان به ولا عليه ولا سحاب في سماه روحي فداه. الخفيف اللي يقول: ما أبدع النوار على شطوط السواقي كالضياء مع النجوم والليل باقي. وزوز اختام الختم الأول: هم أخذوا عقلي وساروا لا هناء ولا مزار. وختم ثانيا: محل ليالي الهناء ما بين الأقمار والكاس يدور بيننا في جمع الأخيار. أن نلفت الانتباه للفوارق اللي ما بين الناس اللي تعرف النوبة الأصلية، أصلية يعني اللي تسجلتها الإذاعة، والنوبة هذه، نلقاو الدرج يبدأ بالفارغة متاعو، يعني المقدمة الموسيقية تبدأ بإيقاع سريع، وبعد يولي إيقاع الدرج اللي هو نسبيا بطيء، الكلمات تقريبا بدون تغيير. الفارغة متاع الخفيف كذلك فيها شوية تغيير، والكلمات تغيرت شوية في الأختام. النسخة اللي أسرتها وزارة شؤون الثقافية في نشريات تقول: مش هم أخذوا عقلي وساروا، تقول أخذ العقل وسار لا هناء ولا مزار، حتى يبدأ الكلام معناها فيه سجع. هذه إذن القسم الأخير من نوبة السيكة، أداء مجموعة موسيقية بإدارة مكرم الأنصاري عن رواية خميس ترنان وتدوين شيخ علي درويش الحلبي.

بعد هذا القسم الأخير من نوبة السيكا نسبح توا مع مطربة جاءتنا من لبنان واستقرت بتونس وتوفيت بها وتركت رصيدا كبيرا من الأغاني اللي ابقات أغلبها في البال. شكوني هالمطربة؟ نحكيه على صفية الشامية أو كما نعتت في تونس لهلوبة المسرح. اسمها الأصلي شريفة أحمد جنون، ولدت سنة 1932 في بيروت من أب جزائري وأم تركية، استقر بلبنان. بدأت مواهبها في الغناء تظهر منذ طفولتها، واكتشف ملحن اسمه عبد الرحمن الخطيب موهبتها. كانت تغني في عيد ميلاد واحدة من أقرباه وأعطاها أغنية لبنانية غنتها نجاح سلام، هي حول يا غنام. الكلام بتاعها يقول: حول يا غنام حول بات الليل لهين، قل لي يا غنام بالله شاف حبي وين. هي في مقام النكريز كما قلت اشتهرت بأدائها نجاح سلام المطربة اللبنانية، وغنوها برشا زاد كيف كيف منهم صفية الشامية. من بعد كي شافوا مواهبها الموسيقار اللبناني الكبير حليم الرومي بو ماجد الرومي خذاها وتعاهدها، فحافظت عليه عدد من الموشحات وتعلمت الغناء الكلاسيكي وأداء ما يسمى بالعتابة والميجانة. العتابة والميجانة هذايا كما احنا عندنا في تونس الصالحي تقريبا، هو من أنواع الزجل أي شعر غنائي شعبي منتشر في منطقة الشامل كلها، يعني فلسطين وسوريا ولبنان على وجه الخصوص وحتى في الأردن. ويقولوا أن كلمة ميجانة هي جات من يعني كلمتين لاسقين بعضهم أو ثلاثة، يا ما جانا، ويقولوا زادا جاية من الموجون الاستهتار. حسيده مش موضوعنا هو الأصل اللغوي بتاع الميجانة والعتابة، حبيت نقول أنه النوع هذايا اللي هو غناء جبلي منتشر في بلاد الشام غناء أصيل ويكون عادة في مقام البياتي. تعلمته صفية الشامية وكي جات لتونس غناته وأحسنت الأداء متاعه. قبل ما نواصلوا الحديث على صفية الشامية وجاينها لتونس واستقرارها فيه، خل نسمعوا إغناية من الأغاني اللي تعرفت بها كيف جات ويتغني في الغناء اللبناني. هي غناية على العصفوري من كلمات عبد جليل وهبي وألحان فيلمون وهبي، وهو من كبار الموسيقيين اللي صنعوا الأغنية اللبنانية مع حليم الرومي والأخوين رحباني وديع الصافي وزكي نصيف وغيرهم. إذن على العصفوري صفية كي جات لتونس ما كانش عندها رصيد من الأغاني الرائجة، نسمعوها توا قبل ما نواصلوا الحديث على مسيرتها الفنية.

0: بيوجعني
1: قلبي قلبي
0: وبدك تكره
1: قلبي قلبي
0: وبيوجعني
1: قلبي قلبي
0: وبدخيلك
1: قلبي قلبي.

0: ضنا حالي حالي والقمر
1: عالي عالي
0: يا ضنا
1: حالي حالي
0: والقمر عالي عالي وانا غيره مالي مالي يا بي يا بي.

العصفورية أغنية لبنانية من الأغاني اللي بدأت بها مسيرتها الفنية صفية. نسمع وشفنا وسمعنا أنها تتقن الموال المشرقي مقام الرست على الطريقة اللبنانية، وكما قلت الأغنية هذه دخلتها الميدان الفني في تونس. هي جت عام 46 لبلادنا وحاولت باش توظف الزاد اللي خدته في لبنان في الموسيقى التونسية. اتعاهدوها وقتها توانسة منهم مصطفى بوشوشة اللي هو كان مسؤول على قسم الموسيقى في الإذاعة التونسية، وهو اللي اعطاها اسم صفية الشامية، هي اسمها شريفة كما قلنا، وحب يدخلها للإنتاج، إنتاج الأغاني التونسية. في صلاح المهدي كذلك سمعها واقتنع بصوتها ودخلها في أداء نوع من السكتش الموسيقي أو الأوبيرات اسمها حدة ودعاس. هي قصة عاطفية غرامية بين حدة ودعاس، وعطاها يعني تغني في جزء من هالأوبيرات هذه مع المطرب أحمد حمزة اللي كان زده هو في بداية الطريق. نسمعوا حدة ودعاس جزء صغير من هالأوبيرات اللي طويلة واللي أدتها صفية، طبعا مش باللون متاع العصفوري اللي هو لون خفيف واللي يجعلها يسميوها التوانسة لهلوبة المسرح، لأن كل ما تطلع على المسرح تعطي نشاط وحيوية وكانت عندنا حضور متميز. إذن نوع آخر من الأغاني الرصينة هي حدة ودعاس، كلمات عبد المجيد بن جدو، ألحان صلاح المهدي، والأداء ما بين صفية وأحمد حمزة، جزء من هذه الأوبيرات.

0: حد ودعاس أوبيرات كلمات عبد المجيد بن جدو، ألحان صلاح المهدي، وغناء ثنائي بين أحمد حمزة وصفية شامية في مقامي البياتي والحجاز، يعني شرقي في تونس. قلت وقت اللي بقات وقررت باش تبقى في تونس صفية شامية، بدأت تجيها الألحان وإطلاقات مرة هي ومحمد الجاموسي في باريس، وكيف كيف محمد الجاموسي أعجب بأدائها، كانت في جولة فنية وغنى محلى قدك والله عاجبني في مقام راست. من نلاحظوا اللي جل الأغاني اللي أداتهم أقرب إلى اللون المشرقي، ولكن تكتبوا في اللهجة متاعنا، اللهجة التونسية اللي صفية ولا تحذقها، معناها كأي تونسي ما عاش تفرق ما بيناتها، ما بين صفية الشامية اللي جت من الشام وصفية اللي عاشت في تونس. إذن كان نسمعوا توا أغنية محلى قدك والله عجبني في مقام الرست، وهي من كلمات وألحان محمد جاموسي.
1: محلى قدك محلى قدك والله عاجبني،
2: محلى قدك محلى قدك تعال اخطبني،
3: محلى

محلى جدك والله عجبني أداء وألحان محمد جاموسي مع صفية شامية اللي كانت نتيجة للقاء فني في باريس. نواصل حضرات المستمعات والمستمعين لبرنامج غني عصفور مع الأغاني اللي تلحنت خصيصا لصفية شامية بعد ما استقرت في تونس، وكما قلت جل الملحنين لحنوا لها. نسمعوا توا يمثيل عرف الياس يا جارح قلبي اللي هي من كلمات محمد النوري، هذا من الشعراء الشعبيين والموسيقيين في صفاقس، والحان موسيقي آخر من صفاقس هو علي شلغم، واللحن كالعادة في مقام شرقي هو مقام البياتي على درجة العشيران بالنسبة للي يعرفوا الموسيقى واللي يحبوا يعرفوا أكثر معلومات تقنية. إذن مع يمثيل عرف الياس أداء صفية الشامية.

يا مثيل عرف الياس يا جرح قلبي سمعناها. نواصل الحديث على صفية شمية وإقامتها في تونس وأصبحت تونسية وتزوجت أحمد الصباحي اللي هو كان عازف كمانجا في فرقة الإذاعة التونسية وعازف. أنا صغير نتفكره بحاجة لأنه كما قولوا بالتونسي شلاوي، يعني يعزف القوس باليد اللي صار، وكان ملحن، وآخر حياته المهنية خدم مع الله يرحمه سعد الحميد بالعلجية في مصلحة الموسيقى كعازف وكمساعد على الترقيم وغيره. وكان هو إذن زوج صفية وبو ولادها استوطن ولحن لها عدد من الأغاني، منها هذه الأغنية اللي لحنها لها وهي من كلمات محمود بورقيبة: قالوا لي أسمر قلت أنا أحبه، قالوا لي يسحر شربت من يده. ألحان أحمد الصباحي اللي هو زوج صفية شمية.

قالوا لي أسمر كان تسجيل حي من حفل قدمته لهلوبة المسرح وتشوفوا التفاعل الجمهور معها، لأنها كانت كل مرة تطلع على المسرح إلا وتلقى التفاعل الكبير مع محبيها من التوانسة، وكل الأغاني تقريبا اللي غناتهم في اللون المشرقي واللو الملحنين متاعهم هما توانسة. نختموا هالجولة السريعة مع صفية الشامية بأغنية عرفت نجاح كذلك، هي من كلمات وألحان رضا القلعي، لا لا ما نحبكش أنا صغيرة وما نعرفش، اللي هي في مقام الرست. صفية الشامية ورضا القلعي في هذه الأغنية إذن.

إن شاء الله نكونوا وفينا ولو جزء يسير حظ صفية شامية المطربة اللبنانية الأصل التونسية لحما ودمن أصبحت، واللي الحقيقة حتى كتب اللي تحدثوا على الفنانين ما عطاوهاش حقها، خلات تقريب 64 أغنية تونسية شارك فيها عدد كبير من الملحنين. قدمنا عينات من الألحان اللي مطبوعة بطبع تونسي وشرقي في آن الواحد، أثرت رصيد الأغنية التونسية. رحمها الله، توفيت عام 2004 وخلت لنا هذا الرصيد اللي ما زلنا نستمتع به. إن شاء الله نلقاكم في حلقة قادمة على خير، ونقول لكم إلى اللقاء.

غني يا عصفور. غني يا عصفور مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زغندة.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
3: الفنون الوجيزة
2: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
4: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
5: فيلوسوفيا.
6: Penser, c'est se consacrer à une idée qui, un jour, deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
5: فيلوسوفيا مع هشام
7: المسعودي.
8: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج فيلوسوفيا لهذا الأسبوع. نذكر دائما بالاستراتيجية العامة لبرنامج فيلوسوفيا، ألا وهو أساسا طرح الإشكاليات الفلسفية الكبرى، ثم كذلك فتح هذه الإشكاليات الكبرى إلى مجالات أخرى مثل مجالات الفن والعلم والسياسة وغيرها. استضفنا الأسبوع الفارط الأستاذ الجليل، زميلي العزيز، رئيس مدرسة الدكتوراه بالمعهد العالي للغات بتونس، الأستاذ محمد شندول، وتطرقنا إلى إشكاليات فلسفية كبرى